0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي

ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ليان بنت سالم بن سليمان التوبي.

0: مرحبا بك يا ليان.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بليان الجميلة اللي عندها شغف برياضة الجمباز. ليان مبدعة في رياضة الجمباز، واليوم جاي نتحدث معاها في هذه الرياضة وعديد أيضا المواهب اللي تمتلكها. نبدأ حديثنا بالجمباز يا ليان، إيش هو الجمباز وإيش أكثر المهارات اللي لازم تكون موجودة في لاعب الجمباز؟
1: الجمباز هي رياضة حركية تتطلب المرونة والقوة والثبات.
0: مرونة وقوة وثبات، وما شاء الله كذا نرى أن هذه الصفات موجودة أكيد في ليان، عشان كذا هي محبة لهذه الرياضة. بديتي من زمان تلعبي جمباز؟
1: نعم.
0: متى بديتي تقريبا؟
1: من لما كان عمري 8 سنوات.
0: وانتي حاليا عمرك 10 سنوات صحيح؟
1: نعم.
0: يعني تقريبا نقدر نقول كذا أن 3 سنوات وانتي تمارسي هذه الرياضة. بديتي من البيت؟
1: نعم.
0: كيف كانت البداية؟
1: شفت أختي الكبيرة وتأثرت فيها لما تسوي حركاتها، كنت أريد أسوي كمها لكن كنت أخاف من السقوط. لكن هي دربتني وعلمتني إنه نحتاج فيها القوة والمرونة والثبات.
0: يعني ليان متأثرة بأختها اللي هي أساساً عندها مهارات الجمباز، بعدين تعلمت خطوة بخطوة. صح، في البداية أكيد إن الواحد يخاف وكذا، فالخوف من السقوط، الخوف أيضا من أنك تأذي نفسك، صح؟
1: نعم.
0: لأن حركات الجمباز أحيانا قد تكون خطيرة، تحتاج لمرونة، تحتاج لتدريب. وبعدين بعد عمر 8 سنوات لما بديتي تتدربي في البيت، كيف طورتي هذه المهارات؟
1: كنت أشوف من خلال مقاطع اللي في اليوتيوب كيف يسويها وكنت أتدرب، وهي كانت تساعدني في كل خطوة.
0: أختش يعني تساعدش، والمقاطع الموجودة في اليوتيوب.
1: نعم.
0: إنزين، كيف تتم أو يتم التعامل مع الخطوات الصعبة لبعض حركات الجمباز؟ هل مثلا لما تتابعي في اليوتيوب هل هم يعملوا الحركات بتسلسل معين، يبدو مثلا من البسيط ثم يعني شيء ممكن أكثر، يحتاج أكثر دقة؟ كيف هي هذه الخطوات والتدرج في رياضة الجمباز؟
1: أول خطوة تكون بسيطة إلى أن نوصل لآخر خطوة، آخر خطوة تكون دقيقة وصعبة. نعيد الخطوة أكثر عن 3 مرات.
0: يعني الموضوع يحتاج صبر وتدريب مستمر، ومثل ما قلتي قبل ليان يحتاج ثقة أيضا بالنفس والمرونة. إنزين، المرونة والقوة الجسدية لازم أنها تنبني أساسا قبل، صح؟ كيف الواحد ممكن يبني قوته البدنية؟ كيف بخصوص مثلا الأكل، التدريب، الحركة، النوم؟
1: الأكل إنه يأكل الحليب واللحم ويأكل خضروات ويأكل فواكه. وبالنسبة للنوم ينام 8 ساعات عشان يكون مرتاح أكثر. وللحركة يتدرب أول شيء ويشوف كيف، يعني هو تضبط معاه ولا ما تضبط.
0: يعني لازم يكون حريص على كل هذه النقاط. الأكل الصحي ذكرتي منه مجموعة مثلا البروتين، الفيتامينات موجودة في عديد مثلا من اللحوم والحليب مثل ما قلتي، وفواكه والخضروات. وانتي محافظة على كل هذه التفاصيل ولا بس كذا؟
1: أيوة، بس أنا ما أكل لحم.
0: ما تأكلي اللحوم؟ وش تأكلي أكثر شيء تحبي تفضلي؟
1: دجاج.
0: الدجاج يعني فقط اللحوم الحمراء ما تحبيها، تحبي مثلا الدجاج، ولكن البروتين بعده موجود في غذائك. البروتين موجود من الدجاج، من السمك، من أيضا البيض، ومثل ما ذكرتي أيضا الحليب. إذن صديقنا المستمع العزيز، سمعت ليان وأهمية الحفاظ على نظام حياة صحي عشان تكون لاعب جمباز جيد. إذن أكل صحي ونوم أيضا كافي وجيد والحركة المستمرة والحفاظ على اللياقة البدنية. نواصل هذا الحديث مع ضيفتنا ليان التوبي اليوم، وتكلمنا عن عديد المهارات اللي عندها إياها. أرجع أسألك عن الجمباز أيضا يا ليان، تمارسي هذه الرياضة في المدرسة؟
1: نعم.
0: وكيف نشاطك في المدرسة في هذه الرياضة؟ هل مثلا هناك تحفيز من بيئة المدرسة على هذه الرياضة، على مشاركات على مستوى المدرسة؟
1: هناك في تحفيز في المدرسة، صديقاتي يحفزوني ومعلمة الرياضة تحفزني.
0: تحفزش دائما لأنها شافت عندك يمكن موهبة استثنائية في رياضة الجمباز. إيش أصعب الحركات اللي ممكن أنت تقدري تأديها حتى الآن، أو في هناك مثلا حركة معينة صعبة تسمحي أنك توصلي لها في رياضة الجمباز؟
1: الحركة الصعبة اللي أقدر أسويها أني أتقلب بيد واحدة. الحركة الصعبة الثانية أني أتقلب بدون يدين.
0: يعني بدون ما تستخدمي أو تعتمدي على اليدين في الأرض، هذه حركة عاد جدا صعبة ومتقدمة أكيد في رياضة الجمباز. إذن رياضة الجمباز اللي تتطلب مرونة وقوة وثبات وثقة بالنفس مثل ما خبرتنا ليان، وهي غالبا سمات تتشارك فيها الكثير من الرياضات، يعني عشان تكون مبدع فيها رياضات كثيرة تتطلب كل هذه السمات. وإنت يا ليان هل تحبي رياضة أخرى غير الجمباز؟
1: نعم أحب تسلق الجبال.
0: تسلق الجبال ما شاء الله، نحن في بيئتنا في سلطنة عمان زاخرة بالعديد من الجبال. اليوم من أي محافظة جايتنا يا ليان؟
1: من نزوة.
0: من محافظة الداخلية من ولاية النزوة، والبيئة كذا أكيد أنها فيها العديد ومحاطة بالعديد من الجبال. التسلق يعني أيضا رياضة خطيرة شوية وتتطلب مثل ما قلت أنت القوة والمرونة. كيف بديت تمارسي رياضة التسلق؟
1: كنت أول شيء أطلع فوق رمل يعني يكون متماسك مع بعض.
0: سهل يعني، أول شيء ما الجبل اللي هو الفعلي الصخري، ولكن قلتي رمل يعني شوي مثل التلة خلينا نقول.
1: بعدين بديت كني أتسلق في الجبال شوية ما كثير، إلين بعدين وصلت عند حد إني أقدر أتسلق منتصف الجبل.
0: منتصف الجبل، وين هذا بالتحديد؟
1: في ولاية الجبل الأخضر.
0: في ولاية الجبل الأخضر، ويكون أكيد حد معاش مشرف أو حد أكبر منش معاش موجود؟
1: أختي الكبرى.
0: أختش الكبرى، تحية للأخت الكبرى اللي علمتش كل هذه الرياضات وأيضا حمستش على هذا النشاط البدني. ولكن أيضا خلينا نذكر بعض المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في رياضة التسلق، التسلق الجبلي، تسلق الجبال. أكيد أنها تحتاج مثل ما قلنا هذه القوة البدنية، وتحتاج أيضا الاستعداد الجيد. يعني بعض الناس يقول لك مثلا ما تتسلق بدون المعدات الخاصة، مثلا حذاء خاص أو خوذة أو تدريب أيضا مستمر، عاد اللي هي مستويات أعلى أكيد أنت ما تكلمت عنها بعدك، اللي هي المستويات الأعلى في التسلق والجبال ممكن تتطلب حتى معدات أمان أكثر تعقيدا كالحبال مثلا أو هذه المساكات الحديدية. كيف ممكن أن نتحدث عن هذا الجانب عشان ما حد أيضا مثلا يتحمس وما عنده الخبرة الكافية للتسلق الجبلي ممكن يؤذي نفسه، صحيح ليان؟
1: نعم. أول شيء ينتبه عشان يعني ما يكون أنه يعني عارف ويقول كل شيء، لا أول شيء يشوف من خلال مقاطع، يبدأ من أصغر شيء ليوصل في المنتصف أو آخر شيء.
0: يعني التدرج في هذه الرياضة ما يأخذ. نعم. يعني كذا يأخذ الحماس والثقة الزائدة بالنفس ليمارس رياضة التسلق وممكن يأذي نفسه. وإيش بعد ممكن مهم يكون موجود في رياضة التسلق؟
1: المهم أنه يكون في معدات أمان ومعدات مثل الحذاء والحبل والخوذة والقفازات.
0: القفازات أيضا صح، مهمة جدا عشان تقدر تمسك الصخور الموجودة في الجبل أو حتى النتوءات. وأيضا مهم أن يكون عندك حد كبير صح مشرف؟
1: نعم.
0: لأن الأطفال الصغار كذا أحيانا ممكن أن يأخذوا الأمور بجدية أكبر من اللازم فيذهبون لممارسة مثل هذه الرياضات ممكن يؤذون نفسهم. فلازم نذكرك عزيزنا المستمع، الأطفال واليافعين اللي يسمعونا، لابد أن يكون هناك مشرف قبل ممارسة هذه الرياضات الحماسية الجميلة كرياضة التسلق، تسلق الجبلي بالتحديد. عزيزي المستمع، إلى جانب هذه الرياضات اللي ليان تملك شغف فيها، أيضا ليان محبة للرسم. كلمين عن الرسم ليان.
1: أنا أحب الرسم لأن الرسم هو شيء ممتع ونقدر نسويه في الأوقات الفارغة ونستفيد منه، يعني مثلا نرسم المحيط، نرسم الطبيعة، نرسم الجبال، نرسم الأشكال الهندسية.
0: جميل، إذن هو طريقة جيدة لاغتنام أوقات الفراغ، وحتى أن يا ليان أيضا يساعد في تفريغ المشاعر. أحيانا ممكن شيء أنت مثلا مزعلنك أو شيء أنت تمر بصعوبة في التفكير فيه ممكن أنك تفرغه عن طريق الرسم، حتى أنه مستخدم كوسيلة لمساعدة العديد من الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاكل القلق أو التوتر أو بعض المشاكل النفسية، ممكن أنهم يستخدموا الرسم كوسيلة جميلة لتفريغ المشاعر والاستغلال الوقت، الاغتنام الجيد للوقت. كلمينا عن حبك أنت للرسم، إيش تحب مثل ما ذكرتي قبل قليل سمعنا ملامح الطبيعة، تحب ترسمي شيء آخر غير الطبيعة؟
1: أيوة أحب أرسم الحيوانات والطيور وأرسم الأشكال وأرسم الذهب والفضة كذا القديم ورسم القلعة.
0: ترسم القلعة يعني إذن هي ما فقط مكونات الطبيعة، حتى المكونات مثلا الثقافية كالقلاع والحصون والحلي التقليدية. جميل جدا يا ليان. تستخدمي غالبا مثلا ألوان معينة ولا عادي عندك تستخدمي كل أدوات الرسم؟
1: أستخدم ألوان معينة مثل ألوان الخشب وألوان المائية، وأهم شيء ما ننسى القفازات السوداء لما نرسم.
0: ليش القفازات السوداء بالتحديد؟
1: القفازات السوداء تساعدنا إنه ما يعورنا يدينا بعدين لما إحنا نلون أو نرسم، عشان هذه القفازات السوداء تكون يعني خفيفة على يدنا عشان ما يعورنا أو ما يكون في عندنا بقعة في يدنا بنفسجية.
0: إذن هي تخفف ألم إذا كنت تضغط على مثلا السطح اللي ترسم فيه، وحتى أيضا تساعد على نظافة الرسمة ليان أكيد عشان ما تتلطخ بقية أجزاء الرسمة بالألوان الأخرى اللي تستخدمها وحتى بقلم الرصاص، صحيح؟
1: نعم.
0: جميلة جدا معلوماتك عن الرسم يا ليان، وأكيد أن محاولاتك أيضا أجمل في الرسم. تريد تشاركي في مسابقات معينة أو سبق لك أن شاركتي في مسابقات مرتبطة بالرسم؟
1: سبق لي شاركت في مدرستي، كان هذه مسابقة عن أن نرسم علم فلسطين أو نرسم شيء جميل عن فلسطين لنساعد أهل فلسطين.
0: جميل. إذن مثل ما قلنا هي وسيلة للتعبير عن المشاعر، وكلنا مشاعرنا صادقة طبعا تجاه العزيزة فلسطين، وأنتم عبرتم عن هذه المشاعر الجميلة من خلال رسماتكم وألوانكم الرائعة. حديث جميل مع ضيفتنا ليان بنت سالم التوبي اللي تكلمت عن عديد المواهب اللي تمتلكها، سواء كانت مواهب مرتبطة برياضات أو حتى موهبة الرسم. لكل من يستمع لنا الآن ليان، إيش ممكن نقول لشخص ممكن عنده موهبة، حامل هذه الموهبة أو حتى ما يعتني فيها، أو حتى شخص ممكن ما يعطيها الوقت الكافي؟
1: أول شيء يثقوا بأنفسهم ويبحثوا عن مواهبهم ويعطوهم الوقت الكافي يتدربوا أكثر وما يستسلموا، يرتبوا أوقاتهم بعناية وإذا كانوا يريدوا مساعدة يخلوا الناس يساعدوهم. إذا واجهوا أخطاء ما يستسلموا، لا يخافوا، يكون كأنهم أبدا ما سووا خطأ، يصلحوا الأخطاء ويكملوا في مواهبهم.
0: جميلة جدا هذه النصيحة اللي تدعوكم دائما مستمعين الأعزاء للاستمرارية والثبات على مواهبكم الجميلة لتبدعوا أكثر. هذا كان حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفتنا ليان بنت سالم من سليمان التوبي اللي كلمتنا عن مواهبها العديدة. نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنقلب لوحة الطبيعة المألوفة رأسا على عقب، ونعيد تلوين الكوكب بألوان غير متوقعة. ماذا لو كانت السماء خضراء وكانت الأشجار والنباتات زرقاء؟
6: تخيلوا فقط أن نفتح نوافذنا صباحا لنرى سقف العالم قد تلون بالأخضر الزمردي، بينما ترتدي الغابات والحقول رداء أزرق نيلي. كيف سيؤثر هذا الانعكاس اللوني على نفسية البشر؟ وما هي التفسيرات العلمية التي قد تقف وراء هذا المشهد العجيب؟
5: في الحقيقة هذا التحول اللوني ليس مجرد لعبة بصريات، بل هو يعني تغييرا جذريا في كيمياء الغلاف الجوي والحياة النباتية. لكي تكون السماء خضراء يجب أن يتغير تركيب الغازات التي تقوم بتشتيت ضوء الشمس، أو ربما أن نجمنا الذي يمدنا بالضوء يطلق أشعة بأطوال موجية مختلفة عما نعرفه حاليا.
6: نعم، ومن ناحية الأشجار الزرقاء فهذا يعني أن مادة الكلوروفيل الخضراء التي تمتص الضوء لصنع الغذاء قد اختفت وحلت محلها صبغة أخرى تعكس اللون الأزرق. علمياً النباتات الزرقاء ستكون قادرة على امتصاص أشعة الشمس الحمراء والخضراء بكفاءة أعلى، مما قد يجعل نموها وإنتاجها للأكسجين مختلفاً تماماً عن نباتاتنا الحالية.
5: هذا علمياً، أما نفسياً وبصرياً فإن العالم سيبدو أشبه بكوكب فضائي غريب. نحن البشر اعتدنا أن نربط اللون الأخضر بالأرض والعطاء والاستقرار، بينما نربط الأزرق بالاتساع والأفق والسماء. انعكاس الآية قد يصيب البشرية في البداية بحالة من الدوار البصري وعدم الاتزان حتى تعتاد أعيننا على هذا التقسيم الجديد.
0: ماذا لو؟
6: صحيح، لكن تخيل معي كيف سيعيد الشعراء والمبدعون صياغة أعمالهم. فرسامو الطبيعة سيحتاجون إلى قلب لوحاتهم لتكون القمم خضراء والقاعدة زرقاء. كل المفاهيم الجمالية ستتغير كليا.
5: ولنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات تعتمد على التمويه والاختفاء للنجاة. الحيوانات الخضراء التي تختبئ الآن بين غصون الأشجار مثل بعض أنواع الزواحف والطيور ستصبح هدفاً سهلاً ومكشوفاً للمفترسات، وسيتحتم على الطبيعة أن تعيد تلوين الحيوانات باللون الأزرق لكي تتناسب مع الغابات الزرقاء الجديدة.
6: الطقس والمناخ سيتأثران أيضاً. كلما أبحرنا في هذه الفرضية اللونية نكتشف عمق الانسجام الذي نعيش فيه حالياً. الألوان التي تحيط بنا ليست عبثاً، بل هي مبنية على توازن دقيق بين ضوء النجم وطبيعة الغازات وبنية الخلايا الحية. لقد صمم كوكبنا ليكون مريحاً للعين ومناسباً للحياة بألوانه الحالية.
5: صحيح، فالغاية من هذه التخيلات هي أن نعيد النظر إلى ما نعتبره بديهياً. الزرقة في الأعلى والخضرة في الأسفل هي التشكيل الأبهى الذي يحمي نفسيتنا ويضمن استمرار غذائنا وهوائنا بأفضل صورة ممكنة.
6: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء بعيون جديدة ملؤها الشكر والامتنان. شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه اللوحة الخيالية قد أثارت فضولكم. نلتقي بكم مع فرضية جديدة في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، ومن أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء. وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الأحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تصبح لتصطاد الأسماك ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، أي أنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية. فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرة المخلفات والشباك الضائعة، تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي، يظهر في فصل الخريف فقط ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط مائي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس، وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف. الزواحف بدلا أن يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم. الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب، ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر ينمو من جديد، يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني الإعجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله، يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية، اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. مجال
2: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أمجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن تاريخ مجان في جنوب مجان في محافظة ظفار، وبدأنا طبعا الحديث في مقدمة عن متى بدأ الآثار توجد في ظفار. طبعا الآثار التي وجدت في ظفار منذ العصر الحجري القديم، أي منذ مليون عام وجدت آثار حجرية في ظفار منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان. وطبعا وصل الإنسان منذ مليون إلى مليون ومئتين سنة من الآن. طبعا الحضارة والنشاط البشري بدأ في شمال عمان سابق لجنوب عمان. في الألفية الرابعة قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في مجان والتواصل الحضاري. الحضارة يعني والنشاط البشري وتجارة اللبان بدأت في جنوب عمان ظفار جنوب مجان، بدأت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبدأ الاسم يعني اللبان يظهر في سجلات بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد. وأيضا ظهر أول اكتشاف للمبخرة فيها لبان في رأس الجنز منذ 2200 قبل الميلاد، وتعتبر هذه المبخرة أقدم مبخرة لبان في الجزيرة العربية، وأيضا تدل على تواصل حضاري بين الجنوب مجان وشمال مجان، وبين أيضا يعني أماكن المنطقة المهمة اللي هم وادي الرافدين في العراق ووادي السند في الهند. طبعا الآثار بعدها كثير من الآثار اللي وجدت في ظفار في عدة مواقع، منها داخل صلالة غرب وشرق صلالة في خوروري اللي هو طبعا كان يسمى سمهرم سابقا ميناء سمهرم، شمال طاقة في الحقف، في مواقع كثيرة. كثير من الآثار تعود إلى العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي هو 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد. طبعا هناك أيضا تجارة يعني آثار تدل على أن هناك في خط قد يكون من يعني منذ الألفية الثانية قبل الميلاد منذ العصر البرونزي، خط ملاحي بحري يدل على تجارة اللبان عن طريق الملاح البحرية، وأيضا خط يعني تجارة اللبان بري عن طريق الربع الخالي اللي يمر بعدة مواقع اللي من بينها شصر في ظفار جبرين والإحساء أيضا في المملكة العربية السعودية. وقلنا أن الخط الملاحي أو الخط التجارة البري كان يستخدم الحمير في نقل اللبان، واستؤنست طبعا الجمال في الألفية الأولى قبل الميلاد واستبدلت بدل استخدام الحمير اللي هي طبعا استخدمت من فترة سابقة لذلك، قد تكون الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد. طبعا معظم التجارة اللي كانت عن طريق القوافل التجارية إلى شبه الجزيرة العربية كانت نشطة في الألفية الثانية قبل الميلاد، لكن أصبحت أكثر نشاطا منذ منتصف الألف الأول قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد. طبعا حتى نهاية الألفية الميلادية الأولى بدأت المصادر التاريخية الكلاسيكية اللي هم طبعا الأغريق واليونان بدأوا يكتبوا عن يعني عن جنوب مجان وعن تجارة اللبان وغيرها، من بينهم أبو التاريخ هيرودوت، ومن بينهم بليني أيضا كتب عن تاريخ مجان أو تاريخ جنوب مجان، وأيضا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، وبطليموس واسترابو وغيرهم من الكتاب الكلاسيكيين. أهم الموانئ اللي كانت تصدر اللبان في الجنوب كان ميناء المخا وميناء موشكا. طبعا ميناء موشكا هو ميناء سمهرم وهو ميناء روري حاليا، وهي أيضا تعتبر من الموانئ الرئيسية اللي كان يصدر منها اللبان، حيث كان يشحن اللبان شرقا بالسفن إلى الهند والخليج العربي، بينما كان أيضا يعني يشحن إلى مواقع أخرى مثل بلاد الرافدين، وقد يكون أيضا إلى مصر وادي النيل وإلى الحضارة الفرعونية. طبعا استمر سكان ظفار في استخدام نوع من الأحجار اللي هو حجر الصوان في أدواتهم، بينما نادرا ما وجد الحديد حتى في العصر الحديدي في ظفار. كما وجدت في القرون الأخيرة من الألف الأول قبل الميلاد حروف تسمى بالخط الثمودي، وجد في ظفار اللي هو قريب من خط المسند. وجدت الخطوط هذه في عدة مواقع من ظفار، وأشهر المواقع التي وجد فيها الآثار في ظفار هي موقع شصر الذي يعرف باسم أوبار، طبعا من المواقع المهمة جدا، وذكر طبعا ذكر حتى العلماء المسلمين ذكر هذا الموقع، ومن بينهم الحميري والإدريسي والثعالبي وياقوت الحموي، كلهم ذكروا هذا الموقع ووصفوه بأنه عاصمة ثرية ومزدهرة، ويوجد به نبع ماء يستخدم منذ العصر الحجري، وهو آخر ماء متوفر لعابري الصحراء الربع الخالي عند هجرتهم أو دخولهم إلى داخل الجزيرة العربية، سواء كان للشمال هذه الهجرة أو للوسط أو لمواقع أخرى داخل الجزيرة العربية. وقد بنيت قلعة حوله في القرن الثالث قبل الميلاد، أي في موقع أوبار، كما عثرت حملة عبر شبه الجزيرة العربية، هذه الحملة تسمى، على مستوطنة مماثلة في عين حمران، وموقع أثري زراعي يضم قلعة في قمة الجبل تشبه تلك القلعة التي وجدت في شصر أو أوبار، بها أيضا نبع ماء متدفق ومقبرة، قبورها على شكل قوارب. تعود هذه القلعة اللي هي طبعا في عين حمران إلى 325 قبل الميلاد، واستخدم الطوب المحروق في ظفار خلال العصر البارثي، ولا توجد هذه المادة إلا في مواقع محدودة في المحيط الهندي، منها صحار وقنا. والفخار الذي وجد في عين حمران يشبه الفخار الذي وجد في كل من شصر والمغسيل وريسوت وطاقة القديمة وخور صولي وخور جنوف وحاسك وجزيرة السوداء اللي هي طبعا جزيرة من جزر الحلانيات، وأيضا منطقة أنظور في نجد. كما وجد هذا الفخار في البليد، مما يدل على استيطان قديم لهذا الموقع قبل العهد الإسلامي. كان يظن أن موقع البليد في محافظة ظفار هو موقع إسلامي فقط، لكن أيضا وجدت في آثار تدل على وجود الإنسان في هذا الموقع منذ ما قبل الميلاد. كما غاب هذا الفخار عن مستوطنات ملك حضرموت المحصنة في سمهرم، مما يشير إلى استخلاص اللبان البخور وبعض أقسام تجارته كانت بأيدي محلية، يعني كانت مستوطنة الملك حضرموت داخل سمهرم، لكن ما وجد فيها هذا النوع من الفخار، ولكن وجد حولها حول هذا الميناء اللي هو ميناء سمهرم. أوبار طبعا من المناطق المهمة جدا، أو شصر، وهي آخر نقطة في طريق التجارة البرية عبر الربع الخالي إلى شبه الجزيرة العربية، والتي تصل المدن التجارية مثل القرهاء التي أنشأها الكلدانيين من وادي الرافدين في القرن السابع قبل الميلاد، بالإضافة إلى مدن أخرى في المملكة العربية السعودية والبحرين، ومعه طرق أخرى بحرية عبر حاسك وجزر الحلانيات ومصيرة وأقصى الشرق، وينشط فيه السكان المحليين في الإنتاج والتجارة والملاحة الخاصة باللبان، يعني كانت التجارة اللبان مستمرة قبل القرون قبل الميلاد والقرون ما بعده في جنوب ظفار. أشكركم على حسن الاستماع أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
3: عين أخرى.
2: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
4: الحياة طويلة أم قصيرة؟ سواء كانت الحياة قصيرة أم طويلة، سواء مرت كلمح البصر أم ترجرجت مثل دمعة ثقيلة في المآقي، إنما يميز جوهرها هو ذلك الترحال الأشبه بانبثاق نيزك أو شهاب في السماء وتحدره وانطفائه، وتلك النزهة الفريدة التي تماثل الجمرة التي تتوهج ثم تتبخر. هذه الحياة في تناقضاتها وتعارضاتها وإشكالاتها، وحتى عندما تأتينا هوجاء وباذخة فإنها تضع في اعتبارنا أن الموت جزء منها، وأنه ليس مضادا لها، وأنه عنصر مكون لوجودنا فيها. وحتى عندما نندب أو نرثي أو نتفجع لفقد أصدقائنا وأعزائنا الذين رحلوا من هذه الحياة، فإننا نندب ونرثي ونتفجع لموتنا نحن، لموت جزء أو كل من حضورنا وحياتنا وإياهم. هكذا يتجلى حجم وعمق الوشيجة بين الحياة والموت، بين الحرية والموت، كأن أحدهما يكمل الآخر، وإن بدا لأول وهلة متعارضا ومنزوع الصلة عن الآخر. سواء أكانت الحياة قصيرة كحبل الوهم

من أفواه العابرين والمشائين فيها. قصيرة هي أم طويلة؟ هذا ليس بالأمر الهم، وللأعظم والأجمل أن نقذف فيها أرواحنا الحية، وأن نهب أشجارها أغصان المباهج، وأن نكرع من دنانها وكؤوسها خمر الحرية والكرامة، وأن نتضور فيها من جوعنا للشموس والأقمار، وأن نتعطش فيها للحب والعشق والصداقة والأسفار. بريدك أيتها الحياة ينهض بنا على رسائل جديدة وعلى مواعيد جديدة، وكرنفالاتك ومسارحك وموسيقاك التي تصدح في دواخلنا تغذ فينا السير نحو غامضك ومجهولك، وجراحك التي فاضت فينا وفيما حولنا نتدثر بعباءتها في حمى الليل وارتعاشة الكينونة، وقمرك الذي يقتفي خطواتنا ويلعق ظلالنا يدلنا على الأسرار المبذورة في كل حقل وبقعة، في كل منحنى ودرب.

ما دمنا في رحمك أيتها الحياة، في عضلك وبطنك، في أذرعتك القوية، في رأسك العنيد، سنظل أيتها الحياة. قصيرة كنت أم طويلة، أبناءك الحالمين وعصافيرك المجنونة وأعطياتك الشحيحة أو الفائضة عن الحد، سنظل أيتها الحياة، سواء كنت زائلة أم مقيمة فينا للأبد، رعاة ألفتك وكمان أعيادك، سنظل أيتها الحياة، سواء كنت زلقة أم متشبثة بأعمدتك، سنظل شعراءك الطاعنين في طمي الكلمات، وفلاسفتك الذين نهبتهم الأسئلة، وأنبياءك الذين قتلتهم المجاهرة بالأمر، وأطفالك الذين أوردتهم المهالك والمعارك، المنزلقين فوق أرجوحة أو جحيم، والمقبلين على سبورات الفصول وألواح الألعاب. سنظل أيتها الحياة رغم علقمك أو شهدك، أحصنتك المهرولة إلى سهوبك الحلمية وإلى مفازاتك المنخرطة بالكثافة والمتاهة. سنظل أيتها الحياة رغم حمولاتك التي لا نصبر عليها، وأمراضك التي تنهب أجسادنا، وأعدائك أعداء الحياة الذين يسرقونك قطرة قطرة، وزلازلك وبراكينك وفيضاناتك وعصيرك المدمرة. سنظل رغم ذلك متجذرين بك وفيك، ومنغرسين في أرومتك وعدالتك القادمة، ومطلقين أشرعتنا في عرض بحرك وفي لجة غرامك. سنظل أيتها الحياة جنرالا كنت أم ديكا وحشيا، غمامة آفلة أم وطنا فردوسيا، سنظل نكاتبك وندبج لك رسائلنا وسطورنا وشهواتنا المجففة في مجلسنا.

0: قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد شرفنا بالمثول في حضرتك وفي ملامسة لحنك العابث المورق. قصيرة كنت أم طويلة أيتها الحياة، فقد حصل أن تخطفنا لمعانك وأضواءك، وتمترسنا في أخاديدك ووراء أسوارك، وجعنا وتعطشنا إلى أشجار معارفك وإلى نكتار أريافك، ورقصنا وتحلقنا تحت سدرة مبتدئك وخبرك، وفتحنا تحت غافتك سرة خبز الآلام وكوز ماء الصبر، وتقاسمنا وإياك دراق الحلم وخوخ الصداقة وعنب القصائد وتوتها الحار. إن كنت قصيرة أيتها الحياة فمرحا لزهرتك الصغيرة، وإن كنت طويلة فمرحا لزرافاتك المتطاولة. إن كنت شاقة وعصيبة فلسنا عقينا لرحمك ووشائجك، وإن كنت مطواعة وهينة فلسنا ننكر واجباتنا الأرضية في حقك على الجبل والبحر، في الوديان والحقول، عند قحطك وخصبك، مع تينك وعلقمك. إن كنت طويلة أيتها الحياة فينابيعك مؤكدة، وإن كنت أيتها الحياة قصيرة فكتابتك وثقى. لقد مررنا هنا أيتها الحياة، مررنا بك وعليك، وعلينا أن نصلي لصحة العافية والأسرار، وأن نتبارك بموجوداتك وأشيائك وكائناتك. كان الحلم هو من شكلنا وكوننا وأطلق قلوبنا ضاخة الدم في العروق، وأطلق رئاتنا ضاجة بالهواء، وأطلق ألسنتنا حاملة المعاني والكلمات. عن الحياة في قصرها وطولها.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقمي. تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع واجهة جبل شمس بولاية الحمراء، وسبع شركات ناشئة تقدم مشاريع مبتكرة لدعم السياحة ضمن مسرعة أعمال حكاية بلد. إيران والجيش الإسرائيلي يعلنان تعليق الهجمات المتبادلة بعد ساعات من التصعيد بين الجانبين. وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في قطاع غزة. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضرتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر في

0: المدرسه كان يجب علينا ان نقرا على الاقل كتابين في الاسبوع ونشرحها.
1: لازم تكمل القصه عشان تعرف ايش حصل.
2: القارئ الصغير، رحله يوميه مع اجيال المستقبل العاشقه للقراءه. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
4: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاماً، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية الصويف.
3: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
4: مرحبتين.
3: كيف حالك؟
4: خير الحمد لله.
3: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي صحيح؟
4: نعم.
3: من متى أنت جيت إلى عمان؟
4: منذ 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
3: هذه السنة الثالثة. أنت الآن في أي صف؟
4: السابع.
3: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
4: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان عن المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة يعني.
3: ما صعدت على مستوى المحافظة؟
4: لا، أما هذه اللي
3: هذه السنة صعدت ما شاء الله، فزت بالمركز الأول.
4: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
3: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
4: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
3: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
4: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
3: ما شاء الله، هذه الكتب كلها قرأتها؟
4: نعم.
3: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
4: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتاب، أما الحين 150.
3: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
4: تتكلم الكتاب يعني أن كان شيء هناك 3 شبان من القرية، والأول مشلينيا والثاني
3: المهم يعني هم 3 من أهل الكهف صح؟
4: أيوة. إيش هم عن كلبهم قطمير، كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدورهم عشان يقتلوهم،
3: يتخبوا يعني من
4: أيوة.
3: يعني مثل ما تقول، إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن ولكن من خلال قالب مسرحي صح؟
4: أيوة.
3: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
4: إن الاستفادة من الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
3: جميل جميل يا عمار. قلت بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
4: نعم.
3: عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
4: أيوة، رواية تاريخية. تكلم هذه الرواية عن يعني البرتغال، احتلال بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان، ثم يعني احتلال شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان العربي تحرير سواحل عمان، ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
3: يعني إذن هذا الكتاب تاريخي عن في أيام العاربة صح؟
4: نعم.
3: ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
4: أيوة.
3: تأليف من؟
4: تأليف زيان الشكيلي.
3: عن إيش يتكلم؟
4: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها، وأنه كان يعني في طفل يدور يعني أخوانه وسط يعني هو انقصف بيتهم، بعدين يوم قام ما حصل أخوانه ولا حصل حد، صار يدورهم يا نسر وشلا. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سألها عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع. سألها عن السبب قال إنه أخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
3: جميل.
4: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. داخل القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكل ما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية ما يعني تغير حال القصر لبيت الكوخ يعني.
3: ما شاء الله. تعرف إن إيش أدهشني في هذه القصة؟ يعني إنك تسردها باللهجة العمانية باللهجة لهجة أهل السويق. متى تعلمت أنت هذه اللهجة؟
4: طبعا تعلمت يعني اكتسبته يعني من الطلاب.
3: في بدايات وصولك إلى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
4: نعم يعني أكيد.
3: كنت تتكلم بالمصري؟ في البداية؟
4: أيوة كنت أتكلم أحيانا ما أتكلم.
3: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
4: أيوة.
3: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
4: قريت كتاب الأمنيات لإيديث نسبيت.
3: إيديث نسبيت. عن إيش يتكلم؟
4: يتكلم عن إنه يعني كان شيء شبان من يعني يعني إخوة منتقلين لقرية ثانية.
3: ايوه
4: هم اتذكر يعني مو منتقلين كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كانه شيء سيح يوم راحوا كان اخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصه خياليه طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الامنيات. يوم يحقق الامنيات يعني اذا يعني واحد يقول امنيه يحققها. بعدين كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
3: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات.
4: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
3: ما كل شيء يأتي بالسهولة. ممتاز يا عمار. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
4: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
3: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
4: في المدرسة.
3: يعني المدرسة. وإيش مركزك في اللعب؟
4: ألعب في الوسط.
3: تلعب مركز وسط.
4: أيوة.
3: جميل. تابع طبعاً مباريات أكيد.
4: نعم.
3: إيش تابع بالضبط؟
4: أتابع مباريات الدوري المصري ومباريات الدوري الإسباني.
3: من تشجع في الدوري المصري؟
4: الأهلي.
3: الأهلي. ومن تشجع في الدوري الإسباني؟
4: ريال مدريد.
3: ريال مدريد. عندك طبعاً خبر إنه ريال مدريد خرج بموسم صفري هذا السنة؟
4: مرض الكبير يمرض ولا يموت.
3: الله الله. عيد عيد عيد.
4: الكبير يمرض ولا يموت.
3: الكبير يمرض ولا يموت. يعني ريال مدريد مرض هذا السنة ومرض السنة الماضية أيضا موسم صفري، لكن إن شاء الله ما بيموت. صح.
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. من يعجبك من لعيبة الوسط في العالم؟
4: من لعيبة الوسط عجبني نيمار.
3: نيمار
4: جونيور.
3: من ثاني يونيور.
4: فينيسيوس. نيمار جونيور.
3: يعني نيمار وجونيور ما لعيبة وسط، هذا الهجوم أكثر شيء.
4: لا يلعب وسط نيمار.
3: يلعب وسط؟ ما أعرف، أنا كنت أظن رأس حربة. طيب ما مشكلة. من أنت لاعبك المفضل؟
4: كريستيانو.
3: كريستيانو رونالدو. طبعا احنا نسجل هذه الحلقة بعد ليلة من المباراة النهائية بين النصر ونادي جامبا أوساكا الياباني. شفتها؟
4: لا.
3: عرفت النتيجة؟
4: النصر فاز يمكن.
3: لا جامبا أوساكا هو اللي فاز.
4: من واحد؟
3: 1-0. يعني هل تعتبر أنه كريستيانو منحوس في النصر؟ لأنه الحين 3 سنوات تقريبا ما جاب ولا بطولة. صح؟
4: أيوه.
3: ولا جاب بطولة واحدة؟ ما عندك فكرة؟ طيب لا بس تحفظ قصائد أو أناشيد؟
4: نعم.
3: إيش بتسمعني؟
4: أحفظ قصيدة العلم والأخلاق للشاعر حافظ إبراهيم.
3: جميل، سمعني.
4: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
3: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة وقصيدة رائعة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
4: طيار.
3: ليش؟
4: لأن هذا المهنة عجبتني وأنا أحب الاستكشاف من صغري. وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
3: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
4: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
3: جميل، هذه حكمة رائعة، شرح لي إياها.
4: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تتدهور بين الناس.
3: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق، صح؟
4: نعم.
3: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما. شكرا جزيلا لك.
4: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، طاب صباحكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام يا من تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. حياكم الله في حلقة جديدة وصباح جديد من صباحات عمان، هذه الصباحات المشرقة بالخير المبشرة بالمستقبل السعيد التي يواصل فيها العمانيون شق الدروب بالعزائم العالية والمبادئ الراسخة. فصباح الخير لعمان، الأمن والأمان، الأصالة والمجد والفخر والتاريخ العريق.

0: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.
1: صباح الحمد والشكر أن رعى مسيرة عمان برعايته تحت كنف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، داعين الله المزيد من الخير والنماء والتقدم والعمران والبناء لأرض عمان التي نضعها نصب أعيننا في كل صباح في أن تظل هي غايتنا الأسمى في كل ما نقدم عليه ونسعى لتحقيقه، نؤدي الواجب، نبذل لعمان السعي والجهد. وصباح النور لهذا الوطن العظيم بأرضه بعزم قائده الأعلى، صباح جند عمان السائرين على بركة الله أبطالا على مر الزمان خالدين في التاريخ على نهج سلطانهم المفدى.

0: لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد، وما كان للأمن والأمان أن يعما البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.
1: صباحكم خير وسرور وملؤه الأمل والتفاؤل لخير هذا الوطن. في صباح مفعم بالتفاؤل وانشر التفاؤل، نغما تسمعه أذان العاشقين لعمان، وروحا تشمر السواعد المخلصة للبناء وبالعطاء. وصباحكم يوم جديد نستهله على بركة الله بالعمل بروح مخلصة وعزيمة متقدة وهمة عالية.
0: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار. لا بد من كلمات.
1: لكل يد تسعى في هذه الأرض العزيزة عمان، بارك الله خطاكم وإلى ميادين العمل إخلاصكم. صباح مشرق بنية بناء الوطن، نواكب العمل بإخلاص إلى ميادين الواجب من الساعين إلى أرزاقهم من خير عمان. وساريات الأعلام في كل موقع ترتفع، فيتنفس الصبح ملء الكون مبتهجا، فتستبشر كل روح فيه باللقيا. ومن كل أرجاء عمان نبدأ هذا الصباح بعزم يتجدد وبسعي دؤوب تترجمه خطواتنا إلى ميادين العمل. ولأن عمان هي المجد والجد وفاتحة الأمنيات وأنشودة العطاء، نمضي على بركة الله للبناء وللعمل.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، في قرى عمان وفي مدنها بين بحرها وساحلها، وصباحكم إلى ساحات العمل، إلى ميادين العطاء والبذل والجهد والرايات الخفاقة فوق كل موقع في عمان، والمشروعات التي تبنى وتنجز في حركة دؤوبة وسعي متواصل يمضي بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروعات والأعمال في صحار، في صلالة، في الدقم، في السيب، وفي بركة، ومسيرة بالخير متدفقة برعاية سلطاننا المعظم حفظه الله ورعاه. 2.9 مليار ريال عماني لمشروعات استراتيجية جديدة في الدقم، وتنفيذ الشق السفلي لمشروع أكمل الهيدروجين، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومصنع للبطاريات. مسيرة تقترن بالأمل وبالعمل وبالبناء، وصباح النور الذي يمضي في عمان بوتيرة تتسارع مع مشروعات استراتيجية تنجز في كل أطراف الوطن.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام، ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
0: بهذا النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تؤكد عمان أنها تمضي في رقيها وفي بناء نهضتها المتجددة باستثمارات مختلفة تطال الموانئ وشبكاتها المختلفة في سلطنة عمان والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث وقعت يوم الأمس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون بقيمة استثمارية بلغت 2.9 مليار ريال، وذلك لتأسيس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تشمل الاستثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر، بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان. بارك الله هذه الخطى في صورة كبرى للبناء وللتعمير في عمان.

طب صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة هذا صباح منتصف الأسبوع، حلقة الثلاثاء 23 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، 9 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. تبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي، حتى تمام 9 نكون فيها وإياكم في تفاصيل متعلقة بأخبار الوطن. تحدثنا قبل قليل عن المشروعات الاستراتيجية الجديدة في الدقم، وسنتحدث أيضا عن تفاصيل متعلقة بهذا الموضوع ومواضيع أخرى من ساحتنا المحلية هنا في سلطنة عمان. كذلك أيضا محطاتنا المنوعة المختلفة التي نختار فيها لكم بعض الأخبار الصحية والثقافية والفنية والأدبية، وكذلك أيضا بعض الأخبار والمنوعات من حول العالم. إذن هي مجلة صباحية نطالع صفحتها وإياكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي، كما ولا نستغني عن مشاركاتكم التي تصل على 724-2410. مشاركاتكم في الموضوعات اللي نطرحها أو حتى أيضا موضوع الحلقة اللي راح نخبركم عنه في قادم الوقت. الله في الدرب، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، صح معنا عزيزي المستمع وخليكم تابع لصباح الخير يا بلادي. نتمنى لك إن شاء الله صباح طيب ودوام العافية عليكم جميعا. تقبل التحية من فريق العمل الذي يرافقكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما، نكون معكم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. كيف الهمة والنشاط مع بداية هذا الصباح، صباح الثلاثاء ومنتصف الأسبوع؟ الدقم تشهد مشروعات استراتيجية جديدة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء، مصنع للبطاريات، وكذلك أيضا الهيدروجين. الهيدروجين الأخضر، هناك مشروع ضمن الاتفاقيات الاستثمار التي تم توقيعها والتي بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال عماني لتؤسس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر والأمونيا، سلاسل التوريد المتقدمة في بطاريات المركبات الكهربائية، البنية الأساسية والخدمات الصناعية، محطات الكهرباء، صناعة الكيميائية والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، صناعة الهياكل الحديدية، تصنيع القوالب الإسمنتية. هذه أبرز المشروعات التي تكون اقتصاد المستقبل وتبدأ من الدقم. ليس فقط فيما يتعلق بالطاقة النظيفة وغيرها أيضا من المشاريع الصناعية، وإنما حتى أيضا فيما يتعلق بالسياحة. هناك مجمع سياحي متكامل فيه استثمارات تدعم الحياة في المدينة الاقتصادية لتحويل منطقة الدقم من منطقة اقتصادية بحتة إلى جغرافيا حية تعزز جودة الحياة وتدعم الاقتصاد. هذا موضوعنا في حلقة هذا الصباح. هل سبق وزرت

أو المشروعات الاقتصادية الموجودة في تلك البقعة من أرض عمان في الدقم. زرت الدقم من قبل؟ إيش الأشياء اللي شفتها؟ إيش اللي تريد تشوفها أيضا في المستقبل تكون موجودة علشان تعزز من الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والصناعية وكذلك أيضا حتى السياحية، لأن الموسم جميل هناك أيضا في الأماكن أو الساحل المطل على بحر العرب خاصة في فترة الصيف. على 724-24 ننتظر المشاركة منك عزيز المستمع. وصلتنا مجموعة من الرسائل راح نمر عليها إن شاء الله في قادم الوقت. وصباح الخير لخالد سليمان العاصمي، وتحية صباحية أيضا لأحمد العبري. سنمر على مجموعة الأبيات الجميلة التي كتبتها لأجل عمان. صباح الخير أيضا من لسليمان السعيد العاصمي، وصباح الخير من الكامل والوافي محمد بن ناصر الهاشمي، وكذلك أيضا أبو أسعد الهاشمي. بانتظار مشاركاتكم اليوم نسولف عن الدقم، إيه وين رحت في الدقم بالضبط من قبل، وإيش المشروعات اللي تريد تشوفها، على اعتبار أن احنا اليوم نشهد مشروعات تصل قيمتها 2.9 مليار ريال عماني، مشروعات استراتيجية في وجديدة أيضا في الدقم. صباح الخير لكل من يعبر الطرقات الآن، يمر بتفاؤل بعطائه بجهد إلى مقر عمله، وكذلك أيضا ممن لديهم الاختبارات سواء على مستوى المؤسسات التعليم العالي أو حتى أيضا طلبة المدارس. التوفيق والنجاح إن شاء الله فالكم في كل امتحان تؤدونه. صباح الخير عليكم جميعا أينما كنتم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي.

0: أنا
1: سلام وتحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. صباح الخير عليكم جميعا. سليمان سعيد العاصمي يقول ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم في كل خطواتكم. شكرا لك خالد، وأيضا للمخرج الجميل المبدع دائما هزاع، شكرا لأنكم رفيق الدرب. شكرا لك سليمان ولكل أيضا من يستمع لنا، لأنكم دائما تختاروا صباح الخير يا بلادي أن يكون رفيقا لكم في كل صباح. فاضل السلامي صباحك خير، وصباح الخير أيضا لأبو أسعد الهاشمي اللي يقول زرت الدقم من قبل في أواخر التسعينات، كان فيها كل شيء.

0: جديد، اللهم لك الحمد والشكر. لا بعدك زورها الحين، بتشوف الأجدد أيضا والمشروعات المختلفة. صباح الخير لمن؟ أبو أنس الهشامي، صباح الخير لعبد المجيد عبد الله المزيني، أبو هيثم الراشدي، وتحية صباحية أيضا لمسعود العوائد من أظفار، يقول لكم صباح السعادة ولطاقم العمل. مسعود، زرت الدقم من قبل أم لا؟ إيش الأشياء اللي شفتها في الدقم واللي تريد تشوفها؟ اليوم نسولف عن 2.9 مليار ريال عماني لمشروعات استراتيجية جديدة في الدقم. فايز العلوي من صور، يسعد صباحك بكل خير. تحية لكل من يسمعنا أيضا من ولاية صور العفية، أبو صايف خالد الرواحي، أهلا بالجميع. على 7244410 ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وراح نمر أكيد على رسائلكم الجميلة اللي تزين صباحاتنا مع مرور وقت البرنامج في صباح الخير يا بلادي.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.

أهلا بكم إلى عطر الكلام. كتب نجيب محفوظ: أنت تعتقد أنك إذا فعلت فوق اللازم ستنال التقدير، ولكن الحقيقة التي ستفاجئك هي أنك ستتعرض للاستغلال وبدون شفقة. حين يتلفظ عليك شخص بكلام لا يليق، فتمالك نفسك ولا تغضب، بل ابتسم، لأنه وفر عليك اكتشاف شخصيته. إبراهيم الفقي.

هذا قول منسوب للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه.

سوف يكون المرء بالغ السذاجة لو ظن أنه يستطيع أن يغير قدره لو أنه أخذ يصيح ويصرخ في العالم. من الأفضل أن يتقبل الأشياء كما تقع ودون أن يحدث ضجة. سورين كريغور.

كتب أحد الفلاسفة: لا أحد يستطيع هزيمتك إذا تعلمت كيف تدير لحظات الضعف ووقت الفراغ، أن تبقى بنفس قوتك حتى ولو كان أو ولو كل شيء حولك يجبرك على الانكسار.

وأخيرا نختم بهذه الأبيات الشعرية، فتقول العرب: لا تصاحب إلا من لديه إلا من له دين يردعه، أو عقل يمنعه، أو مروءة ترفعه. ونقول لكم: إذا كان الصباح شروق شمس فإن شروق وجهك لي صباح، وإن كان الصباح صباح خير فأنت الخير يتبعه انشراح. صباح الخير يا سرا بقلبي تباح له القلوب ولا يباح، وهذا الصبح منك يفوح عطرا كما فاح البنفسج والأقاح.

صباح الخير والبركة عليكم جميع المستمعين الكرام. شكرا لي صاحب الرسالة أو صاحب الرقم المنتهي ب142، يقول يسعد صباحكم بكل خير وأهلا باستماعكم. شكرا لكم جميعا. صباح الخير أيضا لسليمان سعيد العاصم مرة أخرى، يقول بموقعها الاستراتيجي الفريد ومرافقها العالمية ومواردها الطبيعية ومقوماتها السياحية وحوافزها الاستثمارية تجسد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوابة المستقبل ومركزا للصناعات المستدامة. زرت الدقم من قبل أم لا؟ خبرنا وشارك معنا مستمعين الكرام، وكذلك أيضا إيش المشروعات اللي تريدون تشوفونها غير المشروعات المتعلقة بالصناعة وأيضا الاستثمار، المشروعات السياحية على اعتبار أن المنطقة جميلة جدا، وكذلك أيضا الطقس مناسب خاصة في فترة الصيف على اعتبار أنها ضمن السواحل المطلة على بحر العرب. راح نكمل حديثنا وسوالفنا معك عزيز المستمع، لكن نقف مع الزميل بدر ظفري والفترة الإخبارية الأولى.

0: الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث أفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. إيران والجيش الإسرائيلي يعلنان تعليق الهجمات المتبادلة بعد ساعات من التصعيد بين الجانبين. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سيرنيفاس جوديفارثي سفيرة جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتورة توماس أورتلي سفيرة الاتحاد السويسري المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية. جاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات لشركات من سلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. وفي السياق نفسه، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كأول حي أعمال متكامل في المنطقة باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقعت بلدية مسقط على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات محافظة مسقط.
1: محافظة مسقط تتجه نحو تطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة، وقعت بلدية مسقط عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة. الاتفاقيات شملت مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط متكامل للمنطقة يتضمن تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لتصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية والتشجير. سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط:
2: يهدف المشروع إلى إعداد مخطط تطويري متكامل للمنطقة يتضمن تحديث شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة، وتعزيز عناصر السلام المرورية وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التشجير وتطوير المنطقة. طبعا من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية حقيقة بالمنطقة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وأكثر استدامة تتواكب مع متطلبات النمو العمراني بالمنطقة.
3: المهندس هلال بن سبيل البلوشي من مكتب كوردوف عمان. احنا بصدد إعادة تأهيل مشروع صناعي في المعبيلة، وطبعا هناك الكثير من المناطق الصناعية، فاحنا نأخذ هذا كنموذج، ومن هذا النموذج يتكرر في النماذج في المناطق الأخرى مع تصحيح الأخطاء القائمة، سواء كانت مجاري سيول أو بنية تحتية أو إعادة تأهيل شوارع.
1: كما تضمنت الاتفاقيات تنفيذ مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري فن زون في منطقة القرم بولاية بوشهر، وسوف توفر الحديقة متنفسا طبيعيا متكاملا يضم مسارا رئيسيا مضللا ومسطحات خضراء وساحة تفاعلية ومقهى بإطلالة بانورامية إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة. وفي ولاية العامرات وقعت البلدية اتفاقية لتنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية على أن يستوحى تصميمها من تضاريس الأودية العمانية والحدائق النباتية، مع توظيف عناصر مستمدة من الهوية العمانية في تفاصيلها المعمارية.
4: أحمد سالم سيد الحبسي، مدير شؤون الإدارية المالية في شركة العامة لخدمات التنمية. هذا المشروع يهدف إلى تنوع في البقعة الخضراء في الولاية والقاطنين للولاية، ويكون وجهة سياحية في نفس الوقت للولاية، ويتضمن على عدة مرافق منها الممشى والألعاب والمقاهي.
1: المشروع يهدف إلى توفير مساحة مجتمعية مفتوحة تضم مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة تخدم مختلف الفئات العمرية. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي مع الشيخ جراح جابر الأحمر الصباح وزير خارجية الكويت.
5: أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وأكدت حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت.
6: معروف أن بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة عمل ثنائي مشترك في مختلف المجالات. تم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وما تم توقيعه اليوم أيضا يتعلق بالأمن السبراني وبالمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة 11 اللي شملت مختلف جوانب العمل، سواء كان في الاستثمار في النواحي العلاقات التجارية وفي البحث العلمي وفي يعني مختلف جوانب العمل الثنائي المشترك بين البلدين.
5: اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي، واستعرضت ما تحقق من مخرجات الدورات السابقة، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. سعادة الدكتور محمد ناصر الهاجري، سفير دولة الكويت في سلطنة عمان.
7: تنطلق الدولتين من رصيد علاقات كبير يعمل على تراكم الإنجازات، وما هذه اللجنة إلا استكمال لما سبقها من 10 دورات توالت فيها الإنجازات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة فيما بين البلدين. دائما يكون لدينا متابعة فيما بين وزارتين الخارجية لما تم توقيعه من جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات. طبعا اللجنة المشتركة إنما هي ثمار لعلاقات البلدين وتطبيق تلك العلاقات على أرض الواقع.
5: الدورة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس، تحقيقا للتوجهات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: هذا وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور مستمر على مختلف الأصعدة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل قصف جماعة حزب الله في لبنان. من جانبها جددت الولايات المتحدة التأكيد على عدم مشاركتها في الهجوم الإسرائيلي على إيران، داعية الطرفين إلى وقف إطلاق النار وعدم تقويض المفاوضات الجارية. بدوره حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. من جهته قال الاتحاد الأوروبي إنه على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار بعد المواجهات التي حدثت بين إسرائيل وإيران مؤخرا.
8: الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تصعيد بل إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. كالاس وخلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقد في قبرص أشارت إلى التصعيد الجديد الذي وقع ليلا والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. المسؤولة الأوروبية أوضحت أن الاتحاد يمكن أن يساهم بقوة في وقف هذه الحرب وفتح مضيق هرمز ثم استغلال الوقت لإجراء مناقشات مطولة بشأن القضايا الأكثر تعقيدا مثل الطاقة النووية. كالاس شددت على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية أوروبية ودولية نظرا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدة أن أي تعطيل طويل الأمد لحركة السفن ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الأسواق الدولية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحلول السياسية والحوار المباشر يظلان السبيل الوحيد لمعالجة الملفات الخلافية في المنطقة. في نفس السياق أكدت مصادر أوروبية أن بروكسل تدرس تعزيز القدرات البحرية الأوروبية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن حماية خطوط الملاحة وتأمين حركة السفن التجارية. يذكر أن المواقف الأوروبية تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التوترات في المنطقة وسط تأكيدات متكررة من قادة الاتحاد على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: هذا وواصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى نحو 3640 قتيلا و11190 جريحا. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وقال عون في مقابلة صحفية إن بيروت تعمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء الذين استقبلتهم مستشفيات القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة إلى 7 شهداء. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاعتقالات طالت 8 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين، إضافة إلى 2 من محافظة الخليل، كما اعتقلت شابا من بيت لحم وآخر من شمال القدس المحتلة. وفي سياق متصل تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين الوسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت الاجتماعات التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسلم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار. توغل الجيش الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في المنطقة الواقعة غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وباتجاه الأحياء السكنية في معرية، كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائياً باتجاه الحقول الزراعية. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، شرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد الغاز الروسي، إلا أن برلين رفضت المقترح معتبرة أن موسكو لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة.
9: أعلنت فالنتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن رفض ألمانيا قبول إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي أمر يصعب تفسيره، موضحة أن ذلك يعني أن برلين ستضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بأسعار أعلى ب3 أو 4 مرات من السعر الروسي. وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل أيام قليلة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، مشددا على أنه لا يمزح، فالخط سليم ويمكنه ضخ الغاز ولو منذ الغد، إلا أنه نوه بأن هذا الخط يخضع لعقوبات أمريكية وبإمكان ألمانيا التوصل إلى اتفاق لرفع هذه العقوبات. وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تستطيع تزويد أوروبا بما يصل إلى 28 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج فقط إلى رد واضح من الشركاء الألمان فيما إذا كانوا سيشترون هذا الغاز أم لا، وإلا فإن روسيا ستوجهه إلى أسواق وشركاء آخرين. وقد رفضت الحكومة الألمانية مقترح الرئيس بوتين تعللا بفقدان الثقة بروسيا كمورد للطاقة، حيث تعتمد ألمانيا حاليا على النرويج وهولندا وبلجيكا لإمدادات الغاز. ويقدر ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى خسرت قرابة 3 تريليونات يورو جراء استغنائها عن مصادر الطاقة الروسية. أجدر بالذكر أن روسيا تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للحكومة الألمانية، وقد شارك أعضاء منه في منتدى بطرسبورغ وعبروا عن الحماس لإحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا. من جهة ثانية، أكد أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين أنه على اتصال بالمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وغاريت كوشنر المكلفين بالسعي عبر المباحثات مع المسؤولين الروس لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، منوها بأن زيارتهما لروسيا لا تزال قائمة وهي قيد التحضير، ولكنه مع ذلك لم يحدد أي موعد لتحقيق هذه الزيارة، مع العلم أن الإعلان عن قربها تم في 10 مايو المنصرم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعميق التعاون بين البلدين، وخلال زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات لبيونغ يانغ، قال الرئيس الصيني إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية. تتزايد التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة هدر الغذاء عالميا في وقت تؤكد فيه تقارير أممية أن نحو 1/3 الغذاء المنتج يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى المستهلكين، بما يخلف خسائر اقتصادية وبيئية ضخمة. وفي هذا السياق دعت تركيا إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من الفاقد الغذائي، معتبرة أن حماية الغذاء تمثل جزءا أساسيا من حماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي للأجيال القادمة.
10: الإعلان التركي جاء تحذيرا بسبب هدر نحو 1/3 الغذاء المنتج عالميا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة التي تقدر بنحو $1 تريليون سنويا. التحذير أطلقه وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل، وقال إن مفهوم صفر نفايات لا يقتصر على إدارة المخلفات، بل يمثل إرادة لحماية الحياة والإنسانية ويعكس فهما حضاريا متكاملا، مؤكدا أن الهدر لم يكن مقبولا تاريخيا وأن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الخسائر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الزراعي والحصاد مرورا بالتخزين والنقل والتسويق وصولا إلى المستهلك النهائي، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وشدد على أن مواجهة هدر الغذاء ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدا أن أي رؤية لا يمكن أن تكون مستدامة من دون تبني المجتمع الواسع لها. وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يتطلب أيضاً الحفاظ على المنتجات القائمة وتخزينها في ظروف مناسبة ونقلها بأمان وإيصالها بكفاءة إلى الأسواق والمستهلكين. ورأى أن حماية الغذاء تعني حماية الجهد البشري والمياه والتربة، كما تعني حماية المناخ والكرامة الإنسانية والأجيال القادمة. يأتي كل ذلك وسط تزايد التحذيرات الدولية من تأثيرات تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية على الأمن الغذائي، ما يجعل تقليص الفقد والهدر أحد أهم المسارات لتعزيز استدامة النظم الغذائية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 550 حالة بعد أن جاءت نتائج 35 عينة جديدة إيجابية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تجاوزت 100 حالة وفاة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. مشروع تطوير ولاية بوخا ومقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب بحثها المجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه السادس لهذا العام مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية فيها، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. تراس الاجتماع مع السيد فيصل بن حمود البساعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية على مدار الساعة. هذا ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. الخبر الأخير، أوصت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان بضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية. الندوة التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وجمعية المصارف العمانية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بعناوينها: نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. إيران والجيش الإسرائيلي يعلنان تعليق الهجمات المتبادلة بعد ساعات من التصعيد بين الجانبين. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغسان، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان
0: السويق امتداد الباطنة عبر الساحل واتصال الأودية بالداخل أثر العلماء المبهر وشواهد الحاضر المزهر استمعوا إلينا في ولاية السويق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان.

صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعين الكرام ورفاقتكم السلامة وين ما كنتوا. 35 دقيقة بعد السابعة نرافقكم في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، تصلون بسلام وأمان، تستمتعوا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. اليوم نسولف عن الدقم التي تشهد مشروعات استراتيجية جديدة تبلغ قيمتها 2.9 مليار ريال عماني كبقعة جغرافية من سلطنة عمان، تأتيها الاستثمارات من الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الفلبين، ألمانيا ومصر وغيرها أيضا من الدول، بالإضافة إلى استثمارات من شركات حكومية وشركات في القطاع الخاص في سلطنة عمان. نسألك عزيزي المستمع، زرت الدقم من قبل؟ وين رحت فيها؟ إيش المشاريع اللي اطلعت عليها؟ إيش المشروعات اللي تريد تشوفها؟ ليس فقط صناعية استثمارية وإنما حتى أيضا سياحية. صباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب 488، نذكركم برقم التواصل معنا 7244-2010. صباح الخير أيضا لسليمان السليماني من ولاية قريات، وصباح الخير لعبد الله خميس الرديني يقول صباح الخير تسجيل حضور من ولاية السويق. يا أهلا ومرحبا بك يا عبد الله وكل من يسمعنا من السويق. صباح الخير أيضا لخميس أبو عبد الله يقول إلى صحار، يا مرحبا وسهلا يا خميس، توصل بسلامة والأمان، هل هلا في الدرب. صباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي بأربعة ثمانية، زين تكتبوا أسماءكم الجميلة عشان نقراها متى ما نقرأ رسائلكم. يقول صباح الخير على حظ الجميل، أنا حاليا في الطريق متجه إلى الدقم الجميلة. يا سلام، درب السلامة، انتبه في الطريق. ويقول في رسالته، أتمنى قدر المستطاع أن يزيد التطور في الدقم لأن من أفضل المواقع الاستراتيجية في العالم، راح يخدم دولتنا الحبيبة عمان. أتمنى تطوير الشارع من دوار الجوبة إلى محوت إلى الدقم لأنه مزدحم كثير، اهتمام بالمساكن فيها والمباني الحديثة والتخطيط الحديث، إنشاء أماكن ترفيهية للمواطنين والمقيمين. ونسأل الله لنا ولعماننا الحبيبة بقيادة سلطاننا المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أن يدوم علينا الأمن والأمان والاستقرار، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. شكرا لك يا صاحب الرقم المنتهي بأربعة ثمانية. الرسالة القادمة منك أنت عزيزي المستمع اللي تسمعنا وين ما كنت، في البريمي، في الدقم، في صحار، في نزوة، أو حتى في عبري، صور العفية، وفي خصب. يا أهلا ومرحبا بكم جميعا، تقبلوا تحية من فريق العمل، نكون معكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هذه تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. نكمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسع، لا تروحوا بعيد، وصباح الخير عليكم.

0: صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعينا الكرام، يا أهلا ومرحبا بكم في هذا الصباح. رح نتحدث عن ثلاث مواضيع رئيسية إن شاء الله، رح ناخذ تفاصيلها برفقة ضيوفنا في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. بداية رح نتحدث عن بلدية مسقط التي توقع اتفاقيات لمشروعات تطويرية وحدائق ومرافق خدمية جديدة، منها تطوير المعبلة الصناعية، إنشاء حدائق جديدة ضمن المشروعات في بلدية مسقط. كذلك أيضا رح يكون لنا وقفة مع احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي للاعتماد مع دول العالم تحت شعار الاعتماد والابتكار والثقة والاستدامة، قوة الاعتماد بالتعاون أو بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. سوف نتحدث عن هذا اليوم بالتحديد وماذا يعني اليوم العالمي للاعتماد والاعتماد من ما يتعلق بحقل التجارة والصناعة وكذلك أيضا ترويج الاستثمار. وموضوعنا الأخير سيكون عن ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان. المهندس فيصل بن عبد العزيز الشنفري عضو لجنة سوق العمل بغرفة التجارة والصناعة غرفة تجارة وصناعة عمان سوف يكون معنا للحديث عن أهمية العمل الحر في الاقتصاد الوطني وهذه الندوة. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. وقعت بلدية مسقط أمس عدد من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية جديدة في ولايات السيب، بوشر، العامرات ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء محافظة مسقط. الاتفاقيات عزيزي المستمع شملت إعداد دراسات وتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، وكذلك أيضا رفع الكفاءة بالنسبة للبنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التشجير والتجميل. تضمنت أيضا الاتفاقيات تنفيذ مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري فنزون بمنطقة القرم في ولاية بوشر ضمن توجهات البلدية نحو زيادة المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية ومجتمعية حديثة. هناك أيضا اتفاقية تنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية اللي يستلهم تصميمها أو يستلهم من الطبيعة العمانية وتضاريس الأودية المحلية. رح نتحدث عن هذه المشاريع برفقة ضيوفنا. أولا المهندس حمد بن محمد الكندي مهندس ري أول والقائم بأعمال مدير دائرة الحدائق والتشجير ببلدية مسقط، ثم لاحقا سينضم معنا للحديث عن تطوير صناعية جنوب المعبيلة الأستاذ قاسم بن محمد الشحري رئيس قسم هندسة النقل ببلدية مسقط. نقف أولا مع المهندس حمد، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا مهندس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال وكيف أصبحت؟
1: الحمد لله

0: للمحلات التجارية لفان زون، ومساحة تبلغ 31 ألف متر مربع. التصميم العام للحديقة منبثق من فكرة حلقات جذوع الأشجار.
1: نعم.
0: والمميز في الحديقة هي المظلة الخشبية التي تشكل جذع الشجرة بطول 7 متر. أما حديقة العمرات فتقع في المنطقة التي تسمى محليا بمرتفعات الرابعة، وبمساحة 8750 متر مربع. فكرة تصميم حديقة العمرات مستوحى من نقوش الكمة العمانية وفي أرضيات وبلاط الحديقة. والمميز أيضا في الحديقة أنه تم ربط ممرات الحديقة بمكونات المنطقة المجاورة، وهي الجامع المجاور للحديقة والمحلات والمدرسة، لتطبيق مبدأ أنسنة المدن.
1: ممتاز. طيب ماذا عن المكونات أو المرافق اللي راح تتضمن هذه الحدائق، مثل المساحات الخضراء، الممشى، المناطق الترفيهية، وحتى الساحات العامة والخدمات من مقاهي وغيرها؟
0: حديقة القرم تتوسطها بلازا رئيسية تتوزع حولها أماكن للجلوس، وتضم الحديقة ممرات واسعة لإضافة نوع من الترفيه. وسيتم إنشاء مقهى كافيه على إطلالة ليعطي إطلالة على المساحات الخضراء، بالإضافة إلى دورات المياه ومواقف السيارات. أما حديقة العمرات أبرز مكوناتها هي ملعب متعدد الاستخدامات، ومواقف السيارات، ومناطق التظليل، وأماكن للجلوس، وألعاب الأطفال، ومساحات خضراء.
1: نعم. من كل هذه الخدمات أيضا مهندس حمد راح يتم يعني لا ما ما تم ال يعني الأمر ما تم إلا أيضا بوجود أو لفت نظر حول الفئات التي ستزور هذه الحدائق.
0: صحيح.
1: من الأخوان من ذوي الإعاقة، مراعاة احتياجاتهم الخاصة، أو الأطفال والعائلات وكبار السن، من حيث الخدمة وسهولة أيضا الاستخدام. حدثنا عن هذه النقطة بالتحديد، أنتوا رعيتوا هذه النقطة؟
0: تم في التصميم مراعاة هذه الجوانب، حيث تم تخصيص أماكن للعب الأطفال، وتم تقسيمها حسب الفئات العمرية، ويكون فيها ألعاب مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مساحات مشي وجلوس ومسارات مترابطة تسهل الحركة داخل الحديقة وتنقل بين مرافقها للعوائل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم. ماذا عن الموعد المتوقع لبدء تنفيذ هذه الأعمال؟ يعني تم التوقيع على الاتفاقيات يوم الأمس، يعني مشروع حديقة القرم، حديقة العامرات، وما ذكرت أيضا من مرافق مختلفة راح تكون إن شاء الله في هذه الأماكن. مراحل التنفيذ الرئيسة مهندس حمد اللي راح يعتمدها أو اللي سيتم اعتمادها حتى اكتمال المشروع؟
0: هو حاليا الحدائق عدت مرحلة التصميم، انتهينا من مرحلة التصميم للحديقتين، وسيتم البدء بعمل تنفيذ يعني بعد الأعمال التحضيرية مباشرة.
1: نعم.
0: والحدائق بتمر بمراحل بعد مرحلة التصميم اللي ذكرتها، والمراحل التنفيذ تشمل عدة مراحل فرعية، هي أعمال التسوية وتجهيز المواقع وإنشاء الممرات والمرافق وزراعة الأشجار وتركيب أنظمة الري والإنارة وتركيب الألعاب والمظلة.
1: نعم. هل هناك موعد معين مثلا إلى إن شاء الله تكون الجاهزية كاملة في المشروعين مهندس؟
0: مرحلة التنفيذ؟
1: نعم، مرحلة التنفيذ كامل
0: يعني نهاية المشروع مشروعين بالكل؟
1: نعم.
0: حديقة القرم هو يعني مرحلة التنفيذ بتكون 15 شهر. أيوة. أما حديقة العمرات 12 شهر.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك مهندس حمد على هذه التفاصيل المتعلقة بالمشروعين، مشروع حديقة القرم وكذلك أيضا حديقة العمرات. وشكرا لأنكم أيضا رعيتوا نقطة مهمة جدا هي التصميم والهوية وأخذها أيضا من كذا مفرداتنا العمانية في سلطنة عمان. شكرا لكم مهندس حمد، بارك الله فيك.
0: أشكركم على استضافتي، وأسأل الله أن يجعل يومكم والمستمعين مليء بالخير والعطاء.
1: اللهم آمين.

0: شكرا لك المهندس حمد بن محمد الكندي، مهندس ري أول، القائم بأعمال مدير دائرة الحدائق والتشجير ببلدية مسقط. هذا بالنسبة للمشروعين اللي في بوشر والعامرات، لكن المشروع اللي في ولاية السيب بالتحديد تطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة ينضم معنا عبر الاتصال الأستاذ قاسم بن محمد الشحري، رئيس قسم هندسة النقل ببلدية مسقط، للحديث عن تطوير أو مشروع تطوير صناعية جنوب المعبيلة. أستاذ قاسم، يسعد صباحك، بكل خير.
1: الخير خالد، كيف الحال؟
0: الحمد لله، نشكر الله. كيف حالكم؟ كيف
1: والله الحمد لله، يسعد الله صباحكم.
0: بارك الله فيكم.
1: أحييكم الله.
0: يا مرحبا أستاذ قاسم. أبرز الخدمات أو البنية الأساسية اللي راح يشملها مشروع تطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة.
1: تمام الأستاذ خالد، تقريبا هذا المشروع يعني من المشاريع المهمة في جنوب المعبيلة، اللي تقريبا يهتم بإعادة تصميم يعني الأعمال المدنية والإنشائية بالمنطقة، واللي رأى تقريبا يعني إن شاء الله يعني سيراعى تقريبا جميع النقاط المهمة في المنطقة من الزحامات وخلافه يعني.
0: نعم ممتاز. كيف راح يسمى المشروع أيضا في معالجة التحديات اللي واجهها أصحاب المؤسسات والعاملين في المنطقة الصناعية، على اعتبار أن هذا المشروع من المؤمل أن يدعم الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية في المنطقة؟
1: تمام استاذ خالد، هذا النقطه تقريبا خلال تقريبا عده اعمال اللي سيتم من خلالها يعني هو دراسه الموقع بصوره عامه، من التاثير المروري تقريبا اللي سيكون هناك يعني معالجه شامله للمنطقه بخصوص المسح المروري في المنطقه، بالاضافه انه بيكون هناك نفس الشيء بعض الاعمال او الدراسه اللي بتكون من معالجه المياه يعني الموجوده أو التجمعات اللي مستقبلا ممكن تحدث وكذا. نعم. الموضوع يعني شبه أنه بيكون هو دراسة شاملة الموقع وكذا، واللي بيساعد تقريبا إن شاء الله مستقبلا يعني أو مخرجات اللي يعني ستكون متوفرة بإعداد يعني التصميم إن شاء الله يعني.
0: نعم طيب أستاذ قاسم، يعني في الخبر نفسه حول هذا المشروع بالتحديد تم ذكر أو تطرق إلى تحديث شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة، أيضا عناصر السلامة المرورية، تحسين المشهد الحضري في المشروع نفسه في المعبيلة، جنوب المعبيلة بالتحديد في ولاية السيب، من حيث أعمال التشجير والتجميل. كيف راح يركز المشروع على تحسين الطرق الداخلية، الإنارة، التشجير، تنظيم الحركة المرورية داخل المنطقة، على اعتبار أن المنطقة هي مزدحمة بكثافة سكانية عالية، وكذلك أيضا بمشروعات مختلفة في مكان واحد؟
1: تمام استاذ، بخصوص الموقع يعني فالمساحة الكلية اللي بتتم يعني في الدراسة يعني من خلالها تقريبا تزيد عن 2 مليون متر مربع، واللي سيتم يعني النظر فيها في يعني في عندك موضوع شبكة الطرق الموجودة، ولذلك سيتم النظر ايضا في مجال او في نقاط التقاطعات والاضافه لاعمال الربط اللي من داخل المنطقه الصناعيه الى خارجها، وهذا اللي بيتم عن طريق ايش انه بيكون في موضوع الدراسه المروريه وكذا.
0: نعم.
1: وفي المنطقه يعني حد ذاتها.
0: من ضمن نعم تفضل استاذ قاسم.
1: فهذه ان شاء الله هذه النقاط كلها سيتم يعني التركيز عليها.
0: نعم. من ضمن النقاط أيضا اللي راح تكون واحدة من النتائج لهذا المشروع بالتحديد هي تطوير المنطقة الصناعية من حيث الحركة التجارية، الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، الانعكاسات المتوقعة على كل ذلك أستاذ قاسم.
1: من خلال الأعمال يعني أو الدراسة اللي راح تكون إن شاء الله في المنطقة راح يتم تقريبا النظر في نفس ما خبرتك فات يعني هذا موضوع الاعمال المسح المروري بالكامل المنطقه يعني المساحات الارضيه بخصوص الاعمال الخطوط الخدميه وخلافه، اللي تقريبا راح يكون ان شاء الله يعني من ضمنه يعني تضمين بعض الجهات اللي بتكون تقريبا موجوده معنا ان شاء الله يعني. فبالاضافه انه بيكون المخرجات ان شاء الله اللي هناك بتكون حتى يعني في تعزيز عمليه التصميم، واللي يعني سيتم يعني النظر فيه في جميع النقاط اللي نفسي قلت لك بخصوص المواقف ومجال التحسينات بالإضافة أنه بيكون يعني توفير المواقف في المنطقة وإعادة يعني المسارات أو شبكة الطرق الموجودة في المنطقة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف هذه المشاريع على أرض الواقع في أسرع صورة، وأيضا وفق ما تم الحديث أو التخطيط له بإذن الله في مراحل التنفيذ المختلفة. شكرا لكم أستاذ قاسم، بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خير. أحسنت.
0: شكرا للأستاذ قاسم المحمد الشحري رئيس قسم هندسة النقل ببلدية مسقط، كنا نتحدث معه عن تطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، واحدة من المشاريع التي تم توقيع الاتفاقيات بتنفيذها كمشاريع خدمية وتطويرية جديدة في ولاية السيب، وكذلك أيضا تطرقنا للمشروعين في بوشر والعامرات بالحدائق الجديدة التي تحدثنا عنها في حديث مع المهندس حمد الكندي. إذن بلدية مسقط توقع اتفاقيات لمشروع تطويرية جديدة في السيب، بوشر والعامرات. إن شاء الله نشوف مثل هذه المشاريع التي تكون في صورة للمشهد الحضري وتطويره في محافظة مسقط وكذلك أيضا في المحافظات الأخرى.

الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. صباح الخير لكل من يرسل لنا برسالته على 724-24-10. أبو حميد الكاسبي يقول من ضمن الأماكن الجميلة في ولاية الدقم حديقة الصخور. هلا نسولف شوي عن حديقة الصخور. هل زرتوا حديقة الصخور من قبل في الدقم أم لا؟ طبعا هذه واحدة من الأماكن الجميلة، وكذلك أيضا هناك اهتمام من قبل الجهات المعنية، وزارة التراث والسياحة، وكذلك أيضا الشركاء شركائها في الاهتمام بهذه الحديقة وهذا المكان. هذه حديقة الصخور هي في مركز ولاية الدقم على بعد كيلومتر واحد من مكتب والي الدقم، وتعتبر واحدة من المواقع الجيولوجية في سلطنة عمان وأحد أبرز كنوز الدقم الطبيعية. الحديقة تبلغ مساحتها حوالي 6.1 كيلومتر مربع، فيها تكوينات صخرية فريدة تصطف على هيئة تماثيل من الحجر الرملي والحجر الجيري، وتشكلت بفعل عوامل الرياح والمياه والجليد والعناصر الطبيعية الأخرى على مدى ملايين السنين. يعني تشوف كذا سبحان الله كأن مثلا في صخرة على شكل أرنب منحوت، في صخرة على شكل مثلا ديناصور ضخم، في صخرة متشكلة مثلا بأشكال هندسية.

0: طبعا سلطنة عمان هي مثل ما نعرف جميعا هي غنية بالمواقع الجيولوجية النادرة. في علماء زاروا سلطنة عمان في عام 2009 وأعجبوا بشكل كبير بهذه الحديقة، حديقة الصخور، وتحدثوا عنها أنها في اكتشاف لصخور متشكلة على أشكال حيوانات منقرضة وبعض الأشكال الطبيعية، أو مثلا طفل يمشي وغيرها من الأشكال الغريبة. جاء مثلا ذكر هذا الأمر في الرابطة العالمية للبيئات في دورية خاصة بهم، تحدثت عن هذا الأمر في 2009، وتصنف الحديقة اليوم بأنها واحدة من أندر الحدائق الصخرية الطبيعية في العالم. وتم الإعلان عن اكتشاف الحديقة منذ زمن قديم، وحكومة سلطنة عمان تسعى دائما لاستغلالها وتسويقها سياحيا وتهيئتها أيضا ليتناسب مع تدفق السياح والزوار. هناك أماكن أخرى نتحدث عنها إن شاء الله في ولاية الدقم غير حديقة الصخور. هل زرتها من قبل عزيز المستمع أم لا؟ أو زرت الدقم؟ إيش المشاريع اللي طلعت عليها؟ وإيش اللي شفته؟ وإيش اللي تريد تشوفه إن شاء الله في المستقبل؟ شارك معنا وسولف على 724-24-10. صباح الخير لناصر من محمد من وادي عنداب في ولاية المضيبي، يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج بخصوص موضوع اليوم. هذه صراحة كانت لي زيارة لمنطقة أو ولاية الدقم في 2018. شفنا الطريق من بعد الدوار إلى الدقم شوي ضيق كثير، ويتسبب تكون هناك بعض الحوادث. هذه الفترة حركة تجارية نشطة، نرجو أيضا أن يتم الإسراع في تنفيذ الطرق. شكرا لك يا ناصر، صباحك خير. بعد الفاصل إن شاء الله راح نأخذكم بحول الله تعالى إلى الدقم التي تستقطب استثمارات نوعية ب 2.9 مليار ريال عماني لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهو محور حديثنا في هذه الحلقة. واستثمارات بلغت أكثر من 2.9 مليار ريال عماني، مرينا على بعض المشاريع راح نتحدث عنها بتفاصيل أوفى في قادم الوقت رفقة السيد سالم بن حمود بن علي البوسعيد، أخصائي ثاني تطوير أعمال بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. كمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسعة، لا تروحوا بعيد، وشاركوا معنا على 724-24-10.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقول.

0: إذا كنت رايح لأي مشوار صباحي رافقتك السلامة مستمعين الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، صباح الخير والبركة عليكم جميعا. تنفيذ الشق السفلي لمشروع أكمل الهيدروجين ومحطة لتوليد الكهرباء ومصنع للبطاريات، هذه أبرز المشروعات الاستراتيجية الجديدة في الدقم، والتي تقدر أو يقدر الاستثمار فيها ب 2.9 مليار ريال عماني. طبعا وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس على 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون بهذه القيمة، وتأتي الاستثمارات من الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الفلبين، ألمانيا ومصر، بالإضافة أيضا إلى استثمارات داخلية من جهات حكومية وقطاع خاص. لنأخذكم لتفاصيل أوفى حول هذه الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رفقة ضيفنا عبر الاتصال السيد سالم بن حمود بن علي البوسعيدي، أخصائي ثاني تطوير أعمال بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. سيد سالم، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير
0: لخالد. بارك الله فيكم. بداية، أهمية توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تعكس ثقة أيضا المستثمرين سواء من سلطنة عمان أو حتى من خارجها في البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وبالتحديد في هذه المنطقة.
1: حقيقة هذه مجموعة شهادة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مثل ما تفضلت، 10 اتفاقيات مختلفة ومتنوعة. هذه الاتفاقيات تميزت بتنوع حتى الدول المشاركة، تنوعها الاستثمارات كذلك وحجمها المختلف عزز من الاستثمارات في الاستثمارات في الاقتصاد نفسه. حقيقة هي إضافة جدا متميزة بخصوص في الوقت الحالي، يعني الظروف الحالية هذا يبين أنه بأهمية المنطقة ودورها وإمكانيتها كبيرة على المستوى يعني الدولي. وحقيقة هي مشاريع متنوعة مختلفة قد إن شاء الله تكون لها مساهمات فاعلة في الاقتصاد وإتاحة الفرص في الوظائف لأبنائنا وإخواننا.
0: نعم، ذكرت سيد سالم يعني هي اتفاقيات متنوعة شملت مجالات الطاقة الخضراء، الصناعة التحويلية، حتى السياحة والخدمات اللي تقدم في هذا المجال. هذا التنوع كيف راح يكون يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وأيضا الخطط الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة؟
1: حقيقة هذه استكمال للرؤية رؤية السلطنة 2040، التنوع الاقتصادي مثل ما تفضلت به، المشاريع بحكم طبيعتها المختلفة في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، يعزز للمشاريع كذلك الصناعية باستبدال استخدام الغاز الطبيعي، والتنوع كذلك في مسألة الاستثمارات السياحية يغير شكل المنطقة من فكرة فقط هي كمنطقة صناعية إلى منطقة جاذبة للسياحة والاستثمار السياحي. التوقيع اللي شاهدناه مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير القطاع السياحي بالنفس، إقامة مولات تجارية، فنادق سياحية مختلفة، يعني شاهدنا يمكن بالأمس أحد الاتفاقيات الكبيرة وتكون على مساحة إن شاء الله كبيرة، بحكم كذلك أننا نحن دشنا المنطقة السياحية بمخطط السياحي 31 كيلومتر مربع، وهي فرصة للتطوير السياحي واستقطاب السياح للمنطقة، واللي هو بيعزز أكيد في انعكاس على الاقتصاد الوطني.
0: نعم، هذا فيما يخص الخدمات السياحية. المشاريع الأبرز أيضا كانت في الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، وبطاريات السيارات الكهربائية. إلى أي مدى يعني ما زالت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة؟
1: يمكن تابعته في مسألة الهيدروجين الأخضر، هذا الجزء هو متعلق بالشق السفلي لشركة أكمي، اللي هي حقيقة قطعت شوط كبير في مسألة الإنشاءات، يمكن هم وصلوا لمرحلة 53% من مرحلة الإنشاءات، تركيب الألواح الشمسية. هذا الجزء يعزز المشروع نفسه في المرحلة الثانية والثالثة، طبعا هم الجزء اللي يخص المرحلة الأولى، ولكن الحين انطلقوا للمرحلة الثانية والثالثة، نتكلم على مساحة كبيرة تتعدى تقريبا 92 كيلو متر مربع. هذا المشروع بيعزز لي الصناعات المختلفة، مصانع الحديد والألمنيوم وغيرها من المصانع المستهلكة للطاقة الغاز الطبيعي باستبدالها تدريجيا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر. الهدف نوصل إلى مرحلة التقليل من الانبعاثات. هذا المشروع عزز مكانة السلطنة، يعتبر هذا واحد من المشاريع في المنطقة. نعتبر نحن رائدين في مسألة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. نحن خصصنا يعني بحكم حتى المنطقة الاقتصادية، خصصنا شق سفلي بمساحة 18 كيلو لهذا الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. المنطقة بحكم كذلك يمكن مميزة الأراضي اللي عندنا موجودة عززت يعني نقدر نكون مكانتنا وتميزنا عن باقي المناطق. المنطقة الاقتصادية بحكم يعني تعتبر واحدة من أكبر المناطق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة 2000 كيلومتر مربع. عندنا عوامل أصلا طبيعية عززت مكانتنا والطاقة المتجددة مثل الرياح. المنطقة دائما تشهد الرياح، حركة رياح يعني جيدة جدا. كذلك الطاقة الشمسية بحكم تناسبها مع نقدر نقول الشروط لتعزيز أو الحصول على الطاقة من المتجددة من الطاقة الشمسية. حقيقة نحن عندنا ميزات طبيعية مكنتنا أن نكون نحن رائدين في هذا المجال.
0: نعم، أريد أسأل أيضا عن مشروع ميسان سكويرا دقم ريزيدنس. هذا المشروع اللي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تحدث عن سيد سالم عن وحدات سكنية، عن وحدات أيضا تجارية، هناك مستثمرين يمكن من الدول اللي ذكرناها من الصين، الهند، كوريا الجنوبية، الفلبين، ألمانيا، مصر، أو حتى المستثمرين المحليين من القطاع سواء قطاع الحكومي وحتى قطاع الخاص. حدثنا عن هذا المشروع بالتحديد، ميسان سكوير الدقم ريزيدنس.
1: حقيقة افتتاح المشروع جاء متوافق مع توقيع الاتفاقيات وحتى قبل الاتفاقيات بساعات معدودة. عزز مكانة المنطقة في التركيز على مسألة نمط الحياة. أتاح فرص للمستثمرين مثل ما تفضلت، هي الفرصة أن الواحد يتملك نظام الانتفاع الطويل المدى، يمكن تتكلم على 99 سنة. مشروع ميسان سكوير هو مشروع تطوير عقاري، وحقيقة هذا اللي هو الحين يعزز لدى الراغبين العقاريين، المطورين العقاريين، أن في فرص موجودة بالمنطقة الاقتصادية. كذلك هي عبارة عن خيارات تفتح أنت للمستثمرين والراغبين بالإقامة في الدقم. هذه يعتبر هذا المشروع هو تعزيز لنمط حياة وتوفير فرص يعني متاحة للراغبين بالإقامة هنا، للعاملين كذلك اللي له رغبة أن يكون له مسكن الخاص. حقيقة هو التعزيز، حتى نحن بالنسبة لنا هذا المشروع هو إضافة حقيقية، وأعطى كذلك دفعة للمستثمرين الآخرين في التفكير في تطوير مثل هذا المشروع في المنطقة الاقتصادية، بالخصوص في المخطط السياحي الجديد على مساحة 31 كيلومتر مربع.
0: نعم، يعني هذا المشروع سيد سالم يعني وضعت قيمة استثمارية فيه نحو 10 ملايين ريال عماني، ولما نتحدث عن 10 ملايين ريال عماني كاستثمارات و22 دولة في مشروع واحد، هذا معناه أن في جذب للاستثمارات السكنية والتجارية بالتحديد، والمشروع يعني جاهز للاستثمار في ما يعرف بالبنية التحتية الداعمة لمشاريع أخرى اللي ذكرناها قبل شوي المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية، مثل يعني الهيدروجين الأخضر، الطاقة النظيفة، محطات توليد الكهرباء، ومصنع البطاريات. في نقطة مهمة جدا بعد لابد أن نتحدث عنها، كل هذه المشاريع هي تساهم أيضا في خلق فرص عمل، في تنشيط الحركة الاقتصادية، في تعزيز مكانة الدقم كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي. أريد أتحدث عن الأثر المتوقع لهذه المشاريع من كل هذه النواحي.
1: شيء أكيد، هذه استقطاب هذه المشاريع النوعية والكبيرة والاستراتيجية بتعزز مكانة السلطنة، كذلك تساهم في الاقتصاد الوطني، كذلك تخلق فرص وظيفية لأبنائنا وإخواننا. هي فرصة حقيقة هذه المشاريع، استقطابها، مساهمتها، كذلك لا ننسى الشق الخاص بالشركات الصغيرة المتوسطة، إتاحة الفرص لها. كذلك استفادة نقدر نقول اللي هم سلاسل التوريد. كثير من الجهات اللي هي تستفيد مباشرة أو غير مباشرة حتى من هذه المشاريع الاستراتيجية، دائما ما تكون هذه المشاريع هي إضافة حقيقية. اليوم هذا يعزز المناطق، يعزز بطريقة حتى مختلفة، نقدر نقول مثلا النقل الجوي، النقل البري، كل الجهات المختلفة هنا تستفيد من تعزيز ووجود هذه المشاريع الاستراتيجية.
0: نعم، وإن شاء الله نشوف بعد النتيجة الأكبر في ثقة المستثمرين وزيادتهم إن شاء الله ثقة أكبر في المستقبل في مناخ استثماري فريد من نوعه ومتاح للجميع أكيد في سلطنة عمان. شكرا لكم سيد سالم على كل هذه الإضاءات حول استقطاب استثمارات نوعية ب 2.9 مليار ريال عماني لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة هناك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. شكرا لكم سيد سالم، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للسيد سالم بن حمود بن علي البوسعيدي، أخصائي ثاني تطوير أعمال بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. إذن الدقم تشهد مشروعات استراتيجية في الهيدروجين الأخضر، طاقة نظيفة، محطة كهرباء، مصنع مواد للبطاريات، وكذلك أيضا خدمات سياحية واستثمارية عقارية متاحة للجميع.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، كيفكم والحرارة؟ ارتفاع درجات الحرارة، كنا قد تحدثنا في حلقة صباح الأمس عن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة وتلامس 50 في بعض الولايات العامرات بوشر، بركة، وادي المعاول. تسمعنا من هذه الولايات عزيزي المستمع هي الأكثر حرارة يوم الأمس، واستمرار الأجواء الحارة ودعوات للوقاية من مخاطرها الصحية. عليكم بالترطيب من شرب السوائل خاصة المياه، وكذلك أيضا عدم الخروج إلا لضرورة طبعا في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة أو حتى في منتصف النهار. أجواء معظم محافظات سلطنة عمان تشهد منذ أيام ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث لامست 50 درجة مئوية بالتزامن مع هبوب رياح غربية نشطة من المتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة. النصيحة لك عزيز المستمع في هذه الأجواء الحارة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصا وقت الذروة، والإكثار من شرب الماء الكافي تجنبا للشعور بالإرهاق. الدكتورة ليلى بن صالح الكلباني، طبيبة عام وماجستير في الصحة العامة، ذكرت أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية الناجمة عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، لا سيما بين الأطفال، كبار السن، العاملين في المواقع المكشوفة، والمصابين بالأمراض المزمنة. أبرز هذه المشكلات الصحية هي الجفاف الناتج عن فقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق الشديد. تتمثل أعراضه في العطش الشديد، جفاف الفم، الدوخة، قلة السوائل. يعالج بتعويض ما فقد من سوائل وأملاح والراحة في مكان بارد بشرب السوائل. موضح الدكتورة أن الإجهاد الحراري يعد من الحالات الشائعة التي قد تسبب الصداع والتعب والغثيان والتعرق الغزير، ويتطلب التعامل مع التوقف عن النشاط البدني والانتقال إلى مكان فيه ظل أو مكيف وشرب كميات كافية من السوائل. لذلك انتبهوا يا جماعة الخير من ارتفاع درجات الحرارة وأيضا حالات الجفاف. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. نذكركم بموضوع الحلقة في هذا الصباح اليوم، نسولف عن الدقم. هل زرت الدقم من قبل؟ هل زرت بعض الأماكن فيها؟ إيش المشروعات اللي اطلعت عليها؟ أنا شخصيا زرت الدقم وطلعت على بعض المشروعات اللي خاصة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم. رحنا إلى حديقة الصخور، هناك أماكن جميلة. إحنا في موسم الصيف الحين، الجو معتدل، لذلك أيضا الخدمات السياحية هي يعني استثمار جيد بالنسبة للمستثمرين في ولاية الدقم. الحين أخذكم إلى موضوع آخر نتحدث فيه مستمعين الكرام عن احتفال سلطنة عمان دول العالم باليوم العالمي للاعتماد، حيث تحتفل سلطنة عمان مع دول العالم باليوم العالمي للاعتماد تحت شعار الاعتماد، الابتكار، الثقة والاستدامة، قوة الاعتماد. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة منال بنت حامد البلوشي، أخصائي اعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة منال، يسعد صباحكم بكل خير.
1: صباح الخير أستاذي، وصباح الخير للمستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بكم. ما هو الدور الذي يؤديه الاعتماد أستاذة منال في تعزيز موثوقية نتائج الفحوصات، الشهائد أو الشهادات الصادرة عن المختبرات وجهات التقييم بالنسبة للمطابقة في سلطنة عمان؟
1: طبعا بداية أحب أعرف للمستمع الكريم بتعريف الاعتماد، اللي هو اعتراف رسمي بكفاءة الجهات التي تقوم بعمليات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات. عندما تكون هذه الجهات معتمدة، فإن ذلك يمنح الثقة بأن نتائجها دقيقة وموثوقة مبنية على معايير دولية معترف فيها. بعض ممكن أعطيك مثال يعني واقعي، مثل البنايات، العمارات والبنايات السكنية في ظل تطور العقاري في سلطنة عمان. المواد المستخدمة في في في في البناء مثل الاسمنت، الطابوق، الخرسانة، إذا هذه المواد لم يتم فحصها في مختبرات معتمدة فإن ذلك يؤثر سلبا على البنايات مستقبلا، وبالتالي فإن هذا صاحب البناية يعني يكون له أضرار على المدى البعيد مستقبلا.
0: ممتاز.
1: أيضا مثال آخر اسمح لي.
0: تفضل يا استاذ.
1: بعض الأحيان في كمثل أجهزة الطبية التي تستخدم في مستشفيات الطبية، فالطبيب يعتمد اعتماد كلي على النتائج الصادرة من هذه الأجهزة، مثال أجهزة الضغط أو قياس الحرارة. فلنتخيل أنه المريض مثلا تم كشفه أو تم إعطائه نتيجة بأن مثلا عنده ضغط مرتفع، وهو في الأساس طبيعي ما في شيء، فإيش اللي يحصل؟ أن الطبيب يعطي علاج خاطئ. وبالتالي أيضا نفس الشيء في حصلت في معاني يعني في أحد الدول حادثة مؤسفة، تعرف حاضنات الأطفال التي يعني يوضع فيها الأطفال الخدج، طبعا بسبب هذا الوضع الصحي للأطفال فهم ما يتحملوا البرودة، المفروض أن الحاضنات تكون دافئة، بس مقياس الحرارة التي تم استخدامه في قياس درجات الحرارة بهذه الحاضنات لربما يعني ما تكون معايرة بشكل صحيح أو تم معايرتها في مختبرات غير معتمدة. فكانت النتائج التي تخرج من مقياس الحرارة أنها على حسب المستوى المطلوب، ولكن في الواقع إيش؟ إن كان في برودة في هذه الحاضنات، وللأسف تم يعني حصل بعض الوفيات لهذا الأطفال. فدائما الاعتماد هو مؤشر أساسي للثقة بنتائج الفحوصات والشهادات الصادرة من شهادة تقييم المطابقة.
0: نعم. واضحة الصورة بالنسبة للاعتماد وكيف له أن يعزز الموثوقية بالنسبة للنتائج سواء للأجهزة للفحوصات أو غيرها أيضا من المنتجات الأخرى. أستاذ منال، كيف يسهم أيضا حصول مركز الاعتماد معنا في سلطنة عمان على الاعتراف الدولي في دعم تنافسية منتجاتنا وخدماتنا العمانية وتسهيل نفاذها ليس فقط في سوقنا المحلي وإنما حتى إلى الأسواق العالمية؟
1: أيوة طبعاً. طبعاً الاعتراف الدولي يعد خطوة استراتيجية مهمة جداً، لأنه يسهم في قبول نتائج الاختبارات والتقارير والشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة في سلطنة عمان إلى الدول الأخرى ودول العالم، وهذا بالطبع راح يقلل الحاجة إلى إعادة الفحص أو التقييم لهذه المنتجات أو العمليات، وبالتالي يتم تخفيض التكاليف والوقت والجهد على هذه المؤسسات، وبالطبع راح يسهل نفاذ المنتجات والخدمات العمانية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جدير بالذكر أن مركز الاعتماد العماني حاليا في مرحلة الاستعداد والتحضير لاستقبال فريق تقييم نظراء بالتعاون مع الجهاز العربي للاعتماد بهدف حصول على الاعتراف الدولي بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. مهم جدا أيضا أن يكون هناك مواصفة قياسية دولية مثل الايزو او IEC 17025. طبعا استاذ منال انت راح توضحي ايش نقصد بالمواصفه القياسيه الدوليه هذه في اعتماد مختبرات الفحص، وكيف ينعكس ذلك على جوده وكفاءه القطاع المختبري في سلطنه عمان.
1: طبعا ما ذكرت استاذي هذه المواصفه ايزو IEC 17025 هي المرجع الدولي او المواصفه الدوليه لكفاءه مختبرات الفحص والمعايره، حيث ان هذه المختبرات التي يتم اعتمادها بحسب هذه المواصفه فان يتم ضمان انها تمتلك الكفاءه الفنيه والانظمه الاداريه اللازمه لاصدار نتائج دقيقه وموثوقه. بحمد الله تعالى أن مركز الاعتماد العماني تمكن من اعتماد 6 مختبرات في سلطنة عمان، وحاليا نحن في مرحلة تقييم مختبرات أخرى ومراجعة وثائق لمختبرات بهدف يعني استكمال إجراءات حصولها على الاعتماد.
0: ممتاز. أخيرا نرجع إلى شعار هذا العام، الاعتماد، الابتكار، الثقة والاستدامة. كيف يمكن لمنظومة الاعتماد أن تواكب كل هذه التحولات التقنية الحديثة ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 فيما يخص الابتكار والثقة والاستدامة للمنتجات المحلية؟
1: طبعاً طبعا من مستهدفات رؤية عمان 2040 هو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة. فيوجد هناك علاقة وثيقة جدا ما بين الاعتماد والابتكار والاستدامة. فمع هذه التطورات المتسارعة في العالم من ناحية التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والتركيز على الذكاء الاصطناعي، فإن الاعتماد يضمن وجود آليات موثوقة لتقييم كفاءة هذه التقنيات والتحقق من جودتها. أيضا كما يسهم في تعزيز شفافية والثقة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
0: نعم، بإذن الله تعالى أن تكون هناك استدامة، يكون هناك ابتكار، ثقة أيضا للمنتجات العمانية التي خضعت للاعتماد من مركز الاعتماد العماني، وأيضا تسافر إلى أسواق عالمية. شكرا لكم أستاذ منال على كل هذه التوضيحات، بارك الله فيكم.
1: بإذن الله. شكرا أحسنت.
0: شكرا للأستاذة منال بنت حامد البلوشي، أخصائي اعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

7-2-4-24-10. صباح الخير عليكم جميعا مستمعين، هذا رقم التواصل معنا اليوم. نسولف عن الدقم، هل زرت الدقم من قبل؟ وأيضا كذا طلعت على بعض المشروعات الأخرى اللي موجودة في الدقم، سواء مشروعات صناعية استثمارية أو حتى كذلك أيضا في الجانب السياحي. الجانب السياحي المهم، لأن هناك في بعض الأماكن المختلفة في ولاية الدقم بإمكانك أنك تزورها. تحدثنا قبل دقائق من الآن عن حديقة الصخور، اللي ما زار هذه الحديقة يزورها، مكان جميل. الجو أيضا بديع هناك في الدقم وساحل بحر العرب بشكل عام، خاصة في الصيف، اعتدال للأجواء وأيضا تدني لدرجات الحرارة ما دون 30 درجة مئوية. شاطئ رأس مدركة للناس اللي تحب التخييم وصيد الأسماك، مكان جميل بإمكانكم أنكم تروحوا. هذا المكان 80 كيلومتر عن مركز الولاية، وجهة مناسبة للتخييم للاسترخاء ركوب الأمواج، وكذلك أيضا يتميز بتداخل الجبال الصخرية مع مياه بحر العرب الزرقاء. شاطئ شعير يقع بالقرب من الفنادق والمنتجعات الرئيسية، يتميز بالرمال الناعمة. هناك شاطئ وكهف الخلوف، امتداد ساحلي رائع يبلغ طوله قرابة 50 كيلومتر، ومحمية الكائنات الحية والفطرية، محمية الوسطى، بر الحكمان، يا جمال بر الحكمان. منطقة بكر رائعة الجمال، تبعد نحو 120 كيلومتر من مركز الدقم، تجذب هواة التصوير والتخييم بفضل شواطئها النظيفة ومسطحاتها المائية الغنية بالحياة البحرية والطيور. شاطئ رأس مركز وشاطئ نفون، مناطق مرتفعة تطل على البحر مباشرة، وتعتبر مواقع مثالية للتخييم الليلي، الاستمتاع بنسيم البحر وممارسة صيد الأسماك. هذه بعض الأماكن الجميلة في ولاية الدقم. صباح الخير لأبو عصام عبد الله البطاشي، يقول من الأماكن السياحية الجميلة سد وادي ضيقة في منطقة المزارع ولاية قريات في فزين، لو يكون هناك اهتمام أيضا في التجميل والترفيه للزائرين، لأنه معلم سياحي لجذب السواح، لأنه واحد من الأشياء اللي تنقص. شكرا لك يا أبو عصام، هل زرت الدقم ولا لا؟ صباح الخير. يوسف الصوافي، وصباح الخير أيضا لأم ناصر الهادي. هلا ناخذكم مع خبر من الأخبار العالمية في هذا الصباح. لتابع الأخبار العالمية، خلكم من أخبار الحرب في الفلبين. حد زار الفلبين من قبل؟ الفلبين هناك تحذيرات من التسونامي بعد زلزال فيه كانت بعض الضحايا، ووصول أيضا هذه الترددات إلى اليابان. أسفر زلزال ضرب الفلبين صباح يوم الأمس 8 يونيو عن مقتل 32 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين. تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة جنرال سانتوس في انهيار العديد من المباني وتضرر البنية التحتية الحيوية، كما وردت أنباء عن أضرار ناجمة عن التسونامي في قرية ساحلية واحدة على الأقل. ظهرت أيضا موجات أصغر في أندونيسيا، بالاو، وفي مناطق أبعد في جنوب اليابان. تسبب الزلزال أيضا في انهيار أرضي في بعض المقاطعات، والسلطات المحلية وإدارة الكوارث في الفلبين تتعامل مع كل هذه الأمور التي تسبب فيها هذا الزلزال. حذر الناس أيضا من إجراء أبحاثهم قبل العودة إلى المباني والمنازل المتضررة، لأنها قد تنهار بسبب الهزات الارتدادية. الرئيس الفلبيني وجه بإلغاء الدراسة، وأيضا وجه وكالات الاستجابة للكوارث بالتحرك الفوري، وأعلن قائلا لن نتخلى عن مناطقنا في الفلبين وهي تمر بهذه الحالة.
مركز التحذير من التسونامي أعلن في المحيط الهادئ أن خطر التسونامي قد زال إلى حد كبير بعد حوالي 5 ساعات من وقوع الزلزال، وكما رفعت السلطات الفلبينية التحذير من التسونامي في منتصف نهار 8 يونيو.

في هذا في الفلبين. في المملكة العربية السعودية نعود لنظام الطيبات وهذا الحديث الرائج بالنسبة للحميات الغذائية. في وزارة الصحة السعودية رصدت حالات استدعت الدخول للعناية المركزة بعد التوقف عن الأنسولين واعتمد فيها من قبل المرضى على أنظمة غير مثبتة أو غير مثبتة عفوا وهي نظام الطيبات. بعض الحالات استدعت التدخل في أقسام الطوارئ التنويم في العناية المركزة نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكري واستخدام أنظمة غذائية بديلا عن الموصوفة أو خفض جرعاتها دون الرجوع للطبيب المختص قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة ولا توجد أدلة علمية كافية تدعم استخدام نظام الطيبات. نظام الطيبات احنا ما استخدمناه عفوا وإنما تحدثنا عنه في حلقة سابقة مستمعينا الكرام، ونقول مرة أخرى لكم أن ما أي حمية غذائية قد تناسبك أو أي نظام غذائي قد يناسبك لابد من استشارة الطبيب قبل ذلك. الله يحفظكم ويبارك إن شاء الله في صحتكم.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام. 48 دقيقة بعد الثامنة، خلاص صارت 49. طبعا نقول لكم 49، ما نخبركم الساعة لأن أكيد أنتم تعرفوا الساعة، عندكم ساعتكم الخاصة، عندكم تليفونكم الخاص وجهازك الهاتف الخاص، لكن علشان بس احنا في وقتنا الأخير نحاول أن نعطيكم المواضيع أول بأول، وكذلك أيضا نسلط الضوء على أبرز الأخبار المحلية وكذلك أيضا العالمية كما هي العادة في صباح الخير يا بلادي. المحطة الحوارية الأخيرة في هذا الصباح حول تنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان، ندوة العمل الحر التي تهدف إلى تسليط الضوء على البيئة التنظيمية والتشريعية للعمل الحر واستعراض البرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين، إلى جانب أيضا مناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بهذا النمط من العمل وهو العمل الحر. المهندس فيصل بن عبد العزيز الشنفري عضو لجنة سوق العمل بغرفة التجارة والصناعة ينضم معنا عبر الاتصال. مهندس فيصل، يسعد صباحكم بكل خير.
1: اهلا، صباح الخير.
0: يا صباح النور مهندس، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟
1: طيب الحمد لله.
0: يا مرحبا وسهلا مهندس. بداية، العمل الحر في الاقتصاد الوطني لماذا اصبح احد المسارات الاقتصادية الواعدة، وكيف يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوليد فرص العمل وكذلك أيضا الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز نمو العمل الحر؟ هذه يمكن أبرز الأشياء اللي راح يتم التطرق لها في ندوتكم، ندوة العمل الحر.
1: صحيح، هنالك عدة تحولات في السوق العماني حتى في الأسواق العالمية، وأبرز هذه التحولات التي أدت إلى ظهور العمل الحر كركن أساسي في الاقتصادات الحديثة هي زيادة الطلب على المهارات المتخصصة والانتقال من الوظائف التقليدية إلى الاقتصاد المرن، وأيضا العمل عن بعد والتعاقدات المرنة وتوسع القطاع الخاص وتسارع الرقمنة. هذا الأمر مهم جدا لأنه سلط الضوء على أهمية العمل الحر. يجب نشارك الجميع بأنه العمل الحر اليوم يقدم تنويع مصادر الدخل للأفراد ولمن يقومون في هذا المجال، خلق فرص عمل مرنة ومتنوعة، يمكن الشباب وتحويل المهارات إلى دخل مستدام، كذلك يسهم في تعزيز الابتكار والمبادرات الفردية، يرفع كفاءة السوق من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة، ويدعم الاقتصاد المعرفي والتنوعي. بالتالي نحن في توافق مستمر مع رؤية عمان 2040.
0: نعم. ماذا عن أيضا مهندس فيصل، ماذا عن التحولات التي يشهدها سوق العمل في سلطنة عمان، بما أنكم أنتم أهل اختصاص واطلاع، ما هو حجم الفرص المتاحة للعمانيين في العمل الحر وقطاع العمل الحر، أو أبرز القطاعات الأكثر نموا في هذا النوع من الأعمال؟
1: هذا النوع من الأعمال مثل ما أنت ذكرت، يعني أنا أعطيك مثال من أحد القطاعات الموجودة في السلطنة وأكبرها في مجال كبير جدا، قطاع الطاقة. يعني كانت الشركات اللي تعمل في قطاع الطاقة سواء كان البترول أو الغاز أو الهيدروجين الأخضر أو غيره كانت تعتمد على إيجاد الأعمال ونطاق العمل من شركات عالمية كبيرة، وكان هذا الأمر مكلف. اليوم يحظى سوق السلطنة بخبرات عظيمة من الشباب العماني اللي وصل سن التقاعد أو المقبل على دخول العمل، ويوفر هذا القدر من نطاق العمل بسهولة ويسر بامتهانه العمل الحر. يعني نحن نتكلم على الاستشارات المهنية، نتكلم على شباب ذوي خبرة، يوفر هذا الأمر وما يحتاج إلى مكتب، ما يحتاج إلى موظفين بشكل كبير، فبالتالي يسهم في إعطاء خبرة قوية وسريعة ومتوفرة على أرض الوطن بسهولة ويسر في المقارنة في السابق.

0: أضف إلى ذلك ازدياد الطلب اللي نحن بنتكلم عليه على العمال المستقلين في مجالات عديدة. عندك مثلا الإنتاج المرئي والإعلامي، التصميم اللغة الجرافيكي وصناعة المحتوى، التسويق الرقمي، الذكاء الصناعي وتحليل البيانات وغيره العديد من المجالات التي برزت في العمل الحر. والشباب العمالي ما قصر ما شاء الله، يحاول أنه يخوض هذا الأمر، ورأينا ولمسنا في مجال مثلا السياحة مبادرات حول عمان كامل، يعني من مسندم إلى ظفار، في كل مجال ممكن الشباب وممكن الكهول أن يقدم عطاءات ومنتجات نوعية ولمسنا توفرها.
1: نعم مهندس، احنا راح نمر على الأسئلة سريعا لأن معنا أقل من 5 دقائق.
0: تفضل.
1: غرفة تجارة وصناعة عمان ودورها في مبادرات لدعم العاملين المستقلين في العمل الحر، ايش جهودكم انتم في غرفة تجارة وصناعة عمان في نشر ثقافة العمل الحر مهندس؟
0: بخبرك، غرفة التجارة والصناعة هي بيت التاجر، والتاجر هنا ممكن يكون العامل المستقل، ممكن تكون الشركة، وممكن المستفيدين من نطاق العمل.
1: نعم.
0: ففي المقام الأول الغرفة تنشر ثقافة العمل الحر من خلال الندوات واللقاءات والجلسات والنقاشات، تعزز الشراكات الاستراتيجية مثل شراكة مع وزارة العمل، برنامج الوطني
1: التشغيل.
0: للتشغيل، بنك التنمية وهي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنصات الرقمية والمؤسسات التمويلية، وكذلك تدعم التحول الرقمي بشكل كبير، لأنه الآن التحول الرقمي صار حقيقة ما نقدر نحن يعني نخفيها، وبالتالي الغرفة تدعم هذا الأمر، وحتى تدعم بشكل كبير لإيجاد الأطراف المعنية بالأمر حتى يتبادلوا الأدوار، وحتى تتضح الصورة مثل ما نعمل اليوم نحن في الندوة، حتى يسهل على العامل المستقل، يسهل على متلقي الخدمة، يسهل على المشرع معرفة النقاط اللي ممكن تطويرها إلى الأمام والتركيز على النقاط الإيجابية الموجودة حاليا.
1: نعم، بس خبرني أخيرا عن الندوة، وين راح تكون ومتى موعدها بالضبط علشان الناس اللي تسمعنا الحين وحابة أنها تحضر معاكم تكون موجودة وأيضا تحظى بفرصة المشاركة فيها.
0: طبعا طبعا، الندوة موجودة في فندق كرام بلازا في العرفان، وبدأنا التسجيل الآن، يعني من الساعة 9 يعني تقريبا الآن راح تبدأ فعاليات الندوة،
1: إلى
0: وإن شاء الله تعالى التوفيق للجميع. يا مرحبا بكل الناس.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم مهندس فيصل بن عبد العزيز الشنفر، عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان. كل التوفيق لكم مهندس، بارك الله فيكم.
0: جزاك الله، حياك الله يا أخي.
1: بارك الله فيكم. إذن العمل الحر والمنصات الرقمية دورها بشكل كبير في أيضا ترويج المنتجات بالنسبة للتاجر عن طريق الأعمال، عن طريق العمل الحر، ولكن عن طريق أيضا المنصات الرقمية. كنا نريد نسولف عن المشاكل اللي تحصل في ما قبل انطلاقة مونديال كأس العالم وبطولة كأس العالم 2026، مونديال كندا، الولايات المتحدة والمكسيك. الحكم الأفضل والأبرز في القارة السمراء، القارة الأفريقية، الحكم الصومالي كان قد أوقف وهو بجواز دبلوماسي. هذه واحدة من آخر المشاكل التي حصلت ما قبل انطلاقة المونديال، اللي بالمناسبة ينطلق بعد غد الخميس بمباراة الافتتاح بين جنوب أفريقيا والمكسيك. ظروف مناخية، تداعيات أمنية، سوء تنظيم يطل من جديد على كل المنتخبات المشاركة. ناس سمعت إطلاق نار، ناس اشتكت من الثعابين، ومنتخب السنغال التفتيش اللي صار عليه، وهذا كله يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة، أكيد راح نبرز لكم أهم الأخبار العالمية وكذلك أيضا أخبارنا المحلية. شكرا لكل من تواصل معنا برسالته وشارك معنا في هذا الصباح، آخرهم عبد الله البطاشي، وشكرا لكل من استمع لنا ورافقنا من بداية السادسة وحتى التاسعة. الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من فريق العمل، رافقكم خالد بن عبد الله البداعي في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج يحييكم مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. إيران وإسرائيل تعلنان وقف أطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة بجنوب سوريا. مقتل 4 أشخاص بهجوم روسي على خاركيف، وموسكو تقر باضطرابات في إمدادات الوقود عقب ضربات أوكرانية. وخلال قمة في بيونغ يانغ، الرئيس الصيني تعهد بتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الظلم لها أيادي كثيرة، لأن الظالم ما يخاف الله. وخوفي أن أمك تخلي أخوك يظلم سهيلة مرة ثانية.
1: لا يا خالتي، اللي كنتي تعرفيه تغير ولو شوي، وأتمنى يتغير على طول.
2: زين يا ولدي، إيش المطلوب الحين؟
1: ولا شيء، بس حبيت أجيكم وأسلم عليكم، ومثل ما تعودت أزور عبد الله من فترة لفترة. أنا أدرس في الكلية ما بعيد عنكم وايد، أتمنى تطمنوا إن ما في شيء راح يتغير. أرجوك عمي، لا تفكر أبد بالهجرة، خليك مع خالتي وسهيلة بوجود عبد الله، لأنهم بدونك يصيروا ضعاف.
3: أشوفك ما رح تجيب ولدك من عندي اللي اسمها سهيلي، ولا خلاص بنت المطوع غيرت رايك؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إيش ناك؟ كأنك تتقمقم، سمعني صوتك ولا خايف؟
4: أمي، إذا ما تبيني أي عندك خبريني.
3: كيف يعني؟ بتمرد علي؟ ما صدني أبوك ما يكلمني؟ ها؟ ولا يلاغيني؟ لو أنت بعد تسكت قدامي وما تتكلم؟
4: ما أنت قلتي إن ما ولدي؟ ليش تبيني أروح أجيبه؟ خلي عند أمه، هي تعلم فيه أكثر منا، هو أبدا بيها.
3: خواف؟ خواف وجوان مثل أبوك؟ أنتوا أصلا عمركم ما كنتوا عند كلمتكم. أحيدكم يعني أحيد إنه متوله عليه وتبي تطير من الفرحة ما واسع ثيابك يوم سمعت به؟ إيش اللي خلاك تغير رأيك وتتراجع ولا خايف؟ ها؟
4: عشان خايف أصاير مطيع ها؟ لو إني ما أخاف كان سويت اللي المفروض أسويه بلا خوف ولا تردد.
3: زين وريني يا أبويك الثاني اللي توري أبوك وحرمتك ولا خايف؟ خايف خايف انطق خايف.
4: أيوة خايف. أنا خايف من الظلم وما أريد أكون ظالم أكثر، لأني حاس أني ظلمت سهيلة وظلمت فنة، ما أريد أظلم حسين الصغير اللي ما له ذنب.
3: أيوة أيوة أيوة أيوة، تراكم كلكم متفقين أني أنا رأس الشيطان والظالم، أنا خربت البيوت. لكن اسمعني يا ولد، أنا عنيدة بنت الشيخ. إيه نعم، وكلمتي تمشي واللي بيوقف قدامي بكسرة.
4: بهيش تكسرينا؟ لا تقولي بسلاحك اللي مطمنة منها، لا تقولي بناصر أخوك. أنا طالع رايح البيت، توصيني بشي؟
3: لا تنسى اللي رايحين يجيبوا ولدك. قول لهم، قول لهم لا يقربونا عندي في البيت ولا بحشكم كلكم.
4: ريحي نفسك، ما حد راح يجيبه، أنا بروح أشوفه وبخليه عند أمه.
5: ما أدري ليش ما صرت أسأل عن أخوي حسين. حسين رجع وما بعيد عني. يا قلب، أحسك قسيت علي، خليتني قاسي وقاسي. معقولة؟ معقولة حمدان الأخ الأكبر اللي يوقف في وجه أخوه يشوف عليه وهو يهاجر يبقى ساكت كل هالزمن حتى وهو راجع بعده واقف وساكت؟ نعم حسين هو اللي كان واقف وأنا كنت جالس أمر. نعم أمر عليه وأدلل. اليوم اليوم لاني جالس ولاني واقف. وينك يا حمد؟ وينك يا حمد؟ ليش تاركني وحيد يا ولدي؟ وينك يا حمد؟
6: وش ناوي تسوي؟
4: انتظر نصيحتك، دلني على الطريق. انت اهم واحد يعرف مصلحتي بصدقك وانصافك اللي عشتهم في هذا البيت وبينكم.
6: ايش اقول لك يا ولدي، انا بين نارين، بنتي وبنتي.
4: كيف يعني بنتك وبنتك يا عمي؟
6: بنتي اخاف عليها من وساوس الشيطان والحقد اللي يخرب أخلاق البشر، لأن رحت لسهيلة وولدها، وبنتي اللي عايشة على الأمل وما حد قدامها يسعد حياتها.
4: عمي، فإن ما شاء الله عليها عاقلة ومتربية، لا تفتكرني أنا ما سألتها. فإن مشتاقة ياهل حتى لو ما كان ولدها، كيف عادي إذا حسين ولدي ومن صلبي؟
6: الحريم ما تعرف لهن، وكيف الرقيم يسرع لعقولهن إلا من رحم ربي. هي الحين تقول اللي تقوله، بس تفتكر لو حسين اللي عمره 3 سنين لو جبته ممكن يرضى يعيش بدون أمه؟ وش بيكون موقف فنه لو الولد صاح وصرخ وقال أبي أمي؟ يعني هي مو بأمه.
4: حتى أنا خايف يا عمي، خايف من هالشي، وخايف أظلم سهيلة للمرة الثانية، ويمكن حتى أظلم فنه.
6: الله يكون في عونك يا ولدي، الله يكون في عونك يا ولدي.
2: إيش في؟ ليش حسك خايفة؟ من ساعة جاي زكريا وانت خايفة.
0: خايفة، خايفة كثير. زليخة جبارة، تقدر تأثر على حمد وتخليه يرتكب أي شيء يخليها تحقق جبروتها.
2: والله راح يكون آخر يوم في حياتها.
0: وهذا اللي تريده؟ أتولع الحرب بينك وبين أخوك. عندها قوة تخليها واقفة وخشمها فوق. عندها قانون الولد لأبوه، ما مهم الولد إيش يصير فيه، المهم تسوي اللي تبيه. هذه ما تخاف الله.
2: قلت لك خلينا نرجع من وين ما جينا. رفضتي يا جميلة، رفضتي.
0: إلين متى تبانا نركض ونركض ونركض؟ آخرتها بنتعب. إحنا مالنا غير وطننا، وفي وطننا نقدر نتحمل كل شيء حتى الضيم، بس تبقى ترابها أرحم وبتحضننا، ما ترمينا أبدا.
2: ريتك ما طليت علينا يا زكريا.
7: لازم نسرع، الأيام تركض والساعات تتعدانا بسرعة.
5: كل شيء صار ثقيل، كل شيء صار ما يمد قوتنا، لأن داخلنا صار يفكر ويخاف.
7: لا ينوخذه كذا، الأمور كلها بتخترب. وصلني إن الشيخ سالم ناوي يزورنا عشان يطمن على السفينة، وحسب ما وصلني بعد يبى يركب أشياء يقول بيوردها من الهند.
5: ما في شيء ما مقدور عليه يا أخوي مبارك.
7: لا في يا عمي حمدان، الشيء باله أستاذ، وإذا حمد ما فتح عينه وما ركز راح نضطر نجيب أستاذ من البر الثاني، وهذا يعني وقت ومال زيادة.
5: وينك يا حمد؟ وينك؟ ليش تاركني ولاهي في نفسك؟ وينك؟
8: ما جايلك نوم؟
4: النوم يباله بال، وأنا بالي ما له قرار.
8: إيش اللي معكر قرارك؟
4: قلب ما عارف وين يوقف، بعيد ولا قريب.
8: بيدك تقرب البعيد.
4: كيف يا فنة؟ والإيد ترجف من الخوف.
8: إيش اللي مخوفك؟
4: النفس، ما بيرد العذاب النفس. تعبت يا فنة، والزمن طويل، ما بغاني أنسى كل اللي صار. ظهر مرة ثانية في صورة حسين.
8: أنت شفته؟
4: أتمنى أشوفه.
8: تقدر لو تبه؟ تقدر؟
4: خايف.
8: جرب، ما أنت خسران شيء.
4: من قال لك ما بخسر؟ بخسر إذا فزت، وبخسر بعد إذا خسرت، وفي الحالتين الضحية نفس الضحية. يا فن، الزمن ما يرحم.
8: الزمن ما له علاقة بغلطاتنا، وانت مالك علاقة باللي صار. حالك من حالها يا حمد.
4: وحسين الصغير؟
8: يا حسين الصغير.

0: ليش ما أشوفه في البيت؟
1: إيش تقولي؟ ليش ما كان معك؟
0: أنا كنت في المطبخ شوي انشغلت عنه، ما انتبهت، ما لقيته، ما شفته في الحوش.
1: أبوكي وينه؟
0: حسيت كأنه طلع مع خالي سعود، بس ما أدري وين راحوا.
1: سعود يا دانا وينكم؟ ما حد لحس في البيت، وين راحوا؟
0: لا يكون راح مع دانا وحسين وولدها.
1: هذه عمرها ما سوتها.
0: لا تخوفيني يا أمي، لا تخوفيني.
1: وليش خايفة؟ ومن إيش؟
0: أنا من يوم جيت ولد عمي زكريا وأنا الخوف ما راح عن بالي أبداً.
1: قصدك يمكن يعني يكون زكريا خطف الولد؟
0: لا لا لا لا لا، أرجوش لا تقوليها، سواها زكريا وأخذ ولدي.
2: قلبي يا بحر، رحال عمري لو خطر. سطر على صفحة شراعك شعر، من عرق أجدادي ونور القمر يكتب لي الأمواج سيرة بشر، ويحفظ في القلب قصة بحبك. قولوا للخلجان حنا نواخذة، اشهد لنا التاريخ وهل السفر.
3: مساك الله بالخير.
4: مسيت بالخير، تفضل يا اخوي.
3: دام فضلك ادور على شخص يقولون قريبكم.
4: وانت قريبنا دامك في بلادنا، ويا حي الله جيت، يا بك الله وفراشك معنا الليله. انت ضيفنا دام قاصد حد من البلاد. امر، هات علومك.
3: علومنا طيبه والديار سكون، من صوبكم.
4: تسلم ودوم، الحمد لله والشكر لله على النعمه،
3: دايم بحول الله.
4: قرب خذ ميلسك وهات من سألت عنه.
3: ايه، ريال من بلادنا هجرنا من بعيد الزمان، ويقولون ندر صوبكم في عودته من غربته، له أهل نسايب وولده سبقيته.
4: إذا ما خاب ظني مقصدك النوخذة حسين بن سليمان.
3: ما غيره، زين الرياييل، أبو عبد الله الريال الطيب الخير، اللي مكانه من يوم ما هجره وهجر البلاد ما زال ما حد قدر يحله.
4: أبشر وفالك الطيب. سبحان الله، صدق يوم قالوا للطيب نصيب، ما يات، ويوم يات مرة واحدة.
3: ما فهمت.
4: بن خاطر شماس وطارش النوخذ عيد، والحين طارش من حمدان.
5: فهمت يا مبارك. أنا كنت مصر على الغربة، ويمكن بعدني مصر، لأني شفت نفسي ما نافع لا شغل ولا حركة، ولا حتى البحر ياورني وبغاني أصارع موجة، والحين البحر يجرني صوبة غصب زور. النخذة شماس يباني عنده، والنخذة عيج يباني أرد البلاد، وهذا أنت يا يدور علي. بس ما عرفنا يا يدور علي عشان تردني البلاد مثل عيج، ولا لك غرض ثاني فليية.
3: لا والله، ينوخذ حسين يا زين الريايل وأطيبهم، يا يطمن عليك من صوب وهذا من عندي، ويا يطمن حمد على ولده حسين وهذا مطرش عليه.
5: أما علي فأنا بخير، ما أفكر أرجع البلد. عرفت أن عيد ميهود، يباني أرجع أشغل المصنع، وهذا يعني بوقف فيه أخوي حمدان ولد حمد. جيتك خير يا مبارك، وحياك الله في بيت النسيب سعود، وترى هالبيت يوسع البلاد كلها. أما حمد قل له اطمن، الولد في الحفظ والصون، وقل له بعد إذا كان سؤالك بس تطمن فحياه من سؤال، وخبره إن ما له شيء عندنا.
3: النوخذ حسين عمره ما كان ظالم، ويعرف الله والحق، ولا أظن يفكر في اللي يفكر به غيره من اللي ما يحبون الناس. وانت ما بس نوخذة بحر، انت نوخذة القلوب، والكل يشهد لك في البلاد من يومك.
5: الظلم يغير الحديد، وانا بشر يا مبارك، بشر. انت ما ترضى تنظلم سهيلة تعبت كثير من بعد حكم الظالم، تغربت وعانت والولد روحها. تعرف إيش يعني روحها إذا حد فكر ياخذ منها روحها؟
3: ومن قال لك إني أرضى بأذية البنت؟ هذه بنتنا، لا وبالله ما أسويها لو على قص رقبتي. هذا كان شرطي بهالقية، وهذا أنا قدامك خبرني إيش تباني أقول له وأنا راجع حتى لو كذبت.
5: حاشاك عن الكذب، وأنا أخوك يا مبارك وعرفك زين الخصال. قول له مالك شيء عندنا، وصل لطارش بن عيد إذا كنت تقدر توصل له إن حسين بخير، ويدعو الله سبحانه وتعالى لك بالشفاء والقوة.
3: تم تم طال عمرك.
6: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
3: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سنقلب لوحة الطبيعة المألوفة رأسا على عقب ونعيد تلوين الكوكب بألوان غير متوقعة. ماذا لو كانت السماء خضراء وكانت الأشجار والنباتات زرقاء؟
5: تخيلوا فقط أن نفتح نوافذنا صباحا لنرى سقف العالم قد تلون بالأخضر الزمردي، بينما ترتدي الغابات والحقول رداء أزرق نيلي. كيف سيؤثر هذا الانعكاس اللوني على نفسية البشر؟ وما هي التفسيرات العلمية التي قد تقف وراء هذا المشهد العجيب؟
4: في الحقيقة هذا التحول اللوني ليس مجرد لعبة بصريات، بل هو يعني تغييرا جذريا في كيمياء الغلاف الجوي والحياة النباتية. لكي تكون السماء خضراء يجب أن يتغير تركيب الغازات التي تقوم بتشتيت ضوء الشمس، أو ربما أن نجمنا الذي يمدنا بالضوء يطلق أشعة بأطوال موجية مختلفة عما نعرفه حاليا.
5: نعم، ومن ناحية الأشجار الزرقاء فهذا يعني أن مادة الكلوروفيل الخضراء التي تمتص الضوء لصنع الغذاء قد اختفت وحلت محلها صبغة أخرى تعكس اللون الأزرق. علميا النباتات الزرقاء ستكون قادرة على امتصاص أشعة الشمس الحمراء والخضراء بكفاءة أعلى، مما قد يجعل نموها وإنتاجها للأكسجين مختلفاً تماماً عن نباتاتنا الحالية.
4: هذا علمياً، أما نفسياً وبصرياً فإن العالم سيبدو أشبه بكوكب فضائي غريب. نحن البشر اعتدنا أن نربط اللون الأخضر بالأرض والعطاء والاستقرار، بينما نربط الأزرق بالاتساع والأفق والسماء. انعكاس الآية قد يصيب البشرية في البداية بحالة من الدوار البصري وعدم الاتزان حتى تعتاد أعيننا على هذا التقسيم الجديد.
3: ماذا لو؟
5: صحيح، لكن تخيل معي كيف سيعيد الشعراء والمبدعون صياغة أعمالهم؟ فرسامو الطبيعة سيحتاجون إلى قلب لوحاتهم لتكون القمم خضراء والقاعدة زرقاء. كل المفاهيم الجمالية ستتغير كليا.
4: ولنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات تعتمد على التمويه والاختفاء للنجاة. الحيوانات الخضراء التي تختبئ الآن بين غصون الأشجار مثل بعض أنواع الزواحف والطيور ستصبح هدفاً سهلاً ومكشوفاً للمفترسات، وسيتحتم على الطبيعة أن تعيد تلوين الحيوانات باللون الأزرق لكي تتناسب مع الغابات الزرقاء الجديدة.
5: الطقس والمناخ سيتأثران أيضاً. كلما أبحرنا في هذه الفرضية اللونية نكتشف عمق الانسجام الذي نعيش فيه حالياً. الألوان التي تحيط بنا ليست عبثاً، بل هي مبنية على توازن دقيق بين ضوء النجم وطبيعة الغازات وبنية الخلايا الحية. لقد صمم كوكبنا ليكون مريحاً للعين ومناسباً للحياة بألوانه الحالية.
4: صحيح، فالغاية من هذه التخيلات هي أن نعيد النظر إلى ما نعتبره بديهياً. الزرقة في الأعلى والخضرة في الأسفل هي التشكيل الأبهى الذي يحمي نفسيتنا ويضمن استمرار غذائنا وهوائنا بأفضل صورة ممكنة.
5: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء بعيون جديدة ملؤها الشكر والامتنان. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه اللوحة الخيالية قد أثارت فضولكم. نلتقي بكم مع فرضية جديدة في برنامجكم
3: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ليان بنت سالم بنت سليمان التوبي.

0: مرحبا بك يا ليان.
1: أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بليان الجميلة اللي عندها شغف برياضة الجمباز. ليان مبدعة في رياضة الجمباز، واليوم جاي نتحدث معاها في هذه الرياضة وعديد أيضا المواهب اللي تمتلكها. نبدأ حديثنا بالجمباز يا ليان، إيش هو الجمباز وإيش أكثر المهارات اللي لازم تكون موجودة في لاعب الجمباز؟
1: الجمباز هي رياضة حركية تتطلب المرونة والقوة والثبات.
0: مرونة وقوة وثبات، وما شاء الله كذا نرى أن هذه الصفات موجودة أكيد في ليان، عشان كذا هي محبة لهذه الرياضة. بديتي من زمان تلعبي جمباز؟
1: نعم.
0: متى بديتي تقريبا؟
1: من لما كان عمري 8 سنوات.
0: وانت حاليا عمرك 10 سنوات صحيح؟
1: نعم.
0: يعني تقريبا نقدر نقول كذا أن 3 سنوات وانت تمارسي هذه الرياضة. بديتي من البيت؟
1: نعم.
0: كيف كانت البداية؟
1: شفت أختي الكبيرة وتأثرت فيها لما تسوي حركاتها، كنت أريد أسوي كمان لكن كنت أخاف من السقوط. لكن هي دربتني وعلمتني أنه نحتاج فيها القوة والمرونة والثبات.
0: يعني ليان متأثرة بأختها اللي هي أساساً عندها مهارات الجمباز، بعدين تعلمت خطوة بخطوة. صح، في البداية أكيد أن الواحد يخاف وكذا، فالخوف من السقوط، الخوف أيضا من أنك تأذي نفسك، صح؟
1: نعم.
0: لأن حركات الجمباز أحيانا قد تكون خطيرة، تحتاج لمرونة، تحتاج لتدريب. وبعدين بعد عمر 8 سنوات لما بديتي تتدربي في البيت، كيف طورتي هذه المهارات؟
1: كنت أشوف من خلال مقاطع اللي في اليوتيوب كيف يسويها وكنت أتدرب، وهي كانت تساعدني في كل خطوة.
0: أختش يعني تساعدش، والمقاطع الموجودة في اليوتيوب.
1: نعم.
0: إنزين، كيف تتم أو يتم التعامل مع الخطوات الصعبة لبعض حركات الجمباز؟ هل مثلا لما تتابعي في اليوتيوب هل هم يعملوا الحركات بتسلسل معين، يبدو مثلا من البسيط ثم يعني شيء ممكن أكثر، يحتاج أكثر دقة؟ كيف هي هذه الخطوات والتدرج في رياضة الجمباز؟
1: أول خطوة تكون بسيطة إلى أن نوصل لآخر خطوة، آخر خطوة تكون دقيقة وصعبة. نعيد الخطوة أكثر عن 3 مرات.
0: يعني الموضوع يحتاج صبر وتدريب مستمر، ومثل ما قلتي قبل ليان يحتاج ثقة أيضا بالنفس والمرونة. إنزين، المرونة والقوة الجسدية لازم أنها تنبني أساسا قبل، صح؟ كيف الواحد ممكن يبني قوة البدنية؟ كيف بخصوص مثلا الأكل، التدريب، الحركة، النوم؟
1: الأكل إنه يأكل الحليب واللحم ويأكل خضروات ويأكل فواكه. وبالنسبة للنوم ينام 8 ساعات عشان يكون مرتاح أكثر. وللحركة يتدرب أول شيء ويشوف كيف، يعني هو تضبط معه ولا ما تضبط.
0: يعني لازم يكون حريص على كل هذه النقاط. الأكل الصحي ذكرت منه مجموعة مثلا البروتين، الفيتامينات موجودة في عديد مثلا من اللحوم والحليب مثل ما قلتي، وفواكه والخضروات. وانت محافظة على كل هذه التفاصيل ولا بس كذا؟
1: أيوة، بس أنا ما أكل لحم.
0: ما تأكل اللحوم؟ وش تأكل أكثر شيء تحب تفضلي؟
1: دجاج.
0: الدجاج يعني فقط اللحوم الحمراء ما تحبيها، تحبي مثلا الدجاج، ولكن البروتين بعده موجود في غذائك. البروتين موجود من الدجاج، من السمك، من أيضا البيض، ومثل ما ذكرتي أيضا الحليب. إذن صديقنا المستمع العزيز، سمعت ليان وأهمية الحفاظ على نظام حياة صحي عشان تكون لاعب جمباز جيد. إذن أكل صحي ونوم أيضا كافي وجيد والحركة المستمرة والحفاظ على اللياقة البدنية. نواصل هذا الحديث مع ضيفتنا ليان التوبي اليوم، وتكلمنا عن عديد المهارات اللي عندها إياها. أرجع أسألك عن الجمباز أيضا يا ليان، تمارسي هذه الرياضة في المدرسة؟
1: نعم.
0: وكيف نشاطك في المدرسة في هذه الرياضة؟ هل مثلا هناك تحفيز من بيئة المدرسة على هذه الرياضة، على مشاركات على مستوى المدرسة؟
1: هناك في تحفيز في المدرسة، صديقاتي يحفزوني ومعلمة الرياضة تحفزني.
0: تحفزش دائما لأنها شافت عندك يمكن موهبة استثنائية في رياضة الجمباز. إيش أصعب الحركات اللي ممكن أنت تقدري تأديها حتى الآن، أو في هناك مثلا حركة معينة صعبة تطمحي أنك توصلي لها في رياضة الجمباز؟
1: الحركة الصعبة اللي أقدر أسويها أني أتقلب بيد واحدة. الحركة الصعبة الثانية أني أتقلب بدون يدين.
0: يعني بدون ما تستخدمي أو تعتمدي على اليدين في الأرض، هذه حركة جدا صعبة ومتقدمة أكيد في رياضة الجمباز. إذن رياضة الجمباز اللي تتطلب مرونة وقوة وثبات وثقة بالنفس مثل ما خبرتنا ليان، وهي غالبا سمات تتشارك فيها الكثير من الرياضات، يعني عشان تكون مبدع فيها رياضات كثيرة تتطلب كل هذه السمات. وإنت يا ليان هل تحبي رياضة أخرى غير الجمباز؟
1: نعم أحب تسلق الجبال.
0: تسلق الجبال، ما شاء الله نحن في بيئتنا في سلطنة عمان زاخرة بالعديد من الجبال. اليوم من أي محافظة جايتنا يا ليان؟
1: من نزوة.
0: من محافظة الداخلية من ولاية النزوة، والبيئة كذا أكيد أنها فيها العديد ومحاطة بالعديد من الجبال. التسلق يعني أيضا رياضة خطيرة شوية وتتطلب مثل ما قلت أنت القوة والمرونة. كيف بديتي تمارسي رياضة التسلق؟
1: كنت أول شيء أطلع فوق رمل يعني يكون متماسك مع بعض.
0: سهل يعني أول شيء ما الجبل اللي هو الفعلي الصخري، ولكن قلتي رمل يعني شوي مثل التلة خلينا نقول.
1: بعدين بديت كني أتسلق في الجبال شوية ما كثير إلين بعدين وصلت عند حد إني أقدر أتسلق منتصف الجبل.
0: منتصف الجبل، وين هذا بالتحديد؟
1: في ولاية الجبل الأخضر.
0: في ولاية الجبل الأخضر، ويكون أكيد حد معاش مشرف أو حد أكبر منش معاش موجود؟
1: أختي الكبرى.
0: أختش الكبرى، تحية للأخت الكبرى اللي علمتش كل هذه الرياضات وأيضا حمستش على هذا النشاط البدني. ولكن أيضا خلينا نذكر بعض المخاطر اللي ممكن تكون موجودة في رياضة التسلق، التسلق الجبلي. تسلق الجبال أكيد أنها تحتاج مثل ما قلنا هذه القوة البدنية، وتحتاج أيضا الاستعداد الجيد. يعني بعض الناس يقول لك مثلا ما تتسلق بدون المعدات الخاصة، مثلا حذاء خاص أو خوذة أو تدريب أيضا مستمر، عاد اللي هي مستويات أعلى أكيد أنت ما تكلمت عنها بعدك، اللي هي المستويات الأعلى في التسلق بالجبال يمكن تطلب حتى معدات أمان أكثر تعقيدا كالحبال مثلا أو هذه المساكات الحديدية. كيف ممكن أن نتحدث عن هذا الجانب عشان ما حد أيضا مثلا يتحمس وما عند الخبرة الكافية للتسلق الجبلي ممكن يأذي نفسه، صحيح ليان؟
1: نعم. أول شيء ينتبه عشان يعني ما يكون أنه يعني عارف ويقول كل شيء، لا أول شيء يشوف من خلال مقاطع، يبدأ من أصغر شيء ليوصل في المنتصف أو آخر شيء.
0: يعني التدرج في هذه الرياضة ما يأخذ. نعم. يعني كذا يأخذ الحماس والثقة الزائدة بالنفس ليمارس رياضة التسلق وممكن يأذي نفسه. وإيش بعد ممكن مهم يكون موجود في رياضة التسلق؟
1: المهم أنه يكون في معدات أمان ومعدات مثل الحذاء والحبل والخوذة والقفازات.
0: القفازات أيضا صح، مهمة جدا عشان تقدر تمسك الصخور الموجودة في الجبل أو حتى النتوءات، وأيضا مهم أن يكون عندك حد كبير صح؟

0: نستفيد منه، يعني مثلا نرسم المحيط، نرسم الطبيعة، نرسم الجبال، نرسم الأشكال الهندسية.
1: جميل، إذن هو طريقة جيدة لاغتنام أوقات الفراغ، وحتى أن يا ليان أيضا يساعد في تفريغ المشاعر. أحيانا ممكن شيء أنت مثلا مزعلنك أو شيء أنت تمر بصعوبة في التفكير فيه، ممكن أنك تفرغه عن طريق الرسم، حتى أنه مستخدم كوسيلة لمساعدة العديد من الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاكل القلق أو التوتر أو بعض المشاكل النفسية. ممكن أنهم يستخدموا الرسم كوسيلة جميلة لتفريغ المشاعر والاستغلال الوقت، الاغتنام الجيد للوقت. كلمينا عن حبك أنت للرسم، إيش تحب؟ مثل ما ذكرت قبل قليل سمعنا ملامح الطبيعة، تحب ترسمي شيء آخر غير الطبيعة؟
0: أيوة، أحب أرسم الحيوانات والطيور، وأرسم الأشكال، وأرسم الذهب والفضة كذا القديم، وأرسم القلعة.
1: ترسم القلعة، يعني إذن هي ما فقط مكونات الطبيعة، حتى المكونات مثلا الثقافية كالقلاع والحصون والحلي التقليدية. جميل جدا يا ليان. تستخدمي غالبا مثلا ألوان معينة ولا عادي عندك تستخدمي كل أدوات الرسم؟
0: أستخدم ألوان معينة مثل ألوان الخشب وألوان المائية، وأهم شيء ما ننسى القفازات السوداء لما نرسم.
1: ليش القفازات السوداء بالتحديد؟
0: القفازات السوداء تساعدنا إنه ما يعورنا يدينا بعدين لما احنا نلون أو نرسم، عشان هذه القفازات السوداء تكون يعني خفيفة على يدنا، عشان ما يعورنا أو ما يكون في عندنا بقعة في يدنا بنفسجية.
1: إذن هي تخفف ألم إذا كنت تضغط على مثلا السطح اللي ترسم فيه، وحتى أيضا تساعد على نظافة الرسمة ليان، أكيد إن عشان ما تتلطخ بقية أجزاء الرسمة بالألوان الأخرى اللي تستخدمها وحتى بقلم الرصاص، صحيح؟
0: نعم.
1: جميلة جدا معلوماتك عن الرسم يا ليان، وأكيد إن محاولاتك أيضا أجمل في الرسم. تريدي تشاركي في مسابقات معينة أو سبق لك إن شاركتي في مسابقات مرتبطة بالرسم؟
0: سبق لي شاركت في مدرستي، كان هذه مسابقة عن أن نرسم علم فلسطين أو نرسم شيء جميل عن فلسطين لنساعد أهل فلسطين.
1: جميل، إذن مثل ما قلنا هي وسيلة للتعبير عن المشاعر، وكلنا مشاعرنا صادقة طبعا تجاه العزيزة فلسطين، وأنتم عبرتم عن هذه المشاعر الجميلة من خلال رسماتكم وألوانكم الرائعة. حديث جميل مع ضيفتنا ليان بنت سالم التوبي، اللي تكلمت عن عديد المواهب اللي تمتلكها، سواء كانت مواهب مرتبطة برياضات أو حتى موهبة الرسم. لكل من يستمع لنا الآن ليان، إيش ممكن نقول لشخص ممكن عنده موهبة، حامل هذه الموهبة أو حتى ما يعتني فيها، أو حتى شخص ممكن ما يعطيها الوقت الكافي؟
0: أول شيء يثقوا بأنفسهم ويبحثوا عن مواهبهم ويعطوهم الوقت الكافي يتدربوا أكثر، وما يستسلموا، يرتبوا أوقاتهم بعناية، وإذا كانوا يريدوا مساعدة يخلوا الناس يساعدوهم. إذا واجهوا أخطاء ما يستسلموا، لا يخافوا، يكون كأنهم أبدا ما سووا خطأ، يصلحوا الأخطاء ويكملوا في مواهبهم.
1: جميلة جدا، هذه النصيحة اللي تدعوكم دائما مستمعين الأعزاء للاستمرارية والثبات على مواهبكم الجميلة لتبدعوا أكثر. هذا كان حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفتنا ليان بنت سالم من سليمان التوبي، اللي كلمتنا عن مواهبها العديدة. نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: أبو الطيب المتنبي الجزء الأول.

0: تركني وذهب دون وداع.
1: سوف يعوضك الله الكثير يا عبد الله.
0: أنت نعمة الزوجة، لقد ساندتني في أحزاني على رحيل أستاذي العظيم.
1: طالت فترة أحزاني، أنا الأوان لتعود إلى كتبك وعملي.
0: تعرفين أنه كان هو عملي، كرست كل حياتي من عيد الاستيعاب.
1: معذرة، كنت أتصورك تغالي.
0: إلا هو، تعرفين أنني ما تمنيت أن أكون نفسي بقدر ما أكون هو.
1: وأنا لا أتصور أحدا آخر مكانك، فأنت شاعري وحبيبي ووالد أبنائي عبد الله أبو الوراء.
0: أيتها المرأة، لقد فهمت المعنى بشكل مختلف. هو كان أشعر الشعراء وسيف الفرسان،
1: وأنت بالنسبة لي أكثر منه شعرا وأكثر معرفة.
0: هل تمزحي؟ أنا مجرد أبو البراء، أما هو فأبو الطيب المتنبي.
1: أعرف.
0: هل تعرفين مدى إعجابي بشعره؟
1: حفظت كل شعره ودفعتني أن أفعل ذلك.
0: كان شعره يعجبك، يفتنك.
1: لم يعجبني أحد في هذه الدنيا إلا أنت. أسلوبك، طريقتك، أبوتك.
0: لن أنسى ما قاله عن رأي أبو العلاء المعري فيه حين قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
1: أدخل حجرتك وأخرج كل أحزانك بأن تكتب عنه.
0: أخال أن الكلمات قد اندثرت برحيل المتنبي.
1: جرب وستجد الكلمات تنهض من مقبرتها.
0: هل تعتقدين ذلك؟
1: جرب، ولأول مرة سأكون إلى جوارك.

0: ماذا ستكتب يا أبي؟
1: يا ولدي، شجع أباك أن يكتب عن أستاذه أبي الطيب المتنبي.
0: هل قررت الكتابة عنه يا أبي؟
2: أمك تريدني الكتابة على طريقتها.
1: يا أبا الوليد، ألا ترى طفولة أستاذك أقرب إلى هذا الابن الموهوب؟
2: هناك فرق كبير للغاية بين ألمعية الطفل وبين ابني، حتى وإن كان ابني.
0: أبي يقول الحق يا أمي، لم أكن أبدا عبقريا مثل أستاذنا الجليل الراحل.
1: وأنا لا أرضى أبدا لهذا البطن أن ينجب موهبة أقل من التي أنجبت أمه.
2: لهذه الدرجة؟
1: ابني أيضا شاعر، وسوف يكون فارسا، ولو اعتدل الزمن ورجع المتنبي إلى الحياة وصار ابني فارسا، فإن الوليد سوف يباريه شعرا وفروسية.
2: أنت لا تعرفين شيئا أيتها الزوجة.

0: أنت أيها الصبي، أخالك سوف تلتهم الأوراق والمخطوطات.
1: يا مولاي الوراق، صرت تقول لي هذا الكلام 10 مرات في اليوم.
0: بل أعرف أن كافة الوراقين في السوق يخبرونك بذلك.
1: ولماذا يتضايقون وأنا أجعل بضاعتهم رائجة؟
0: أنت تلتهم الكتب دون أن تشتري.
1: وهبني الله القدرة أن أقرأ وأستوعب بمجرد أن تقع عيني على ما أقرأ.
0: يكفينا أن أباك هو ابن عبدان.
1: هذا اسم أبي، كما يطلقون عليه في سوق الورق.
0: أبوك هو الزبون الأول في السوق، وأنت وريثه فيما يحب.
1: الحمد لله على ذلك.
0: القص عليك أحدهم ما فعله أبوك بالأمس في المحل المقابل؟
1: أبي هو الذي كان يجب أن يحكي لذلك، لكنني حضرت معه الواقعة.
0: فعلا.
1: نعم، هل أقصص عليك؟
0: بالتفصيل لطفا، بالتفصيل.
1: كنا هناك عند الوراق، كل منا يبحث بين المخطوطات عن شيء يحبه، وفجأة دخل رجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل أنت صاحب المحل؟
3: لا، بل أنا صديقه. ذهب الرجل ليقضي أمرا.
2: معي كتابي وأريد أن أنسخه.
3: دعني ألقي عليه نظرة.
2: تفضل. إنه كتاب في الطب، لا أظن أنك يمكن أن تستوعبه.
3: دعني أحاول.
1: راح أبي يحدق في الكتاب كأنه سوف يحفظه. اندهش التاجر كثيرا، وقبل أن يغادر التاجر المحل كان أبي قد استوعب الكتاب وراح يتلوه على صاحبه.
0: يقولون إن الرجل خرج ساخطا، كان يريد بيع المخطوط النادر.
1: لكن أبي علم التاجر درسا، أن هناك من يمكنه امتلاك الكتاب لنفسه بمجرد أن يتصفح صفحاته.
0: تصفح واحد يكفي كي يحفظه عن ظهر قلب.

0: اسمعوا أيها الشعراء، في مدينة حلب صرنا في خطر، خطر شديد.
1: ماذا تقول يا شاعر الشعراء؟ وأنت أستاذنا ومعلمنا، نحن أبناء حلب في زمن مولانا الأمير الشاب.
0: يجب أن أقول ما عندي، فقد سمعت أنه في طريقه إلى هنا.
1: من المقصود به؟
0: إنه شاعر مثلنا لكنه مختلف.
1: هل يقول في البيت الشعري الواحد 3 أشطر؟
0: بل هو شاعر مختلف لأنه إنسان مختلف.
2: سمعت الكلام نفسه عن هذا الرجل، أخاف عليكم جميعا.
1: ماذا أيها الناقد؟
2: درست شعره وعرفت أنه صاحب كبرياء، لا يميل إلى شعر المديح، خاصة مديح الحال.
1: حسنا، إذن لن يطيب له البقاء هنا. مولانا أبو فراس الحمداني يحب من يمتدحه كثيرا،
2: كما أن أبا الطيب المتنبي، وهذا هو اسمه، يحب المغامرات والرحيل، وهو قارئ متعمق في الفلسفة والحكمة.
1: وهو شاب صغير رغم كل هذا.
0: مثل هذا الشاب معتد بنفسه.
1: نحن الشعراء في أزمة، سوف تقل مكانتنا لدى مولانا لو التقى بالشاعر الشاب.
3: اسمع يا صديقي، لم أتوقع أن تبقى معنا هنا في حلب أكثر من 6 أشهر.
4: هل تعرف السر يا مولاي سيف الدولة الحمداني؟
3: لأنني أعتبرك صديقي وأناديك باسمك الذي كناك به أبوك.
4: أحمد، أحمد بن الحسين بن الحسن،
3: المولود في الكوفة في العام الهجري 303.
4: نحن متقاربان في السن يا مولاي،
3: وفي أشياء كثيرة نحب العلم والحكمة والشعر.
4: أنت يا مولاي تدفعني أن أقول فيك المديح.
3: لقد اتفقنا على هذا الأمر منذ البداية، أنا الحاكم والحكام تبقيهم الأشعار في التاريخ.
4: لو سمحت يا مولاي، الحكام تبقيهم أمجادهم.
3: ألم ترى ما أنجزته؟ لقد صنعنا دولة عظيمة، وسوف ننتصر على الروم بإذن الله.
4: أعدك يا مولاي أن أنظم فيك قصيدة كبيرة عندما ينصرنا القدير على الروم بإذن الله، وندخل التاريخ بأمجادنا وليس فقط بشعرنا.
3: لقد تابعتك منذ أن كنت تقيم في أنطاكية.
4: أنطاكية، آهل من جمال أنطاكية وحاكم أنطاكية النبيل الأمير أبي العشائر.
3: أنت تعرف أنه ابن عمي؟
4: ولا أنسى أنك استدعيتني من أنطاكية لأعيش هنا معك.
3: سمعت قصائدك فيه وغبطته، وتمنيت لشاعر مثلك أن يرى حلب وما حققته من أمجاد في عهد سيف الدولة الحمدانية.

0: أنت أيضا شاعرة وتقدرين مشاعري.
1: ظللت حتى أشهر قليلة الشاعر الأول لدى مولانا سيف الدولة الحمداني.
0: يجب أن يتذكر سيف الدولة أنني أبو فراس الحمداني، أنا ابن عمه، وأنني لا أسعى إلى منصب أو إمارة أسوة بأغلب رجال العائلة.
1: صار الآن لديك خصمان لدودان، الأمير وشاعره القادم من الكوفة.
0: أبو الطيب المتنبئ، إنه يقض علي مضجعي.
1: أنت أبو الفوارس؟
0: نعم أنا، إنه يؤكد كل يوم أنه يتفوق علي
1: في الشعر
0: وفي الفروسية. إنه فارس لا يباهى، تقول عيناه إنه يمكن أن ينازلني فيطعنني.
1: ينازلك بالشعر أم بالسيف؟
0: الاثنان معا.
1: اغلبه أنت بالمديح، قل مديحا أكثر.
0: فعلها هذا الماكر.
1: ماذا فعل؟
0: أنت تعرفين، لقد فعل ذلك مع كافة الأمراء والحكام الذين امتدحهم في شعره.
1: فعلا، إنه يمتدح نفسه أولا قبل أن يمتدح الحاكم، ويقدم نفسه عليهم في الشعر.
0: الأمير لم يكتشف هذا بسهولة، إنه يستمع إلى اسمه أولا،
1: ولا يتصور أبدا أن شاعرا من عامة الشعب يجرؤ على مثل هذا الفعل.
0: سوف أكرر المحاولة وسأكشف الحقيقة لابن عم الأمير سيف الدولة الحمداني.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، ما زلنا معكم في سمد الشان، وما زلنا مع الأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي، وهو يقدم لنا شرح عن ركض العارضة أو ركض الحشمة، ركض العارضة أو ركض الحشمة. كيف حالك يا عبد الله؟
3: الحمد لله،
2: عساك بخير.
3: خير،
2: طيب إن شاء الله. الحين وصلتوا المدي؟
3: نعم،
2: وصلتوا المدي وبديتوا عاد الحين تجهزون للسباق.
3: السباق، نعم،
2: سباق العارضة. كيف جهزوه؟ كيف انا بركض مع منه، وهذاك الثاني بركض مع منه، وهذاك
3: زميل. كيف عندك؟ كيف زميل؟
2: كيف تسوي زميل؟
3: زميل من بدو التضمي يركض معك.
2: مبوني مختار اننا نروح ليه؟ ولا في ناس يختارون لي؟
3: لا، روحك انت وخويك.
2: انا وخوي.
3: زميلك هذاك مونكم مضمنون رباعه وتركضون رباعه لين ينتهي الركض. اللي كان معه هنتين هو وانت عندك واحدة، يسمونها يسلون ثلثة. كل حين تركض ترد مع واحدة.
2: يسمونها ايش؟
3: يثلثة. ترد كل حين مع واحدة.
2: الناقة هاي كل حين مع واحدة؟
3: ناقة واحدة، يعني تردهن مع بعضهم بعض.
2: اذا انت زميلك عنده ناقة واحدة،
3: وزميلك عنده ناقة، وانت عندك ناقتين؟
2: عندك ناقتين،
3: لازم يردنا.
2: مع الناقة نفسها؟
3: لا،
2: ولا غير؟
3: لا، يثلثة.
2: يثلثة. كيف ثلثة؟
3: اول تركض مع واحدة الأولية، والثانية تركض مع الثانية.
2: ولايف بيصير؟
3: يصير ولايف.
2: ولايف يركض، يصير يركض وراي ولايف. مع الرجال واحد، ناقتين الرجال واحد.
3: يركضن الأولية قلان وبوش.
2: وحدة، خليك معي مع عشان الشباب. عندي أنا ناقة.
3: نعم.
2: وأنت عندك ناقة، ناقتين. عندك أنت مثلا فرحة وعندك خميسة.
3: نعم.
2: وأنا عندي مصيحة.
3: زين.
2: ركضنا فرحة مع مصيحة.
3: زين.
2: زين. الحين باقي خميسة، مع من نركضها؟ مع مصيحة مالتياني ولا مع فرحة معك انت؟
3: تركضها مع مصيحة.
2: مع مصيحة
3: ولا يعني ولا مع فرحة؟ ما يخالف،
2: كل واحد
3: ما يخالف.
2: ما يخالف،
3: لا،
2: اذا صار مع فرحة انت عندك فرحة وخميسة، هذا ولايف مع بعض، كل الناقات واحد.
3: مرة
2: بوش واحد،
3: مرة يكون الركاز كيف مستويين. وبوش تستوي؟
2: يستوي.
3: يستوي. ولا كان زامط بينهم، هذاك الزامط من استوى الزامط ركض الزامط، انتشل الركض
2: من استوى الزمطة،
3: انشل الركض بين الثنيين، استزمط بينهم.
2: استزمط بينهم. طلعوا من الحشمة.
3: طلعوا من الحشمة.
2: طلعوا من الحشمة، مش الحشمة عادة.
3: لا.
2: زين الحاج، في بعض الركض الحشمة،
3: نعم،
2: ناقة زينة مثلا مع حمود النهدي مثلا عنده ناقة.
3: نعم.
2: ناقة زينة. وأنا عندي ناقة لا
3: بأس. والله انهي.
2: والله انهي يعني. تلحق ما تلحق، وبيربهي مع حمود. كيف اتمني؟ كيف اقول لي؟ اقول له امشي، اقول له يعني يقول لك والله انا ما بركض معك انت، ناقتك ما بتلحق علي. كيف يستوي هني؟
3: يستوي تقبل بحبال، يركبون ركاكيب.
2: يركبون ركاكيب.
3: ويقبلون بحبال، ما ينعرف لبينها.
2: ما ينعرف لبينها. يعني خليها
3: مع بعض.
2: مع بعض. ويقبلون بحبال.
3: بحبال، يقبلون.
2: يقبلون بحبال.
3: يقبلون بحبال، ما يركبون لمن يجي.
2: من اللي يقبض حبال؟ كيف من اللي
3: يقبض؟ يقبض الركاب.
2: الناقة الزموط أكثر شيء تركض
3: كلهم هنتين.
2: ثنتين
3: هنتين، هذاك ركاب وهذاك ركاب،
2: بحيث أنهن ما يسبقن بعضهم بعض.
3: ما يسبقن بعضهم،
2: نقلهن يكون واحد.
3: واحد
2: من أول نقلهن واحد.
3: ثورتن ونقلهن
2: واحد. وصل المدي أربعة.
3: أربعة.
2: يوصل نهاية المدي
3: أربعة.
2: أربعة.
3: اللي كان بينهم زمط، لا، بينهم زمط صيح الصوت العصا.
2: ما شاء الله، لهالدرجة؟ لهالدرجة.
3: لهالدرجة.
2: إذا زمط واحد وطلعت ناقته، علي يقبضها يعني
3: مركاض الأولي ومركاض الثاني.
2: مركاض الثاني.
3: يخليه.
2: يخليه.
3: ومركاض الثالث ناهمة، يقول له ركض كم حلو.
2: قدمتني.
3: ركض كم حلو. بتحترمني ولا لا؟
2: أحياناً حاج عبد الله، ونحن نتكلم عن هذا الركض الجميل، ركض عمان
3: الأصلي.
2: هذا الركض الأصلي.
3: هاي الأصلي.
2: والكلام فيه جميل، والكلام فيه حلو، ولأنه فيه معاني، فيه دلائل،
3: فيه احترام.
2: فيه احترام.
3: فيه احترام، صح.
2: وهي طبيعة الإنسان العماني.
3: لكن
2: يعني
3: واحد إنسان واحد ما فيه احترام.
2: يضيع المدارس.
3: يضيع اللشي.
2: يضيع السباق كله. البوش هني وهن باركاتها. مثلا في جايب ركيبين راكب هذي والراكب هذي
3: الراكب هذي
2: وبكلهم مثل بعض الركيب وكل وحي هذي وحي ولا هذي وحي
3: لا
2: يمكن هذي قحمت ياد قبل وهذاك ياد خلاف
3: لا
2: قحمت هذيك قبلية
3: لا
2: يردن كيف
3: يردن
2: يردن
3: نوخا وركوب عند يمين
2: عند اليمين
3: آه.
2: هو اللي يقحم قبل
3: أي هو اللي يركب قدام
2: هو اللي يركب
3: هذاك عين عليه
2: ها اللي على اليمين
3: يركب قدام
2: يركب هو اللي يقحم قبل
3: آه. على الناس وهذاك عين عليها عندما شافها ركب هاك يركب
2: عاد هاك يركب
3: آه.
2: بحيث انه
3: ان اليمين هذاك آه. تراه من شقه
2: من شقه بحيث انه اذا تقدمت على اليمين يقدر يقبضها يعني.
3: لا يثور اربعه
2: يثور اربعه
3: ولا صارت قدام هذيك هاك ما يركب ترد
2: اي وحده تثور قبل
3: آه. ترد مكان
2: ترد مكانها
3: مكانها
2: شوف الاحترام شوف الحشمة عند القدر عند العمانيين إذا قحمت عنه
3: ترد
2: ترد مرة ثانية
3: يقبضه
2: يقبضه
3: ويرده مكانه
2: يقحم المرة
3: ولو كان ناقة خبيثة ما عنده وقت يسمت له واحد
2: غير يعني
3: آه يقبضه لأن واحد يركبه وفكان
2: الحاج عبد الله
3: نعم
2: طبعا الناس ما كلها واحد
3: صحيح
2: والركض الحشمة كل واحد يبقى ناقته تكون يعني
3: ركض الحشمة هو اللي يبقى
2: هو اللي يبقى
3: آه.
2: الشباب هم كانوا يركضون أب الشباب
3: يركضون الشباب آه.
2: ولا الشياب
3: ولا
2: الركض كم يعني لسن معي
3: مشي سن
2: سواء صغير ولا كبير
3: آه. تمرين
2: تبغى التمرين
3: آه. الرجال الركاب ملحل لا
2: ما مثل الحين
3: لا
2: قال لك سن لازم 15 ولا 16 ولا 20
3: لا ركض الزمط مثل ركض الزمط تبغى الزمط وركض وسمعه عندما انقلنا نبوش وعنده كرهوه سر واقف
2: ها سر واقف
3: اها اللي كان سنين هلاك عندهم شده
2: باثنينهم
3: يثرون ولا واحد ما عنده شده يثر واحد
2: ما شختلاف ما شختلاف
3: ما شختلاف
2: اذا كان مثلا واحد عنده شده وثاره فوق الناقه وهي تركض
3: ما شختلاف
2: ما شختلاف
3: على الراكب هذا
2: على الراكب
3: اللي كان اختلاف على الركيكيب الثانيه
2: كيف الركيكيب الثانيه؟
3: الثانيه ما يقدرون يسوون هي ان هي هذيك زمط
2: كيف ما فهمت لك بعد
3: زمط يعني ما يقدرون سوى لهم زمط النثار
2: النثار
3: اها صار فلان فوق ناقته
2: هني كيف يتفق معانا قبل اني بثور على الناقة ولا ما
3: لا لا ما يتفق
2: ما يتفق معانا
3: لا هي طرب
2: لكن اذا ثار
3: آه.
2: اذا ثار القبائل والناس والجماعه هذي
3: ما يقولون شيء هم
2: ما يعيلونه
3: لا يعني شددوه هذيل
2: شددوه ما يعيلونه
3: ما يعيلونه
2: ما يعيلونه
3: لا ما فيه شعيله
2: لان هذه مهاره لكن عليه اني ساير ربيع ما يتقدم على ربيع
3: لا
2: ما يتقدم على
3: لا يقبضه
2: يقبضه
3: الراهيه تقبض
2: الراهيه تقبض
3: آه.
2: الراهيه تقبض حاج عبد الله
3: نعم
2: سباق العرضة اليوم قل ما مثل أول ها؟
3: نعم
2: إيش تقول حق الشباب اللي الناس اللي يعني يطربون حق العرضة شو بتقول لهم شيء كيف بتقول لهم إيش بتقول لهم شيء
3: ما الحين الله يطول عمرك اللي نسلت عن ركوب اليوم حين هلا الأول نركب ومتشددين النقدة
2: تقدون
3: آه. حين يوم رديناها من رأس مركاو مركضينهم هناك حوشا ين متسايرات ختمها عند الكبهة
2: من حيلا
3: آه.
2: من مدي
3: مدي ردا
2: ردا متسايرات
3: الحين لا
2: اركض المتسايرات
3: اركض
2: ورد حيلا المتسايرات
3: متسايرات
2: وردا لمكانها
3: متسايرات
2: شوف الحشمة كيف
3: آه. الثانية هلاك فكن وهلا يصير لهم ركاب رادات
2: رادات
3: وهلاك ناقلات
2: آه.
3: هلاك يجيهم طرف وهلا ما يخوزا ختمها عند الكبت مسنعات
2: مسنعات آه. مرة ما يحتاج
3: ما يفترنا يمين ولا يسار
2: زهوة كانت زهوة آه.
3: ويوم بين يميعا يمشي يعدن الصف لما وصلا عند بوش بين ماركوات ردا وعقل الخطام هو طعم
2: وهي لف مكانها
3: في موقف
2: في موقف
3: آه.
2: والشيء اللي كان قبل احنا بنتكلم عنه ايضا الركيب اللي كان يركب على الناقة كان يركبها بزيه العماني الأصيل كوان بخنجرة وعمامته
3: كله خنجرة
2: فوقه
3: آه.
2: وكان فوقه محزم
3: فوقه
2: وكان عند عمامته فوقه
3: مصار فوقه كم
2: مرة
3: ولا طاح مش حرق
2: لا مش حرق مش حرق ترى الإنسان
3: لا طاح مصره مش حرق
2: مش حرق
3: لا
2: حتى اذا طاحوا بيكون سبحان الله بعد ما شعر
3: هذاك هناك شيء عند الشيء
2: عند الشيء سبحان الله يمكن
3: لكن ركوب لمعتد اه لا انسان نزد انسان
2: ما يستوي انسان
3: الشديد ركوب الشديد مثل ناقه تروق وما قدر يردونه اعطوها ركاب قالوا عطى الركاب فلان
2: هو اللي يقدر الهي.
3: هو اللي يقدر الهي. لما ثارت مسكتي مسكتي وعطاها يعني عصا وردت في ربيعتي.
2: ردت على ربيعتي. استعمل العصا. يستعمل العصا.
3: العصا لازم
2: العرض. استعمل
3: العصا فيها العصا. لازم العصا
2: عشان ترد متروغ
3: مثل الناقة باردة. لازم يشيلها العصا. أبكلها نبوش واحدة.
2: أبكلها نبوش. أبكلها نبوش واحدة. بعد انتهاء العارضة يعني سباق العارضة ترجعون للبيوت ولا تغدون رباعة ولا كيف؟
3: تغدي كان زي خلينا غداني من زي من ركضنا الصبح أركضنا بعدنا عصر.
2: الغداء بيكون على
3: نعم الزي
2: من الزي
3: يعني
2: لداع عنكم على اللي صاحب لداع عنكم سواء كان عرس ولا كان
3: عرس ولا كان صدقه ولا كان ختان. ختان أول في الزمن السنين
2: إيه سمعنا حرف
3: أول الزمن السنين الختان
2: إيه؟
3: الحين الختان دختر.
2: الحين أي زمن السنين كان ختان وزي غي وهذا والناس مناخات كل حد مناخ كل حد مناخ
3: وفي حياب
2: وفي حياب
3: في حياب حليم
2: حياب لهن النساء
3: النساء
2: النساء يشوفن
3: يشوفن
2: يشوفن
3: أبغات صف.
2: قلت لي أول تروحون للباطنة هيكم داعي وتروحون توصلون للباطنة
3: زين في الباطنة
2: زين في الباطنة اختان المستوى في الباطنة
3: باطنة اللي قبل مني هنا أركض هي
2: تشلونهم في إيش تقودونهم
3: فوق
2: ظهورهم
3: فوق ظهورهم
2: مني تسروبهم إلين للباطنة
3: ليل ونهار وصبح وعصر
2: مدعاين
3: قطع السير
2: لفوقهم لفوق
3: لفوق
2: فوقهم
3: نهبط ونتقهوى ونتغدي ونت وحنا ومن خلصني عليهم.
2: نعم. طيب الحاج احنا الحين تكلمنا عن سباق العارضة شيء ما قلنا؟
3: لا.
2: ها؟
3: لا.
2: ما قلنا شيء ما شيء نسينا عن العارضة؟
3: لا ما نسيت.
2: عشان الاخوان المستمعين؟
3: لا ما نسيت شيء وشيء نحيده.
2: طيب. الحين انا ابيك قط زي انقط زي. ابى شله ما انقطعت زي.
3: قطعت زي؟
2: اه.
3: الهمبل ترى هذه اللي علمناك به.
2: قول يا قول لي بعد واحد غيره. انقط زين احنا الحين انا وياك انقط زيني ركضني وتحدثني وعرفني الحين عاد ختام
3: ختام
2: عشان عارف ان الاخوان المستمعين ان انا وياك لقانا انتهى
3: انتهى
2: انتهى بهيش
3: يقول ولا حمينا دارنا
2: ولا حمينا دارنا
3: ولا حمينا دارنا ولا سكننا في اللحو يا لابتي اهل السنن كنوا حلاها سوري ولا حمينا دارنا ولا سكن في اللحود يا لابتي يا أهل السنن كنوا حلاها وسوره يلي يبا شرع السنن يصبر على مخسوره.
2: أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد تغردتنا اليوم انتهت مع الأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي. إن شاء الله نتمنى أن نلتقي أعزائي المستمعين بالأخ عبد الله في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجنا هذا تغاريد. عبد الله
3: نعم.
2: نشكرك
3: نعم.
2: ونتمنى إن شاء الله نلتقيك في حلقة قادمة إن شاء الله.
3: أمين.
2: ونشكرك على هذه المعلومات اللي قلتها لنا عن العارضة.
3: طيب.
2: أو سباق العارضة أو سباق الحشمة مثل ما يسمونه.
3: نعم.
2: أحسنت. شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد مع تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى اني ما حصلت وظيفة اني انتظر وحاطة ايدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم ان واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا ايوب انك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك ان المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، التأليف الدرامي رشا البلوشية، الموسيقى التصويرية صلاح الرئيسي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: عادات وتقاليد.
8: إيش هذا الكلام اللي تقولي؟ أصلاً هذه السالفة لا صارت ولا استوت.
9: لا حبيبتي، إحنا في عاداتنا وتقاليدنا تستوي، والمفروض نلبس العروسة الدبلة.
8: كيف يعني يلبسها الدبلة وبعدها أصلاً ما سلم المهر؟ كيف
9: يسموها ربط كلام؟ وإحنا رحنا وطلبنا البنت وهذه الزيارة الثانية.
8: يا خولة هذا الكلام ما يجوز، توبا لبس العروس دبلة وفي الملكة بعد نشتري لها دبلة ثانية.
9: لا يا نصرة، نفس الدبلة.
8: لا يا حبيبتي، لا لا لا لا، أصلاً ما في وقت للتنقاية. جاية تتكلمي تو يوم بنسير يعني بعد ساعة؟
9: وأنا مو دراني إنكم ما اشتريتوا؟
8: ليش ما خبرتي بنتش من البداية يوم أنتي تبغي تتفلسفي وتسوي خرابيطها؟
9: هذه ما خرابيط يا نصرة، المفروض في تنظيم، وإحنا ما اجتمعنا غير تو.
8: شوفي يا خولة، أنا هذا الكلام ما يدخل راسي، وإحنا ما عندنا في عاداتنا دبل قبل تسليم المهر، ما يستوي هذا الكلام. وأنا ساكتة عليش من البداية، والأصول أصول، والظهر أبدأ من البطن.
9: العريس يمشي على حسب عاداتنا وتقاليدنا، ما بننفضح على آخر عمر نحن. ها
8: شوفي أنتي تراش جالسة تخربطين، فهمتي؟ العريس يمشي على عادات وتقاليد الأب.
9: لا حبيبتي، إحنا عندنا يمشي على عادات وتقاليد الأم.
8: خلاص عقب، سيروا أنتوا، الظاهر أن الكبير ما له كلمة عندكم.
10: يا جماعة الخير استهدوا بالله، لا تسووا كذا، ترى الوقت يمشي وما نريد نزاعة في الخطبة، هذه أول فرحتي، لا تسووا شغل عناد.
11: حياكم الله، نورتونا وشرفتونا، زارتنا البركة.
10: الشرف لنا حبيبتي، ما شاء الله، الله يحفظ بنتكم، جمال وأدب وثقل، ربي يبارك في عمرها.
8: سمعي، أنا ببدأ أتكلم وأفتح موضوع الخطبة وانتي تتكلمي عن المهر. ها؟
9: لا لا لا يا نصرة، أنا اللي ببدأ، لأن إحنا عند أم العروس وأقرباء العريس من جهة الأم هم اللي يبدؤون.
8: أنا سكت على موضوع الدبلة وسويتي شورش، توعد كل شيء أنتي تبغي تسويه على هواش؟
9: ما هواي، العادات والتقاليد عندنا كذا تقول.
10: إحنا مثل ما تعرفي يا أختي يا مزون، جايين نطلب بنتش بشرة لولدنا شاهين، والنعم فيه مختار، وبعد ما حصلنا الموافقة الأولى حبينا نعرف على شروطكم.
11: حسب عاداتنا وتقاليدنا يكون موضوع المهر مع الرجال، هم في المجلس بس يتفولوا ويشربوا قهوتهم، بعدين أبو بشرة رح يبلغنا على اتفاقهم وإن شاء الله ما نختلف. وبالنسبة للشبكة والصوغة الحين وصلوا أخواتي، لأن خبرتهم أكثر عني في هذه الأمور.

0: الله يتمم على خير إن شاء الله. هين دبلة العروس يا بنتي عشان نلبسها؟
1: الدبلة زينتها عمتي نصرة في الصينية وضافت لها عطور وورد وقالت هي بتلبس العروسة لأنها الكبيرة.
0: المفروض حسب عاداتنا وتقاليدنا انتي اللي تلبسيها.
1: ما مشكلة يا أمي، هي أكبر وحدة في العائلة، خليها تلبسها، ما بنختلف عاد عشان التلبيس مال الدبلة.
0: بس يا بنتي ترى اللي ما يجوز صار ما يجوز، وإحنا نمشي على عادات وتقاليد، ما تجلس ذي عمتش نصرة تفضحنا.
2: تفضلوا يا جماعة تفضلوا، العشاء جاهز.
3: أسألش يا بنتي خولة، أم الشلة العروس هين سارت؟
1: قالت بتصفد لحافها وترجع.
3: الله أكبر، من تو تبغى تتحكم فيها؟ كيف تلبسها وكيف تتعدل وكيف الأول وكيف بابا بابا بابا بابا.
1: روحي لها يا عمتي وشوفيها مو تسوي،
3: ما فاضت لها وعدته، اتحصليها هناك مقهورة اني لبست العروس الدبلة، بغت تفضحنا قدام الأوادم، جايبة الدبلة ولا مسويت لها تزيين البر ولا أتيكيت. لكن الحمد لله اني نقدت الموقف، ولا كان وين نودي وجهنا من الفضيحة وين؟
2: تفضلوا يا جماعة في الصالة الثانية، بناخذ صور تذكارية مع المعرس والعروس.
4: يلا يا أمي، يلا يا عمتي.
0: أنا ما كملت صحني، من أخلص بقيكم. أنتوا سيروا تصوروا، سيروا سيروا.
3: ما يستوي، يقولوا لي صورة تذكارية يعني كلنا المفروض نكون موجودين، فهمتي؟ ما يستوي نروح ونخليش، عيب يا حرمة عيب. ولا عاداتكم وتقاليدكم ما طرقت لهذه النقطة.
0: عاداتنا وتقاليدنا يوم كنا نعرس ما كانوا اكتشفوا بعدهم الكاميرات.
3: سمع انت سمع، صوت تصوير يا بنت الحلال من أيام الأبيض والأسود يكون في معلومش.
0: بس احنا عاداتنا وتقاليدنا متجذرة من زمان قبل عن الأبيض والأسود، ما حديثة الظهور كما عادات وتقاليد بعض الناس.
3: قصدش من أيام رجل الكهف ولا الديناصورات، هو هذا قصدش؟ إيه؟ بس غريبة، حتى رجال الكهف والديناصورات انقرضوا ما بقى فيهم حد. لكن سبحان الله، عاداتكم شي وتقاليدكم أسميها متكذرة متكذرة زين ما زين، حتى عوامل التعرية ما رامت تقرضها.
2: تفضلوا تفضلوا.
3: ما شاء الله ما شاء الله، بيت عامر بأهله يا رب.
2: الله يحفظك، من ذوقك يا خالتي، تعالي جنب المعاريس أحسن، الصورة تطلع أحلى.
3: بيكون يا بنتي نحرس خولة جالسة تلظ ما خلصت بعدها عشان تكون الصورة يعني كاملة.
2: خالتي خولة تصورت مع المعاريس قبل شوي، قالت تبغى صور معاها محدها عشان تعلقها في غرفتها، وعاد بتجي من تخلص تصور معنا صورة غيرها.
3: شفتي أمش العيارة مو سوت من ورانا؟ نوب عليها، مخططة ومرتبة الأمور، تبغى تسيطر على كل شيء، ومسوية نفسها البريئة المضحية. بس ما علي مردودة.

0: أنا وبعدني؟ ما تبغى صندل؟ أنتوا تريدوا تفضحونا عند الأوادم؟ هذه عادات وتقاليد الناس مو بتقول عنها؟
1: جدتي كفاية العروس يسووا لها هذه الأشياء، ما في داعي أنا بعد ما أحب، وبعدين جلدي يتحسس.
2: خلاص يا أمي ما لازم يسوي، ما نريد نغصبه على شيء هو ما يبغاه.
0: إيش؟ نغصبه؟ ها المفروض الرجال ما تتناقش في هذه الأمور، سوالف الأعراس هذه تنظيمها وأيامها ما موضوع للنقاش، والأخذ والعطاء يكون في علمك.
1: بس أنا ما أحب الضايق، جلدي حساس من هذه المواد.
0: نوبة تركلها كمين ساعة وخلاص، والمواد تركلها طبيعية صندل. شوفك يوم تسوي الكيماويات والعطور ما يتحسس جلدك.
1: بس أنا لما شفت معارفنا لما يجي هذا اليوم، اللي يجي من وراه ويلطخه واللي يشطر دشداشته ويكون معرس في حاله يرثى لها من التبهذيله، شايف واحد البلاوي أنا؟
0: تو العادات والتقاليد عاد استوت تبهذيله؟ والله ما سمع جدك الله يرحمه، كان صوتك بالخيزران صوت.
3: كيف يا بنتي؟ بلغتي خواتش وخالاتش عشان نجمع هدايا ونحطهن في مندوس العروس؟
2: خبرتهم، بس تعرفي البعض ظروفه صعبة شوية، وأنا ما أريد أضغط على حد، وفكرت إني ألغي موضوع المندوس أصلاً، ولما تتحسن الحال كل حد عاد يودي الهدية وقت ما يبغى.
0: أنتوا مالكم كذاك تتصرفوا على هواكم؟ أبعرف هذه عادات وتقاليد ما تفهموه؟ لا تجلسوا تتصرفوا على كيفكم، تبغيوا تفضحون أنتوا قدام الأوادم؟ كل عيلة لها كبير، ما نريد لعب صغيرين، ما نريد.
1: يا الله يا جدتي، كم ذبيحة علشان عرسي؟ لو جمعنا هذه الذبائح اللي ذابحينها أيام العرس أعتقد بتأكل منطقة كاملة في بلدان فقيرة. نعم
0: حيال، مو تبغى حضرتك ها؟ ذبيحة واحدة نقسمها على أيام العرس؟
1: والله أنا ما أعرف إيش لزمة هذه الطقوس كلها أصلاً.
0: هذه عادات وتقاليد، ما بنجلس نفضح عمرنا آخر عمرنا ويقولوا بيت خليفة بن جمعان ما رايمين يذبحوا.
1: غيروا مرة لحم، مرة دقاق، مرة خفايف.
0: دقاق؟ خفايف؟ توهالينا متعنين جايين من بلادين عشان نعطيهم دقاق وخفايف؟ اسمح انت،
1: هم جايين يباركولي ولا جايين ياكلوا ولفوا؟
0: شاهين خبرناك كم مرة هذه مواضيع غير قابلة للجدال او النقاش. يلا قلبوا كيك، خلي يروح معك سالم تنقيوا الثيران. يلا
4: بس هم بيسافروا المالديف الفجر اليوم الثاني.
0: بيسافروا اليوم الثاني؟ لا يكون عندش علم يا نصرة وساكتة.
5: حاشاني والله وحاش السامعين، أصلاً ما يجوز ذا الكلام، لأن العادات والتقاليد تقول لازم تحضر البنت عزومة بيت أهلها اليوم الثاني، لأن في ناس أصلاً ما حضروا العرس يبغيوا يهنيوا العروس في الصباحية. مالكم كذا؟
0: أيوة هذا هو الكلام السنع.
4: أنا خبرته شاهين، لكن هو أصر وقال صعب يحصلوا تذاكر بعدين.
0: ما يستوي أصلا يا بنتي يا مزون، بعدين الناس بتقول ما ذبحوا لبنتهم، واللي ما يقوص ما يقوص، ما ردنا نفضح آخر عمرنا عشان لعب صغيرين.
5: صلي ما لازم يصيروا هذه الدانديف، هذه يصيروا لا بلاد.

0: على ولد شلبق ما رامي حتى يتنصح وحليله.
1: عين عين ما صلت على النبي.
2: قلت لكم الولد انه قلده حساس ويتحسس من الصندل. يا ربي بتقتلوا والدي بتقتلوا والدي عشان عاداتكم وتقاليدكم.
1: وابوي تو مو سوينا حنو
0: بيكون الصندل بجايبتنا بو اخترتين تي يعني نوعيته اظنك ذاك انها ما زينه.
1: اصلا هذه النوعيه افضل واغلى نوعيه يسموه صندل الملوك. هذه الشجره كانت زمان تزرع في قصر المماليك فقط.
0: عقب زين ما كان شاهين ملك من الملوك وجبتي له ذا الصندل، ولا كان امر حراسه يجيبوش وش نقوش.
1: الظاهر انه وراثه من ولدش ابوه، ولا احنا في عائلتنا جلودهم صلبه ما يأثر فيها. انتهي في تصندل.
3: الحمد لله على السلامة يا ولدي، الحمد لله على السلامة.
4: خطاك السوء
1: عدت على خير يا ولدي، المرة الجاية بنسوي تجربة قبل التنفيذ.
0: لازم يفحصوك زين يا ولدي عشان نعرف الأجزاء اللي ورثتها منه واللي ورثتها من عائلة أمك.
1: ما برد عليش، احنا في المستشفى، بس يوم نرجع بيجيش الرد كامل ومكمل. هي
5: أنا بخير الحمد لله، ما في داعي للقلق، وكلها كم ساعة واطلع.
4: هاليومين انت ارتاح يا ولدي، لأن اللي باقي من الأيام بتكون للعروس.
5: لا
4: إيش يعني لا؟
5: قبل لا تقوم شوية أنا كلمت صالة الأفراح، الزفة بتكون بعد بكرة، واتفقت مع عمي أبو العروس وهو أيدني.
0: ما يستوي يا ولدي، هذه المواضيع ما يتدخلوا فيها الرجال، والبنت ترى بعد وراها حنة
5: ماشي. حنة؟ ما في حنة، لأني ما أحب ريحة الحنة، أتلوع منها أتلوع. بشرة تشاركني الرأي، ما تحب الحنة، ولا أقولش بتسوي حنة بيضة.
1: بس العادات والتقاليد عندنا إنها لازم.
5: لا ماشي منه. خلاص هلكتوني، شوفوني أنا غادي محترق. عادات وتقاليد، أنا بسألكم، هذه العادات والتقاليد من سواها؟ من فرضها؟ ناس مثلي ومثلكم، ترى ما كتاب مقدس أو قانون مفروض علينا. أنا ما أنكر أنه في عادات وتقاليد لها أهميتها وتعتبر من الموروث اللي يميز أهل البلد، ولها دور في تثبيت الأخلاق لأنها تساعد في ترابط المجتمع، لكن في بعضها غلط يا جماعة.
0: تو مو ذا الكلام بتقوله يا ولدي يا شاهين؟ تبغى يعني أنت تفضحنا؟ تو مو ما عاقب إنك في عاداتنا ها؟
5: التبذير اللي أنتوا جالسين تفرضوه، إهدار للمال والجهد في سلوكيات خطأ. غير هذا أنتوا تعيقوا تقدم المجتمع بالمعتقدات اللي تنافي أصول الدين وما لها سبب منطقي. شيء ما يحب الفرد يا أخي ليش تفرضوه عليه؟ ما لكم حق، ولا أحد له حق غير صاحب الشأن، طالما أنه ما يأثر عليكم أو ما ينافي الأخلاق والدين.
4: بصراحة أنا معاك يا ولدي،
2: وأنا بعد معاك، هذه حياتك واللي تشوفه صح سويه يا ولدي.
0: إيش هذا الكلام بتقوله؟ أنا ما عاجبني بصراحة، ما يستوي.
4: شوفي يا خالتي، كل جيل له متطلباته حسب تغير الزمن وتطوره.
5: وطالما أنا ما جالس أسوي شيء غلط فخلاص من اليوم ورايح حياتي بتمشي على عادات وتقاليد تناسب شخصيتي. مثل ما أنتوا زرعتوا عادات وتقاليد زمان، إحنا الحين بنكون استمرارية لهذه العادات مع بعض التغييرات اللي تناسب زمننا.
1: لكن يا ولدي يا شاهين،
5: غير قابلة للنقاش حتى موعد الجيل القادم. الزفة بعد بكرة، لا تخلوني أصنف أخليها باكر.
6: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية. تمثيلية الأسبوع. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، ومن أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء. وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الأحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تصبح لتصطاد الأسماك ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، أي أنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية. فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرة المخلفات والشباك الضائعة، تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي يظهر في فصل الخريف فقط، ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط

0: معي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف. الزواحف بدلا أن يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم. الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر ينمو من جديد. يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني الإعجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله. يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. استمرار الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وترامب يؤكد أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية. جاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات لشركات من سلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. وفي السياق نفسه، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كأول حي أعمال متكامل في المنطقة باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. إلى التفاصيل.
1: أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وأكدت حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت:
2: معروف أن بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة عمل ثنائي مشترك في مختلف المجالات. تم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وما تم توقيعه اليوم أيضا يتعلق بالأمن السبراني وبالمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة 11 اللي شملت مختلف جوانب العمل، سواء كان في الاستثمار في النواحي العلاقات التجارية وفي البحث العلمي وفي يعني مختلف جوانب العمل الثنائي المشترك بين البلدين.
1: اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي، واستعرضت ما تحقق من مخرجات الدورات السابقة، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. سعادة الدكتور محمد ناصر الهاجري سفير دولة الكويت في سلطنة عمان:
3: تنطلق الدولتين من رصيد علاقات كبير يعمل على تراكم الإنجازات، وما هذه اللجنة إلا استكمال لما سبقها من 10 دورات توالت فيها الإنجازات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة فيما بين البلدين. دائما يكون لدينا متابعة فيما بين وزارتين الخارجية لما تم توقيعه من جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات. طبعا اللجنة المشتركة إنما هي ثمار لعلاقات البلدين وتطبيق تلك العلاقات على أرض الواقع.
1: الدورة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس تحقيقا للتوجهات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: هذا وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور مستمر على مختلف الأصعدة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين أمريكا وإيران في مساع لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب بينهما. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ شديد الحذر، وأعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة قبل شهرين. واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان بما في ذلك ضربة في مدينة الصور اللبنانية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ومقتل 7 أشخاص بينهم طفلة في قضاء النبطية. في غضون ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. وقال عون في مقابلة صحفية إن بيروت تعمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء الذين استقبلتهم مستشفيات القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة إلى 7 شهداء. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الاعتقالات طالت 8 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين، إضافة إلى 2 من محافظة الخليل، كما اعتقلت شابا من بيت لحم وآخر من شمال القدس المحتلة. وفي سياق متصل، تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين الوسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت الاجتماعات التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسلم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار. توغل الجيش الإسرائيلي بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في المنطقة الواقعة غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي وباتجاه الأحياء السكنية في معريا. كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائيا باتجاه الحقول الزراعية. لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في غارات جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا. وأجرى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محاولة لإحياء المفاوضات بغية إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ضخ الغاز الطبيعي الروسي لألمانيا عبر خط نورد ستريم، شرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد الغاز الروسي، إلا أن برلين رفضت المقترح معتبرة أن موسكو لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة. إلى التفاصيل.
4: أعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن رفض ألمانيا قبول إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي أمر يصعب تفسيره، موضحة أن ذلك يعني أن برلين ستضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بأسعار أعلى ب3 أو 4 مرات من السعر الروسي. وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل أيام قليلة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، مشددا على أنه لا يمزح، فالخط سليم ويمكنه ضخ الغاز ولو منذ الغد، إلا أنه نوه بأن هذا الخط يخضع لعقوبات أمريكية وبإمكان ألمانيا التوصل إلى اتفاق لرفع هذه العقوبات. وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تستطيع تزويد أوروبا بما يصل إلى 28 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج فقط إلى رد واضح من الشركاء الألمان فيما إذا كانوا سيشترون هذا الغاز أم لا، وإلا فإن روسيا ستوجهه إلى أسواق وشركاء آخرين. وقد رفضت الحكومة الألمانية مقترح الرئيس بوتين تعللا بفقدان الثقة بروسيا كمورد للطاقة، حيث تعتمد ألمانيا حاليا على النرويج وهولندا وبلجيكا لإمدادات الغاز. ويقدر ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى خسرت قرابة 3 تريليونات يورو جراء استغنائها عن مصادر الطاقة الروسية. أجدر بالذكر أن روسيا تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للحكومة الألمانية، وقد شارك أعضاء منه في منتدى بطرسبورغ وعبروا عن الحماس لإحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا. من جهة ثانية، أكد أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين أنه على اتصال بالمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بالسعي عبر المباحثات مع المسؤولين الروس لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، منوها بأن زيارتهما لروسيا لا تزال قائمة وهي قيد التحضير، ولكنه مع ذلك لم يحدد أي موعد لتحقيق هذه الزيارة، مع العلم أن الإعلان عن قربها تم في 10 من مايو المنصرم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعميق التعاون بين البلدين، وخلال زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات لبيونغ يانغ، قال الرئيس الصيني إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 550 حالة بعد أن جاءت نتائج 35 عينة جديدة إيجابية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تجاوزت أكثر من 100 حالة وفاة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بعناوينها: نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. استمرار الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران وترامب يؤكد أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وإسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد استعداده للاستمرار في المفاوضات مع تل أبيب. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفر. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: عرس الدم غارسيا لوركا.

0: مسرحية عرس الدم هي مسرحية للشاعر الأسباني غارسيا لوركا، وقد أخذ أحداثها عن وقائع حقيقية جرت في الريف الأسباني في ضواحي مدينة الميربا. وقد انتظر لوركا 3 سنوات لكي يكتب هذه الميلودراما ذات العنوان التراجيدي، فالعرس يرمز للزواج واستمرار الحياة، والدم يرمز للموت. وفي المسرحية كما سنرى هناك رموز متعددة عميقة، وهذه المسرحية تجسد مأساة مجتمع تمزقه الصراعات الدموية بين العائلات، وتعرف فيها الخناجر طريقها إلى القلوب دون شفقة أو رحمة، لتستمر دورة الثأر من جديد في مجتمع أسبانيا الريفي في بدايات القرن 20. ويمكن إضافة مواضيع أخرى تعالجها هذه المسرحية، وهي العرض والشرف والثأر، والتي يراق لها الدم بغزارة دون حساب. قبل الدخول في المسرحية لابد من التعرف على هذا الشاعر الأسباني العظيم الذي عشق أسبانيا وغناها في أشعاره ومسرحياته، وقد كلفه هذا الحب للجمال والإنسان والحرية حياته. ولد لوركا من أبوين أسبانيين عام 1898 بقرية تبعد قليلا عن غرناطة. كان والده مزارعا وأمه مدرسة، أخذت على عاتقها تعليمه النطق والكلام لأنه وجد فيهما صعوبة في أول حياته. لم يستطع المشي حتى 4 من عمره لمرض أصابه عقب الولادة، وكان من عدم استطاعته مشاركة الصغار ألعابهم أن نمت قواه التخيلية وأحاسيسه، فراح يعبر عن نفسه بصنع عالم خاص به من المسرح ومسرح العرائس، ويسقط على دماه شخصيات خدم الأسرة المسنين وإخوته الصغار. بعد ذلك اشترى مسرحا صغيرا مما ادخره من نقود وهو صغير، وراح يكتب مسرحياته الخاصة ويعرضها في مسرحه ودماه، وهذا جعله شغوفا بالمسرح وكاتبا متألقا له في كبره، كما تشبع بالأغاني والحكاية والثقافة الشعبية وتمثلها وعاد خلقها شعرا. درس المرحلة الثانوية بغرناطة الجميلة، ولم يظهر اهتماما كبيرا بالدراسة الأكاديمية، فكان همه الأكبر منصبا على القراءة الحرة وكتابة الأشعار إلى جانب العزف على البيانو. كانت بداياته المسرحية عام 1920 فاشلة، لكنه لم يستسلم وكتب فيما بعد مسرحيات أخذت إلى الآفاق في الشهرة وعرضت في أسبانيا وبعض الدول الأوروبية، وأشهر تلك المسرحيات عرس الدم وبيت برناردا ألبا. كان متألقا في الشعر منذ بداياته في ديوانه كتاب القصائد عام 1921، حيث بشر هذا الديوان بميلاد شاعر جديد تتجلى فيه تلك الشفافية في الصور وتنوعها، والبساطة في الأسلوب وعفويته وعمق الرؤى والغنى في المعنى، إلى جانب نفس وجداني صادق مع إيقاع شبيه بأغاني القرويات والغجر. كان لوركا محبوبا عند كل معاصريه من الأدباء والموسيقيين والنقاد، لأنه يمتاز بروح النكتة وطرافة الشخصية وخفة الظل. سافر إلى الكثير من الدول أهمها أمريكا، حيث كتب عن هذه التجربة ديوانه شاعر في نيويورك. اغتالت لوركا الدكتاتورية الفاشية في إحدى ضواحي غرناطة عام 1936 في مكان مجهول، وكان الليل شاهدا عليهم والقمر الذي ذكره كثيرا في أشعاره. قال شاعر تشيلي الحائز على جائزة نوبل بابلو نيرودا حين سمع بموت لوركا: إن الذين أرادوا بإطلاقهم النار عليه أن يصيبوا قلب شعبه لم يخطئوا الاختيار. وبهذا الاغتيال الظالم المفجع أضاعت أسبانيا شاعرها الفذ، وضيعت منها الأدب الجميل، وحرمت نفسها نتاجا كان سيزيدها شهرة في الأدب العالمي. مسرحية عرس الدم قدمت في مدريد عاصمة أسبانيا عام 1933، وهي تمزج بين الشاعرية والدراما والفلكلور الأندلسي بطريقة تراجيدية مستندة في جوهرها إلى العادات والتقاليد التي كانت سائدة في أسبانيا في بدايات القرن العشرين. والمسرحية تتألف من 3 فصول و7 لوحات. الشخصيات الرئيسية في المسرحية هي العريس، وهو شخص نبيل بسيط غني عاطفي يثق بالآخرين، يدافع بقوة عن شرفه المهان. العروس، امرأة مستهترة مترددة يقودها الحب القديم للشاب ليوناردو ويتحكم في أفعالها. الأم، وهي شخصية صابرة مكافحة فجعت بموت زوجها وابنها الأكبر على يد أفراد من أسرة فيليكس. ليوناردو هو الخصم، عاطفي متهور مندفع لا يأبه لهجر زوجته وابنه من أجل تحقيق حبه القديم، وهو من أسرة فيليكس. والد العروس مزارع طماع يعلم بحب ابنته، ولكن الطمع يدفعه لتشجيع هذا الزواج. في أول مشهد في المسرحية نرى الشاب العريس يعلم أمه بأنه ذاهب إلى كرم العنب الذي اشتراه وهو يعتني به، ويطلب منها بعفوية أن تعطيه سكينا ليقطع بها عناقيد العنب فقد نضجت. ولكن لدى الأم كراهية شديدة لكل أنواع الأسلحة والسكاكين، فقد كانت نهايات زوجها وابنها الأكبر قتلى بتلك السكاكين الملعونة على يد رجال من أسرة آل فيليكس.
1: أعطيني سكينا يا أمه.
2: لماذا؟
1: لأقطع عناقيد العنب بها.
2: سكاكين؟ سكاكين؟ فلتلعن كل سكاكين الأرض، وذلك الوغد الذي اخترعها.
1: دعينا نتحدث عن شيء آخر.
2: ولتلعن البنادق والمسدسات وكل آلة حادة تشق جسد رجل جميل مليء بالحياة. أنا لا أدري كيف تجرؤ وتحمل سكينا، بل أنا كيف أسمح لك بأخذ هذه الأفعى معك.
1: اهدئي اهدئي أرجوك.
2: لو عشت 100 سنة لما تكلمت عن شيء آخر. لقد فقدت أباك الذي عشت معه 3 سنوات، كانت رائحته كالقرنفل، ثم أخوك.
1: اهدئي يا أمه أرجوك.
2: السنوات والشهور تمضي يا بني، وحسرتها تلدغ قلبي كجمرات نار لا تبرد أبدا.
1: من قتل أبي وأخي من آل فيليكس في السجن يا أمي؟
2: وماذا يعني السجن لي؟ إنهم يأكلون ويدخنون ويضحكون. أما رجلاي الغاليان فهما ميتان صامتان تحت التراب، كانا كزهرتين جميلتين.
1: هل تريدين أن أمضي الآن فأثأر لهما؟
2: لا يا بني، لقد تعبت من هذا الدم. كم أتمنى لو كنت بنتا ولا تخرج للعمل في الحقول.
1: سأأخذك معي لنعيش هذا الصيف في الحقول البعيدة، ما رأيك؟
2: لا أستطيع أن أترك قبري أبيك وأخيك، فأنا أذهب إليهما كل صباح، وإن ابتعدت عنهما ومات واحد من عائلة فيليكس ودفنوه قرب قبر أبيك أو أخيك، أقسم بأن هذا لن يحدث أبدا. ولو حدث في غفلة مني فأقسم بأنني سألبش قبورهم بأظافري وأخرجهم وأرمي جثثهم الفاسدة في الحرائق.

0: ويخبرها ابنها بأنه قد تعرف إلى فتاة ويريد الزواج منها، فتتوجس الأم الشر، وخاصة أن هذه الفتاة كانت مخطوبة لشخص آخر، فتكثر من الأسئلة حول هذه الفتاة.
1: كم مضى على تعرفك بها؟
2: 3 سنوات.
1: لقد كان لها حبيب آخر، أليس كذلك؟
2: لا أعرف، لا أظن هذا، إنها فتاة جيدة.
1: أرجو ذلك، كيف كانت أمها؟
2: أي فرق سيشكله الآن الحديث عن أمها؟
1: معك حق، متى تريد أن أطلب يدها؟
2: هل يبدو يوم الأحد مناسبا؟
1: لا بأس، سأخذ لها الحلق البرونزي، وأنت تشتري لها ما تريد.
2: أنت تعرفين أكثر مني عن ذلك.
1: سنشتري لها جوارب أنيقة مشغولة، ويجب أن تشتري لك بدلتين، ليس لي من أحد سواك.
2: أنا ذاهب غدا لأراها.
1: نعم نعم، واعمل على أن تسعدني بستة أحفاد.
2: ستسمين أنت المولود الأول، سيكون لك.
1: واعمل على أن تنجب بعض البنات، أريد أن أطرز وأصنع معهن بعض المخرمات وأموت.
2: أنا متأكد من أنك ستحبين زوجتي.

0: ويخرج العريس ذاهبا للعناية بكرم العنب البعيد، وتراقبه الأم من النافذة، والقلق يساورها حتى يغيب عن عينيها. ثم تظهر امرأة جارة تملك دكانا في الحي، فتسألها الأم عن العروس وعن أمها.
1: العروس إنها تعيش وحيدة مع أبيها هناك، وبيتهم يبعد 15 ميلا من هنا. اعتادت أن تظل وحيدة.
2: وأمها كيف كانت؟
1: كانت جميلة ولكني لا أحبها، فهي لم تكن تحب زوجها فكانت مغرورة.
2: وهل كانت مخلصة لزوجها؟ أنت تفهمين ما أقصد.
1: هذا أمر لا أستطيع الرأي به.
2: من حقي أن أسأل، هذا ابني وعلي أن أحميه.
1: معك حق، ابنك يستحق كل خير.
2: لقد سمعت أنها كانت مخطوبة من قبل.
1: نعم، كانت في 15.
2: وخطيبها؟
1: لقد تزوج منذ سنتين وله طفل.
2: من كان الفتى؟
1: ليوناردو.
2: أي ليوناردو؟
1: ليوناردو فيليكس.
2: فيليكس؟ يا رحمة الله.
1: لا تلومي هذا الشاب، لا علاقة له بالأحداث الماضية. لقد كان في 8 من عمره حين قتل زوجك وابنك.
2: هذا صحيح، ولكن عندما أسمع اسم فيليكس ينتابني شعور بالألم، كأن سكينا تغرز في صدري، وينتابني شعور بالمرارة، وأتمنى أن أغرز سكيني في صدر أحدهم.
1: سيطري على نفسك، ماذا يفيد هذا الآن؟
2: هذا صحيح، لا فائدة.
1: لا تقفي في طريق سعادة ابنك، إنه يحب الفتاة كثيرا.
2: معك حق، فما أنا إلا عجوز، لا أرجو سوى السعادة لابني الوحيد.

0: وفي مشهد تال نرى ليوناردو فيليكس وهو خطيب الفتاة السابق يعود من رحلة على جواده الذي لا يفارقه إلى البيت، وترتاب زوجته بأنه ما يزال يحب تلك الفتاة ويحوم دائما بجواده السريع حول مزرعتها وبيتها.
1: أخبرتني الجارات أنك كنت في الجانب الغربي من السهول.
2: وماذا أفعل في تلك الأرض اليباب؟
1: هذا ما أقوله، لكن حصانك يتصبب عرقا.
2: هل رأيته؟
1: بل رأته أمي.
2: أين هي؟
1: إنها تنيم الطفل، ها هي قادمة.
3: من كان يركب الحصان؟ أنت؟ إنه منهك القوة وعيناه جاحظتان من التعب كأنه قادم من نهاية العالم.
2: كنت عند تاجر للقمح.
3: أنت حر، إنه حصانك.
1: سمعت بأنهم سيطلبون ابنة عمك للزواج.
2: متى؟
1: غدا، وسيكون الزواج آخر الشهر. هل تظن بأنهم سيدعوننا للعرس؟
2: لا أعرف.
3: سمعت بأنها غير سعيدة بهذا الزواج.
2: يجب أخذ الحذر من هذه الفتاة.
3: لا تقل هذا الكلام عنها،
1: إنه يعرفها، ألم يغازلها 3 سنوات؟
2: لكنني تركتها. ما بك يا عبسة؟
1: أية فكرة تغلي في رأسك؟ ها؟ أخبرني.
2: دعيني أرجوكِ.

0: ويذهب العريس مع أمه إلى مزرعة العروس ومعهما الهدايا، ويطلبان يد الفتاة من والدها الذي يسر بهذا الزواج، وخاصة أن العريس غني ولديه أراض خصبة وواسعة، ويحددان يوم الخميس القادم موعدا للزواج. وبعد ذهاب الأم والعريس تبقى الخادمة والعروس الشاردة، وحين تهم الخادمة بفتح الهدايا التي جلبها العريس:
1: أريني الهدايا يا طفلتي.
2: لا أريد.
1: الجوارب على الأقل، يقولون إنها مشغولة بالإبرة، رجاء أريني.
2: قلت لا.
1: يبدو كأنك لا تريدين هذا الزواج.
2: أوه. يا إلهي.
1: ها؟ ما بك؟ كأن رأسك يؤلمك.
2: لا شيء. دعي الهدايا، قلت لك دعيها، اتركيها.
1: حسن كما تشائين.
2: دعيني أسألك سؤالا.
1: ماذا تريدين؟
2: هل سمعت صوت حصان الليلة الماضية؟
1: نعم سمعت، وكان يحمل راكبا.
2: كيف عرفتي؟
1: لأنني رأيته واقفا عند نافذتك، وقد صدمني ذلك.
2: من كان؟
1: ليوناردو خطيبك السابق.
2: أنت كاذبة. نعم كاذبة. لماذا يأتي إلى هنا؟
1: ولكنه أتى.
2: أغلقي فمك الملعون.
1: انظري إلى الخارج إذن، انظري، أطلي من النافذة.
2: يا إلهي، إنه ليوناردو. يا إلهي، ماذا سأفعل الآن؟

0: وفي صباح يوم العرس تقوم الخادمة بتزيين الفتاة وتضع لها إكليلا جميلا من زهر البرتقال وهي تغني لها. ويتجرأ ليوناردو ويدخل البيت ويزورها رغم اعتراض الخادمة.
1: اصحي يا عروس في صباح يوم زفافك، ولتحمل أنهار الدنيا تاج عرسك المزين بزهر البرتقال.
2: افتحي الباب.
1: أنت ليوناردو؟
3: نعم، ألست مدعوا؟
1: بلى، أنت من عائلة العروس، ولكن الوقت ما زال مبكرا للحضور.
3: لهذا السبب أنا هنا.
1: وأين زوجتك؟
3: أتيت على حصاني وهي قادمة في عربة على الطريق العام.
1: ستقتل هذا الحصان قريبا.
3: حين يموت حصاني أموت أنا. أين العروس؟
2: أنا هنا. هل جرى لعقلك شيء؟
1: لا تخرجي هكذا يا سيدتي، يجب ألا يراك أحد بثوب الزفاف الآن.
2: اتركيني أرجوك، اتركيني أسألك، هل جرى لعقلك شيء؟ هيا أجب.
3: قولي لي، ماذا عنيت أنا لك في يوم من الأيام؟ افتحي ذاكرتك، انعشيها، ألم أكن حبيبك؟
2: لماذا جئت؟ لماذا؟ وماذا ستفعل الآن؟
3: لأشاهد زفافك.
2: كما شهدت أنا زفافك.
3: روحي مقيدة بك، ماذا أفعل؟
2: أنت كاذب.
3: أنا رجل حار الدماء، إذا صرخت من الألم فسوف تسمعني هذه الجبال كلها.
2: صرخاتي ستكون أعلى.
3: منذ أن تزوجت وأنا أفكر فيك ليل نهار، كان زواجي غلطة كبيرة.
2: هل تحسبني بلا كبرياء حين رميتني؟ هيا أجب.
3: الكبرياء لن تساعدك على نسياني.
2: سأغلق باب بيتي على نفسي وزوجي، وسأحبها أكثر من أي شيء آخر. هل سمعت؟
1: عليك أن تذهب حالا. هيا أخرج.

0: ويجتمع المدعوون في بيت العروس للذهاب إلى الكنيسة، ويكون من بينهم ليوناردو وبعض من آل فيليكس، وهذا ما يقلق أم العريس التي تكرههم، فتسأل والد العروس:
1: هل هؤلاء مدعوون أيضا؟
2: إنهم جزء من العائلة، واليوم يوم سامحة وغفران.
1: سأحتمل وجودهم من أجل زفاف ابني، ولكني لن أغفر.
2: انظري يا أمي، ما أحلى عروسي.
1: أتمنى أن يكتمل الفرح هذا اليوم.
3: إذن هيا بنا إلى الكنيسة.
2: أنت مستعجلة.
3: نعم، أتمنى لو أصبحت الآن زوجتك ولا أرى غيرك ولا أسمع إلا صوتك.
2: هذا ما أريده، سنعيش معا سعيدين إلى آخر العمر.
4: هيا إلى عرباتكم وخيولكم، فقد ارتفعت الشمس في كبد السماء.
0: ويحاول ليوناردو أن يذهب على حصانه وحده باتجاه الكنيسة، لكن زوجته تمسك به وتصر عليه كي يذهب معها في العربة.
5: لست الرجل الذي يذهب في عربة،
1: ولست الزوجة التي تذهب إلى الزفاف دون زوجها.
5: ماذا جرى لك؟
1: لقد ألقيت بي بعيدا وأهملتني. نسيت أن لديك طفلا، وهناك طفل قادم في الطريق. أهكذا ستمضي حياتنا؟ يبدو أنني سألقى مصير أمي.
5: يكفي، لنذهب.
1: أنت معي، لن تفارق عيناي.

0: ويعود المحتفلون من الكنيسة بعد أن أجريت مراسم الزواج إلى بيت العروس كما تقتضي العادات. وخلال الاحتفال والصخب يفتقد العريس زوجته، فيبحثون عنها في الغرف والباحة والحديقة دون أن يعثروا لها على أثر. وفجأة تدخل زوجة ليوناردو صارخة:
1: كيف؟ أخبريني يا امرأة.
2: على ظهر الحصان السريع رأيتهما وذراع كل منهما حول الآخر.
3: هذا ليس صحيحا، هذه ليست ابنتي.
4: بل ابنتك بذرة أم شريرة، وهو أيضا بذرة ملعونة.
1: من لديه حصان؟ سألحق بهما، إنها زوجتي. من لديه حصان أرجوكم، سأعطيه كل ما أملك حتى حياتي.
4: اذهب وراءه يا بني. لا تذهب، هؤلاء قتلة يقتلون بسرعة وهو واحد منهم. بل اذهب وانتقم لشرفك. اذهب سألحق بك. وانتم جميعا يا أبناء عمومته، الحقوا بهم واثأروا لشرفكم. هيا.

0: ويهرب ليوناردو مع العروس على حصانه باتجاه الغابة. يلاحقه العريس ورجال من أقربائه، وفي الغابة يتمثل الموت بامرأة عجوز متسولة تضع غطاء أسود أثناء تنقلها، وهي واثقة من حصول القتل والموت. ويدخل العريس الغابة مع فتى من أبناء عمومته بحثا عن ليوناردو والعروس.
1: هذا هو الطريق الذي سلكه.
2: لن تجدهما.
1: بل سأجدهما.
2: أعتقد أنهما قد سلكا طريقا آخر.
1: لا لا لا، لقد سمعت صوت الحصان.
2: ولكن قد يكون حصانا آخر.
1: اسمع، يوجد حصان واحد للآن في العالم وأنا أعرف صوته. اتبعني دون كلام.
2: هل أنت واثق من ذلك؟
1: نعم، أنا واثق أنني سأقابلهما هنا. هل ترى هذه الذراع؟ إنها ذراع أخي وأبي وذراع كل الموتى في عائلتي. أكاد لا أستطيع التنفس.
2: أرى شبحا مغطى بالسواد.
1: هذه عجوز، ماذا تفعلين هنا؟
3: أنا أسكن هنا وأهوى الظلام.
1: هل رأيت رجلا وامرأة يفران على حصان؟
3: انتظر.

0: وفي ركن آخر من الغابة نرى كلا من ليوناردو والعروس المخطوفة وهي ترجوه أن يتركها ويرحل خوفا عليه، فهي تسمع أصوات الرجال المطاردين ولا بد أن يعثروا عليهما.
1: اذهب اذهب أنت أرجوك، أريد منك أن تغادر هذا المكان. هيا
2: اسكتي اسكتي،
1: اقتلني إذا أرجوك، اقتلني أو اتركني أعيش منسية منبوذة.
2: اسكتي اسكتي، إنهم يسعون وراءنا ولا بد أن أخذك معي.
1: الحذر،
2: سأخذك رغما عنك.
1: يا بالقوة والعنف.
2: نعم، لست من فر بإرادته معي.
1: نعم نعم، هذا صحيح، أنا أحبك أحبك ليوناردو، ولكن اتركني أرجوك اتركني. لقد هجرت رجلا طيبا ووليمة الزفاف لم تنتهي بعد، وأنا ألبس إكليل عرسي، ولكن أنت من سيعاقب، ليس هناك من سيحميك حتى أهلك. اتركني أرجوك اتركني واهرب.
2: سأخذك، نعم سأخذك إلى حيث لا يستطيع أحد الوصول إليك.
1: أوه يا الله، لن أجرؤ على النظر في عيون الناس بعد الآن. أنا عار على النساء، ثوب زفافي هذا راية من عار.
2: أصغي، إنهم قادمون.
1: أهرب أرجوك.
2: إنهم قادمون.
1: يا إلهي، كما أتمنى أن أموت هنا. انظر الطين يغطي جسدي والشوك على رأسي. يا الله يا إلهي، ولا تندبني سوى أوراق الشجر. يا للعار،
2: اهدئي اهدئي اهدئي، ها هم يظهرون. عريسك الذي كان هو امرأة مرعبة شنطاء، إنه الموت الذي سيفرق بيننا.
1: أنا مت أيضا،

0: ويحدث عراك بين ليوناردو والعريس ينتهي بأن يطعن كل منهما الآخر بسكينه في قلبه، ونسمع صرختين طويلتين الواحدة بعد الأخرى تمزقان سكون الليل، ثم تظهر المتسولة العجوز رمز الموت وتفتح عباءتها كطائر كبير بجناحين أسودين هائلين، وخلال الجنازتين نرى أم العريس المفجوعة تندب وتقول:
1: كلهم موت الآن، سأنام بلا رعب من بنادق أو سكاكين، سأصنع من أزهار الكاميليا يمامة بيضاء وأخذها إلى المقبرة. ليست مقبرة، إنها فراش وورود يهز أحبابي ويحملهم إلى السماء. سكين صغيرة لا تكاد تملأ اليد، لكنها تنزلق بقوة ودقة داخل الجسد، إلى حيث القلب الذي خفق طويلا بنار الحب.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الإنسان بين أثر العالم وحرية الاختيار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، يطرح الإنسان على نفسه سؤالا قديما متجددا: هل نحن نتاج الظروف التي أحاطت بنا، أم أننا نملك حرية اختيار من نكون؟ في عالم سريع التحول تتداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تشكيل مسارات الأفراد. تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أن فرص التعليم والصحة والبيئة الاجتماعية تؤثر بعمق في خيارات الإنسان ومسارات حياته. هذا يعني أن الظروف ليست هامشية بل فاعلة، ومع ذلك لا يختزل الإنسان في بيئته بالكامل، فهو يملك قدرة على المراجعة وإعادة التوجيه. بين التأثير والاختيار تتشكل الذات الإنسانية، ومنهج المؤتلف الإنساني ينظر إلى هذا التوتر بوصفه مساحة مسؤولية، فالفرد يتأثر بسياقه لكنه ليس أسيرا له. والسؤال الحقيقي ليس هل نصاغ أو نختار، بل كيف نوازن بين الاثنين لنصوغ حياة أكثر وعيا. أيها المستمعون والمستمعات، لا يمكن إنكار تأثير البيئة في صياغة القيم والسلوك، حيث أظهرت دراسات علم الاجتماع ومنها أبحاث العالم الفرنسي بيير بورديو أن الخلفية الاجتماعية تؤثر في الفرص المتاحة للأفراد وفي طريقة نظرهم لأنفسهم. كما يشير تقرير البنك الدولي عن رأس المال البشري إلى أن جودة التعليم والرعاية الصحية ترتبط ارتباطا مباشرا بإمكانات الأفراد المستقبلية. هذه المعطيات تؤكد أن الإنسان يتأثر بشبكة من العوامل المحيطة به منذ طفولته: الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، كلها تسهم في تكوين تصوراته عن العالم. لذلك قد يختلف مسار شخصين لا لاختلاف قدراتهما، بل لاختلاف السياق الذي نشأ فيه. غير أن الاعتراف بتأثير البيئة لا يعني الاستسلام لها، ففهم أثرها يمنحنا وعيا بحدودها. منهج المؤتلف الإنساني يشدد على ضرورة قراءة السياق قبل الحكم على الأفراد، لأن السلوك لا ينفصل عن شروطه. هذا الفهم يعزز التعاطف ويقلل من الأحكام السطحية. إدراك أثر البيئة يساعدنا أيضا على العمل لتحسينها، فإذا كانت الظروف تشكل جزءا من مصير الإنسان، فإن إصلاح هذه الظروف هو استثمار في الإنسان ذاته. وهكذا يتحول الوعي بالسياق إلى خطوة أولى نحو تمكين أوسع.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، على الرغم من قوة التأثيرات الخارجية، تشير أبحاث علم النفس الإيجابي كأعمال أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد كارول دويك حول عقلية النمو إلى أن الإيمان بإمكانه التطور وأنه يعزز قدرة الفرد على تجاوز قيود البيئة. الإنسان ليس مجرد نتيجة، هو فاعل قادر على التعلم وإعادة التوجيه. كما أظهرت دراسات في علم الأعصاب أن الدماغ يحتفظ بمرونة تعرف باللدون العصبية، هي قدرة الدماغ المذهلة على تغيير بنيته ووظيفته وروابطه العصبية استجابة للتعلم وللخبرات الجديدة أو التعافي من الإصابات. وهذه المرونة تعني أن الدماغ يعيد تنظيم نفسه باستمرار طوال الحياة، مما يسمح باكتساب مهارات جديدة وتشكيل مسارات عصبية جديدة، وليس فقط في مرحلة الطفولة، ما يعني أن الخبرات الجديدة قادرة على إعادة تشكيل الروابط العصبية. وهذه الحقيقة العلمية تؤكد أن التغيير ممكن وأن الاختيار ليس وهما. منهج المؤتلف الإنساني يرى أن الحرية ليست انفصالا عن السياق بل وعيا به، فحين يدرك الإنسان العوامل التي أثرت فيه يصبح أقدر على اتخاذ قرار واع بشأن مستقبله. الاختيار هنا لا يعني إنكار الماضي وإنما الاستفادة منه. القدرة على المراجعة تمنح الإنسان كرامته، فهو قد يتأثر بظروفه لكنه قادر على إعادة تعريف ذاته عبر التعلم والحوار والتجربة. وهكذا يتضح أن الإنسان ليس مجرد نتاج، هو مشروع مستمر من الاختيار الواعي. أيها المستمعون والمستمعات، التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين الاعتراف بالتأثير الخارجي وتحمل المسؤولية الشخصية. فتقرير السعادة العالمية يبين أن الشعور بالقدرة على التحكم في مسار الحياة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا. هذا يدل على أن الإحساس بالاختيار عنصر أساسي في الصحة النفسية. في المقابل، تحميل الفرد كامل المسؤولية دون اعتبار للظروف قد يؤدي إلى قسوة اجتماعية. وهنا يأتي دور الفهم المتوازن، الاعتراف بالسياق دون إنكار الإرادة. هذا التوازن يمنع التطرف في اتجاهين، فلا نبرر كل سلوك بالظروف ولا نحمل الإنسان ما لا يطيق. منهج المؤتلف الإنساني يقترح قراءة الإنسان في ضوء علاقته بالعالم، فهو ليس معزولا عن مجتمعه ولا ذائبا فيه. المسؤولية تمارس داخل إطار من الوعي بالتأثيرات المتبادلة، وحين تتبنى المجتمعات هذا الفهم تصبح أكثر عدلا في تقييم الأفراد وأكثر حرصا على توفير فرص حقيقية للاختيار. التوازن بين التأثير والمسؤولية يفتح أفقا إنسانيا أوسع، فهو يعترف بالواقع ويؤمن بإمكان تجاوزه، وهكذا تتشكل ذات واعية تدرك أنها جزء من سياق لكنها ليست حبيسة له.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، بين أن نصاغ وأن نختار تتشكل إنسانيتنا. التقارير العالمية تؤكد أثر البيئة في رسم المسارات، كما تثبت الدراسات العلمية قدرة الإنسان على التغيير. منهج المؤتلف الإنساني يدعونا إلى رؤية متوازنة تجمع بين التعاطف والمسؤولية، بين فهم السياق وتمكين الاختيار. فحين نعي العوامل التي أثرت فينا ونؤمن بإمكان مراجعتها، نصبح أكثر قدرة على صياغة مستقبلنا بوعي. عندها لا يكون السؤال هل نحن نتاج أم صانعون، بل كيف يكون نحن الاثنين معا في انسجام يفتح باب النمو والتعايش. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم. مرحبا.
1: نطف وإياكم في ظلال الفكرة واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من أمر بالغ الأثر بين الأحباب والأصدقاء، بل والأعداء أيضا، ألا وهو الهدية.
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.

0: يقول الشاعر الهندي رابندرانات تاغور في قصيدة بعنوان هدية: حبيبتي، ماذا أحمل إليك من هدية هذا الصباح أقدمها بيدي؟ أتكون أغنية الصباح؟ الصباح يناله التعب من حرارة الشمس مثل زهرة على ساقها، والأغنية إذ ينالها التعب تصل إلى نهاية.
1: صديقتي، ما الذي ترغبين فيه عند انتهاء النهار عندما تأتين إلى بابي؟ أهو سراج المساء؟ هذا السراج للركن الموحش في بيت صمود. أتريدين أخذه وسط الزحام وأنت ترحلين؟ وأسفا، سوف ينطفئ في الريح وأنت في الطريق.
0: ما الذي أملك لأعطيك منه هدية؟ إن كانت زهرة أو طوق زهور فهي هدية لا قيمة لها، لأنها حتما ستذوي، ستفقد اللون وتنتهي إلى فتات، وما أضعه بنفسي بين يديك سينزلق من بين أصابعك المرتخية وأنت لهية، فيختلط بالتراب ويضيع فيه.
1: والأفضل من ذلك، عندما يسمح الوقت لبرهة قصيرة، أن تسير الهوينة في أرجاء حديقتي شاردة الذهن، وفجأة تتوقفين مأخوذة بسرور يبعثه شذا مجهول يختفي في مكان فتضيعين فيه. تلك الهدية ستكون لك.
0: وفجأة يغشى عينيك وهم، فتبصرين كأن من زينة المساء يتقاطر نور ملون يرتعش فيلمس حلمك مثل يد سحرية. ذلك النور، تلك الهدية المجهولة، ستكون لك.
1: أحسن ما عندي يظهر في دفقات المفاجأة، لا تلبث أن تغيب وليس لها من اسم، فنغمتها ترسل رجفة في طريقها، وبعدها أجراس رقصتها المستثارة لا تعود تسمع. أنا لا أعرف الطريق إليها، فالأيدي لا تصل إليها ولا الكلمات.
0: يا صديقتي، إن الذي ستجمعين من هناك من خلال عاطفتك تلك الهدية تأتي دون وعي دون طلب، هي هديتك، وما أستطيع تقديمه لك لا يقاس بذلك ولو كانت زهرة أو أغنية.
1: هكذا يختم الشاعر الهندي رابندرانات تاغور قصيدته. وما دمنا في الهند، فهنالك حكمة هندية قديمة ترى بأن الهدية الودية المهداة في المكان والوقت المناسبين ولشخص ملائم لا قدرة له على رد ما يقابلها هي هدية حسنة مفيدة. أما الهدية المتسمة بالأنانية، أو التي تستهدف غاية، أو المبطنة بالعداء، فهي هدية ملوثة بدافع شرير.
0: أما الهدية المتسمة بالبخل المرشوق بها في وقت ومكان غير مناسبين، والإهانة المهداة للشخص والتي تستهدف التحقير والغلظة، فهي هدية مظلمة لا بركة فيها.

0: يقول الشاعر البحريني أمين صالح في كتابه الشعري مدائح: إليك يا الجميلة هذه الهدية مدينتنا.
1: ويقرر الشاعر والناقد جبرة إبراهيم جبرة في إحدى نصوصه الشعرية أن يهدي حبيبته في عيد ميلادها قصائد أشمل في وقعها وسحرها من الورود والعطور والكعك والعقيق، لأن القصائد وحدها هي التي لا تشترى بمال الدنيا، ولأنها أعز ما في كنوز العشاق والشعراء.
0: وفي الملهات المرتجلة من ملهوات مدينة البندقية نرى التاجر بانتالوني الذي كان هدفا للخديعة وموضعا للهزء والسخرية، حيث يتظاهر بالفتوة والشباب أمام الفتيات ولا يتحرج أن يغني تحت نوافذهن ليلة، دون أن يفطن إلى أن الفتاة الصغيرة تسخر منه وتزدريه، وأنها تمنح هداياه إلى عشيقها الفتي.
1: ومن أشهر الصلات والعطايا تلك التي وصلها عمرو بن هند للشاعرين طرف بن العبد والمتلمس، اللذين كانا قد أعطاهما هدية من عنده وكتابا إلى واليه على البحرين، حيث كان مكتوبا في صحيفة المتلمس:
0: باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر، إذا جاءك كتابي هذا مع المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا.
1: وكذلك كانت صحيفة طرفة، وحيث أن المتلمس اكتشف الأمر أبى طرفة أن يفك خاتم الملك ومضى بها للمعكبر ليلقى حتفه.
0: وكذلك كانت ميتة امرئ القيس، حيث بعث قيصر إليه بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب، فلما وصلت إليه لبسها واشتد سروره بها، فأسرع فيه السم وسقط جلده وسمي بذي القروح.
1: وفي الأساطير الإغريقية يروى أن جاسون حين هجر ميديا ليتزوج بأخرى جاء انتقام ميديا رهيبا، وذلك بأن أرسلت إلى زوجته الجديدة رداء مسموما هدية عرس ما كادت ترتديه حتى احترقت.
0: وفي الأساطير الإغريقية نجد باندورا التي يعني اسمها العطايا كلها.
1: ولعل من أعجب الهدايا وأشدها إثارة للدهشة والاستغراب ما قام به الفنان العظيم فان جوخ حين أهدى الفتاة التي كان يحبها أذنه بعد أن قام بقطعها.

0: يقول الشاعر السويدي بار لاجركفيست: من أعماق روحي ثمة حيث يتفشى في الربيع وحيث تزهر الرياض، أهب لك زهرة زنبقة دافئة كالدم، بيد أنها نقية ناصعة البياض كالثلج، في وسعها أن تحيا على كثب منك، وفي طوقها أن تذوي دانية منك، وإما تفتحت تويجاتها وفاح أريجها حتى يبلغك، فستعلمين عندئذ أن روحي النضرة كأنها حقل ستذوي في يدك، وذلك هو عذاب المفجع الكئيب الذي أهواه، إذ ليس ثمة سوى ذكرى الدنو منك نابعة من ربيع قلبي.
1: وقد خصص الثعالبي في كتابه فقه اللغة فصلا في الهدايا والعطايا، فالحدية هدية المبشر، والعراضة هدية يهديها القادم من سفر، والمصانعة هدية العامل، والأتاوة هدية الملك، والشكد العطية ابتداء، فإن كانت جزاء فهو شكم.
0: وفيما يتعلق بالأحلام، فإنك إذا حلمت أنك تلقيت هدية من أي شخص فإن هذا يعني أنك لن تتخلف عن إيفاء مدفوعاتك، وسوف تكون محظوظا على نحو غير عادي في المضاربات التجارية أو أمور الحب.
1: وإذا أرسلت هدية فإن هذا يعني أنك ستواجه باستياء، وسوف يحيط الحظ السيء بجهودك. أما إذا حلمت فتاة أن حبيبها يرسل لها هدايا ثرية وجميلة، فإن هذا يعني أنها سوف تعقد زواجا مترفا ومبهجا. ولعل من الجميل أن نختم لقاءنا بهذه المقولة من كتاب الهيتاباديس الهندي: الهدايا التي تمنح عن تلطف تجعل للعطاء ضعف الإعزاز.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
4: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنقلب لوحة الطبيعة المألوفة رأسا على عقب، ونعيد تلوين الكوكب بألوان غير متوقعة. ماذا لو كانت السماء خضراء وكانت الأشجار والنباتات زرقاء؟
2: تخيلوا فقط أن نفتح نوافذنا صباحا لنرى سقف العالم قد تلون بالأخضر الزمردي، بينما ترتدي الغابات والحقول رداء أزرق نيلي. كيف سيؤثر هذا الانعكاس اللوني على نفسية البشر؟ وما هي التفسيرات العلمية التي قد تقف وراء هذا المشهد العجيب؟
1: في الحقيقة هذا التحول اللوني ليس مجرد لعبة بصريات، بل هو يعني تغييرا جذريا في كيمياء الغلاف الجوي والحياة النباتية. لكي تكون السماء خضراء يجب أن يتغير تركيب الغازات التي تقوم بتشتيت ضوء الشمس، أو ربما أن نجمنا الذي يمدنا بالضوء يطلق أشعة بأطوال موجية مختلفة عما نعرفه حاليا.
2: نعم، ومن ناحية الأشجار الزرقاء فهذا يعني أن مادة الكلوروفيل الخضراء التي تمتص الضوء لصنع الغذاء قد اختفت وحلت محلها صبغة أخرى تعكس اللون الأزرق. علمياً النباتات الزرقاء ستكون قادرة على امتصاص أشعة الشمس الحمراء والخضراء بكفاءة أعلى، مما قد يجعل نموها وإنتاجها للأكسجين مختلفاً تماماً عن نباتاتنا الحالية.
1: هذا علمياً، أما نفسياً وبصرياً فإن العالم سيبدو أشبه بكوكب فضائي غريب. نحن البشر اعتدنا أن نربط اللون الأخضر بالأرض والعطاء والاستقرار، بينما نربط الأزرق بالاتساع والأفق والسماء. انعكاس الآية قد يصيب البشرية في البداية بحالة من الدوار البصري وعدم الاتزان حتى تعتاد أعيننا على هذا التقسيم الجديد.
0: ماذا لو؟
2: صحيح، لكن تخيل معي كيف سيعيد الشعراء والمبدعون صياغة أعمالهم. فرسامو الطبيعة سيحتاجون إلى قلب لوحاتهم لتكون القمم خضراء والقاعدة زرقاء. كل المفاهيم الجمالية ستتغير كليا.
1: ولنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات تعتمد على التمويه والاختفاء للنجاة. الحيوانات الخضراء التي تختبئ الآن بين غصون الأشجار مثل بعض أنواع الزواحف والطيور ستصبح هدفاً سهلاً ومكشوفاً للمفترسات، وسيتحتم على الطبيعة أن تعيد تلوين الحيوانات باللون الأزرق لكي تتناسب مع الغابات الزرقاء الجديدة.
2: الطقس والمناخ سيتأثران أيضاً. كلما أبحرنا في هذه الفرضية اللونية نكتشف عمق الانسجام الذي نعيش فيه حالياً. الألوان التي تحيط بنا ليست عبثاً، بل هي مبنية على توازن دقيق بين ضوء النجم وطبيعة الغازات وبنية الخلايا الحية. لقد صمم كوكبنا ليكون مريحاً للعين ومناسباً للحياة بألوانه الحالية.
1: صحيح، فالغاية من هذه التخيلات هي أن نعيد النظر إلى ما نعتبره بديهياً. الزرقة في الأعلى والخضرة في الأسفل هي التشكيل الأبهى الذي يحمي نفسيتنا ويضمن استمرار غذائنا وهوائنا بأفضل صورة ممكنة.
2: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء بعيون جديدة ملؤها الشكر والامتنان. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه اللوحة الخيالية قد أثارت فضولكم. نلتقي بكم مع فرضية جديدة في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاما، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية الصويف.
11: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي، صحيح؟
12: نعم.
11: من متى أنت جيت إلى عمان؟
12: منذ 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
11: هذه السنة الثالثة. أنت الآن في أي صف؟
12: السابع.
11: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
12: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان عن المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة، يعني
11: ما صعدت على مستوى المحافظة.
12: لا، أما هذه اللي
11: هذه السنة صعدت ما شاء الله، فزت بالمركز الأول.
12: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة، ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
11: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
11: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
12: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
11: ما شاء الله، هذه الكتب كلها قرأتها؟
12: نعم.
11: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
12: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتابة، ما الحين 150.
11: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
12: تتكلم الكتاب يعني أن كان شيء هناك 3 شبان من القرية، والأول مشلينيا والثاني
11: المهم، يعني هم 3 من أهل الكهف، صح؟
12: أيوة. إيش هم؟ كلبهم قطمير. كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدوروهم عشان يقتلوهم،
11: يتخبوا يعني من
12: أيوة.
11: يعني مثل ما تقول، إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن، ولكن من خلال قالب مسرحي، صح؟
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
12: إن الاستفادة من الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
11: جميل جميل يا عمار. قلت بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
12: نعم.
11: عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: أيوة رواية تاريخية. تكلم هذا الرواية عن يعني البرتغال احتلال بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان. ثم يعني احتلال شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان العربي تحرير سواحل عمان. ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
11: يعني إذن هذا الكتاب تاريخي عن في أيام العربة صح؟ ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
12: أيوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف زيان الشكيلي.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها. وأنه كان يعني في طفل يدور يعني أخوانه وسط يعني قصف بيتهم. بعدين يوم قام ما حصل أخوانه ولا حصل حد. صار يدورهم يا نسر وشلا. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سأله عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع. سأله عن السبب قال أن أخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
11: جميل.
12: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. ذاك القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكلما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية يعني اتغير حال القصر لبيت لكوخ يعني.
11: ما شاء الله. تعرف إن إيش أدهشني في هذه القصة؟ يعني إنك تسردها باللهجة العمانية باللهجة لهجة أهل السويق. متى تعلمت أنت هذه اللهجة؟
12: طبعا تعلمت يعني اكتسبت يعني من الطلاب.
11: وفي بدايات وصولك إلى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
12: نعم يعني أكيد.
11: كنت تتكلم بالمصري؟ في البداية؟
12: أيوة كنت أتكلم أحيانا ما أتكلم.
11: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
12: أيوة.
11: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
12: قريت كتاب الأمنيات لإيديث نسبيت.
11: إيديث نسبيت. عن إيش تتكلم؟
12: يتكلم عن إنه يعني كان شيء شبان من يعني يعني إخوة منتقلين لقرية ثانية.
11: أيوة.
12: وما أتذكر يعني مو منتقلين كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كأنه شيء سيح. يوم راحوا كان أخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصة خيالية طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الأمنيات. يوم يحقق الأمنيات يعني إذا يعني واحد يقول أمنية يحققها. بعدين أتمنى كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
11: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات
12: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
11: لازم ما كل شيء يأتي بالسهولة. ممتاز يا عمار. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
11: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: في المدرسة يعني.
11: المدرسة. وإيش مركزك في اللعب؟
12: ألعب في الوسط.
11: تلعب مركز وسط.
12: أيوة.
11: جميل. تابع طبعا مباريات أكيد.
12: نعم.
11: إيش تابع بالضبط؟
12: أتابع مباريات الدوري المصري ومباريات الدوري الإسباني.
11: من تشجع في الدوري المصري؟
12: الأهلي.
11: الأهلي. ومن تشجع في الدوري الإسباني؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد. عندك طبعا خبر أن ريال مدريد خرج بموسم صفري هذا السنة؟
12: مرض الكبير يمرض ولا يموت.
11: الله الله. عيد عيد عيد.
12: الكبير يمرض ولا يموت.
11: الكبير يمرض ولا يموت. يعني ريال مدريد مرض هذا السنة ومرض السنة الماضية أيضا موسم صفري. لكن إن شاء الله ما بيموت صح؟
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. من يعجبك من لعيبة الوسط في العالم؟
12: من لعيبة الوسط عجبني نيمار.
11: نيمار
12: جونيور.
11: من ثاني؟ يونيور.
12: نيمار جونيور.

0: كريستيانو منحوس في النصر،
1: حلو.
0: لأنه الحين 3 سنوات تقريبا ما جاب ولا بطولة، صح؟
1: ايوه
0: ولا جاب بطولة واحدة؟
1: ما اعرف.
0: ما عندي فكرة. طيب لا بأس. إيه، تحفظ قصائد أو أناشيد؟
1: نعم،
0: إيش بتسمعني؟
1: أحفظ قصيدة العلم والأخلاق للشاعر حافظ إبراهيم.
0: جميل، سمعني.
1: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
0: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة و قصيدة رائعة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: طيار.
0: طيار، ليش؟
1: لأن هذه المهنة عجبتني وأنا أحب الاستكشاف من صغري، وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
0: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك تصير طيار كبير في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
0: جميل، هذه حكمة رائعة، اشرح لي إياها.
1: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تتدهور بين الناس.
0: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق، صح؟
1: نعم.
0: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بنحو 3 مليارات ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، منها تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، وكذلك تأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد. كما شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع للمنتجات الكيميائية، ومشروع صناعة الهياكل الحديدية، ومشروع صناعة القوالب الأسمنتية الجاهزة، فيما تتعلق مذكرات التعاون بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي، وإنشاء مجمع صناعي متكامل، وإقامة مجمع سياحي وتقني متكامل. وفي السياق نفسه، افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس كأول حي أعمال متكامل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عماني. وتضم هذه المرحلة 104 وحدات سكنية إلى جانب 130 وحدة تجارية متنوعة استقطبت مستثمرين من 22 دولة. وعند اكتمال جميع مراحل المشروع سيضم 20 مبنى تتضمن 424 وحدة سكنية متكاملة الخدمات. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. تتواصل الجهود الدبلوماسية بين أمريكا وإيران في مساع لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب بينهما. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، ومضيفا: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ شديد الحذر. وأعلنت إيران وإسرائيل أمس وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب بالشرق الأوسط قبل شهرين. وكانت كل من إيران وإسرائيل قد قصف كل منهما الآخر، فقد قصفت إسرائيل مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران، وردت إيران حسب تصريحات مسؤوليها بضربة استهدفت منشأة إسرائيلية مماثلة في مدينة حيفا. تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات العباسية ودير قانون رأس العين والرمادية في قضاء صور جنوب لبنان. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق بأن غارة إسرائيلية على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أسفرت عن 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لمدينة صور اللبنانية، وحذر السكان بأنه سيقوم بإخلاء الحي في حال استمرار وجود جماعة حزب الله فيه.
يغضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداده للاستمرار في المفاوضات بين إسرائيل برعاية أمريكية، وقال في مقابلة صحفية أن بيروت تعمل على اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أنه لا يمكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن التصميم الداخلي. هل التصميم الداخلي اليوم هو جزء من الهندسة المعمارية، ولا هي أعمال ديكور مش مهمة، حاجة ترف إضافية؟ وراح نتكلم مع واحد من المهندسين في التصميم الداخلي بخبرة تتجاوز 25 عام. يشرفني باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفنا هنا في الأستوديو، الباش مهندس بسام غوش. طبعا المهندس بسام هو مهندس عمارة داخلية، تخرج من جامعة الكاثوليك في بيروت في لبنان في عام 1995، واشتغل في عدد من الدول، يعني في لبنان وفي أستراليا وفي الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، وحاليا من حوالي 5 سنوات انتقل إلى مسقط، وهنا عنده يعني يدير مكتبة الاستشاري الخاص للتصميم الداخلي والتنفيذ باسم هوم ديكو. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس بسام، شرفتنا في صوت العمارة.
2: شكرا أستاذ علي، أول شيء بشكرك على الاستضافة، بشكر الإذاعة الكريمة، وأكيد بشكر كمان المتابعين الكرام، واللي شرف أني أكون معك في هذه الحلقة.
1: الله يشرف مقدارك باش مهندس. لكن قبل لا نتكلم في مجال عملك في التصميم الداخلي، أنا أحب أستفتح حلقاتي بهذا السؤال، لأنه وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت ليش درست العمارة؟ فقال مشكل واحد يدخل عمارة ينجح، وأنت بهذه الخبرة الطويلة ل25 عام وخبرة دولية في عدد يعني رصيد كبير من المشاريع، فحسبي أنك واحد من الناجحين، فدعني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى مكية عن السبب الذي دعاك لاختيار تخصص العمارة وتحديدا التصميم الداخلي.
2: لك هو عطول بالحياة في عندك قرار وفي عندك اختيار. أنا من صغري بتخبرني والدتي الله يرحمها أنه الأولاد تكون عم تلعب بالشارع وأنا حامل ورقة وقلم عم برسم كرسي او طاوله او فلاور او اي شيء.
1: وانت طفل صغير؟
2: انا وطفل كنت صغير ترسم. صحيح، بحس انه هاي الشغله بتخلق مع الانسان، والانسان هو بطبعه بحب يطور وتيكون ناجح بحياته، وبهذا الموضوع انا اشتغلت عليه الحمد لله. وبعدين بصلت على الجامعه كان القرار انه مش
1: هي كانت موهبه.
2: صحيح،
1: من البداية. صحيح، ودفعتك إلى أنك توظف هذه الموهبة في مهنتك،
2: نميها، نميتها أكثر وأكثر وأكثر، وبعدين تخرجت، تعلمت بالجامعة وتخرجت والحمد لله. والخبرة هي كمان أهم شيء بالحياة يعني.
1: صحيح،
2: الحمد لله.
1: طيب باش مهندس بسام، لما نتكلم اليوم عن التصميم الداخلي، اليوم صار في كليات عمارة داخلية وفي كليات هندسة معمارية.
2: صحيح،
1: خلينا نخبر الناس شوية إيش الفرق بين الهندسة المعمارية وبين التصميم الداخلي الانتيريور ديزاين.
2: طبعا في فرق، لكن احنا اول سنه بالجامعه بالهندسه احنا بنكون السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيريور انجينير، بنكون كلنا مع بعض. وبعدين
1: انت كنت في كليه هندسه؟
2: نعم صحيح، احنا مشان هيك. وبعدين اول سنه بعدين بنصير نتفرع، كل واحد شو بحب. انا كنت اخذ قراري اني انا بدي اروح على الانتيريور ديزاين. بالنسبة لسؤالك شو الفرق بين المعماري، أكيد في فرق كتير شاسع. المعماري بده يلحق المنطقة، التراجعات، التصنيف والتنظيم المدني، بس ما بيمنع أنه هذا كمان لازم يكون عنده شغف، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون حب شغله تمشان يعرف وين لازم يحط كل غرفة، وين الصالون، وين شروق الشمس وين، الروائح بالبيت كيف لازم تفوت وكيف لازم تطلع، هذه الأشياء كلها على الدراسة بتبنى. الانتيرير فيها يعني بتشوف.
1: طيب يعني إذا المهندس المعماري وصل إلى هذا الحد، كيف الهواء يتحرك داخل الفضاء الداخلي؟
2: صحيح.
1: ما هذا ما يعتبر جزء من التصميم الداخلي؟
2: لا هيدا بيعتمد وين لازم يفتح الدرايش، وين لازم يفتح الأبواب، وين لازم يكون مكان الكيتشن، هودي الدراسة تبع المعماري هو لازم يعملهم. بس هي
1: خلينا نقول توزيع
2: صحيح
1: المساحات.
2: صحيح. تينجح مبنى أو بناية أو قصر أو فيلا لازم يكون في 3 مهندسين عليها، هن السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيرير. بيطلع كل شيء مكانه، بيطلع بروجكت كامل متكامل، بيطلع حلو كتير.
1: بس نحن اليوم غالبا عندنا استشاري معماري،
2: صح،
1: وعندنا مقاول
2: صحيح
1: مدني غالبا،
2: صحيح،
1: او يعني انشائي،
2: صحيح،
1: والمصمم الداخلي غائب ما موجود.
2: هيدي المشكلة اللي عم عانيها صراحة بسلطنة عمان. المكتب عم بينفذ، عم بيصمم عفوا، والمكتب ومكتب تاني او استشاري، او عفوا مش استشاري، متعهد عم بينفذ. اذا المكتب تكون مشروع كامل متكامل وينجح معك 100%، لازم تكون الشركة اللي هي تصمم هي تنفذ، لانه بتعرف شو هي راسمي، شو عاملي، بتحط كل الباشن تبعها بهذا المشروع. بيجي المتعهد بياخذ الخرائط وبينفذها، بس ما بتطلع مثل ما لازم تكون. مشان هيك اوقات توصل لمكان بتلاقي التصميم شيء والتنفيذ شيء تاني.
1: طيب خلينا نرجع للسؤال اللي انحرفنا عنه شويه، يعني عرفنا المهندس المعماري ايش شغله،
2: صح،
1: مهندس التصميم الداخلي ايش شغله؟
2: التصميم الداخلي عليه يوضع كل شغله في مكانها مع الدايمنشن تبعه. يعني انت بتروح كزبون، اوكي، بتقول انا شو بدي بالمهندس المعماري، عفوا بالمهندس الداخلي، انا بروح بجيب الفرنتشر وبحط على ذوقي وبعمل وبفرشه، بتروح تشتري وبيطلعوا حلوين. بس بتفوت مثلا نحكي طاولة الطعام بتلاقيها حلوه، بس انت عندك ما بيكون الدايمنشن تبعولها صح بالمكان يلي انت حطيتها، ما بتكون متناسقه مع المجلس اللي مقابلها او الصالون او السفره او او او, أو غيرها. المهندس الداخلي بيحط لك كل شيء بمكانه
1: بالمقاس.
2: طبعا طبعا، اهم شيء اهم شيء المقاسات.
1: انا هذه لاحظتها شخصيا وتعبت منها. مره شفت اعلان يعني لكافيه مقهى فخم جدا، والاعلان يعني صور التصميم الداخلي اللي يعني شفتها الوان ويعني التشطيبات فاخره، فشدتني اني ازوره لما شفت الصوره. بس اول ما جلست على الطاوله كانت نازله بكثير، انا ما مرتاح اكل فيها، فعرفت ان اللي صمم المكان
2: غير المنفذ،
1: مقاول، او ربما صاحب المكان جمع الاشياء اللي تعجبه، شكلها ومنظرها
2: للاسف
1: جدا جدا
2: هذا اللي بزعل
1: فخم،
2: صحيح.
1: لكن لما تجي ما مريحه ابدا.
2: صحيح. انا اذا بس صمم ديزاين معين، بصمم بشغف، بكون مبسوط انه عم صممه، وخاصه اذا انا عم نفذه. والاجمل من هيك انه انا بس نفذ هاي الشغله وتطلع حلوه كثير، يعني عن جد مثل كانك انت ملكتني الدنيا كلها سوا. هون هيدا المهندس اللي بيحب شغله، اللي بيحب يوصل نتيجة، يوصل نتيجة لصاحب اللوكيشن يلي عم يشتغل له اياها. بس انت تشتغل بضمير وبمصداقية وتعرف شو مصمم وشو لازم تنفذ، انت وصلت الفكرة اللي لازم توصلها لكل الناس.
1: طيب بعض الناس يعني تقول ان التصميم الداخلي، يعني الحين حتى اللي يسمعنا من هذا الحديث بتقول هو مش هندسة، يعني هذا مجرد ديكور، مجرد اختيار أثاث واختيار ألوان. إيش رأيك؟ يعني هل هذا تعريف صحيح؟
2: أكيد لا. أنا بقول لك مش عم سوق لحالي أو عم سوق للمهندسين، بس المهندس
1: اصطلاحاً بحكم أنت خريج تصميم داخلي،
2: طبعاً
1: يعني
2: طبعاً.
1: إيش نقول للناس
2: طبعاً
1: اللي تعتقد أن التصميم الداخلي مجرد ديكور؟
2: فيك أنت سبق قلت لك أنا فيك تشتري، أنت تروح تشوف فورنيتشر مثلاً بالجاليري، أوكي، تشوفهم وتشتريهم وتجيبهم، وهني بيكونوا كتير قطع حلوين، بس ما بيكونوا متناسقين مع البيت، يعني مع ديزاين البيت، ما بيكون الدايمنشن تبعهم صحيح. هون شغلة المهندس الديكور، يعرف وين لازم يحط لك كل قطعة بمكانها، كل أساس في مكانه، وين لازم يربحك سبيس وين لازم تعرف كيف كل قطعة تكون موجودة، وشو نوعية الخشب، شو نوعية القماش، كل هالأشياء. هون مع احترام يعني لكل الناس، في ناس بس الأقلية يعني بيكون عندهم شوية شغف، إني مش دارسين بس بيكون عندهم شوية شغف، بيطلع بيوتهم حلوة. مش عم أقول ما مش كل العالم، مش بس الاستعانة بمهندس ديكور كتير مهم صدقني، ومهندس ديكور اللي بيحترم حاله هو اللي بيوفر على زبون، مش بيدفعه فلوس زيادة. هون بس تقول بكل الدول العربية، نحن صراحة نحن العرب، بس تقول مهندس ديكور يقول لك بتدفع فلوس،
1: يعني هذا شيء زايد.
2: لا بس لا، ما لازم مهندس ديكور بيقدر يعمل لك شيء كتير حلو ويوفر عليك فلوس أكثر ما أنت إذا بتجيبهم وبتشتريهم وبتحطهم بمكانهم. هذا مهندس ديكور اللي بيحترم حاله.
1: طيب يعني إذا كان هناك في خطأ في المفهوم، أو من وجهة نظرك أنت، إيش أكثر خطأ شائع عند العملاء وعامة الناس اللي يمكن ما درسوا عمارة؟ يعني إيش هو دور المصمم الداخلي بالضبط؟ إيش أكثر خطأ شائع؟
2: اللي بيعملوا كوبي بيست. في مصممين بيطلعوا مثلا بيشوفوا أشياء حلوة، أوكي، وبيعملوا مثلا عملنا تنحسوا هيدا الأوفيسز بهذا الديزاين معين، بيلاقي حلو نجح معه، بيرجع بياخده بيعمل كوبي بيست وبيرجع بيعمله غير مكان، وهذا أكبر غلط. ما لازم يصير هيك. وهون أكتر
1: ليش القص، ليش النسخ واللصق غلط؟ يعني أنا إذا عملت مكتب وهذا المكتب ناجح ويعني كان يشتغل وفي بيئة مريحة، إيش المانع أني أنسخه وأخليه فيه؟
2: لأنك أنت بتبطل مهندس. المهندس لازم يكون مبدع، وكل لوكيشن لازم يكون له ديكور تبعه. ما لازم يكون كمهندس أنت ومبدع، ما لازم يكون ولا مكتب ولا بيت ولا فيلا ولا قصر يشبه التاني. أنت بس تعمل، أستاذ علي، أنت كمهندس ديكور أهم شيء تعمل اجتماع مع المالك، أوكي. أول شيء تدرس شخصية المالك، شو بيحب، شو كيف أنت لازم تعمل ديكور يتشابه مع شخصيته، وكيف لازم أنت تريحه، كيف لازم يقعد بالمجلس يكون مرتاح، كيف لازم يجلس بغرفة الجلوس يكون مرتاح بغرفة النوم. هول الأشياء كتير مهمين. أنت مجرد ما تجلس مع المالك صرت تعرف شو بده، هل أساس أنت بتعمل ديكورك. ما فيك تعمل كوبي بيست من هيدا لهيدا، لأنه كل شخص بحب شيء معين.
1: هل ممكن تصمم بدون لا تفهم شخصية العميل؟
2: لا، أنا عم بحكي شخصيا، بحب أعمل اجتماع وبحب أقعد مع العميل فيس تو فيس تمشين أفهم شو بده. هيدا أهم شيء بالنسبة لي.
1: طيب إذا العميل جاب لك صورة
2: هيدي مشكلة
1: كبيرة، وقال لك سوي لي نفسها،
2: هيدي عم عاني منها كتير صراحة. وأكتر شيء مع النساء، جايبين لي صور 20-30 صورة بدهم يركبوا هيدي الصورة، وهي كل الصور حلوين بس ولا واحدة تتناسى مع واحدة، ولا واحدة بتركب مع التانية. مشان هيك أوقات بضطر أني قل لهم لا سوري ما في، أنا نفذ هيك، وهني بيكونوا مقتنعين أنه هيدا الشيء، لأنه بالنتيجة بدي يفوت عندك أقارب، بدي يفوت عندك أصحاب، بدي يفوت، مش رح يقولوا أنه صاحبة البيت هي اللي نقت هولي، بدي يقولوا المهندس ما مش عارف منسق هذا الديزاين وهذا الديكور،
1: فترفض المشروع.
2: طبعا طبعا, طبعا طبعا لازم لازم. مش كل شيء فلوس، مش كل شيء فلوس صدقني. هو اسمك وصيتك واسم شركتك هني اهم شيء من كل هيدي، من
1: رسالتك قبل.
2: طبعا طبعا. ما هي الهندسه رساله، الهندسه مثل الطب، الهندسه انا برايي مثل الطب. المهندس بيحترم حاله لازم يشتغل صح، يكون عنده مصداقيه بالتوقيت، بالتسليم، بالنوعية اللي بيحطها بقلب البيت، بالاتفاق اللي متفق هو، ولازم إذا أخذ الجوب على 3 أشهر لازم يسلمها بشهرين، مش بأربعة أشهر وست أشهر ويروح محاكم. ليش تبدأ أنت توصل لهذه النتيجة؟
1: كان في مقولة لما يقارن أحدهم الهندسة بالطب، يقول أن الطبيب إذا أخطأ فراح يزهق روح واحدة، ولكن المهندس إذا أخطأ في مبنى فهناك يعني صحيح. أرواح صحيح. وأعتقد في التصميم الداخلي هناك عاهات نفسية قد طبعًا تتشكل طبعًا. يعني
2: لأن أنت بدك تجلس بالبيت، بدك تجلس بغرفة، إذا المهندس عمل لك إياها وأنت مش مقتنع فيها، مش ممكن تقتنع فيها بحياتك، بتضل على طول قاعد فيها ومنزعج، جالس فيها ومنزعج أنت على طول. مشان هيك لازم الاجتماع واثنين وثلاثة مع العميل كتير مهمين قبل ما تبلش أنت تصمم، قبل ما تدرس له نفسيته، قبل ما تشوف شو بحب، ولا كتير إشي، وأنت تطور الأفكار وتحضر له إياهن. وعلى الأساس نحنا نبلش نصمم ونرجع
1: ننفذ. أحيانا العملاء، يعني خلينا نروح من وجهة نظر العملاء، يعني خلينا ما نتكلم من وجهة نظرنا نحنا كمهندسين.
2: نعم.
1: أحد العملاء مرة صادفتهم ويشتكي من أحد الزملاء المهندسين قال يا أخي رحت لا يقول لي كم ولد عندك وكيف التلفزيون، وهل تحب أن الأولاد لما يستعملوا الكمبيوتر أو الحاسوب هل يكونوا في مكان مفتوح ولا في غرفهم، وأنتوا كعائلة هل تتجمعوا وكم مرة تتجمعوا في اليوم على الأكل ولا بس في الإجازات. ويقول يا أخي هذه تدخل في خصوصيات يعني جدا دقيقة، يا أخي سوي لي خريطة وخلصني.
2: انا صراحه مع، مش لانه مهندس، بس انا مع المهندس عم يسال اسئله كثير صحيحه، بس كم مره تجلسوا في الاسبوع هولي اشياء شوي زادن، بس انا مع انه يعرف وين لازم يحط كل اساس في مكانه، وين لازم يحط الاشياء في مكانها الصحيح، مشان هو يكون مرتاح، العميل يكون مرتاح، الفاميلي تبع العميل تكون مرتاحه. لا اسئلته كثير كثير جيده صراحه.
1: أنا نما إلى ذهني أن في ذاك الوقت حتى يعني كان ينظر للجانب التربوي، كيف تفاعل الأطفال مع
2: طبعا
1: الشاشات وفي أي
2: صحيح
1: وقت
2: صحيح
1: يستخدموها
2: صحيح
1: ومتى، كأن تعطي تحكم للأسرة على هذه الممارسات في داخل البيت من خلال التصميم الداخلي.
2: كمان من هذا المنطلق، كمان فيك كمان تعتبر بهذا الموضوع. بس انا بخصوصيات الفاميليز ما بفوت، بس بسأل، بحب أسأل مثلا الاولاد شو بيحبوا، البنات شو بيحبوا، زوجتك شو بتحب، الالوان شو بتحب، الفرنتشر شو بتروح، لوين بتحب مثلا الاضاءة شو. بس انا اكيد بنصح، عرفتي، من بعد هن ما يقولوا لي وانا بنصحهم، بقول لهم لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، وعلى اساسها بنوصل لنقطه معينه، وعلى اساسها بنبلش بالتصميم، بنرجع اوقات بنغير تصميم مره واثنين وثلاثه تمشين هو يكون العميل مقتنع، وبنرجع بنبلش بالتنفيذ.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا مسألة تغيير التصميم باش مهندس، أحيانا المهندس المعماري اشتغل ووزع المساحات وكيف يعني علاقات هذه المساحات وترابطها وتراكبها مع بعض، وراحت هذه الخارطة إلى السلطة البلدية
2: صحيح،
1: وتم اعتمادها
2: تنظيم مدني
1: وتم يعني مراجعتها والآن راحت للتنفيذ.
2: صحيح،
1: يأتيك العميل في وقت لاحق في مرحلة متأخرة يقول لك أنا أريد تصميم داخلي، من المتحكم هنا؟ هل المعماري الذي صمم هذا الفراغ وانتهى، ولا لازلت أنت يعني التصميم الداخلي هل هو يعني يقوده المعماري ابتداء من مرحلة تصميم الخارطة، أم أنت لازالت عندك الحرية كمصمم داخلي وإن وصلت لك هذه الخارطة متأخرة وبعد اعتمادها؟
2: نحن على طول توصلنا الخرائط متأخرة، بس نحن انا كمهندس بتابع الموضوع من ورا هيدي الخريطه، يعني بدون ما خليه صاحب العميل يعني يتكلف فلوس اكثر، او نصير في تكسير بالمنزل او شيء، على هذا الاساس بشتغل على الخارطه اللي موجوده، وبلش اعمل الديكوري والديزاين تبعي على هذا الاساس. نحن بنستلم الشقه او وات ايفر من بعد الطابوق، يعني قبل ما نصير في بلاستر. ليش؟
1: منفذة يعني ما بس خرائط.
2: نحن بنشتغل من بعد الطابوق. ليش؟ عم بحكي كديزاينر، كانتيريور ديزاين، من بعد الطابوق نحن بنبلش ام اي بي، يعني هني التكييف الصحيه اللي هي بلامبر، الالكتريكال وورك، هالاشياء كلها نحن بنعملها قبل البلاستر، بنعمل الامتدادات، بنحضر، بنرجع نعمل البلاستر، ومن بعد البلاستر بنبلش بالديزاين اللي هو الجبس او الخشب او وات ايفر.
1: طيب في هذه المرحله خليني اسالك سؤال، هل تشتكي من المهندسين المعماريين يعني في خطأ دائما يرتكبوه في الخرائط وتضطر انك انت تصحح او تتاقلم معه وتتمنى انه هذا الخطأ ما يكون موجود؟
2: ليك انا ما بشتكي من المهندس المعماري صراحه، بحكيك اوقات التنظيم المدني بيجبره بشغلات معينه، واوقات البلديات بتجبره بمكان معين انه يعمل اشياء ما لازم يعملها، ويمكن يقول انا المعماري اذا ما بعرفه ما بقدر اعطي رايي فيه او باعماله يعني اللي منفذها. بس انا بقول لك اوقات بيضطر حسب التنظيم المدني او البلديات، بيضطر يعمل مثلا درايش مش لازم تكون موجوده على الطواريف، لازم تكون موجود في الوسط، او باب لازم يكون مثلا موجود في مكان معين وبيضطر انه يزيحه شمال او يمين لانه البلديه ما قبلت فيه، لازم يضطر يعني يعمل اشياء ما لازم يعملها. مشان هيك انا ما بظلم المعماري، لا بظلم التنظيم المدني او البلديات حسب هني شو
1: القوانين.
2: صح،
1: القوانين المعمول بها.
2: نعم.
1: فانت تشوف ان احيانا في تحديات بسبب يعني هل هذا يعني هل أستطيع أن أقول أن مسألة التصميم الداخلي لا زالت إلى اليوم لم تأخذ حقها في التشريع؟
2: طبعا
1: يعني المهندس الإنشائي اليوم عنده أحمال وعنده أوزان، المهندس المعماري عنده
2: كمان
1: ارتداد،
2: صحيح
1: عنده مساحات نوافذ كم
2: صحيح
1: الحد الأدنى،
2: صحيح
1: لكن المهندس التصميم الداخلي وغالبا اليوم حتى يعني هو يصنف تحت الديكور لا زال.
2: صحيح. مثلا نحن بلبنان عندنا نقابة، مثلا هون ما في نقابة المهندسين
1: ايوه، فالمقصد انه هل تأخر تنظيم هذا القطاع هو السبب، انه يعني واحدة من الأسباب اللي أنت تعتقد أن
2: أكيد.
1: هناك في قصور في التنفيذ والخرائط في مرحلة لاحقة؟
2: ما إذا بتذكر أول شيء قلت لك إنه تعمل بروجكت ناجح 100% لازم يكون 3 مهندسين، على هو الإنشائي والمعماري والمهندس الديكور. تعمل شيء بيطلع كامل متكامل، ما في أي غلط، يعني بيطلع 99.99% بيطلع مشروع ناجح، بس يكونوا 3 مع بعضهم.
1: فالآن هنا في مسؤولية على المهندس المعماري، عين على التصميم المعماري وهو يرسم، وعين على التصميم الداخلي ما سيأتي لاحقا.
2: لك هون بحس انا الانشائي عم يعمل شغله يعطي للمعماري، المعماري عم بيعمل، عفوا المعماري ببلش بيرجع بيعطي للانشائي مشان يدرس الحديد والسيمنت وهالاشياء الكونكريت يعني، وبيعمروا وبعدين بيروحوا مثل ما قلت لك التصميم الداخلي. ولا مره بيعملوا اجتماع مثلا مع مهندس تصميم داخلي او كيف لازم نعمل، عم بحكيك كشركات يعني. انا صار لي هلا 5 سنين هون، ولا مره اي شركه عم تطلع ببروجكت دعيتني مشان
1: بس
2: نعم
1: تجيك الامر نفذ.
2: ايه بيجيك من بعد، نعم لك من بعد ما يخلص الطابوق بيجي بيقول لك تفضل تعال شوف شو لازم نعمل، وبلش عملنا ديزاين مشان نشتغل. مشان هيك تنطلع بروجكت ناجح لازم يكون في 3 مهندسين عم يشتغلوا عليه.
1: فاذا لو رجعنا الى سؤالي الاول، يعني هو من يفرض شخصيته، هل المعماري ام المصمم الداخلي؟ لا زالت الكفه تميل الى جهه المهندس المعماري،
2: صحيح.
1: هو يفرض
2: صحيح
1: على المصمم الداخلي،
2: هو بيفرض الكونسبت يعني التقطيع والكل بالداخل، بس كديكور داخلي لا، المصمم هو بيفرض ديزاينه، بيفرض شخصيته، بيفرض شغله. يعني انا صراحه ما بتاثر بحدا، انا بعمل لازم ينعمل اوكي، وبخلص البروجكت تبعي بكل محبه وكتصميم يعني، وبيرجع من بعد ما نوافق على التصميم كمان بننفذه الحمد لله بالتنفيذ، و بيطلع بروجكت كامل متكامل الحمد لله.
1: طيب في المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، يعني أعتقد صار في وعي عند الناس. زمان حتى الناس ما كانت تتفرق بين المهندس المعماري وبين المقاول.
2: صحيح.
1: اليوم في تخصصات كثيرة، يعني مهندس تصميم داخلي، مهندس تصميم مكاني، مهندس مناظر طبيعية أو مشاهد طبيعية. هل تعتقد أن، أنا ما أتكلم عن دور المعماريين والمهندسين أنفسهم في تجويد، لكن في تجويد المنتج والمهنة، ولكن أتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم الهواتف صارت في اليد. فهل تعتقد أنه الصور اللي تنتشر كثير، صور التصاميم الداخلية، الغرف، الأثاث، هل لها علاقة أن الناس بدأت تقدر مهنة التصميم الداخلي، ولا جاءت بنتيجة عكسية؟
2: لا، السوشيال ميديا كتير كتير أثرت علينا إيجابيا صراحة، لأنه صارت العالم عم بتشوف أشياء حلوة، عم بتشوف أشياء جديدة، صار تعرف العالم شو بده يعني. شافت صور فينا ننفذ مثل هيدي الصور، نحن نعمل لها شي بروجكت قريب على الصور. لا، السوشيال ميديا كتير كتير كتير ساعدتنا نحن شخصيا، خاصة الانتيرير ديزاينر كتير ساعدتنا. هلا بيجيك مثلا الاي اي كلهم بيقول لي شو هذا التصميم الداخلي، خلص هلا بنجيب اي اي فيك تعمل، وب 2 3 مينتس مثلا بتصور هيدي الغرفه وبتقول الاي اي مثلا بدل لي اياها، ببدل لك اياها 10 مرات ب 10 مينتس، يلي انا بياخذ 1 فيو عندي بياخذ معي 6 اورز تعمل شيء حلو. ليك الفرق بيني وبينه، بس انا اذا انت بتقول لي هيدي التيبل عجبتني بس الكراسي ما عجبوني، اوكي ما فيك تقول له الاي اي غير لي الكراسي، لا، الاي اي بيغير لك كل الغرفه. عرفت كيف؟ هذا الفرق بيننا وبين الاي اي. يعني عم بحكيك انا اذا بدنا نعمل 3 دي اوكي، هو بيعمل لك 3 دي بس بيعمل لك اياه كامل متكامل، بس اذا بدك تقول له غير لي قطعه او شغله ما بيقدر يغير لك، بيغير لك كل الغرفه، بس اكيد مع الوقت رح يصير.
1: هل تعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل المصمم الداخلي
2: ممكن.
1: قريبا؟
2: ممكن
1: ممكن
2: طبعا،
1: لاني وجهت هذا السؤال الى احد المهندسين المعماريين قال لي ما ممكن.
2: ممكن
1: وكثير. قلت له ليش؟ فقال لي لان نحن ما نتعامل فقط مع الاثاث والحجر والمواد التشطيبات، وانما نتعامل مع جانب انساني في الفراغ، وهذا الجانب ما موجود عند
2: الاي اي.
1: فهل تعتقد
2: نحن عم نحكي انت عم تقول لك ممكن يحل بالتصميم، بس انه تعمل مثل ما قلت لك نعمل انترفيو مع العميل وهالاشياء اكيد مش رح يقدر يحل مكان مهندس اكيد، واكيد بحترم راي المهندس اللي حكيت عنه حضرتك، بس انا برايي كتصميم وكسوشيال ميديا وكاي اي يعني بحس العالم
1: يعني هل ممكن من الان الى 10 سنوات نفكر ان مهنه المصمم الداخلي تنقرض؟
2: تنقرض؟ لا اكيد. لك ديش صار له هلا غرف العمليات بالمستشفيات ديش صار له بيستعملوا الالات، صاروا بيعملوا عمليات وكذا، انقرضوا الحكمه ما انقرضوا بس خف شغله.
1: نعم
2: سيف، نحن ممكن يخف شغلنا بس مش ممكن ينقرض، لانه ما في بديل عن المهندس، ما في بديل عن الحكيم، ما في بديل عن الاستاذ هالاشياء، بس انه التطور السريع بالعالم ممكن يعمل عجائب.
1: طيب أنت في رأيك الآن في التصميم الداخلي إيش أهم التطورات اللي صارت خلال السنوات الأخيرة؟ أنت الآن ما شاء الله باش مهندس بسام من 25 سنة،
2: الحمد لله.
1: أول ما بدأت واليوم بعد يعني هذه المسيرة يعني قضيت عمر أنت في هذه المشاريع، فأريد حاجة يعني إيش من الأشياء اللي شفتها تغيرت وتطورت في هذا التخصص؟
2: أول ما تخرجت كان كله رسم كروكي على الايد، اوكي، ما كان في اوتوكاد، ما كان في، او بدك ترسم على الايد او بدك تعمل كروكي. لما نفوت على المنزل صاحبه البيت ما قد ما نرسم لها ما تعرف، نحط لها ورق جرايد مثلا، قديش وين بدنا نحط لها الكاوتش، نحط لها ورق جرايد، هيدي الكوتش كاوتش من هون لهون، نحط لها الكرسي. هيدي الخبريه على طول خبرها انه كنا نفرش البيت كامل، يعني حتى السينك، طاولة الطعام، هالأمور كلها كنا نفرش بورق جرايد تنفرجيهم كيف الديزاين بده يكون. وبلشت بعدين تتطور، بلشنا نرسم على الإيد على الكتش وعلى الورقة والقلم، وبعدين صرنا نبلش الأوتوكاد. الأوتوكاد قديم كتير يعني، وبلش كان بالأبيض والأسود، وهلأ صرنا أوتوكاد 2D 3D 3D Max
1: الصناعي.
2: طبعا
1: الآن أكيد الشغل أسرع
2: بكتير بكتير بكتير، بيعطيك تفاصيل مش طبيعيه يعني. حتى هلا صار فيه بفوت على الورشه بالليزر، بنعمل المتر بالقبل تناخذ دايمنشن تبع اللوكيشن، اوقات اذا اللوكيشن كبير اوقات ياخذ معها 2 3 دايز، هلا 1 اور بتكون اخذ الدايمنشن كله تبع اللوكيشن،
1: مسحت البيت بالكامل،
2: الارتفاعات، التفاصيل تبع الغرف والامور كلها سوا، كله على الليزر صار.
1: طيب هنا في نقطة باش مهندس، يعني خلينا نرجع إلى العميل لأنه هو المحور النهائي
2: طبعاً.
1: هو اللي راح يعيش في هذا الفضاء،
2: صحيح.
1: هو اللي راح يعاني لو كان في خطأ،
2: صحيح.
1: رغبة من تقدم؟ هل رغبتك أنت كمصمم أم رغبة العميل، ولو كانت أنت تعتقد أنها خاطئة ولا تتفق؟ يعني هو يقول لك أنا أدفع لك،
2: صحيح،
1: اعمل لي هذا الديكور ولو كنت أنت تعتقد أنه خاطئ.
2: أنا قلت لك نحن بنبلش أول شيء نعمل اجتماع، كذا اجتماع نحن والعميل، من بعد ما نعمل كذا اجتماع نحن بنكون فهمنا شو أفكاره وشو شخصيته وشو بحب، ونبلش أنا هون صمم له حسب هو شو بحب، بس أكيد بطريقة صحيحة بمقاسات صحيحة، ومنلجأ للألوان، بنرجع بنعرض له إياه هون، وهون هو ببلش هون أو وافق أو ما يوافق، بس اكيد الافضلي للعميل شو بيقلنا وشو بحب، لانه مثل ما قلت لك هو بده يجلس بالبيت، انا علي اعمل له شيء صح، اوكي، وبنصحه وبقول له وبرشده انه هيدي لازم تكون هيك، اذا هو اقتنع ما اقتنع بقرب فكره بيني وبينه انا وياه، وعلى اساسها بيشتغل هذا التصميم او الديزاين.
1: طيب لو يعني جاء العميل وهو يتبع موضه أو ترند مثل ما اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، يعني أنت الآن في رأيك هل في هناك مبالغة في نمط معين في التصميم؟ أنت تعتقد أن هذا مش نتيجة يعني عن وعي بالفضاءات وبالتصميم، وإنما فقط أن الناس أصبحت تنساق خلفه نتيجة أنه أصبح موضة.
2: الناس تلحق الموضة، صحيح تلحق الموضة، بس كمان في كمان في ناس بيحبوا يضلوا بالتراث تبعهم. يعني مثلا أنا ببص على فيلا شكلها من الخارج شرقي، بيجي بتيجي صاحبتها مثلا بتقول لي بدها تعملها مودر من جوا. يعني هيدا الشيء عم بيخالف المنظر الخارجي والديزاين الخارجي. بقى انا شو بضطر اعمل؟ اول شيء بنصحها انه مودرن ما يسوى، تفوت لها بقدر نعمل ساعتها مودرن مع ستايل شرقي، نعمل دمج يعني بين الديزاينين تمشين اقدر اوصل لها الفكره. وعلى هالاساس نحن بنحاول انه نقرب الفكره. بس الترند هو هلا كله مودرن، وفي مكان بيلبق في مكان ما بيلبق، بس في عالم ما بيهمه، بدها مودرن يا بدك تعمل لها مودرن.
1: هل لي معارض الاثاث يعني السنويه وأيضا اللي هم المصممين الأزياء، هل لهم نوع من التأثير على التصميم الداخلي؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن مثلا في ميلان في معرض أثاث سنوي، ولكن هذا المعرض قبل المعرض أو في المعرض يتم الإعلان عن لون هذه السنة. والله هذه السنة لون القهوة، السنة الماضية كان عندنا اللون صحيح. البرتقالي
2: صحيح.
1: فبالتالي كل مصممي الأزياء، الأحذية، الساعات، الحقائب ينجروا، وترى حتى وراهم اللي هم مصممي الأثاث وراهم
2: صحيح.
1: المصممين
2: صحيح.
1: الداخليين
2: صحيح.
1: فإيش علاقة التصميم الداخلي ببقية التصاميم، تصميم الأزياء وتصميم الأكسسوارات
2: صحيح. نحن نلحق الفورنيتشر، يعني القماش تبع الفورنيتشر، نحن نلحق منتابع الأزياء تنشوف شو دارج السنة ألوان، وعلى الأساس نحن منتابع. كيف منتابع؟ منتابع نحن حسب نحن شو عاملين التايلز بالأرض، كيف شو عاملين ألوان التايلز، شو عاملين ألوان الكيرتن على الحوائط، وعلى أساسها منتابع الفورنيتشر القماش تبع الفورنيتشر الألوان. ونحن بناخذ من هيدا الستايل يعني الديزاينر شو أخدين. مثلا السنة دارج ألوان ترابية كتير، مشان هيك لحين ألوان ترابية كتير، عم نشتغل على هيدا الديزاين ومنتابع هذا على أساس أكيد بيتأثر نحن بهذا الديزاين.
1: زين، ما تعتقد أنه الركض وراء هذه الموجة؟ لأن هذه كل سنة بتتغير.
2: مش كل سنة، كل 3 سنين فيك تقول.
1: طيب بعد 3 سنوات يصبح هذا الآن صاحب البيت، يعني يقول لك أريد أغيره مرة أخرى، في حين أنه يعني يفترض من هذه النوعية من المشاريع أن لها عمر يعني افتراضي طويل.
2: نحن عنا
1: يعني القصد
2: نوع نوع نوع نوعين العملاء. في عملاء اللي معهم فلوس صراحة كل 3 سنين بيغيروا كل صراحة.
1: بس أنا قبل لا أحط الثقل على العميل إيش رغبته، أيضا ما تعتقد أن المصمم اليوم يعني بطريقة غير مباشرة يقوم بتسليع هذه المهنة بدل أن يقدم لا مكان مريح؟
2: نحن بنركز على الأشياء الأساسية. الأشياء الأساسية يلي هي قلت لك تايلز، زجاج، الألوان، الحوائط، السيلينج، الإنارة، هول الأشياء ما بتتغير. ليش؟ لأنه يعني بتخدم لك 15 إلى 20 سنة، أوكي، هاي الأشياء ما بتتغير. بس الأشياء قلت لك مثل القماش وهيك أشياء بلا أوقات نضطر أن نغيرها، ممكن أوقات تشيل الكوشنز، غير لهم كوشنز، ألوان الكوشنز، يعني مش أنه ضروري يطير سوري كل الأساس أو شيء
1: الوسائد يعني. نعم
2: بقى مش كل شيء يعني بنقدر نغيره يعني.
1: فأنت عندك يعني خلي نأخذها بزاوية أخرى، تعطي نوع من المرونة للعميل أنه يعني عند الحرية في التغيير بدون لا يضيف تكلفة
2: صحيح.
1: عالية جدا
2: صحيح.
1: راح يغير
2: صحيح.
1: فقط اللي هي الأجزاء
2: البسيطة
1: والسطحية
2: صحيح. ومش مكلفة كمان كتير تكون.
1: جميل جدا. طيب باشمهندس، الآن هنا أيضا في مسألة الهوية، أنت تعرفت على شخصية العميل ودائما تحاول تعكسها في بيته، في أثاثه وفي الفضاء الداخلي اللي هو راح يعني يعيش فيه ويستخدمه.
2: صحيح.
1: ماذا عن الهوية المكانية؟ يعني الآن في لبنان أكيد في غير عن مسقط
2: صحيح.
1: بيروت غير عن مسقط
2: صحيح.
1: غير عن يعني أي مدينة أخرى مثل لندن. فلما تتكلم عن الهوية المعمارية للبلد بشكل عام، إلى أي مدى المصمم الداخلي اليوم يعني يستطيع أن يعبر عنها أيضا، وإلى أي مدى هي مهمة؟
2: للمهمة مهمة كتير. كل بلد ولا تراثها، كل بلد ولا ثقافتها، كل بلد ولا الديزاين تبعولها. مثلا عم بحكي كعمان ككل مش كمسقط، عندهم ديزاين شرقي حلو كتير، واخدين شوي من ستايل الهندي، اخدين شوي من ستايل الشرقي، شغلين اخدين شوي من الستايل الاسلامي، وهول الاشياء كتير حلوين جامعينهم مع بعضهم. اللي بيعرف يصممهم صح عم يطلعوا كتير حلوين. في مباني رائعة جدا، في قصورة ما بقت جميلة جدا، في فيلل رائعة جدا وتصميمها كمان رائع جدا. من هالمنطلق أنا بحب كل بلد أعطيه حقه. مثلا نحن ببيروت كله مودرن عنا، قليل تلاقي شرقي، بتلاقي إذا لقيت شرقي بتلاقي كله، نحن عنا تلبيس صخر حجر إذا بتلاقي من برا. هوني تابعين، لا تابعين للستايل الاسلامي الشرقي اللي حلو كتير، المقرنصات والاشياء، اذا بتنتبه المقرنصات طالعين هيك، في اشياء كتير حلوه هنا. هيدا اللي حبيته هنا. وهوني بيرجع الدور للعميل شو بيحب. اوكي، انا هوني برقد بشوف العميل شو بيحب، تمشين اقدر نسق بين الخارج والداخل حسب هو شو بيكون مصمم بالخارج، وبشتغل انا على الداخل تبعه.
1: هل تعتقد ان الناس اللي في ايديهم هويه حقيقيه ما يكونوا ملتفتين لها؟ يعني مثلا لانه انا عايش في مسقط وفي عمان وكل يوم بشوف هذه العناصر الى درجه يعني الاعتياد بالتعريض، يعني نحن احيانا نستخدمه، لكن لما يشوف شيء مختلف من ثقافه اخرى يقول أنا أريد، وما يعرف إن اللي في يده حاجة مميزة.
2: طبعاً.
1: فهل تعتقد إنه يعني لما أنت اشتغلت في عدد من البلدان؟
2: صحيح.
1: هل لما تشتغل في عمان تعتقد إن الناس لا زالوا ما واعين بالهوية المعمارية في عمان؟
2: في عالم حافظة بعد على تراثها كتير، وفي عالم يعني ما بقى يعني لا هذا الموضوع أبداً، يعني بتقول لك أنا بدي شيل هذا المنزل وحط أعمل لي واحد مودرن كله زجاج وكله. هني مش عارفين شو عندهم بالاساس صراحه. يعني انا بروح على ضيعة هنا يعني بعد فيها حجر قديم، في في في محلات بيوت رائعه جدا، شكل القديم، السيلينج تبع الاسقف الترابيه، هول الاشياء بيعنوا لي انا كتير صراحه وكتير حلوه. اهم شيء واحد يحافظ، لازم يحافظ على بلده، لازم يحافظ على تراثه، ونحن بدون تراث ما لنا شيء نحن العرب.
1: ايش رايك في يعني الهوية البصرية للعمارة في عمان وخصوصا في التصميم الداخلي؟ هل تعتقد يعني الآن أنت صار لك 5 سنوات في عمان ومريت في دول أخرى، هل في خصوصية من الإمكان لما نتكلم عن العمارة في عمان أن نميزها عن باقي البلدان؟ أريد رأيك في العمارة العمانية
2: الحين.
1: نعم
2: الحين كله رايح على المودرن، يعني هلأ كلهم عم يتشبهوا بدبي، عم يتشبهوا بلندن، عم يتشبهوا بدول أوروبا. كل عم شوف أن البيلدينج هلأ جديد كله رايح على المودرن، يعني تابعين الزجاج. أوكي، طالعين تابعين الفسادات، الكلادينج، الألمنيوم، الزجاجية، كله هذه الأمور. يعني أنا بشوف عمان بعد 2-3 سنين صارت كلها مودرن، بطل فيها الصورة الحلوة القديمة، الفيلل الشرقية والمقرنصات. هذا اللي بشوفه أنا، ما بعرف إن شاء الله لا. بس أنا تخبر خبرية صغيرة، نطلع شوي عن الموضوع. أنا جيت على عمان جاي عند بنتي هنا، جيت على أساس جاي زورها 15 نهار، وأنا كنت قايل إنه خلص انتقلت، خلصت من السعودية آخر بروجكت عندي ونزلت على لبنان، إنه خلص بدي استقر بلبنان. تقول لي بابا إذا بتجي على عمان رح تحبها. إلا أنا خلص مو بدي أروح على الدول العربية، شبعت. تقول لي تعا على عمان، ضلت 2 سنين هي هنا وتقول لي تعا تعا. بعدين جيت على عمان على أساس جاي 15 نهار، ضليت 2 سنين ما عاد نزلت على لبنان، جاي على أساس 15 نهار،
1: أسبوعين ضليت 2 سنين.
2: حبيت لي مش لأنه أنا هلأ بعمان ومش لأنكم أنتم عمانية، الشعب عمان مش طبيعي، شعب مضيف كريم محترم، عنده احترام مش طبيعي للضيف، استقرار، الأمن، الأمان. يعني عن جد أنا بارم كتير الدول العربية.
1: هذه القيم اللي أنت تذكرها، القيم المجتمعية هذه، هل لا زالت العمارة قادرة أن تعبر عنها؟
2: صعبة. بس الشعب ما بيتغير، الشعب العماني مش طبيعي. أنا اشتغلت كتير بلدان عربية، مثل الشعب العماني ما في ولا راح يصير فيه. شو هالثقافة اللي عندكم، شو هالمربى الأخلاقي، عن جد شيء مش طبيعي. يعني أنا إذا بتضل أحكي عن الشعب العماني من هلا لبكرة ما بقدر أوفي حقه، صدقني. أنا أول سنة جيت لهون كان شريكي عماني، بعدنا هلا اخي صار اخي وبعدنا اخوي. ما ما ما يعني كل عمري ما بقدر كافيه لانه انسان جد محترم. وكل الشعب العماني كل العماني يعني 90% من العمانيين اللي تعرفت عليهم.
1: ليش باش مهندس انا اريد اربط هذا الجانب بالعماره لانه دائما يقال انه العماره هي انعكاس للشعوب
2: للشخصيه.
1: فاذا كانت الشخصيه تمتاز انها شخصيه يعني مضيافه يفترض انه يعني العماره تكون انعكاس لمثل هذه القيمه. فالان طالما الاتجاهات يعني الحداثيه التي بدات يعني يتاثروا بها الناس مساله الابراج يعني ودخولها، فاعتقد لو اخذناها عكسيا انه يعني هذه راح تكون ايضا مهدده لمثل هذه القيم اذا كنا نروح وراء هذه الاتجاهات السائده عالميا وما اهتمينا بما بين ايدينا من تراث ومن عماره نحن نمتاز بها. إلى أي درجة تتفق بذلك؟
2: بكل بلدان العالم العاصمة لازم تكون فيها تطور مش طبيعي، ومسقط فيها تطور رح يكون مش طبيعي. هلأ تنقدر نحافظ على تراث البلد أنا برأيي لازم في ضيع مثلا وفي مناطق لازم تصنف إنه هيدي تضل هيك وما تتغير أبدا. تمشين نضل قادرين نحافظ على تراث البلد وعلى حضارته وعلى.
1: إذا أنت ما ترى إنه الانفتاح في ضرر؟
2: الانفتاح في تطور. لا بالعكس.
1: إذن باش مهندس أنت ما تشوف أن يعني هذا التطور راح يكون مهدد للقيم المجتمعية، يعني هذا الأمر ما مش حاجة قد يعني تخيف المجتمعات وتدعوهم للتمسك بنمط معين، يعني هذه أيضا صحيح. رسالة كانت موجودة.
2: صحيح صحيح.
1: من خلال تجولك أنت باش مهندس يعني في البلدان، هل في هناك يعني تجربة كذا تشعر أنك يعني ألهمتك وتستشهد بها اليوم أمام المصممين الآخرين؟
2: أكيد أكيد. في أنا بحب الأشياء التراثية كتير، بحب الأعمال التراثية كتير، بحب الأعمال القديمة كتير، وبحب هذه الأشياء يعني ترجع تترمم بطريقة صح مش ترممها بطريقة خطأ، لانه في محلات كتير عم يجوا يطوروا اشياء ضخمه كتير وعم يجوا يرجعوا يعملوا لها رينوفيشن. يعني الرينوفيشن عم بيكون بطريقه غلط، وهذا اكبر غلط انه نوصل لهذا الموضوع بالتحديد. اذا بتعمل انت شغلتك بتعملها صح، بتعمل عم بحكيك مثلا اذا عم نحكي بالديكور الداخلي بالرسومات اللي اذا منتبه فيها بيعملوها بالاسقف الرسومات القديمه، انت لازم تحافظ على الرسم الصحيح، لازم تجيب الماتيريال الصحيحه، تعرف كيف بدك تستعملها.
1: انا كنت ادخل الى حصن جبرين يعني العوارض الخشبيه
2: صحيح
1: كلها عليها زخارف
2: صحيح
1: مرسومه يعني في من الوان،
2: وهيدي عمرها الاف السنين ولازم تضل محافظ عليها، لازم تعرف كيف بدك تطورها وكيف بدك تظبطها مشان ترجع انت ما تبين انه انت عاملها لما مزبطها يعني وراجع عملها رينوفيشن عن جديد. هون لازم انت تعرف اي ماتيريال لازم تستعمل، شو لازم انت تستعمل، طب مشان ضل كمان انت تحافظ على العين. يعني اذا اجى واحد عم يتطلع تشوف عامل شغل صح، وهذا الموضوع ما يبين انه انت عامل له رينوفيشن، يبين انه على قيمته بعدها نفس الشيء يكون بعده.
1: فهذه التجربه وين شفتها باش مهندس؟
2: بايطاليا بيحافظوا كتير، بيشتغلوا كتير، بيشتغلوا على الحجر، بيشتغلوا على الرسومات، على الأشياء القديمة كيف يطوروها، يعني يعملوا لها رينوفيشن بطريقة صحيحة تبين أنه معمل لها رينوفيشن.
1: هم الطليان أصلاً معروفين
2: كتير كتير كتير،
1: حتى معظم الاستشاريين الدوليين اليوم مصر اللي هي كانت مليئة بالآثار لا زالت تستعين.
2: جابوا إيطالية طبعاً

0: تقريبا نحن العرب بنحب نفس الديزاين، نفس الستايل. نحن بنشتغل على الديزاين الشرقي، نحن ننطلق من الديزاين الشرقي الإسلامي وعلى أساسه بنشتغل. قلت لك في صاروا هلا، بالقبل كان 10% من الزباين يحبوا المودرن، و90% يحبوا الستايل الشرقي والإسلامي.
1: المتمسك بالتراث
0: صحيح.
1: يعني.
0: هلا انقسموا، صاروا 50% بيحبوا المودرن و50% بعدهم متمسكين بالتراث تبعنا.
1: طيب أريد أرجعك إلى أيام الكلية قبل 25 سنة وأكثر من يعني من تخرجك باش مهندس. تعرف كان في مدارس هناك، مدرسة الحداثة، ما بعد الحداثة،
0: صحيح
1: التفكيكية
0: صحيح.
1: والهاي تك ما تعتقد أنه يعني من القرن العشرين توقفت الحركات المعمارية في التطوير، وكأنما نحن خلاص مسكنا على تصنيفات الآن عدى عليها أكثر من 100 سنة ولا زلنا فيها نفسها، أما تعتقد أن اليوم نحن مرة ثانية محتاجين إلى نشأة مدارس جديدة؟
0: ليك نشأة مدارس، ليك انا بشوف انه العالم عم بيتطور، بس المشكلة فينا نحن انه عم نقلد الغرب، وهذا اكبر غلط. شو بيعملوا بالغرب نحن عم نعمل مثلهم، شو بيعملوا بالغرب نحن عم نجيب كل افكار الغرب عم نجيبها لهون. يعني صحيح انه نحن عم نعطي اور اون ديزاين او اور اون ايدياز وهيك، بس الاكثر الافكار واللي هي مسيطرة على على علينا نحن.
1: مستوردة.
0: صحيح
1: فأنت تدعو إلى أن نحن نعيد اكتشاف ما بين أيدينا.
0: صحيح صحيح، لأنه نحن عنا كنز ومش عارفينه، مش عارفين قيمته صراحة. عنا أدمغة مش طبيعية صدقني. نحن العرب يعني وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا. بأستراليا بس يعرفوا مهندس عربي دغري بيطلبوك، عرفت كيف؟ يعرفوا يسمعوا مهندس أوروبي أو جاي من whatever أي بلد، بيقول لك لا بدنا مهندس عربي. ليش؟ لأنه نحن بنعطي من قلبنا.
1: طيب أنا يعني متأسف أني راح أقطع الحديث لحلقة هذا الأسبوع،
0: لا ولا يهمك
1: يعني
0: بالعكس.
1: أنا كان الهدف أعزائي المستمعين أن نحن ناخذ فكرة عن التصميم الداخلي، أن التصميم الداخلي اليوم ما عاد مجرد ديكور. التصميم الداخلي هناك في أهمية، هناك في أخطاء شائعة، هناك في ارتباط مع الإنشاء، ارتباط مع العمارة بشكل مباشر، هناك في تداخل مع الهوية، تداخل مع الشخصيات، تداخل في أبسط متطلبات معيشتنا اليومية، وهذه أيضا مرتبطة بقيمنا، مرتبطة يعني مسائل كثيرة معقدة. هي المسألة ليست اختيار مجرد قطعة أثاث أو اختيار فرش، المسألة أعمق يعني من هذا. يعني أخيرا باشمهندس بسام، لو يعني أردنا أن نعرف التصميم الداخلي بجملة واحدة، إيش بتقول للناس؟
0: لحقلك أنا، كل شخص بحب مهنته بيبرع فيها. أوكي، أنا بالنسبة إلي مهنة التصميم الداخلي هي بالنسبة إلي شغف وغرام. أنا مغرم بشغلي، بحب يعني عندي بحس بنشفة مش طبيعية بس أعمل البروجكت وخلصه وأتفرج عليه. بقى التصميم الداخلي هو شغلة حلوة كتير، شغلة بفتخر فيها.
1: مشترف.
0: ايه طبعا طبعا، الحمد لله.
1: كل الشكر والتقدير لك الباش مهندس بسام غوش، بخبرة أكثر من 25 عام في مجال التصميم الداخلي، وحاليا مؤسس لمكتبه الخاص في استشارات التصميم الداخلي هنا في مسقط، وتشرفنا فيك في صوت العمارة في حلقة هذا الأسبوع، وعلى أمل أن يكون للحديث إن شاء الله بقية، وكل التوفيق لك في مشاريعك اللي تشتغل عليها في عمان وفي الدول الأخرى.
0: تسلم تسلم أستاذ علي، أنا لي الشرف أنك كنت معك بهذه الحلقة، وفرصة سعيدة.
1: الشكر لك، وأرجو أن يعني وفقنا أن نعطي لمحة عن التصميم الداخلي أعزائي المستمعين، وأرجو أنها نالت استحسانكم حلقة هذا الأسبوع. إلى أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواء.

0: إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة. فسحة لسرد جديد الأحداث. وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة. نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا. نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا. وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، ويهني وعزه الله رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات في قطاعات متنوعة بقيمة 583 مليون ريال عماني. بنحو 3 مليارات ريال عماني توقيع استثمارات ومشاريع جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. ندوة في مسقط تستعرض واقع العمل الحر في سلطنة عمان والتحديات والفرص والبيئة التنظيمية والتشريعية. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، وأعرب جلالته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار. وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. تهدف المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان، وذلك في إطار تطوير بل في إطار دور الصندوق كممكن رئيس ومحفز للاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. بنحو 3 مليارات ريال عماني وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، منها تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء، وكذلك تأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد. كما شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع للمنتجات الكيميائية ومشروع صناعة الهياكل الحديدية ومشروع صناعة القوالب الإسمنتية الجاهزة، فيما تتعلق مذكرات التعاون بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي وإنشاء مجمع صناعي متكامل وإقامة مجمع سياحي وتقني متكامل. وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المشروعات الجديدة تنسجم مع استراتيجية المنطقة ورؤيتها لاستقطاب مزيد من المشروعات النوعية، كما تعكس الاتفاقيات ثقة المستثمرين في الدقم وجاهزية المنطقة للدخول في مرحلة أكثر تقدما من النمو الصناعي والاستثماري.
1: طبعا هذا التوقيع يدشن أن الدقم انتقلت إلى مرحلة متقدمة جدا ومتسارعة فيما يتعلق بجذب الاستثمار، أيضا فوز بالاستثمارات. هناك تقريبا حوالي 6 اتفاقيات و4 مذكرات أخرى تعاون تؤكد أن المنطقة أصبحت الآن حاليا في مسار النمو الاقتصادي الحقيقي. نحن الآن نعمل مع شركائنا، أنه ليس الأهم أيضا في وضع التوقيع، الأهم الآن حاليا كيفية في وضع المسار الصحيح لكيفية الانتقال من وضعية الاتفاقيات التوقيع الاتفاقيات إلى مسار فعلا أن نرى أن هذه المشاريع على أرض الواقع. وطبعا هناك في فرق عمل تتابع كيفية الإجراءات التنظيمية والإجراءات التبسيط الإجراءات وأيضا وخلق يعني وتيرة متسارعة لكي نرى هذه المشاريع تحقق أهدافها المنشودة، من خلال أولا خلق قيم مضافة حقيقية للسلطنة، وأيضا خلق أيضا مساعدة في الصناعات المرتبطة وكذلك دعم الصناعات الخفيفة الأخرى اللي هي مرتبطة، بالإضافة أيضا لا أيضا نحن نقول أن من خلال أيضا هذا الدعم سوف توفره للقطاع الآخر اللي يتعلق بكثير من الأشياء اللي ساهمت خلال الفترة الماضية في التعمين، المعرفة، التقنية، كل هذه أيضا ستكون لها قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني في السلطنة.
0: وفي السياق نفسه افتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس كأول حي أعمال متكامل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عماني. وتضم هذه المرحلة 104 وحدات سكنية إلى جانب 130 وحدة تجارية متنوعة. استقطبت مستثمرين من 22 دولة، وعند اكتمال جميع مراحل المشروع سيضم 20 مبنى تتضمن 424 وحدة سكنية متكاملة الخدمات. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السيبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت.
2: أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وأكدت حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت:
3: معروف أن بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة عمل ثنائي مشترك في مختلف المجالات. تم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وما تم توقيعه أيضا يتعلق بالأمن السبراني وبالمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة 11 اللي شملت مختلف جوانب العمل، سواء كان في الاستثمار في النواحي العلاقات التجارية وفي البحث العلمي وفي مختلف جوانب العمل الثنائي المشترك بين البلدين.
2: اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي، واستعرضت ما تحقق من مخرجات الدورات السابقة، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. سعادة الدكتور محمد ناصر الهاجري سفير دولة الكويت في سلطنة عمان:
4: تنطلق الدولتين من رصيد علاقات كبير يعمل على تراكم الإنجازات، وما هذه اللجنة إلا استكمال لما سبقها من 10 دورات توالت فيها الإنجازات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة فيما بين البلدين. دائما يكون لدينا متابعة فيما بين وزارتين الخارجية لما تم توقيعه من جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
2: الدورة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس تحقيقا للتوجهات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين.
5: يشهد العمل الحر نموا متسارعا على المستويين المحلي والعالمي في ظل التحول والتطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الجانب نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
6: الهدف من هذه الندوة هو تعريف أصحاب الأعمال بوجود منصات للعمل الحر، وأيضا تعريف الباحثين عن عمل، وأيضا الغير متفرغين بأنه يوجد هناك مجال للعمل الحر خارج أعمالهم، أيضا ناقشت التحديات وأيضا إيجاد بدائل وحلول لهذه التحديات.
5: وناقشت الندوة دور المنصات الرقمية في دعم وتنمية العمل الحر والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، إضافة إلى استعراض قصص وتجارب نجاح عمانية. كما أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل تفاعلية بحثت التحديات والمقترحات العملية لتطوير منظومة العمل الحر والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
6: تم الإعلان عن العديد من المبادرات، من ضمنها تخصيص نسبة من المناقصات عن طريق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأن يكون هناك نسبة للعمل الحر. أيضا أعلننا عن منتج من بنك التنمية بأن تكون هناك قروض خاصة للعاملين بالعمل الحر بدون فوائد. كل هذه الحوافز التي تم الإعلان عنها هي الهدف منها تعزيز ثقافة العمل الحر، ونحن على أمل أن يكون هذا يعني العمل الحر أحد الممكنات للرقي بالاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
5: وتأتي ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان لدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة. فقد أصبح العمل الحر اليوم أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأداة فاعلة لإيجاد فرص الدخل الذاتي وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار.
0: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية، هدفت إلى تعزيز القدرات التنافسية الدولية لهذه المؤسسات وتعريفها بالمنهجيات والبرامج التي يتبناها مركز التجارة الدولية في هذا المجال.
7: السلع العمانية تنتقل من الاستهلاك المحلي نحو آفاق أوسع وأرحب تجوب فيها البحار والمحيطات عبر السفن التجارية العملاقة، حاملة شعار صنع في عمان. ومع تنامي المنافسة العالمية توضع الصادرات العمانية ضمن استراتيجيات تواكب متطلبات التصدير، وهو الأمر الذي تبحثه حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. ليلى بنت محمد الحارثي، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
8: نحاول بقدر الإمكان أنه ندف بالمصدرين ونوجههم للأسواق الخارجية ونعزز من تنافسية المنتجات العمانية في الخارج. بالإضافة إلى هذا البرنامج عندنا مجموعة من المبادرات والبرامج الأخرى، منها المشاركات الخارجية نقوم فيها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة.
7: جاهزية التصدير وتغليف المنتجات والتحسين المستمر مسارات رئيسية تمثل خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية عالميا ولتحقيقها على أرض الواقع. يتعين تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة وترويج المنتجات وضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية واعتماد منهجية حديثة قائمة على الابتكار الصناعي. خلفان بن سعيد الخاطري، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
9: من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة هو رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة لأي برامج تصديرية أو توسع خارجي. طبعا هذه البرامج تقوم برفع كفاءة هذه المؤسسات من الأدوات التي تركز عليها لأي توسع خارجي، كانت تتعلق بالتغليف، كانت تتعلق بالأدوات التي يتطلب عليها أي رائد عمل للتوسع الخارجي.
7: توجه حكومي نحو ربط مباشر للمناطق والمدن الصناعية بالموانئ البحرية تكون فيه الصادرات العمانية على طريق سلس وممهد يضمن عبورها نحو الأسواق الخارجية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت فيه أكثر من 6,700,000,000 ريال عماني خلال العام 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 7.5%. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: يتراوح حجم سوق مواد البناء في سلطنة عمان بين 80 و115 مليون ريال عماني. جاء ذلك خلال حلقة العمل المتخصصة لدراسة قطاع مواد البناء في سلطنة عمان، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى التنافسية في القطاع. كما استعرضت الحلقة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان. ناقشت حلقة العمل الخليجية بعنوان خدمات استشارية في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المزرعة، التحديات المتزايدة التي تواجه النظم الزراعية والغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما بحثت الحلقة التي أقيمت في مسقط عدة موضوعات، منها شح الموارد المائية وارتفاع ملوحتها وارتفاع درجات الحرارة وتدهور خصوبة التربة، وكذلك محدودية الأراضي الصالحة للزراعة. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق 9 يونيو سنويا تحت شعار الاعتماد، الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد. يأتي الاحتفال بهذا اليوم تأكيدا على الدور المحوري الذي يؤديه الاعتماد في دعم الجودة وتعزيز الثقة وتمكين الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
10: يمثل اليوم العالمي للاعتماد مناسبة مهمة لإبراز الدور الاستراتيجي الذي يؤديه الاعتماد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية مختلف القطاعات. فالاعتماد لم يعد مجرد أداة فنية، بل أصبح عنصرا أساسيا في بناء الثقة وتحفيز الابتكار وضمان جودة المنتجات والخدمات وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. كما يؤكد هذا اليوم على أهمية الاعتماد في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والاستدامة، ودوره في توفير الثقة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني.
11: يعد الاعتماد أحد الركائز الهامة للبنية الأساسية للجودة، حيث يضمن كفاءة جهات تقويم المطابقة، ونقصد بهذه الجهات المختبرات، سواء مختبرات الفحص أو مختبرات معايرة أو المختبرات الطبية، بالإضافة إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات في نظم الإدارة وللمنتجات، بالإضافة إلى شهادات الحلال، وذلك وفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، والذي بدوره يسهم في تعزيز موثوقية هذه النتائج والخدمات المقدمة من قبل جهات تقويم المطابقة، ما يعمل على رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين والشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والرقابية في سلطنة عمان.
10: وتعزيزا لحضوره الإقليمي والدولي، جرى رفع ملف مركز الاعتماد العماني إلى الجهاز العربي للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي واستكمال متطلبات مرحلة تقييم النظراء التي تمثل خطوة محورية في مسار الاعتراف الدولي. كما يواصل المركز جهوده نحو الحصول على العضوية في منظمة التعاون العالمي للاعتماد، بما يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد العماني.
11: تمكن المركز حتى الآن من اعتماد 6 مختبرات فحص في سلطنة عمان وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، كما يتم في الوقت الحالي على دراسة عدد من الملفات، والتي إن شاء الله سوف يكون بعد ذلك اعتماد هذه الجهات من قبل المركز. وبلا شك فإن ذلك يعزز كفاءة قطاع المختبرات والفحوصات في سلطنة عمان ويرفع من مستوى الثقة في نتائج المختبرات الوطنية وطنيا وإقليميا ودوليا.
10: هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار على الالتزام بمواصلة تطوير خدمات الاعتماد وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة سلطنة عمان مركزا إقليميا واعدا في مجالات الجودة والاعتماد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: اختتمت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران النسخة الأولى من مسرعة أعمال حكاية بلد، التي هدفت إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤهلة لرفض القطاع السياحي بمنتجات وخدمات نوعية.
12: لتعزيز منظومة ريادة الأعمال السياحية وتمكين الكفاءات الوطنية، اختتمت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران النسخة الأولى من مسرعة أعمال حكاية بلد، والتي تهدف إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤهلة لرفض القطاع السياحي بمنتجات وخدمات نوعية.
13: فخر أحمد بن ناصر الخروصي، رئيس تطوير الشركات الناشئة في شركة الجبر. خلال فترة البرنامج، كان البرنامج 6 أشهر، دربنا الشركات على دخول السوق وبناء المنتج وغيرها من التوجيه، والحمد لله اليوم نعلن أن 3 من الشركات اللي كانوا معنا في مسرعة حكاية بلد اتلقوا استثمارات من صندوق OTF Scale بمبلغ وقدره 150,000 ريال عماني.
12: وعلى مدى الأشهر الماضية تلقت المسرعة 29 طلبا من رواد أعمال عمانيين، جرى فرزها لاختيار 7 شركات ناشئة تمثل قطاعات تقنيات السفر ومنصات السياحة والتقنيات الزراعية والعقارية. فقد مرت هذه الشركات بمسار متكامل شمل بلورة الأفكار وتسريع الأعمال والإرشاد المكثف، ما أثمر عن حصول شركتين على تمويل مبدئي في مؤشر واضح على الجدوى التجارية لتلك المشاريع.
14: عبد الملك بن علي بن جمع المغيري، نحن في منصة جولة نقدم تجارب فريدة للزوار من داخل وخارج السلطنة. المنصة تربط السائح بالمرشد السياحي في مختلف مناطق السلطنة، كما تربط السائح بالتجارب الثقافية والتقليدية الأصيلة وتجارب المغامرات، ويتم حجز هذه التجارب كلها بسهولة عبر المنصة جولة.om.
12: وتأتي هذه المسرعة التي نفذت بالتعاون مع شركة الجبر مينا امتدادا لمخرجات هاكاثون حكاية بلد لعام 2024، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من تطوير مشاريعها وتعزيز فرص نموها عبر برنامج متكامل شمل الإرشاد والتأهيل الريادي والتواصل مع المستثمرين والشركاء في القطاع السياحي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 4.79 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 88.59 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 200 دولارين للبرميل. نجح فريق طبي بمستشفى صور المرجعي وبالتعاون مع المستشفى السلطاني في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لاستئصال ورم في القولون من الدرجة الرابعة، كان ملتصقا بجدار البطن وقناة الرحم اليمنى والمبيض. ويعكس إجراء مثل هذه العمليات تطور الخدمات الطبية المتخصصة ويعزز من قدرة المستشفيات في المحافظات على التعامل مع الحالات المعقدة. التقنية وتسارع الحياة بوتيرة مغايرة تحديات تواجه الأسرة في تربية أبنائها في هذا العصر، ورغم ما وفرته الثورة الرقمية من فرص واسعة للتعلم والمعرفة والتواصل، إلا أنها فرضت تحديات جديدة في مجال التنشئة والتربية.
15: بين الأمس واليوم تبدلت تفاصيل الحياة وتغيرت بيئة الأطفال بشكل كبير، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تغيرت أساليب التربية أم أن الأجيال الجديدة هي التي فرضت واقعاً مختلفاً؟ في الماضي كانت الأسرة هي المصدر الأول للتوجيه والتعلم، أما اليوم فأصبحت الشاشات والتقنيات جزءاً أساسياً من حياة الأبناء، ما أوجد تحديات جديدة أمام الأباء والأمهات.
16: دكتورة فاخرة علي المعمري، تربوية ومؤلفة مناهج وقصص أطفال. هناك مشكلة حالياً اللي هي مشكلة إدمان الشاشات. هذا إدمان الشاشات يؤدي إلى أن الطفل يعني ينفصل تماماً عن العالم ويركز فقط داخل الشاشة، وهذا ما يؤثر على تركيزه في المستقبل، بالإضافة إلى أنه الشاشات ما هو المحتوى الذي يراه. المحتوى هذا قد يؤثر على شخصيته، يؤثر على هويته بشكل كبير.
15: ومع هذه التغيرات ظهرت مفاهيم تربوية حديثة تعتمد على الحوار والاستماع وفهم احتياجات الطفل النفسية، لكن تطبيق هذه الأساليب لا يخلو من التحديات، خاصة في ظل الانشغالات اليومية والتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأبناء.
17: دكتورة أمينة بنت راشد خلف الصارخي، مدربة وتربوية سابقة. يعني إذا كنت صارم نفس الصرامة اللي قبل، والسوشيال ميديا ما مقصر، وسائل الإعلام ما مقصرة، فكثير يعني مغريات وكثير متغيرات يسمعها ويشوفها، فلازم نحن نواكب بحيث أن نحن ما نكون يعني صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، يعني الموضوع يكون فيه توازن. فصار لزاما علينا أنه نحن شوية ننزل إلى مستواهم ونتواكب مع التربية.
15: أصبحت منصات التواصل مساحة لنشر الوعي التربوي، حيث يقدم المختصون وصناع المحتوى نصائح وتجارب تساعد الأسر على التعامل مع متطلبات التربية الحديثة.
18: محمد بن زاهر العبري، كاتب وصانع محتوى.
19: وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في توعية الأبناء لها تأثير كبير. اليوم نشوف أطفال عندهم أجهزة هواتف وأعمارهم لا تتعدى 14 سنة أو لم يبلغوا سن الرشد، فهم يتابعوا أشخاص، وهذول الأشخاص يجب أن يكون لهم بعض اللمسات الإنسانية اللي ممكن يكون لها تأثير إيجابي على تربية وتنشئة الأبناء في التعليم والتأهيل والتطوير، وتكون رسالتهم دائما رسالة فيها من القيم والمبادئ والأخلاق.
15: سواء كانت الأساليب هي التي تغيرت أم أن الأجيال الجديدة فرضت واقعاً مختلفاً، تبقى التربية رحلة مستمرة تبحث عن التوازن بين مواكبة العصر والحفاظ على القيم التي تبني الإنسان.
20: خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: وختاماً لأخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس، ويهنئ عزه الله رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. صندوق عمان المستقبلي وقع على 105 مشروعات في قطاعات متنوعة بقيمة 583 مليون ريال عماني. بنحو 3 مليارات ريال عماني توقيع استثمارات ومشاريع جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. ندوة في مسقط تستعرض واقع العمل الحر في سلطنة عمان والتحديات والفرص والبيئة التنظيمية والتشريعية. عد لكم أخبار عمان زميلان منيرة بنت خلفان الهنائي وحميد بن علي اللمكي، ونفذ على الهواء الزميل علي بن حسن العجمي. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة.
1: مساكم الله بالخير مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. مجموعة من المحطات حاضرة معنا اليوم، إن شاء الله سنتحدث عن استثمارات جديدة ب 2.9 مليار ريال عماني في الدقم، وسيكون معنا إن شاء الله المهندس إبراهيم الرواح المكلف بأعمال مدير دائرة التجمعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للحديث عن تفاصيل هذه الاستثمارات. أما ملف حلقتنا لليوم سيكون حول النظام الغذائي الذي سمعتم عنه جميعا، ربما هو نظام الطيبات، وكثير طبعا من التساؤلات التي تدور حول هذا النظام، وشفنا كذلك حراك بعض وزارات الصحة في بعض الدول حول تداعيات هذا النظام واستخدامه، ويعني هناك جوانب كثيرة إن شاء الله ستكون معنا شمسة الخصيبي فني تغذية علاجية وعضوة في الرابطة العمانية للتغذية العلاجية، سنتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وأكيد تساؤلاتكم مرحب بها حول هذا الموضوع بالتحديد. كما سيكون إن شاء الله معنا المدرب والمستشار الأستاذ مهند بن سليمان النعيمي، سيكون إن شاء الله معنا للحديث عن إدارة المحتوى الرقمي والتعامل الأمثل مع الخوارزميات. الأستاذ مهند يقدم برنامج تدريبي حاليا في سلطنة عمان، وسنستفيد ونستثمر تواجده معنا للحديث بشكل مفصل إن شاء الله حول عالم المحتوى الرقمي والخوارزميات. أما في فقرة أقلام لليوم سيكون معنا الأستاذ هدى حمد، وسنتحدث عن مقال بعنوان طلاب تحت فوهة الجحيم. هذه العناوين ولا بلا خاصة في هذه الحرارة. إذن هذه جملة إن شاء الله مواضيعنا لليوم. بعد فاصل قصير نبدأ معكم المشوار. عبدالله السعيدي في التقديم والمهلب العمري في المحتوى الرقمي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي.

0: استوديو الظهيرة. حياكم الله مستمعينا بقيمة استثمارية تقدر ب 2.9 مليار ريال عماني. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الاتصال مباشرة المهندس إبراهيم بن زاهر الرواحي، المكلف بأعمال مدير دائرة التجمعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أهلا وسهلا بك المهندس إبراهيم.
1: أهلا بكم أستاذ عبدالله، ونشكركم على الاستضافة، وسعيد بالتواجد معكم الحديث عن هذه التطورات مهمة في الدقم.
0: نبارك لكم هذا الحراك الاستثماري الكبير في الدقم، ونقف مع المستمعين حول تفاصيل هذه الاتفاقيات التي بلغت 2.9 مليار ريال.
1: نعم أخي عبد الله، بارك فيكم إن شاء الله. طبعا توقيع هذه الاتفاقيات عددها 10 اتفاقيات مذكرات تعاون بقيمة تقارب 2.9 مليار ريال عماني، يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدقم، ليس فقط يعني بسبب حجم الاستثمارات نفسها، لكن بتنوعها. المشروعات هذه العشر اللي تم توقيعها تشمل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشاريع في الكهرباء ومواد البطاريات والمنتجات الكيميائية ومجمعات صناعية، وفي كذلك مشروعات سياحية وسكنية. طبعا الشركات هذه متنوعة، في شركات عمانية وفي شركات من الهند والصين وكوريا الجنوبية، وهذا يعكس المكانة المتنامية للدقم على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية.
0: نعم، ما هي أهم العوامل الجاذبة لهذه الاستثمارات؟
1: طبعا استثمارات مثل هذه تجذبها غالبا ثقة المستثمرين في المنطقة أو في سلطنة عمان بشكل عام، وتوقيع هذه الاتفاقيات يؤكد هذا الشيء، حيث أنه أصبحت الدقم بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة للمستثمرين. الشركات طبعا ما تتخذ هذه القرارات الاستثمارية بمئات ملايين إلا بعد دراسة الموقع والبنية الأساسية والتشريعات والحوافز المتاحة في المنطقة.
0: نعم.
1: والدقم اليوم توفر هذه المنظومة المتكاملة اللي تشمل الميناء والمطار والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المتكاملة.
0: نعم، كيف يعني تحرص المنطقة على تعزيز المحتوى المحلي من خلال هذه الاتفاقيات وهذه المشاريع؟ نحن نعرف أنه موضوع المحتوى المحلي هاجس كبير لنا في سلطنة عمان لتعزيز المنظومة الاقتصادية.
1: نعم طبعا، هي توقيع هذه الاتفاقيات تعتبر مرحلة مهمة. المرحلة التالية راح نحرص في الهيئة العامة والمستثمرين في إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تحويل هذه المشاريع إلى مصانع ومحطات ومجمعات ومنشآت قائمة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. طبعا هذه القيمة تشمل توفر فرص عمل، دعم المحتوى المحلي، وترسيخ الدقم كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
0: نعم نعم المهندس الملفت أن هناك تركيز كبير حول الصناعات الخضراء إن صح التعبير من خلال كثير من المشاريع والاتفاقيات التي يعني تعزز هذه المشاريع النوعية، ونحن نعرف يعني من خلال الخطة 5-11 هناك التركيز على الاقتصاد منخفض الكربون، والآن أصبحت سمعة الدقم تتنامى في استقطاب مثل هذه المشاريع. كيف تجدون أهمية أن تكون الدقم وجهة لهذا النوع من المشاريع؟
1: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله، طبعا في من ضمن هذه العشر اتفاقيات اللي تم توقيعها في الأمس مشروع أكمل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهي طبعا هي الأكبر من ضمن هذه الحزمة الاستثمارية. طبعا هذه المشاريع تبلغ قيمتها الاستثمارية، مثلا مشروع أكمي في 1.6 مليار ريال عماني، طبعا 4.2 مليار دولار أمريكي تقريبا. عندما تكتمل المرحلة الثانية والثالثة من هذا المشروع سيصل إنتاجه إلى 800,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء و 142,000 طن سنويا من الهيدروجين الأخضر. تكمن أهمية هذه المشاريع في تعزيز موقع الدقم وسلطنة عمان ضمن الأسواق العالمية للطاقة النظيفة ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر وسلاسل التصدير المستقبلية.
0: نعم طبعا، الإنسان دائما حاضر في هكذا مشاريع من خلال المجمعات السياحية والسكنية. أهمية أن يتوازى هذا النمو الكبير في المشاريع مع تهيئة البيئة التي تضمن حياة ذات جودة عالية ومستقرة لكل من يتجه نحو الدقم.
1: بالتأكيد أخوي عبد الله، يعني تكمن أهمية هذا التنوع في الاتفاقيات هذه اللي وقعناها، التنوع في المشاريع، إنه يعزز مكانة الدخن كمدينة اقتصادية متكاملة، ليست فقط مجرد منطقة صناعية.
0: نعم
1: مشروعات الطاقة تدعم التوسع الصناعي والصناعات التحويلية وترفع القيمة المضافة وتدعم الصادرات. في الجانب الآخر، المشروعات السكنية والسياحية تسهم في تحسين جودة الحياة وجذب الكفاءات والاستثمارات طويلة الأجل. وهذا التكامل هو عنصر أساسي في نجاح المدن الاقتصادية الحديثة.
0: نعم شكرا جزيلا لك المهندس إبراهيم بن زاهر الرواحي، المكلف بأعمال مدير دائرة التجمعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدخن، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا أخوي عبد الله، وبإذن الله سنرى هذه الاستثمارات إن شاء الله قريبا على أرض الواقع بإذن الله.
0: بإذن الله بإذن الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا، بعد فاصل قصير سنبدأ معكم إن شاء الله الحوار حول موضوعنا لليوم الذي سنركز فيه على ما يعرف بنظام الطيبات. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع بإمكانكم مراسلتنا على الواتساب 72 44 2010.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، من يتابعنا عبر تردداتنا ومن يتابعنا رقميا عبر منصاتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتنا في اليوتيوب. مرحب بكم جميعا، وكذلك ندعوكم لمتابعة قناتنا على الواتساب على 7244-2010 لمتابعة كل جديد وكذلك التغطيات والفيديوهات والملخصات من برامجنا. طيب، موضوعنا القادم إن شاء الله سيكون حول نظام الطيبات، ما الذي يقوله العلم؟ يمكن البعض سمع عن هذا النظام، أو الأغلب يمكن سمع عن هذا النظام، والقلة يمكن ما سمعوا. عشان كذا نحن اليوم بنبدأ موضوعنا إن شاء الله بالتعريف حول هذا النظام الذي يسمى بنظام الطيبات، ولماذا دعت بعض وزارات الصحة في عدد من الدول وحذرت من هذا النظام، وما هي تفاصيله. نحن بالنسبة لنا الجانب العلمي هو المهم، لأنه هو اللي يعطينا الحقائق، واللي يقدر واللي يخلينا قادرين على قراءة هذا الموضوع بشكل يعني أكثر فهما إن شاء الله تعالى. نرحب مباشرة بشمسة بنت إبراهيم الخصيبي، فني تغذية علاجية، عضوة في الرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بك شمسة.
1: أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بوجودي اليوم معكم للتحدث عن برنامج أو نظام الغذائي الطيبات.
0: ونحن شاكرين وجودك معنا، وأكيد في تساؤلات كثيرة حول هذا النظام، وبالتالي يعني حتى نكون مساندين كعادتنا في تعزيز الوعي والمعرفة بمختلف الجوانب التي تلامس خاصة صحة وحياة الناس، خصصنا هذه المساحة الأستاذة شمسة لنتعرف أكثر حول ما يثار حول نظام الطيبات. بداية، من أين أتى هذا النظام، فكرته، كيف انتشر هذا الانتشار الواسع كنظام غذائي؟
1: طبعا هذا النظام غذائي وضعه الدكتور رحمة الله عليه ضياء العوضي. بداية كان يشوف أن مرضاه لما يقلل لهم السكر ويقلل البقوليات بعض أنواع البروتينات والألياف، يساعدهم على أنهم يتعالجون أو يشفون من المرض. فطبعا هذا يكون لفئة قليلة وليس مسند لأي دليل علمي.
0: نعم، يعني هكذا بدأت الفكرة بوصايا غذائية معينة من دكتور محدد قدمها للناس، وبدأت يعني القناعات تتفاوت حولها، كذا نفهم أستاذة شمسة؟
1: بالضبط.
0: نعم، ما هي فكرة هذا النظام؟ قائم على ماذا؟
1: فكرة هذا النظام أنه يقسم الأكل إلى نوعين. نوع الأكل الطيب باسم الطيبات، ونوع الأكل المضر أو المسمم،
0: يعني الخبيث يعني.
1: بالضبط. فالأكل الطيب هو الأكل الطبيعي، طبعا ما كل الأكلات الطبيعية، وبعض الأكلات وطبعا بدون الأكلات المصنعة. فالأكل الخبيث في هذا النظام هو الأكل المصنع وبعض الأكلات الطبيعية الموجودة.
0: نعم، طيب أستاذة شمسة، نحن من زمان نسمع أنه في أكل مفيد وفي أكل ضار، في أكل ينصح به وفي أكل يعني متفق أنه مضر، وبالتالي دائما التقليل أو تجنبه. ما الفارق الذي أتى به هذا النظام؟
1: طبعا النظام الصحي، لما نجي نتكلم عن الأكل اللي هو صحي أو غير صحي، يكون لما ننظر للأكل من داخل، بمعنى ننظر إلى الألياف، البروتينات، أنواع الدهون الموجودة في الأكل، الفيتامينات والمعادن أيضا الموجودة. فحينما يكون الأكل مصنوع مثلا في المنزل باستخدام كل شيء صحي، ممكن تكون الوجبة صحية. أما إذا كان الأكل مصنوع خارج المنزل مثلا، فيكون هو غير صحي. هذا اللي نحن تعلمناه وعرفناه. أما في نظام الطيبات فهو يقطع مجموعات غذائية معينة، مثل الحليب ومنتجات الألبان، يقطع البقوليات، بعض أنواع الفواكه والخضار، وأيضا يزيد من الدهون.
0: نعم، كأخصائية تغذية هذا أو فنية تغذية، هذا أمر غريب بالنسبة لك إنه هذه القائمة من الأغذية تمنع.
1: بالضبط.
0: وطبعا هي ما فقط يوصل تقليل منها، هي تمنع
1: قطعها
0: تماما.
1: بالضبط.
0: بالنسبة لك غريب هذا، يعني كاستناد علمي
1: طبعا. فلنفرض الحليب، الحليب هو يحتوي على فيتامينات، مدعمة بفيتامينات مثل فيتامين دال، وهو يحتوي على الكالسيوم. هذا الكالسيوم نحن ممكن نحصله من مصادر أخرى لكن بكميات بسيطة، ويستهلك الكالسيوم للنمو. فبقل التقليل من الحليب ومنتجات الألبان تسبب نقص من هذه الفيتامينات والمعادن في الجسم.
0: نعم.
1: أيوه.
0: ماذا عن فكرة البروتينات، يعني مصادرها في هذا النظام؟
1: طبعا أنواع البروتين، عندنا البروتين النباتي والبروتين الحيواني. البروتين النباتي يكون من البقوليات، فالتقليل من هذه البقوليات اللي تحتوي على ألياف اللي تساعد الجسم، تساعد القولون على أنه ينظم البكتيريا داخله ويساعدنا لإنتاج بعض الفيتامينات مثل فيتامين دال يقل.
0: نعم.
1: وأيضا البروتينات الحيوانية عندنا مثل الدجاج، اللحم، البيض، وأيضا السمك. فهذه كلها عندها مصادر، كل واحد عنده مصدر معين من الفيتامينات والمعادن داخله، فنحن نقطع شيء واحد ممكن يأثر علينا سلبيا.
0: نعم، ومن وجهة هذا النظام، لأنه نحن ترى بدينا نقرأ ونسمع ونشوف، يعني
1: ايوه
0: البيض، الدجاج، يعني هذا من الممنوعات يعني في هذا النظام.
1: أيوة هو من ممنوعات في النظام، لكن ليس مستند لشيء علمي. فالدجاج ما عندهم سبب مقنع إن نحن نقطع الدجاج. أما البيض، قلة البيض، الادعاء يقول إنه يحسن النوم، لكن ما في ربط علمي يبين إن هذا شيء صحيح.
0: إنزين، الناس قبل لا يستخدموا أو يتبعوا هذا النظام أكيد إنهم يتساءلوا، يعني يقولوا لماذا البيض يمنع؟ لماذا لا نأكل الدجاج مثلا؟ لماذا مشتقات الألبان وهي مصدر رئيسي للكالسيوم نبتعد عنها؟
1: بالضبط.
0: ولماذا في المقابل أغذية نعتقد إنها مضرة ويقول يعني عادي ممكن تأخذوها؟

0: هكذا، لأنه تقرأ عشرات ومئات الدراسات أحيانا على بعض
1: بالضبط،
0: الجوانب. نعم
1: ويصير انتقادات على هذه الدراسات حتى يعرفوا أي دراسة هي الصحيحة.
0: نعم ما تفسيرك لكثير من الفيديوهات والمقاطع وأحيانا بعض المنشورات اللي نتابعها اللي كانت تتحدث عن أشخاص طبقوا هذا النظام واستفادوا استفادة كبيرة، كانوا يعانوا من بعض الأمراض وتشافوا، البعض كان يستخدم أدوية معينة قطعها وقال أنا الآن السكر عندي انضبط، الآلام المفاصل راحت، الوزن يعني صار بشكل جيد، ما رأيك؟
1: في عندي جوابين. الجواب الأول هو الفكرة في بالي إن أنا إذا سمعت كلام هذا الدكتور وقطعت الدواء المعين بينقص معي مثلا السكر، فهذا في عقلي يسموه البلاسيبو. مهما كان أنا الفكرة خليتها في بالي إن مهما كان أنا إذا قطعته بينقص، فهذا الشيء الأول. أما الشيء الثاني، في ناس مثلا مرضى سكري ما يتبعوا النظام الغذائي الصحيح اللي يمنع أو يقلل من السكريات الأشياء المضرة لمرضى السكري، فبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في سكر الدم. فأول ما يقطعوا هالأشياء، لأن هذه موجودة في نظام الطيبات مثل قطع السكريات المضافة، المشروبات الغازية، بالتالي طبيعي بيقل السكر في الدم.
0: نعم يعني قصدك أن ما في أي ارتباط مباشر، ولكن بعضها جوانب نفسية متعلقة بقناعتك وشعورك، والشيء الآخر أنك أنت تقطع، يعني هو نظام فيه بعض الجوانب يمكن اللي يتفق معها أخصائي التغذية اللي هي قطع مثلا المشروبات الغازية وبعض
1: بالضبط،
0: الأكلات وهكذا.
1: أيوه.
0: نعم ما هو التفسير طيب للسماح بأكل أنواع معينة من الأغذية مثل القانون، وهذه مثلا أو أنها مضرة وغنية أحيانا بعضها بسعرات حرارية عالية وهكذا؟
1: فكرة هذه الأشياء إن الجسم نفسه يحتاج لسكر، لأن الجلوكوز هو مصدر الطاقة في الجسم، والجلوكوز هو أصغر نوع من أنواع السكر. فالسكر نحن نحصله من الأكل، فبالتالي هذا النظام يروج أن السكر يساعد الجسم. أما من الناحية الثانية، فنحن لازم نعرف أن الجسم نفسه لما ما يحصل على سكر هو يحول الدهون أو البروتين إلى سكريات في
0: نعم
1: نفس الوقت.
0: نعم
1: فكثر التكثير الاكثار من السكر غلط اصلا بالاساس، يعني الاكثار في اكل السكريات، التقليل من الحبوب الكامله وهالاشياء، هذا يزيد السكر في الدم.
0: نعم أكيد تابعت ما نشرته بعض وزارات الصحة في بعض الدول وحذرت بشكل كبير، لأنه يبدو أنه كثير ممن يطبق هذا النظام يبدو يتوقف عن الأدوية. هذا الخطر إذا تنامى يعني كيف يمكن يكون مردوده على سلامة وصحة الناس؟
1: مثلا فلنرجع إلى مرضى السكري. طبعا مرضى السكري ما يقدروا يصنعوا الإنسولين من البنكرياس، اللي هو الإنسولين هو مثل المفتاح يفتح الباب الخلية اللي يدخل السكر من الدم إلى الخلية عشان الخلية تنمو. فمرضى السكري يحتاجوا إلى إنسولين خارجي، لأن ما عندهم هذه الكفاءة أو القدرة إنهم يصنعوا هذا الإنسولين. فبالتالي قطع هذا الدواء بيسبب إلى ارتفاع كثير في سكر الدم، مما يسبب إلى أخطار شنيعة.
0: نعم، كفنية تغذية وعضوة في الرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ماذا يمكن أن تقولي لكل من يفكر مثلا في تطبيق هذا النظام أو فكر حقيقة وبدأ يعني، ويعني أكيد من تحكيم العقل هو دائما الفيصل في كثير من الأشياء اللي نسمعها ونتابعها، لكن نصيحتك أنت أو رأيك كمختصة؟
1: طبعا أي نظام لازم نتبعه تحت إرشاد طبي، ولما نتبع أي نظام طبيعي أو نظام صحي لازم يكون نظام متوازن. أي نظام يقطع نوع من الأكل لازم نعرف أن هذا لمرض معين، فيكون لنوع من الأمراض. أما الأكلات المتوازنة أو النظام المتوازن، لازم ناكل كل الأكلات بتوازن. الحياة تمشي على توازن، يعني نحن ما يصير نقطع نوع من الأكلات بسبب فقط أن أنقص وزني، لا، هذا بيأثر سلبيا على الإنسان، ممكن يسبب مشاكل أخرى أقوى من المشاكل اللي كان فيه قبل.
0: نعم، دقت انه البعض تعرضوا الى انتكاسات صحية، والبعض ما اعرف دقت انه ممكن حتى قد يسبب يعني هذا الخلل الغذائي في النظام الغذائي الى حالات وفاة لا قدر الله.
1: أيوة، قد يسبب ذلك. يعني الناس اللي يبتعدوا مثلا عن أمراض أدوية الكوليسترول مثلا يسبب إلى تجلطات، اللي يبتعدوا مثلا عن أدوية الضغط ممكن يسبب لهم زيادة أو انخفاض في الضغط، ويسبب إلى مثلا نوبة إغماء أو شيء كما كذا.
0: نعم، يعني نقدر نقول أن الخطر الأكبر هو أنك توقف الأدوية، يعني قبل كل شيء أن الاستغناء
1: بالضبط،
0: عن أخذ الأدوية
1: أيوة
0: يعني هي يمكن الخطر الأكبر في حياة وسلامة الناس في هذا النظام.
1: أيوة. وبعد في ناس مثلا معرضين إنهم هم فيهم نقص لهذا الشيء، أو المرأة الحامل أو المراهقين الذين ينمو جسمهم، أو الأطفال اللي فيهم أمراض مزمنة. فهذا ما يصير إن نحن نقطع عنهم أو إن نخليهم يتبعوا نظام غذائي غير عن النظام أو اللي خبرهم أخصائي التغذية أو الإرشاد الطبي.
0: نعم، لكن لكل من اقتنع بهذا النظام من حكم التجربة، يعني قال لك أنا بديت جربت يعني وبديت
1: نعم
0: أشوف مردود إيجابي، السكر انضبط عندي، يعني بديت أشعر أنه كل محاولاتي في إنقاص وزني فشلت وهذه المحاولة نجحت. يعني كيف يمكن أن نحقق التوازن حتى في فهمنا النفسي لهذا النظام؟ كيف ممكن نأخذ الجيد منه ونترك الجوانب اللي اتفق عليها كل العلماء وأخصائي التغذية إنه ما لها أي دليل علمي إن التوقف عنها مفيد؟
1: طبعا لما نجي نحن نتبع أي نظام لازم نعرف صحة هذا الشيء من أنه هو خطأ. لازم نستند لأبحاث، لازم نستند لأكثر من شيء عشان نحن نطبق هذا الشيء. وبعدين الأشياء يعني المضرة لازم أن نحن نبتعد عنها.
0: نعم، أنا أشوف يعني بعض التعليقات يمكن اللي تصلنا حتى من مستمعينا، ونحن الهدف التوعية وأن نصل معكم إلى حقائق يعني لكثير من الجوانب. هناك في أغذية ممنوعة يمكن البعض ما يحصل حتى إجابة واضحة، مثل البيض على سبيل المثال اللي دائما يوصف أنه صحي، كيف صار يعني
1: بالضبط.
0: إيقافه أمر مهم. ما هي أهم الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا قبل اتباع نمط غذائي معين يعني في تفاصيل هذا النظام؟ من خلال اختصاصك ومعرفتك، ما هي الأسئلة التي تدعي الآخرين أنهم يسألوها حول هذا النظام؟
1: أول شيء، هل هذا النظام إلى دراسات علمية فترة طويلة؟ هل هذه الدراسات أثبتت أن هذا شيء جيد أو لا؟ وهل هذا بيفيدني أنا في حالتي؟ يعني ما كل الناس نفس الشيء، أصابعنا الخمسة ما نفس الشيء. فما يصير أن أنا أستعمل نظام لأن فلان استعمله، فلازم أنا أشوف هل هذا ينطبق عليه أو لا.
0: هل تعتقد أن هذا النظام دخل من مداخل المؤامرة أحيانا اللي البعض يعني يفكر فيها، مرتبطة بشركات الأدوية ومرتبطة حتى بالعلاجات اللي نأخذها، فيقول لك والله أنه من صالح مثل هذه الشركات أنها تبقينا يعني في وضع صحي معين وما تريدنا يعني نتبع هذا النظام عشان هي ما تخسر؟ يعني تعليقك
1: أيوة،
0: على نظريات المؤامرة هذه.
1: في ناس يكون عندهم أصلا قناعة من قبل. فلنفرض أن هذا المريض اليوم شخص بأن فيه مثلا السكري،
0: نعم،
1: فهو عنده قناعة أنه لا، أنا ما فيني السكري، فبيلجأ لأي مقولة تقول كيف ما نستعمل دواء السكري.
0: وكأن هذه المقولة لامست قناعاته
1: بالضبط،
0: وبالتالي هي
1: بالتالي
0: أسهل
1: مشى عليها.
0: تصديقها. نعم
1: بالضبط،
0: نعم نعم طيب، نحن أكيد ندعو الجميع أنه يعني ينتبه، لأنه الآن واضح من حديثك الأستاذة شمسة أنه ما في أي استناد علمي لهذا النظام،
1: بالضبط.
0: ولا تدعم الدراسات والأبحاث التي أجريت على كثير من الأغذية.
1: أيوة، هو يعكس معظم اللي يعني الدراسات الموجودة. يعني مفروض نحن ناكل بقوليات، هو يقول لا نقلل، نقلل من الدهون لا نكثر. فهو يعكس كل الأبحاث العلمية.
0: هل يعني تعاملتي بشكل مباشر مع أشخاص طبقوا هذا النظام، ويعني يمكن كونك متخصصة طرحوا عليك بعض التساؤلات، وبدأ الحوار يعني أخذ منحنيات يمكن أخرى. يعني كيف تشوفي تمسك الناس بقناعاتهم وهكذا؟ يعني هذا مدى التأثير الكبير لما يقال عن هذا النظام، كيف تستشعري فيه؟
1: طبعا عن هذا النظام كلمني شخص انه هو سمع عن هذا النظام لكن طبعا ما طبقه، فيريد يستفسر عن هذه الاشياء ومدى صحة هذا الكلام المكتوب. فطبعا قلت لهم من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية بعد، لان معظم الاشياء الممنوعة اصلا مذكورة في القرآن ان نحن مفروض ناكلها،
0: نعم، يستخدم
1: فهذا
0: البعد الديني.
1: أيوة
0: أيوة نعم،
1: فهذا موجود في القرآن ونحن مأمورين أن ناكله، وفي نفس الوقت علميا يثبت أن هذا صحيح. فأنا كيف أستخدم نظام يعكس كل شيء أنا أعرفه؟ فالشخص اللي أمامي تفهم الوضع يعني.
0: نعم، يعني أنت أغلب اللي تدخلي معهم في حوارات يقتنعوا من حديثك، ولا
1: أيوة
0: تشعري أنه يتمسكوا برأيهم أكثر؟
1: لما أدخل لهم من الناحية الدينية والناحية العلمية يقولوا آه صحيح، أنا ليش ما فكرت كذا؟
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة شمس، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا، ونتمنى دائما أنه جهود التوعية وجهود كذلك يعني دحض ربما المغالطات تكون حاضرة. أترك لك المساحة إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة وتحب تضيف شيء.
1: أتمنى من أي شخص يجرب أي نظام غذائي لازم يستند لأشياء صحيحة، لأوراق صحيحة علمية، وما يستند لأي شيء، ولازم نعرف أن الاتزان في كل شيء هو أهم شيء
0: نعم، وهذا
1: بالنسبة لكل إنسان.
0: نعم، وهذا أكيد يعني لسلامتهم، خاصة لما يصل الموضوع إلى قطع الأدوية.
1: بالضبط
0: ممكن التحذيرات اللي تابعناها مؤخرا أغلبها كان بسبب قطع الأدوية، وحتى
1: بالضبط
0: الناس اللي تدهورت يعني حالتهم. شكرا جزيلا لك شمسة بنت إبراهيم الخصيبي، فني تغذية علاجية، عضوة في الرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: إذا مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطتنا حول ما يسمى بنظام الطيبات، وحاولنا نأخذ الرأي من المختصين والمشورة من المختصين، والتفسير كذلك من المختصين بأبعاد العلمية. فاصل ولنعود مع محطتنا الثانية لليوم.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. اليوم إن شاء الله مستمعين نتحدث عن إدارة المحتوى الرقمي والتعامل الأمثل مع الخوارزميات. دعني أسألك عزيزي المستمع، هل لديك حساب في منصة إكس، إنستغرام طيب، ممكن الفيسبوك، قناة في اليوتيوب، إن شاء الله تيك توك؟ أكيد عندك، وأنا أعرف أن عندك، وبالتالي كلامنا اليوم راح يفيدك إن شاء الله في كثير من الجوانب المرتبطة باستخدام هذه المنصات الرقمية من خلال ضيفنا اللي منورنا هنا في عمان، الأستاذ مهند بن سليمان النعيمي، مدرب ومستشار في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا فيكم، وسعيد نكون اليوم معكم عبر الأثير، وخاف الله ربعني يزعلون في البحر.

0: منك واطلع لك اعلانات وابيع معلوماتك واتوسع فيها اشياء كثيره يعني.
1: نعم طبعا هذا الكلام مهم، صار حتى للمؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة. يمكن قبل يعني 10 ولا 15 سنة كان هذا الموضوع هامشي بالنسبة للمؤسسة،
0: صحيح.
1: الآن رئيسي جدا هذه المنصات تمثل واجهتها بل سمعتها كذلك
0: بالضبط
1: يعني في هذا
0: بالضبط بالضبط
1: الفضاء. فكيف تجد أهمية هذا الموضوع لكل الفئات سواء كان مؤسسات أو أفراد؟
0: نفس ما قلنا الحين صار في تدخل جديد في القصه. اول كان الناس تتعامل مع السوشيال ميديا كانه موقع الكتروني، فاي محتوى عندي في الوزاره مؤسسه او الشركه كشخص واخليه في السوشيال ميديا،
1: نعم.
0: سواء كان في تفاعل او لا. الان كل المؤسسات امام تحدي جديد فرضته سواء الخوارزميه او حتى المنصات، ان كيف ابقى دائما حاضر على المنصات. الجمهور اللي كان اول يقرا على يقرا الصحف او يسمع اذاعه انتقل جزء كبير منه موجود على شبكات التواصل، صار تواجدي على شبكات التواصل اللي اول كنا نعتبره بس مجرد تحصيل حاصل فقط، انه عندي سواء وزاره او مؤسسه عندي حساب او لا مو مهم. الان شفنا لا، تغيرت المعادله، يجب مو بس اني يكون عندي حساب، لا يجب اني يكون حساب تفاعلي، حساب في محتوى ابداعي، مو بس ابداعي، عندي لازم حساب يتواكب مع متطلبات خوارزميات تفرضها عليك ويفرضها اشخاص عليك عشان فقط توصل رسالتي. فاول كانت وان واي، نقدر نقول رساله وان واي تترك، سواء وصلت ما وصلت مو مشكله. لا الان صار تحدي اكبر علينا وصار في اهتمام اكثر عند المؤسسات، انه مو بس ارسل الرساله، لا استقبلها واشوف الفيدباك مالها واشوف كيف ممكن اطورها واتاكد انه فعلا وصلت رسالتي. وخصوصا صارت المهمه اصعب على المؤسسات الحكوميه، ان المستخدم قاعد يستخدم التطبيقات جاي يدخل ساعه، ونعرف ان كل منصه من منصات التواصل الاجتماعي عندها حسبه معينه. مثال لو تدخل تليفونك سواء اندرويد او ايفون، تدخل على السيتنج او الاعدادات يبين لك انستغرام استخدمته اليوم ساعة، التيك توك ساعتين، سناب نص ساعة. هذه النص ساعة تستغلها الشركة نفسها، فتقول لك والله السعيدي مثلا يدخل في اليوم نص ساعة، فلازم تجربة النص ساعة للسعيدي تكون مخصصة. ليش؟ عشان يرجع لي مرة ثانية. إذا دخل وشاف أشياء ما لها علاقة وبعيدة عن المحتوى مالي أو مو اهتماماتي، فبالتالي ما راح أرجع التطبيق. لذلك صار أصبح شيء جديد في المنصات اللي هو كيف أخصص لك كأنك أنت منصة، كل حساب يعتبر منصة، فالإنستغرام أو التيك توك أو السناب قد ما يقدر يحاول يطلع لك محتوى أنت تحب عشان فقط يبقى تخليك معاي في المنصة نفسها.
1: نعم، لدرجة أن أحيانا البعض يقول هذه يعني هذه المنصات تتجسس علينا يعني نظير هذا المستوى المتقدم جدا في فهمها لنا، يعني هي تفهمنا بشكل كبير.
0: والله السؤال دائما يكررونك، يقول انا اخاف من الخصوصيه، انا الحمد لله بحافظ على الخصوصيه. اقول له ما في، دام انت موجود على السوشيال ميديا انتهت، سواء حسابك برايفت ترسل رسائل على الخاص. شفنا التحديث الاخير في انستغرام صار حتى يقول لك فكوا التشفير، يعني حتى الرسائل اللي في انستغرام على الدايركت صار يقرون يعني ممكن يقرونها ممكن يحللونها. والدليل الثاني موضوع الخوارزميه، قاعد نشوف اشياء وصلنا لمرحله يمكن نضحك احيانا لما نقول اتكلم عن موضوع مفاجأة يطلع لي اللي تكلمنا عن القصة طلعت لنا إعلان أو طلعنا بالبساطة يقول لك سبحان الله هذه إشارة تونا نقول، فحيقول استغفر الله ما لها علاقة، لا الموضوع كلش غير، موضوع خوارزمية قاعدة تتحكم، قاعدة تسمع، قاعدة تسجل. حتى موضوع الذكاء الاصطناعي كثير ناس كانت مستغربة إن الذكاء الاصطناعي بدأ يجيد اللهجات، وأحيانا لهجات محلية اللي تكون صعبة، فالناس يقول كيف تعلم؟ ما شلون دربوا الآلة وكيف تعلمت الآلة؟
1: بركة فينا.
0: فنقول له مبارك أنت ما قصرته في موضوع شو اسمه الفويسات اللي في الواتساب تتحلل. وسؤال كنت سألته حتى في المحاضرة بس أقول لهم ليش واتساب بلاش، أو حتى بالعيد ليش بعض التطبيقات بلاش؟ إحنا نعرف إن تطبيق بسيط يكلفك عشرات الآلاف وأحيانا يكلفك ملايين عشان تقدم خدمة، ليش في تطبيقات في العالم موجودة مجانية مع أن تكلفتها بالمليارات وما فيها مش شرط يكون فيها إعلانات؟
1: صحيح.
0: واتساب مثلا ما في إعلان، وين الميزة اللي قاعد أحقق فيها؟ فهي لعبة معلومات. فنقدر نقول حتى على مستوى الشخصي، الشخص الذي يملك أكبر قدر من المعلومات هو اللي تميز، او الدولة اللي تملك اكبر قدر من البيانات تقدر تتحكم اكثر، او النظام او السيستم اللي عنده اكبر قدر من البيانات قادر يتخذ القرارات الصحيحة. فهي صراحة لعبة بيانات، احنا جزء من هذه المعادلة، فاذا نتكلم على البرايفسي مثل ما يقول في العامي سلم.
1: لكن تصدق هذه فرصة اسألك انا هذا السؤال، هل هذه المنصات تتجسس علينا؟ نحن نسمع يقول لك لا تخلي هذيك الخانة مال الميكروفون مفتوحة في المنصة اغلقها، صح هي تتجسس علينا ولا تفهمنا؟
0: انا ما بقول شخص تقني وافهم في موضوع السايبر سيكيورتي والاشياء، لكن لما اخذها مثال يعني انا مسكر كل الاشياء مسكرها، لكن لما اتكلم عن موضوع يطلع لي في موضوع من جانب اخر. لما انزل مو بشرط اكتب في السيرش، لما اكتب في جوجل ابي مثلا الحين برامج صلاله خلاص ما تعب نفسي، اكتب في جوجل منتجعات او اماكن او برامج سياحيه في صلاله، اترك الموضوع ثواني تلاقي الانستغرام شغال اعلانات دعايات مكاتب سياحيه، تدخل ايضا تروح على شو اسمه على الاكس او غير المنصات تطلع لي دعايات. زين من وين ايضا؟

0: الكتابة. فنرجع نقول في النهاية هي منصات قاعد تقدم خدمات، لكن الخدمات لها مقابل.
1: نعم.
0: فقصة الخصوصية نعم في نقول في اشتراطات دائما فينا تمنع خصوصية، لكن قاعد نشوف الصراحة في ممارسات أخرى قاعد تشوف في داتا تباع.
1: نعم.
0: ما في حد يقدم خدمة مجانية صراحة، نكون صريحين يعني ما حد يقدم خدمة مجانية.
1: نعم يعني أستاذ مهند، من خلال حضوري لمحاضرتك اليوم ظهر لي مفهوم جديد في كثير من الحلقات اللي خصصناها اللي نتكلم فيها عن الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم ونحن كنا نتحدث كيف تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، كنا نقول يا جماعة ترى الخوارزميات تشتغل عشان تفهمنا، لكن اليوم فهمت أنه حان الوقت أن نفهم نحن الخوارزميات.
0: بالضبط.
1: فكيف نفهم الخوارزميات بمختلف المنصات، وكيف تساعدني أنا كفرد في أني أطور نفسي وأطور إذا كان عندي بزنس، وأطور إذا كان عندي مهارة معينة؟ لأن أتوقع ما في حد يعمل محتوى لكي لا يسمع أحد، ولا يعمل محتوى لكي لا يراه أحد، كل حد يريد الوصول.
0: دائما الناس تخاف من بعض المسميات. كنت أضحك معك في الفاصل أقول لك يعني جينا من الطيبات دخلنا حق الخوارزميات. فنفس الشيء، الخوارزمية في النهاية معادلات، أدوات تحاول تساعدني فقط عشان تفهم محتواي أو تفهم متطلباتي.
1: نعم.
0: وتساعدني كأني باختصار محتاج شخص في الدنيا يفهم شنو المود مالي، شنو الأشياء اللي تعجبني، ويفصل لي محتوى جاهز أنا أبي أشوفه. لذلك دائما أقول كصناع محتوى أو حتى كحسابات تجارية، كثير من الناس تحط لك مثلا بوست تترك أسبوع أسبوعين، نقول لا لا يا أخي، أنت لازم تفهم الخوارزمية كيف تشتغل. في شركات قاعدة تتنافس بينها كشبكات تواصل، قاعد يتنافسون بينهم فقط لإبقائك ضمن المنظومة مالته. إنزين هاي المنظومة مالتش معناته معناته لازم أنتج أكثر، أتفاعل مع الناس، أرد عليهم، مو لازم بحط كل مرة لازم إعلان برودكت، لا، يبي يحصونك أنت كإنسان قريب منهم، تشاركهم في المناسبات الوطنية. حتى في اللغة البيضاء ما أقول حق المؤسسات الحكومية، أنت صح أنت في إطار رسمي، لكن يجب أن تبدأ بلغة بيضاء على الأقل تتواصل مع الناس فيها. في أشياء ما تحتاج أن تكون فيها رسمية.
1: نعم.
0: وهاي سعيد صراحة قاعد أشوف كثير من الحسابات، وقلت حتى كان لقاء كان شرفني مساعة لقاء مع سعادة الوزير وزير الإعلام دكتور عبد الله، فأقول له فعلا في تجارب في عمان بدأت تدرس في هذا الجانب، أن بدنا نشوف الخطاب الحكومي يقدم بلغة بسيطة بيضة يفهمها الكل وقادر قاعد تفاعل معها الناس.
1: نعم.
0: أنا هدفي في النهاية لما أنشر أي محتوى أبي تفاعل.
1: صحيح.
0: سواء كان التفاعل بأي مجال، لكن أبي تفاعل، والتفاعل راح يقودني إلى أنه يرفع مستوى منشوراتي، يرفع محتواي اللي موجود. في كثير ناس يقول لك لا والله، للأسف كثير مؤسسات، ما نتكلم عن عمان، على مستوى الدول العربية أو غيرها، يعني أنه يعتبرون منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة كحكومات أو شركات كأنه ويب سايت.
1: نعم.
0: يعامل معاملة الويب سايت، ما ينشر هنا ينشر هنا، ما ينشر هنا ينشر هنا. فبالتالي كثرة الأخبار كثرة المحتوى تخليني أنا كمشترك أبدأ أنفر منك، فأبدأ أقول لك أنفولو. والآن الخوف الأكبر اللي بدأ حين تكلمت عنه مساعة موضوع إن كثير من أدوات أو منصات التواصل الاجتماعي بدأت تسمح حق المشترك أن يتحكم في الخوارزمية مالته. خلنا نأخذ مثال إنستغرام.
1: نعم.
0: إنستغرام هم أول ما بدأ فيها بشكل واضح، نعرف إن الخوارزمية إنستغرام من زمان موجودة، في تفاعل موجود وكل منصة، لكن أتاح لك فرصة ان في الخاصيه في السيتنج عندك في الاعدادات تدخل على الخوارزميه وراح تشوف شخصيتك موجوده في الخوارزميه. انت تحب كذي، تشجع هاي النادي، تحب المحتوى الفكاهي، تحب الحزن، تحب الشعر، فبدا فايش تسوي في الخوارزميه؟ تقول لا والله انا اخبار حكوميه ما ابي اخبار جاده، ابي دائما اخبار فريق الفلاني. فباختصار بديت اعيد هيكله المحتوى كامل. شيء ثاني، كأني سويت لي منصة خاصة فيني من خلال حسابي الشخصي.
1: نعم.
0: يعطيني فقط المحتوى اللي يناسبني. إنزين هاي إيش معناته؟ معناته كثير من المؤسسات والشركات يجب، ما بنقول تنزل، لكن أبدأ أفهم صح كيف بدأت تتعامل الخوارزمية، وإلا راح يكون خطر الاستبعاد سهل. يطلع لي سجستشن محتوى أخبار وزارات، أقول له مشكور مشكور مشكور، ما أحتاج، يوم اللي بحتاجك بدخلك. فبالتالي المحتوى اللي أنا أتعب عليه وعندي فرق عمل تشتغل وتصنع محتوى وتمنتج وتسوي ما راح يصل للجمهور. لذلك ضروري نغير سياساتنا، نبدأ حتى آليات النشر، الإعداد، المحتوى، نغير رتم. نعرف أن بعض المنصات تتطلب الإيقاع السريع.
1: نعم.
0: فالإيقاع اللي فيه بداية قص شريط وبداية ذي في محتوى قص محتوى الرسمي العادية العامة صار يأثر على المحتوى، فلازم يكون عندي إيقاع سريع، أدخل في الموضوع مباشرة. كاني عندي برنامج لقاء ادخل في الموضوع مباشره بدون ما ابدا في الترحيب. تشوف بعض اللقاءات البرامج والله بسم الله الرحمن الرحيم، الصراحه اليوم يسعدنا ان نكون، فتلاقي سكيب ناس سكيب
1: اللي بعده.
0: فايضا تحدي ثاني، تحدي السكيب، فصار عندك امام تحدي كيف اوقف الناس. الناس صارت سريع، انت متخيل خلاص عندك ثانيتين فقط.
1: نعم.
0: يمكن اقل من ثانيتين.
1: يمكن كثير من زملائنا في المؤسسات الحكوميه الان خلص الدوام وهم في طريق عودتهم الى منازلهم ويعانوا احيانا إنه هذه الثقافة ما موجودة. يعني الآن أنا أفهم من كلامك أستاذ مهند كأنها ما ثقافة جديدة، إنه يا جماعة الخير اللي في المؤسسات الحكومية وحتى في المؤسسات الخاصة، التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ليس أمر يأتيك من مكان معين وتضعه مباشرة.
0: صحيح.
1: لازم هذه الثقافة تتعزز في المؤسسات، ترى في أوقات مثالية للنشر وفي محتوى كل منصة تتعامل معه بطريقة مختلفة. إلى أي مدى تجد أهمية إنه هذه الثقافة يجب أن تتطور في المؤسسات حتى تتطور واجهتها الاتصالية؟
0: يعني بقولك من باب تجربة شخصية حتى على مستوى عندنا في البحرين، يعني أكثر كانت المعاناة في جزء معين يقول لك إنه أبي المسؤول يعرف، لازم مسؤول يعرف إن هناك في خوارزمية تتحكم في الموضوع. فأعتقد هذه تطبق على كل مكان، فصانع المحتوى أو إدارة المحتوى في الوزارة المؤسسة يمكن يعرف المعلومات، لكن أحيانا في أخبار يقولك والله انشر. فكنت أقول لهم في المحاضرة اليوم، أقول له بالعكس، قول حق المسؤول، ترى في إحصائيات عندك في تليفونك تقول لك أنت قوي الساعة 5 يوم الاثنين، يأخذ عندك خبر قوي حصري مو عاجل ممكن يتأجل، خليه يوم الاثنين الساعة 5. السؤال الثاني اللي سألناه، ما هو أفضل توقيت شفته بساعة ننشر في عمان؟ اللي قالك الساعة 5، اللي قالك بعد الفطور، قال بعد العشاء، بعد الظهر، فتوقيتات مختلفة. لكن ما حد يعرف أن كل حساب على إنستغرام له توقيته الخاص. ما يصلح للسعيدي اللي ما يصلح حق مهند، أو ممكن اثنين ما يصلح، أنت قوتك الساعة 7، أنا قوتي الساعة 8. لذلك لازم اللي كان قبل بس أنشر، قلت لك نحول محتوانا فقط كمحتوى إلكتروني، لازم أنشر البوست قبل الساعة 2:15 أو الساعة 3. هاي المفروض الثقافة تتغير نهائيا. الآن يمكن قبل واحد يقول لك أنا دوامي يخلص، الآن في وايد تقنيات حتى في التطبيقات نفسها اللي هو جدولة المحتوى. أنا ممكن أجدول المحتوى ينزل الساعة 4 خلي 4. القصد إن حرام في جهد كبير يبذل، طاقات، برامج إبداعية تقتل بآلية نشر. فلذلك حرام المحتوى إبداعي أنشره أحرقه في نفس الوقت، فأنا ما استفدت.
1: والحين في أدوات، يعني أستاذ مهند، يعني أول
0: كان
1: يعتمد على الجانب الانطباعي، هو يشعر إنه التوقيت الأفضل الساعة 5 العصر، هو يشعر، لكن ما مستند على شيء.
0: لا، اللي يقول لك يوم الجمعة الظهر،
1: لأنه هو الساعة 5 العصر مكيف، يعني هو يقيس على نفسه.
0: هل قاعد يصير حاليا؟ وفي ناس يقيسها مثلا على مسؤول، لا والله عشان لأن الحين المسؤول مستعجل، أقول له ما عندي مشكلة، في أخبار عاجلة، في أخبار مهمة ممكن، ولكن ضروري أن أخلي المسؤول في الصورة. عشان تحل جزء من القصة، خلي المسؤول في الصورة، ترى إحنا هذه إحصائيتنا الأسبوعية، وهذه المعادلة تتغير كل أسبوع. لليوم احنا الاثنين بناء على تفاعل الجمهور ممكن الاسبوع الجاي يصير 3. فحلو نخلي مسؤولي او صانع القرار في المؤسسه ان ترى هالخوارزميات تقول في انستغرام او في اي منصه، ترى هذه قوتنا. الشيء الثاني كنت اقوله سعيد اخوي، موضوع ان المحتوى ما يموت. كثير من المؤسسات كانت تعتقد خلاص انا الحين طلعت معك في لقاء، خلاص اذا ما نزل اللقاء اليوم او بكره خلاص يعتبر محاقبه قديمه ما منها فايده. موضوع الطيبات مثلا، مساء الدكتوره كانت مع الزميل اللي كانت معنا في اللقاء، في ناس تعتبر خلاص اليوم بينحط في السوشيال ميديا وانتهى. فاقول حق الناس هذا خطا، الحين صار في فرصه ان المحتوى ما يموت، بما معناه ممكن اجزل اللقاء وانزل اسبوع كامل. تشوفون بعض المنصات تسوي مقابله مع شخص شهر كامل، كل يوم 20 50 ثانيه 60 ثانيه. فاذا انا فعلا في الاعداد مالي، وهي جزء تحدي على الوزارات، دائما اقول لهم في الوزارات او حتى في البرامج سواء تلفزيون او اذاعه او حتى سوشيال ميديا، يجب ان يكون عندك في الاعداد اسئله خاصه للسوشيال ميديا. حتى لو كان في اتفاق مع الضيف، كمثال ان هذا السؤال او هذا الموضوع سترى راح نخليه حق السوشيال ميديا، فاستعد. فمني يزيد عند المحتوى. في ناس يقولك لا والله خلاص انت قابلت استاذ مهند حدك اليوم، ولازم نحرق كل البوستات، نحرق كل المحتوى. اقول لا يا جماعه، هذا محتواكم. ممكن اعيد نشر محتوى قبل سنه.
1: أنا حس كلامك مريح زميلنا المهلب. المهلب هو مسؤول عن المنصات الرقمية.
0: يلا حيه.
1: فيقول تو سمعت وإيش قال أستاذ مهند، ما تستحشرون كل شيء تبغوه في نفس اليوم. تحدي الكم والنوع.
0: صحيح.
1: وهذا يحدث خاصة في المؤسسات اللي لها بعد إعلامي. تقول لك أنا عندي أشياء كثيرة يعني، وبالتالي كيف يؤثر الكم احيانا على جوده النشر؟
0: جدا يؤثر خاصه على الجمهور اذا كان الكم ما في معلومه قيمه. يا ساعات النشر من اجل النشر فقط، نحن قابلنا 50 واحد حطينا 50 واحد في النشر بدون معلومه. فالمهم جدا في موضوع الموضوعات اللي بخططها، ايش اقول لك في الاعداد جدا مهم. ان احيانا في اعداد الحلقه في اي برنامج هنسوي عندنا حي ربعنا، في اعداد الحلقه في سؤالين متفقين. هاي السؤال راح يسال الضيف وراح ينشر انستغرام، هاي السؤال راح يسال الضيف يروح اكس، هذه بنخلي حق سناب الوزاره. فهني انت تكون مستعد حق السؤال من قبل، وممكن تقول حق الضيف ترى هاي السؤال وايد مهم قد يكون قوي عليك، لكن مستعد بنروح سوشيال ميديا. ثانيا انت عندك مقابله ما شاء الله ساعه او ساعتين او حتى نص ساعه، فيها كميه معلومات، فيها اسئله، في اعداد كان تعب على الشخص معد البرنامج يعدل البرنامج، فليش يموت؟ لا لا، مشكله خلي سؤال مقطع الاسبوع، مقطع بعد شهر.
1: نعم
0: هاي هاي الثقافة حرام عندنا محتوى نعم. تعبت عليه فليش نحرقه مرة واحدة لا لا أجزأ المحتوى واستفيد منه وبالعكس دام محتوى حصري لي أنا فأنا أتحكم
1: نعم كيف تتغير تراتبية المنصات في الدول يعني نشوف دول مثلا مهتمة بشكل كبير أو عدد المشتركين فيها
0: اللي أكثر من منصة,
1: منصة هكذا نعم.
0: يعني مثال إكس
1: نعم.
0: إكس قوي في عمان لكن في البحرين عادي نحن نعتبر يعني أنا بالنسبة للوزراء والمسؤولين كحكومة يهم يهمهم مثلا أكثر شيء إنستغرام الجمهور الأكبر في إنستغرام انتوا عندكم انستغرام
1: يعني حتى بين دول مجلس التعاون في تفاوت
0: في السعوديه مثلا اكس لما تقول في السعوديه انستغرام يقول لك لا لا في قطر في الامارات في كل دوله سبحان الله لها استخدام معين او جمهورها موجود في منصه معينه لذلك اقول حق الجماعه دائما في المؤسسات الحكوميه انت مو شرط تتواجد على كل المنصات احيانا بعض الوزارات او المؤسسات او الشركات يقول لازم عندي اكس وسناب ويوتيوب وذي عشان يبين حق الناس ان انا متواجد على جميع المنصات لكن راح تقصر اذا ما عندك فريق عمل فعلا قادر يغطي كل ذي المنصات فانصحك ما تكون موجود ليش ما تكون موجود لان الخوارزميه من توقف نشر او تقلل نشرك راح يعاقبك لو تجي بعد اسبوعين ثلاثه وتنشر كل يوم كل يوم كل يوم ما زلت في خانه العقاب لين تلتزم اسبوعين ثلاثه بعدين ممكن فرصه يطلع المحتوى مالك فهي تحدي دائما اقول اختر منصه القويه في بلدك استخدم اللغه اللي تناسب جمهورك وتحس جمهورك ممكن يستوعبها اكثر ويستمتع فيها اكثر وابعد عن المنصات الثانيه ممكن تكون كباك اب خليها موجوده كحاجز حساب لكن لا تضيع جهد انك مجرد نتحول حسابات التواصل لمواقع الكترونيه احط فيها كل شيء قاعد يطلع من عندي بالمؤسسه واخليه مره واحده.
1: نعم وهذا يعني مهم جدا لانه احيانا نشوف نفس المحتوى بنفس الكابشن يعني بنفس النص بنفس اللغه في كل المنصات من لينكدين الى اكس الى
0: هذه مشكله الخوارزميه تخيل تعاقبك على هذا
1: نعم.
0: الموضوع
1: نعم
0: انه يقول لك يعني باختصار لما احط التوصي دائما الجهات
1: نعم بس بتعاقبنا المخرجه لان الحين اذان العصر
0: اي خلاص
1: نروح اذان العصر نروح اذان العصر نعم فاصل ولا نعود
2: اذاعه سلطنه عمان
3: حان الان موعد اذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نجدد الترحيب الأستاذ مهند، منورنا، يا أهلا وسهلا فيك.
1: منور وهلا يا غالي.
0: وأمامنا دقائق قصيرة نحاول نستثمرها،
1: بالدمك.
0: وكنا نتكلم يعني عن
1: النص،
0: أهمية النص واختيار كذلك،
1: تكرار النص،
0: نعم، والوحدة المناسب للمنصة.
1: صحيح، واحدة من التحديات موضوع تكرار النص. قبل في ناس يقول لك أنا عندي فريق سوشيال ميديا يسوي نص معين، يعتمد مسؤول سواء في شركة أو مؤسسة أو وزارة، بعدين ينشر هذا النص نفسه في جميع المنصات، تحصل في إكس نفسه مع الهاشتاج، في الانستغرام نفس الشيء، في اليوتيوب لما ينزلون فيديو نفس الناس.
0: نعم.
1: للأسف مع تطورات الخوارزميات اللي لازم ننتبه لها، صارت تحاسب على ذي الشيء. فباختصار، إذا بديت تنشر المحتوى نفسه في أكثر من المنصات راح تقلل ظهورك، فلا تتفاجأ لما تقول ليش أنا فيديو وايد زين سويته ونشرته بس ما في جمهور قاعد يعلق عليه، المشاهدات ما قاعد تزيد. فأبدأ أنتبه إنها هل هو نفس الناس. الشيء الثاني والمصيبة الأزيد الحين في موضوع الصور، نعرف ان بعض المؤسسات والجهات في شعار معين او صوره معينه تتكرر ضمن الاخبار، في قرار، في استقبال، في موضوع معين. الان منصات التواصل الاجتماعي تقول لك اذا بتكرر الصوره ضمن محتواك اليومي او محتواك شبه الاسبوعي تبدا تنزل من ظهورك. فلذلك لازم تشوفنا طرق معينه، هي ادوات في النهايه. احنا كنا مستعدين نسوي كل شيء لنا، نحط البوست وخلاص. لا لا لا، اذا بفعلا ننجح نوصل رسالتنا بطريقه صح يجب ان نتماشى معه واحد، ونحافظ على هويتنا، ونحافظ على الاهداف اللي قاعد نحققها، سمعه الوزاره، ان ما ننزل للمستوى. انا ما اقول لك خلاص لازم تمشي معاهم، معناته لا اتنازل عن اشياء كثيره. لا، امشي بكل الادوات، بالرصانه، بالاسلوب، بالمحتوى، لكن روح على المحتوى الاخر اللي هو الجانب الاخر اللي هو موضوع الجرافيك. اذا يحتاج مثلا موضوع الصور، انا تقول لي زين شو الحل مع تكرار الصور؟ كنت اقول له مثلا ترى في الوزاره في مئات الموظفين، يا اخي لما تتكلم عن خدمه معينه طلع صور الموظفين في البوست، بدل صوره شخص او شعار جامد، بس مجرد شعار قناه او شعار مؤسسه او شعار شركه. فهاي التكرار يعاقبني، فلازم ابدا اشوف لي بدائل اخرى وهي موجوده، لكن عشان حرام الجهد اللي قاعد يسوي الرساله بيوصلها فعلا توصل للجمهور الصح.
0: نعم، احيانا يقع الفرق العمل والموظفين تحت الضغط انه محتواهم لازم يوصل، متابعينهم لازم يزيدوا،
1: ومسؤول يراقب والحين ليش ما صار وليش ما ارتفع،
0: وين ضمن مؤشرات التقييم تبعهم. فهذا الضغط احيانا يخليهم يقعوا في اخطاء معينه، ومنها الاستعانه يمكن ببعض الاشخاص او بين قوسين المشاهير او غيره المؤثرين.
1: لا تقول مؤثرين، انا يزعلون مني اذا اسمع كلمه مؤثرين ازعل، اقول لك تاثر في شنو مثلا؟ اذا في شيء ايجابي وزي بالعكس اعتبرك مؤثر.
0: نعم،
1: اما بتسوي لي تكسر بيض فوق راسك ولا مؤثر فتاثر شيء ثاني ما اجزم.
0: فيقعوا في سوء الاختيار ويختار شخص غير مناسب لطبيعتهم ولطبيعه محتواهم، وبالتالي ينعكس يمكن سلبا عليهم بدل ما ينعكس ايجابا.
1: اتفق معك سيدي في ذي الموضوع تحديدا. دائما انصح، مو عيب ان استخدم مؤثرين، في وايد كفاءات عمانيه خليجيه عالميه موجوده في مجال، انه فعلا ممكن استغلهم عشان ارفع مستوى المحتوى واقدر انشره، وهاي فكره الكولابريت النشر المشترك مع بعض الحسابات. لكن ضروري اختار الشخص الصح، واحد. اثنين، من حقك انت كمؤسسه اذا كنت على سبب تعتبر روحك بعتبرك كمعلن ان انا بتعاون مع جهه معينه او شركه معينه او مؤثر معين اذا بسميه او صانع محتوى معين، يا اخي اطلب الاحصائيات، لا تغتر بالارقام اللي تشوفها الخياليه الفلكيه اللي موجوده. احيانا في 500 صح 500 الف متابع، بس بسبب اداء في صناعه المحتوى فعليا اللي تشوفون 1000، فانت تخسر فلوس في جانب وما حققت الرساله.
0: نعم.
1: وانت محاسب بمسؤولك. الشيء الثاني اللي مهم دائما اقول حق الناس، يجب ان تشرح للمسؤول هاي التطورات اللي قاعد نقولها، ترى في خوارزميه تتطلب وقت، تتطلب جهد، تتطلب محتوى. في بعضهم ما يحبون لو بروفايل، يقول لك لا لا خبر واحد في الاسبوع يكفينا، بس نقول له ترى طول العمر ترى خبر واحد في الاسبوع ترى خوارزميه بتعاقبني، تعتبر انا مو اكتف.
0: نعم.
1: فانا موقف. في ناس على سبيل المثال الويكند، هاي ويكند، الويكند يشمل السوشيال ميديا. انزل المنصة ما توقف ويكند، هاي معناته انت ما قاعد تقدم محتوى، كأنه ويكند فكأنك واقف. زي والجمهور شو يسوي؟ ينتظرك اليوم الاحد؟ ما يصير كمثال. فهاي دائما اقول حق الوزارات، فرصة المحتوى اللي قلنا نقول عنه مساعي ساعات طويلة ممكن يجزأ، واخلي محتوى فقط للويكند. من كل مقابلة على سبيل لو اخذنا اذاعة عمان مثلا، في كل مقابلة مع ضيف طول الاسبوع اقول في بالي هاي المذاعه سوشيال ميديا اسبوع يوم الجمعه، هذا يوم السبت، طبيه خفيفه اجتماعيه، فوزع محتواي طول الاسبوع وما اوقف.
0: نعم. في موضوع زعلني بشكل كبير حقيقه، وهو الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي، وشفنا كثير من الكابشنات النصوص هذه. خلاص نحن بدينا نفهم حتى الشات جي بي تي مثلا، وتبدا تشوف مثلا النصوص يعني صارت متشابهة، وصار كلام جميل كبير لكن بلا معنى.
1: صحيح.
0: وحتى التصاميم والصور المستخدمة، يعني
1: كوبي
0: في
1: بيست
0: إسراف
1: حلو
0: في الـ في الـ في استخدام
1: اول
0: الـ
1: شيء
0: AI.
1: معاش اللي زعل العمانيين هذا واحد
0: يعني قول شيء
1: ما
0: راضيني
1: حد
0: من
1: زعل
0: فضلك يعني.
1: العمانيين قصه الذكاء الاصطناعي انا مجرب الذكاء الاصطناعي دائما انصح الناس اقول لا استخدم الذكاء الاصطناعي واستخدمه بعقل واحد اثنين كان دائما اطرح سؤال في كل محاضراتي هل الذكاء الاصطناعي يقتل الابداع كان الكل يقول لا بالعكس زي الابداع اقول لا من تجربه شخصيه كمهند اقول نعم يقتل الابداع بعد فتره لما تسلم كل ادواتك للذكاء الاصطناعي انه هو يكتب لك هو يصمم لك هو يعطيك اشياء معينه تحس روحك وقفت صيدني احيانا تاسكات يطلبون مني تاسكات معينه اوقف عشان شنو ابدا شو اقول فاقول بالانجليزي حسبي الله ونعم الوكيل عليك تعودت عليك وايد خفت عليك وايد لا بوقف شويه فجزئ دائما اقول استخدم الذكاء الاصطناعي وانا ادرب الذكاء الاصطناعي واداه الذكاء الاصطناعي اداه قويه لكن لازم تعرف تكلمهم بالطريقه الصحيحه عشان تستفيد من المحتوى حلو اشوف كباش انت تستعين بالذكاء الاصطناعي كصانع محتوى انا ما عندي احيانا بعض الشركات والمؤسسات يمكن ما اعرف الاعلام انا ابيع بزنس معين وعندي مشروع معين ما اعرف كيف مفاهيم الاعلام فالجا للذكاء الاصطناعي هو يسوي لي بوست هو يسوي لي محتوى هو يسوي لي تصميم لكن لازم تعرف ان ترى هاي التصميم وبعض المواقع المجانيه تعطي تصاميم مشابهه فانت سويت لك مشكله جديده صار الشركه الفلانيه نفس الشركه الفلانيه نفس الشركه الفلانيه لذلك الابداع مع الذكاء الاصطناعي ممكن لكن اذا قسمت دائما انا انصح الناس قسم الاي اي خلي الاي اي ياخذ 40% 60%
0: نعم.
1: خليك 40% الابداع البشري لان في النهايه احنا اللي علمناه
0: استاذ مهند
1: اللي
0: جوده المدخلات اللي تعطيها انت الذكاء الاصطناعي هي يمكن اللي تفرق واجد في المخرج
1: وهذا الملعب
0: أيوه.
1: دائما اقول هندسه الاوامر هي التحدي الان احنا واحد يقول زين احنا كلنا بنستخدم شات جي بي تي ولا جيميناي ولا كوبايلوت او غيرها من التطبيقات زين وين الابداع كيف راح نتميز راح نتميز بيننا بين بعض من يعرف يكلم الذكاء الاصطناعي ودائما
0: نعم.
1: اقول بشيء يضحك في الوزاره مثل ما في الدورات اقول مثل ما انت في الدنيا تدور احد يفهمك وتبي دائما يفهمك سريع ويعطيك اللي تبي ترى بعد الذكاء الاصطناعي ادوات موجوده فقط تحتاج ان تفهمك فكيف تفهمني تفهمني في المدخلات والاوامر او البرومبت بالانجليزي ان كيف اكتب له برومبت صحيح يعطيني المخرج النهائي وما احتاج اطول معه
0: نعم وحتى من يعطيك المخرج النهائي اذا كان يعني هذا المخرج ما لامس توقعاتك يا اخي ارجع كلمه يعني
1: ارجع التواصل والتحدي الاكبر سيدي شو اسمه يعني موضوع المصداقيه ان دائما الناس تنبهر بالذكاء الاصطناعي وتاخذ وتستعجل فيه
0: نعم.
1: اقول له احنا عملنا وايد حذر كاعلاميين او كشركه او كمؤسسه لازم تراجع النص كلمه وفهمتها خي راجعها لا تنبهر فقط بالنتيجه ترى كل ادوات الذكاء الاصطناعي كلها بلا استثناء 100% حط لك سطر تحت قد تصدر بعض الاخطاء مني يرجى التحقق من المعلومات فالناس تقول زين عيل كيف انا تدربنا على ادوات كاتبه لتثق فيني كاتبه انتبه للمعلومات اللي قد تصدر عني
0: نعم.
1: فاقول له لا اذا كلمته بطريقه صح بيعطيك جوده اكثر ثانيا انت عندك خبره ونولج مو كل شيء يطلع لي خلاص صح.
0: صحيح. صحيح
1: فدوري انا وين دوري كاعلامي وين دوري كصحفي وين دوري كصانع محتوى وين دورك كاداري حتى كسكرتير وين دورك ما تعرف ان هاي الصياغه غلط ما تعرف ان هذا المسمى غلط ما تعرف ان الجماعه ما يقولون والشيء الاهم انت قادر تعلمه وهذا الحلو بالذكاء الاصطناعي اني اقدر اسلوبي وطريقتي اعلمه وعندنا تجربه والله الحمد لله ناجحه في الوزاره
0: حتى مع الاذاعه ايوه والتحقق من مخرج المحتوى هذا اقل يعني شيء ممكن يسويه الشخص يعني
1: الحين مصيبه نفس المصيبه الحين شات جي بي تي او جيميناي او التطبيقات لما تطلب منه طلب لو تاخر ثواني تكلم 3 ثواني تشوفه بدا يلف اوهو تقول شو كان معصب قال تأخر حتى الثانيتين صارت الناس ما تتحمل
0: صحيح
1: أقول لك كنت يا أخي تأخذ لك ساعات أيام تخلص المشروع الحين ثانيتين مو قادر
0: صحيح
1: وهذه أيضا يأثر على سلوكنا حتى كسلوك بشري صار العجلة في كل شيء أبى أطق الانتر يطلع لي الآن أطق الانتر يصير لي فيديو وهاي تحدي جدا يخوف صراحة
0: استمتعنا جدا بهذا الحوار معك أستاذ مهند أنا أترك لك المساحة الأخيرة
1: بالعكس شكرا لكم وأوجه شكري لجميع العاملين في وزارة الإعلام وفي مركز التدريب الإعلامي فعلا ما اقولها بمجامله يعني التطورات اللي قاعد تشوفها في مركز التدريب في الدورات في نوعيه الدورات اللي قاعد تصير خصوصا بتكلم للجانب الاحب لي اللي هو موضوع صناعه المحتوى والذكاء الاصطناعي تحديدا الحمد لله اعتقد ان هناك كفاءات عمانيه قادره ان تقود المرحله القادمه بكل اريحيه وقادره تتميز ان شاء الله كل التوفيق لكم دائما شكرا على هذه الفرصه
0: بارك الله
1: دائما اقول كل مداخلاتي باخواني بين اهلي بسلطه عمان الله يحفظ جلاله السلطان هيثم واخوه جلاله الملك حمد شعبينا الاخوان شقيقين دائما وما يفرق بيننا وتعرفون العلاقه اللي بين البحرين وعمان عمرها ما احد يغيرها ان شاء الله
0: علاقه الحلوه بالحلو
1: اكثر واكثر والله اكثر واكثر لنفتح الكوره خلينا نخدم
0: ايوه لا الاستاذ مهند بن سليمان النعيمي مدرب ومستشار في الاعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا لك
1: مشكور اخوي مرسل
0: بارك الله فيك الله يسلمك يا رب اذا مستمعينا فاصل قصير ونعود ان شاء الله الى اخر محطاتنا لليوم شكرا

0: أقلام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام، ومقالنا لليوم بعنوان طلاب تحت فوهة الجحيم للكاتبة الأستاذة هدى حمد، صحفية وكاتبة مديرة تحرير مجلة نزوة. أهلا وسهلا بك الأستاذة هدى.
2: حياك الله أستاذ عبد الله وبكل من يستمع إلينا الآن.
1: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بهذا التواصل معك وأن تكوني ضيفتنا في فقرة أقلام.
2: ويبدو الدائم.
1: بارك الله فيك، ويبدو أن درجات الحرارة التي لامست 50 دفعتك لكتابة هذا المقال.
2: نعم، هي درجة الحرارة وأيضا التجربة الفردية، ربما كما أشرت في بداية المقال، كوني أنا من الأمهات اللي دأبوا طوال هذا الأسبوعين، الأسبوع الفائت وهذا الأسبوع، على أني أروح إلى واقع التجربة، أني أروح إلى المدرسة وأصطحب ابنتي في الذهاب والعودة. وفعليا يعني كنت أشوف واقعيا يعني الطالبات في لحظات صعبة جدا في الانتظار بين الساعة 11 و10 صباحا إلى 11، يعني هو توقيت صعب للغاية، وجوه مكفهرة متعبة يعني. وهذا احنا الآن نتكلم عن ربما عن بنتي ومثيلاتها اللي تقلهم سيارة شخصية، فما بالك عاد باللي ينتظروا باص المدرسة. ونحن نعرف جميعا أيضا المشاكل الأخرى التي تعتري المواصلات في تهيئتها، مدى تهيئتها. طبعا ليست أكيد جميع الحافلات، ولكن من يصمد تحت درجة حرارة؟ وكلنا نعلم الآن أن عمان تسجل درجات حرارة على مستوى العالم هي تكاد تكون مرتفعة. ربما هذه كانت دوافع حقيقية لكتابة المقال.
1: نعم الأستاذة هدى، هذا المقال كذلك يدفعنا إلى طرح تساؤلات أخرى. مدى استعدادنا وجاهزيتنا في بلدان يعني مثل بلداننا تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، في أن تكون تفاصيل حياتنا مهيئة لهذا النوع من الفصول، وهو فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى 50 يعني كما تابعنا وفق الأرصاد العمانية. وبالتالي هناك جوانب كثيرة، سواء في مواصلاتنا، في توقيت كثير من الأحداث، يعني حين نتعامل مثلا مع هطول الأمطار بكميات كبيرة كموضوع استثنائي، أحيانا نؤجل العمل أو نعمل عن بعد، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذه المستويات يبدو أن الأمر طبيعي.
2: كلام جدا مهم فعلا، ولذلك حتى أنا صدرت ربما المقال بطريقة أنه أنا جلسة أقول أنه إحنا كل يوم نتلقى يعني تحذيرات أنه لا تتركوا قنان العطور والماء والشواحن والأشياء القابلة لا سمح الله للانفجار في سياراتكم لأنه درجات الحرارة عالية. ولذلك كنت هذه المفارقة كانت تستدعي التأمل حقيقة، يعني نحن بينما نخشى على انفجار السيارات، فما بالك يعني بالطلبة تحديدا هذه الفئة العمرية اللي نتكلم فيها من صف خامس ابتدائي، يعني هم فئة حتى أطفال إلى ما هم أكبر من ذلك، يعني يتعرضوا كل يوم لهذه الدرجات العالية من الحرارة حقيقة. حتى في الساعات الأولى من الصباح درجة الحرارة عالية، وخصوصا أنه ما أن تنتهي يعني الإطار اللي تعمل فيه المدارس هي غير مهيئة، بمعنى لا توجد قاعات انتظار للأولياء الأمور أو كذا تكون مكيفة ومبردة. يعني الطالبة ما أن تسلم ورقة أو الطالب عموما يسلم ورقة الامتحان عليه أن يخرج إلى الخارج وأن يبقى في انتظار من سيقله. هذا الشيء تفصيل واجد صعب حقيقة، يعني ما دام الجو لهذه الدرجة، الحرارات بهذه المدارس ما مهيئة حتى الآن أن تكون فيها قاعات انتظار، بل لا يسمح حتى للطالب أن يبقى في قاعة الامتحان اللي سلم فيها ورقته. وأنا أفهم هذا أنه تقف وراءه يعني اعتبارات دراسية أخرى أو تفاصيل أخرى نحن نعلم بها جيدا، ولكن الجو كما ذكرت درجات الحرارة العالية. حتى أنا بعد ما نشرت المقال وحقيقة وصلتني العديد من الردود، تحدثوا فيها الناس عن مثلا تصير حالات لا سمح الله إغماء، تصير مشاكل من نوع آخر، أحيانا طفل حتى يمكن يكون جاي ما فطر بشكل جيد، أيضا الاحتياج الشديد لكميات من المياه، تفاصيل كثيرة. هذا الشيء خلاني أتساءل ما الذي يضطرنا أساسا للبقاء، إنه يعني دوام المدرسة مستمر حتى إلى هذا التوقيت؟ نحن الآن العالم أمام، يعني مش بس هي مش مشكلة محلية، العالم أمام منعطف كبير جدا في التغير المناخي. بلدان اللي كانت مثل في الصيف الناس تروح تسافر لها في فرنسا وأوروبا، الأصفات بلدان حتى في الصيف هي بلدان حارة، بدأت تدرس حتى إمكانية أن تغير استراتيجيتها تجاه، يعني المناخ لا يؤثر فقط في الغطاء النباتي، لا يؤثر في الطقس فقط، يؤثر حتى في يعني في التعليم. يعني أقصد أنه التعليم ينبغي أن يعني أيضا أن يغير في سياسته، أن يكون أكثر مرونة لأن يواكب هذا المتغير الخارج عن أطر البشرية. يعني نحن الآن لسنا أمام، يعني نحن أمام شيء ابتدعه الإنسان أو الإنسان وضعه كإطار تنظيمي، وبالتالي ينبغي أن يكون مرن وأن يكون إنساني ليستطيع أن يعني يكون أكثر إنساني، لأنه يجعل الطالب هذا مرتاح في بيئته التعليمية.
1: نعم، لماذا عندما نتحدث عن كثير من السياسات ومنها السياسات التعليمية المرتبطة بمواعيد بدء العام الدراسي وانتهاء العام الدراسي والأوقات التي تؤدى فيها الاختبارات، وفي وقت سابق طبعا الحديث عن المعدل العالمي مثلا في أيام الدراسة وكيف نقدر نقلص الفاقد التعليمي، ما الحاجز وما التحدي الذي لا يجعلنا أكثر مرونة واستيعابا لتغيرات الحال وتغيرات الواقع؟

0: صناع القرار ولوزارة التعليم أكثر مما يوجه لي، ولكن أنا بالنسبة لي كمتأمل من خارج اللعبة أرى أنه يعني هنالك رغبة دائما أن نقبض على حذافير الأشياء، بمعنى أنه نحن أمام خطة، أمام عدد أيام ينبغي أن نلتزم بها بدقة أكثر من أن ننظر للتفاصيل الصغيرة اللي تعبر إلى المجاورة لهذا. وربما أنا ذكرت أيضا في المقال أستاذ عبد الله النقطة المتعلقة مثلا في مناسباتنا الاجتماعية، يعني مثلا الآن العيد الذي جاء محشورا بين يعني فترتي امتحانات، يعني امتحانات القصيرة قبل العيد والامتحانات النهائية بعد العيد دون أن تكون هنالك أي إجازات. وحقيقة ما جرى هو الآتي، يعني تم تأخير الامتحانات القصيرة لما قبل العيد لضمان أن لا يحصل هنالك غياب، يعني حتى لو كانت هنالك أصلا حصص فراغ، حتى لو كان إنه البرنامج يسمح بتقديم هذه الامتحانات. هنالك يعني أنا ما أقدر أشوف التعليم بمعزل عن حياتنا الاجتماعية، بمعزل عن هذا السياق العام. يعني تصور إنه في النهاية للأسف الآن، زمان كان التعليم الطالب هو اللي يدرس، الآن العائلة كلها تدخل في التعليم، ويمكن هذا خطأ إلى حد كبير. يعني الآن إحنا مثلا هذا العيد أعرف ناس كثر ما قدروا يروحوا مثلا البلادين عشان يعيدوا، أو إذا راحوا واختصروا الإجازة بشكل كبير جدا، ويعني وأجلوا كثير من وإحنا أصلا إجازة أو مناسباتنا الدينية قليلة يعني تتمثل في هذا العيدين. فأعتقد من الضروري أيضا أن ينظر بعين الاعتبار من المهم جدا أنه يعيش الطفل هذا، كفاية أنا أقول دائما كفاية عليه العزلة اللي يعيشها الآن مع هذه الأجهزة ومع هذه التقنيات الحديثة. يبقى أنه العيد فرصة لأنه ينصهر في مجتمعه، وأنه في العائلة الكبرى، في امتداده، في جذوره، في أجداده، يعني يروح إلى مسقط تخلو، وكما نقول دائما رايحين البلادين، فكانت صورة واجد جميلة للعودة إلى البلاد في العيد. لكن الامتحانات التي تسبق يعني الامتحانات القصيرة اللي كانت قبل العيد حتى فوتت عليهم التفاصيل الصغيرة، يعني وإن كان بعيد قليل عن المقال، مثلا الهبطة اللي
1: نعم.
0: كانت تطلع. طبعا تستهدف في أسر أيضا منتجة تستهدف هذه الفئة من الطلاب عشان تبيع منتجاتها وكذا، ففي حلقة أكبر من بس مجرد التعليم،
1: نعم، وأنت وصفتيها يعني
0: واجد واجد مهم إنه إحنا تكون عندنا رؤية أبعد يعني.
1: نعم، وأنت وصفتيها الأستاذة هدى أنها أحيانا تبدو وكأنها جداول زمنية صماء ميتة وعاجزة عن تحريك جسدها اللزج، ودعوت إلى إعادة النظر في توزيع مواعيد الاختبارات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ترى الظروف
0: نعم
1: تتغير
0: يعني
1: وتتبدل،
0: صحيح
1: وبالتالي
0: طبعا أنا عارفة أنه هذا الموضوع ما شيء بسيط، وأنه هذه الخطط يعني تبنى وفق استراتيجيات، لا أعرف أنه هي ليس من اليسير تغييرها، يعني ولا أريدها أن تكون وفق أمزجة عابرة، بمعنى أنه والله إحنا مزاجنا ما نقدر نداوم في الصيف كما قلت، يعني من منظور الـ يعني أنه المزاجية العابرة، لا يعني انتظر لكل هذه الأمور حقيقة بنظرة واعية. تحديدا أستاذ عبد الله الآن يعني فلسفة التعليم أساسا تغيرت، يعني الآن المعلمة اللي كانت ليل بنهار يعني، أو المعلم اللي يشرح ويبح صوته، الآن في تقنيات الفيديو الحديثة، في يعني صار التعليم بدأ يصبح أكثر يسرا، في هناك نوافذ جديدة للتعليم. أصلا في دول الآن تذهب إلى التعليم الذاتي، بمعنى أن الطالب أصلا يعلم نفسه بنفسه، فلا ضرورة أصلا أن نثقل على هذا الكائن اللي عنده الآن التعليم بأشكال المختلفة متاح. فليش أنا بهذه يعني درجات الحرارة العالية بعدني أخليه داوم إلى يعني شهر ستة؟ نحن الآن شهر ستة، درجات الحرارة العالية، أعتقد أن التعليم اللي كان فقط نتلقاه من اتجاه واحد صارت له أنهار متعددة للمعرفة. فبالتالي أقصد أنه الطالب اليوم عنده منافذ كثيرة للتعلم، لم نبقى رهن المدرسة، لم نبقى رهن هذا الكينونة التي تسمى المدرسة. وبالتالي إعادة حتى تحبيب الطلبة بالمدرسة، بالحياة، بالوقت، إعادة النظر في ساعات التعليم أمام الجاهزية. نحن عندنا مشكلة مركبة أيضا، عندما أقول أنه الطقس حار هنالك مدارس، تصور يعني من الرسائل اللي وصلتني كانت الكهرباء تنقطع في
1: هذا يضاعف
0: الامتحان.
1: التحدي. نعم.
0: كان هناك تحدي، يعني الطالب بدل ما جالس والله كذا كان شخص

0: يقول لي بدل ما جالس يحل في الورقة مسك الورقة وجلس يهب على عمره. يعني في إنه في احتياج لنسمة هواء باردة. فبالتالي نحن صيانة التكييف إلى الحالة الموجودة في الحافلة هنالك سيستم متكامل يعني يأثر في الموضوع.
1: شكرا شكرا جزيلا لك.
0: هذا جدا مهم يعني إعادة النظر في التفاصيل.
1: بإذن الله تعالى نحن ودنا نطول أكثر في الحديث ولكن وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم. شكرا جزيلا لك الأستاذة هدى وسعيدين جدا في متابعة مقالاتك على صفحات جريدة عمان وكونك ضيفة دائما في فقرة أقلام. فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك استاذ عبد الله ولكل من استمع.
1: شكرا لي. شكرا جزيلا وعسى ان شاء الله يعني نقرا مقال قادم طلاب في النعيم ان شاء الله. تقبلوا تحيات فريق البرنامج عبد الله السعيدي جاسم البداعي المهلب العمري وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في امان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز عناوينها، ويشاركني في قراءتها زميل أحمد بن سالم الكلباني. وإلى أبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم يهني أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس، ويهني وعزه الله رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
0: صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات في قطاعات متنوعة بقيمة 583 مليون ريال عماني.
1: ومقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: تفاصيل الفترة الإخبارية الثانية يقرأ عليكم داود بن سليمان القاسمي، وكما أشرت يشاركني في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب جلالته عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لجلالة الملك بمنفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار.
0: عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
1: ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.
0: ناقش مجلس الشورى خلال جلسته عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية، منها إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المتبعة بشأنها وفق ضوابط وأحكام قانون مجلس عمان. وشملت الإحاطة مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع القانون البيئي، وكذلك مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
1: من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى مقترحا بمشروع قانون مقدم من اللجنة التشريعية والقانونية حول العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. ترأس الجلسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
0: وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة، كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
1: وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان، أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان للمستقبل.
2: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني، جاءت مقادة من القطاع الخاص وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناءة. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان، التي ترى من سلطنة عمان ملاذا آمنا وكذلك مجالا لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها، فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأعرب عن أمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع طهران بحسب وصفه. وفي وقت سابق أكد ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق وأن ذلك قد يتم قريبا، وأضاف أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيعلن عن الاتفاق، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أفضل من العسكري. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن في مناخ شديد الحذر.
1: يسيطر الترقب على الوضع في المنطقة عقب الإعلان عن وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل دون أن تغير تل أبيب من نهجها التصعيدي جنوب لبنان وفي الأراضي الفلسطينية.
3: مع انتهاء جولة التصعيد القصيرة بين إيران وإسرائيل عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه وسط توجس من احتمالية الدخول في جولة أو جولات أخرى. فإيران أكدت تمسكها بحق توجيه ضربات ضد إسرائيل حال استمرار استهدافها للبنان، ووزير الجيش الإسرائيلي كاتس صرح بأن كل هجوم يطال المستوطنات الشمالية لإسرائيل سوف يقابل بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وما يعزز المخاوف تسريبات من قادة في الجيش تفيد أنه حال الضرورة سيتم مهاجمة لبنان والضاحية. ويبدو أن إسرائيل تريد حصر هجماتها في الجنوب اللبناني، إذ سقط عشرات اللبنانيين بين شهيد وجريح بفعل غارات جوية عنيفة طالت مدينة صور ومحيطها عقب أمر إسرائيلي بالإخلاء، إلى جانب استهداف بلدات الشرقية في محيط النبطية وقرى جبشيت وصريفة وبنت جبايل وبرعشيت. كما يستمر جيش الاحتلال في نسف المنازل والمباني في الجنوب مع رصد حركة نزوح واسعة لسكان مخيمات وبلدات جنوبية عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها. وضع متذبذب تفرضه إسرائيل الساعية لفصل لبنان عن أي اتفاق سياسي مع إيران التي ترفض بالمقابل هذه المعادلة. المعادلة الثابتة لإسرائيل هي توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، فإلى جانب المخطط المستهدف للضفة الغربية يدفع وزراء الجيش والمالية الإسرائيليين بخطة لإقامة 3 بؤر استيطان شمال قطاع غزة، ما يتعارض ويعرقل الجهود السياسية لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. الوسطاء يبذلون منذ 3 أيام جهودا للتوصل لاتفاق على ورقة جديدة من 15 بندا تستند إلى رؤية مجلس سلام غزة. وحسب مصادر مقربة فإن المباحثات أفضت إلى توافق مع بقاء بندين عالقين هما نزع السلاح من غزة والانسحاب الإسرائيلي. ورؤية الوسطاء بشأن السلاح تقضي بتسليمه تدريجيا إلى لجنة الأمن التابعة للجنة إدارة غزة بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من القطاع وفتح مسار سياسي لغزة والضفة الغربية. غزة تعيش يوميا التصعيد، جيش الاحتلال اعتقل 9 صيادين قبالة مدينتي غزة ودير البلح، كما اعتقل 7 مسعفين لعدة ساعات قبل أن يفرج عن 5 ويواصل اعتقال 2 آخرين. وودع القطاع خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء. في الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات اعتقل خلالها 15 فلسطينيا على الأقل، وصدر الجيش أراضي غرب الخليل لصالح إقامة بؤرة السيطان، وأخطر بهدم 13 منزلا ومنشأة في قرية بيرين شرق الخليل، كما أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبات شمال نابلس وخربوا أراض زراعية في الأغوار الشمالية وشرق مدينة رام الله. ولضرب السلطة الفلسطينية صادق الكنيسة الإسرائيلي على مشروع قانون تتوسع بموجبه آليات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية. إسرائيل المنفلتة بسياساتها التصعيدية الإقصائية تمضي نحو الأسوأ، دافعها لذلك انتخابات الكنيسة وثقتها بغياب تحرك دولي حقيقي ضدها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي محادثاته في اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالإيجابية، مؤكدا استعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
1: ميدانيا أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركييف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأفادت كييف بأن موسكو شنت نحو 8 هجمات على خاركييف باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى تضرر مباني سكنية ومنشآت إدارية وصناعية.
0: هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك لبحث سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أمام المجلس إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى منذ بدايتها عام 2022. من جهته أكد أندري كاراتواتي القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن أوكرانيا ما تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
1: وفي شأن آخر، طورت تركيا نظاما يرصد المسيرات عبر أصواتها في الوقت الذي دخلت فيه مرحلة جديدة عبر نشر صاروخ باليستي على الطائرات المسيرة القتالية، والذي يمنح قواتها قدرة ضرب دقيقة من مدى بعيد كانت في السابق حصرية تقريبا للطائرات المأهولة ومنظومات الصواريخ الأرضية.
4: في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد التهديد المتزايد للطائرات المسيرة، طورت تركيا نظاماً جديداً قادراً على اكتشاف المسيرات وتتبعها عبر تحليل أصوات محركاتها ومراوحها. ويحمل النظام اسم نظام الكشف والتتبع الصوتي للمسيرات، وقد تم تطويره بهدف دعم أنظمة الرادار والمستشعرات الكهروبصرية المستخدمة حالياً في مواجهة الطائرات المسيرة، لا سيما في البيئات المعقدة التي تكثر فيها الأهداف المتحركة والإشارات المتداخلة. أبرز ما يميز نظام رصد المسيرات عبر أصواتها اعتماده على مبدأ الرصد السلبي، إذ لا يرسل أي إشارات كهرومغناطيسية كما تفعل الرادارات التقليدية، ويمكن نشر النظام في المناطق المتوقع مرور الطائرات المسيرة فوقها أو بالقرب من المنشآت المراد حمايتها، كما أنه قادر على الرصد لمسافة تمتد إلى نحو 3 كيلومترات، ويتميز ببنية مرنة تسمح باستخدامه في المنشآت الثابتة مثل القواعد العسكرية والوحدات الميدانية المتحركة. تجدر الإشارة إلى أن وزن الجهاز أقل من كيلوغرام واحد، ولا يتجاوز استهلاكه للطاقة نحو 30 واط، الأمر الذي يتيح تشغيله حتى بواسطة بطارية محمولة من النوع المستخدم لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ما يمنح الفرق الميدانية قدرة إضافية على اكتشاف المسيرات المعادية أثناء التحرك أو التمركز في المواقع الميدانية، ويوفر وقتاً ثميناً لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة. على صعيد متصل، أعلنت تركيا عن صاروخ إيها 230، وهو صاروخ باليستي أسرع من الصوت من فئة جو-أرض، صمم للاستخدام عبر الطائرات المسيرة الهجومية. يتجاوز مداه العملياتي 150 كيلومتراً، ويستخدم ضد أهداف مثل رادارات الدفاع الجوي وعناصر الاتصالات ومراكز القيادة، ويتميز بقدرته على تنفيذ مهامه بدقة عالية حتى في بيئات التشويش الإلكتروني، ويبلغ وزنه نحو 225 كيلوغراماً، ويمكن تزويده برأس حربي مخصص لتنفيذ مهام قتالية مختلفة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 37 وفاة، وأشارت السلطات الفلبينية إلى إصابة 487 شخصا جراء الزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. وفي السياق ذاته، أفاد المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي بأنه تم تسجيل نحو 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال يوم أمس. فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس، ويهنئ عزه الله رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
0: صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات في قطاعات متنوعة بقيمة 583 مليون ريال عماني.
1: مقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: أكدت ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية استشراف التحولات التي يشهدها سوق العمل وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها أنماط العمل الحديثة في دعم النمو الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية.
5: يشهد العمل الحر نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي في ظل التحول والتطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي، وفي هذا الجانب نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
6: الهدف من هذه الندوة هو تعريف أصحاب الأعمال بوجود منصات للعمل الحر، وأيضا تعريف الباحثين عن عمل، وأيضا الغير متفرغين بأنه يوجد هناك مجال للعمل الحر خارج أعمالهم، أيضا ناقشت التحديات وأيضا إيجاد بدائل وحلول لهذه التحديات.
5: وناقشت الندوة دور المنصات الرقمية في دعم وتنمية العمل الحر والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، إضافة إلى استعراض قصص وتجارب نجاح عمانية. كما أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل تفاعلية بحثت التحديات والمقترحات العملية لتطوير منظومة العمل الحر والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
6: تم الإعلان عن العديد من المبادرات، من ضمنها تخصيص نسبة من المناقصات عن طريق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأن يكون هناك نسبة للعمل الحر. أيضا أعلننا عن منتج من بنك التنمية بأن تكون هناك قروض خاصة للعاملين بالعمل الحر بدون فوائد. كل هذه الحوافز التي تم الإعلان عنها هي الهدف منها تعزيز ثقافة العمل الحر، ونحن على أمل أن يكون هذا يعني العمل الحر أحد الممكنات للرقي بالاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
5: وتأتي ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان لدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة. فقد أصبح العمل الحر اليوم أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأداة فاعلة لإيجاد فرص الدخل الذاتي وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار.
1: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية، هدفت إلى تعزيز القدرات التنافسية الدولية لهذه المؤسسات وتعريفها بالمنهجيات والبرامج التي يتبناها مركز التجارة الدولية في هذا المجال.
7: السلع العمانية تنتقل من الاستهلاك المحلي نحو أفاق أوسع وأرحب تجوب فيها البحار والمحيطات عبر السفن التجارية العملاقة حاملة شعار صنع في عمان. ومع تنامي المنافسة العالمية توضع الصادرات العمانية ضمن استراتيجيات تواكب متطلبات التصدير، وهو الأمر الذي تبحثه حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. ليلى بنت محمد الحارثي، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
8: نحاول بقدر الإمكان أنه ندف بالمصدرين ونوجههم للأسواق الخارجية ونعزز من تنافسية المنتجات العمانية في الخارج. بالإضافة إلى هذا البرنامج عندنا مجموعة من المبادرات والبرامج الأخرى، منها المشاركات الخارجية نقوم فيها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة.
7: جاهزية التصدير وتغليف المنتجات والتحسين المستمر مسارات رئيسية تمثل خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية عالميا، ولتحقيقها على أرض الواقع يتعين تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة وترويج المنتجات وضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية واعتماد منهجية حديثة قائمة على الابتكار الصناعي. خلفان بن سعيد الخاطري، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
9: من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة هو رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة لأي برامج تصديرية أو توسع خارجي. طبعا هذه البرامج تقوم برفع كفاءة هذه المؤسسات من الأدوات التي تركز عليها لأي توسع خارجي، كانت تتعلق بالتغليف، كانت تتعلق بالأدوات التي يتطلب عليها أي رائد عمل للتوسع الخارجي.
7: توجه حكومي نحو ربط مباشر للمناطق والمدن الصناعية بالموانئ البحرية تكون فيه الصادرات العمانية على طريق سلس وممهد يضمن عبورها نحو الأسواق الخارجية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت فيه أكثر من 6,700,000,000 ريال عماني خلال العام 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 7.5%. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: استعرضت مدينة الصحارى الصناعية عددا من الرؤى والخبرات للخروج بأفكار عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتعزز مستويات السلامة والاستدامة، كما تحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني.
1: جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بعنوان نحو شراكة فاعلة وبيئة استثمارية مستدامة، والذي شهد تقديم جلستين حواريتين تناولت الأولى موضوع تعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع الصناعي، فيما استعرضت الثانية موضوع استدامة الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين من مختلف القطاعات.
0: يتراوح حجم سوق مواد البناء في سلطنة عمان بين 80 و115 مليون ريال عماني. جاء ذلك خلال حلقة العمل المتخصصة لدراسة قطاع مواد البناء في سلطنة عمان، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى التنافسية في القطاع. كما استعرضت الحلقة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان.
1: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ندوة بعنوان من المزرعة إلى المصنع، هدفت إلى إيجاد منصة تواصل مباشرة بين أصحاب المزارع وإدارات المشتريات في المصانع الغذائية، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة عبر تعزيز استخدام المنتجات المحلية عالية الجودة، إلى جانب توفير سوق مستدام للمزارعين يضمن تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتأمين تدفق مستمر للمواد الخام للمصانع، فضلاً عن التعريف بالمواصفات والمعايير المطلوبة في مجالات الجودة والتغليف والتوريد.
0: بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة 85%، مع توقع افتتاح الحركة المرورية على الطريق والجسر مطلع شهر يوليو المقبل، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية والربط اللوجستي بمحافظة ظفار.
1: وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن المشروع يعد من المشروعات الحيوية لما يمثله من إضافة نوعية لشبكة الطرق في المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على أن يجمع المشروع بين الجوانب الهندسية والجمالية بما ينسجم مع المعالم السياحية المحيطة، وفي مقدمتها كهف المرنيف والنوافير الطبيعية بشاطئ المغسيل.
0: أكد ملتقى البيانات المفتوحة واقتصاد المستقبل الذي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية المصنعة على أهمية تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها لدعم البحث العلمي والابتكار وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
10: ماذا لو خرجت المعرفة من جدران الإرشيف وتحولت إلى قوة تصنع القرار وتعيد تشكيل المستقبل؟ سؤال يفتح أفقا جديدا لفهم التحول الذي تشهده بيئة البيانات، حيث لم تعد المعلومات مجرد محتوى يحفظ، بل أصبحت موردا حيا يعاد توظيفه ويبنى على التطوير والابتكار. الدكتورة منيا بنت محمد الفارسية، نائب مساعد رئيس الأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة.
11: من ضمن أهداف الملتقى أن نتطرق إلى ثورة البيانات في سلطنة عمان وتأثيرها في اتخاذ القرارات والتحديات التي يواجهها متخذي القرار في هذا المجال، وأيضا توضيح الطرق المختلفة التي ممكن يستخدمها الباحثين العلميين وأيضا طلاب الجامعات في طريقة التعامل مع هذه البيانات بمصداقيتها والبحث عن الجودة بما يتناسب مع الأخلاقيات المختلفة لتسهيل العملية البحثية في البحث العلمي.
10: جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة نظمت ملتقى البيانات المفتوحة واقتصاد المستقبل لتسليط الضوء على أهمية انفتاح البيانات ودورها في تعزيز الشفافية وتمكين التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى تدعم التخطيط وصناعة القرار وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. دكتور سالم بن سعيد الكندي، الممثل الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.
12: هذا الملتقى نناقش قضية التحديات والتحديات حقيقة عميقة في الحديث عنها، بعض التحديات تأخذ جانب سياسي وبعضها جانب أمني وبعضها جانب اقتصادي، لكن خلاصة القول نريد أن نصل إلى توصيات متعلقة بكيفية توظيف هذه البيانات المفتوحة، وفي نفس السياق كيفية أيضا أن نتعدى التحديات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.
10: منصة آفاق للنتاج الفكري شكلت إحدى أبرز مخرجات الملتقى عبر إتاحة الإنتاج العلمي والمعرفي ضمن بيئة رقمية تدعم الوصول إلى المعرفة ونشرها وفق أحدث الممارسات الرقمية. لإذاعة السلطنة عمان، بثينة بنت حمود البحرية، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.
1: وإلى خبر آخر، حيث احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق 9 يونيو سنويا تحت شعار الاعتماد، الابتكار والثقة والاستدامة، قوة الاعتماد. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تأكيدا على الدور المحوري الذي يؤديه الاعتماد في دعم الجودة وتعزيز الثقة وتمكين الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
13: يمثل اليوم العالمي للاعتماد مناسبة مهمة لإبراز الدور الاستراتيجي الذي يؤديه الاعتماد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات. فالاعتماد لم يعد مجرد أداة فنية، بل أصبح عنصرا أساسيا في بناء الثقة وتحفيز الابتكار وضمان جودة المنتجات والخدمات وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. كما يؤكد هذا اليوم على أهمية الاعتماد في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والاستدامة، ودوره في توفير الثقة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العماني، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
14: يعد الاعتماد أحد الركائز الهامة للبنية الأساسية للجودة، حيث يضمن كفاءة جهات تقويم المطابقة، ونقصد بهذه الجهات المختبرات، سواء مختبرات الفحص أو مختبرات المعايرة أو المختبرات الطبية، بالإضافة إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات في نظم الإدارة وللمنتجات، بالإضافة إلى شهادات الحلال، وذلك وفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، والذي بدوره يسهم في تعزيز موثوقية هذه النتائج والخدمات المقدمة من قبل جهات تقويم المطابقة، ما يعمل على رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين والشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والرقابية في سلطنة عمان.
13: وتعزيزا لحضوره الإقليمي والدولي، جرى رفع ملف مركز الاعتماد العماني للجهاز العربي للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي واستكمال متطلبات مرحلة تقييم النظراء التي تمثل خطوة محورية في مسار الاعتراف الدولي. كما يواصل المركز جهوده نحو الحصول على العضوية في منظمة التعاون العالمي للاعتماد، بما يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد العماني.
14: تمكن المركز حتى الآن من اعتماد 6 مختبرات فحص في سلطنة عمان وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، كما يتم في الوقت الحالي على دراسة عدد من الملفات، والتي إن شاء الله سوف يكون بعد ذلك اعتماد هذه الجهات من قبل المركز. وبلا شك فإن ذلك يعزز كفاءة قطاع المختبرات والفحوصات في سلطنة عمان، ويرفع من مستوى الثقة في نتائج المختبرات الوطنية وطنيا وإقليميا ودوليا.
13: هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الالتزام بمواصلة تطوير خدمات الاعتماد وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي واعد في مجالات الجودة والاعتماد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 4.79 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 88.59 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
1: شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للأرشيفيين الذي تستضيفه مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان بمشاركة واسعة من المؤسسات الأرشيفية والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. ويأتي تنظيم المؤتمر هذا العام تحت عنوان معرض الإرشيف الرقمي ليشكل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل الأرشيفات في ظل التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وناقشت أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات المحورية من بينها الأرشيف الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الأرشيفي وتطوير البنية الأساسية للأرشيفات وأخلاقيات استخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى استدامة الحفظ الرقمي وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات الأرشيفية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: دشن بالمستشفى السلطاني مختبر التوافق النسيجي بالمركز الوطني للصحة الوراثية في خطوة تعزز من قدرات المنظومة الصحية في سلطنة عمان لدعم برامج زراعة الأعضاء وتطوير خدمات التشخيص المخبري المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.
1: ويأتي تدشين المختبر متزامنا مع إضافة فحص المطابقة المناعية باستخدام تقنية التدفق الخلوي إلى خدمات التوافق النسيجي المقدمة داخل سلطنة عمان، إذ يعد هذا الفحص من أهم الاختبارات المتقدمة المستخدمة لتقييم التوافق المناعي بين المتبرع والمتلقي قبل إجراء عمليات زراعة الأعضاء.
0: بدأت في مسقط فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون شركة تنمية نفط عمان في تنافس لنخبة من المبتكرين والمواهب الواعدة من داخل الشركة وخارجها لتطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
1: ويأتي الهاكاثون تأكيداً على التزام الشركة بتسريع التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية، إذ يوفر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين التعاون وتبادل الأفكار وتطوير حلول عملية للتحديات المؤسسية.
0: نجح فريق طبي بمستشفى صور المرجعي وبالتعاون مع المستشفى السلطاني في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لاستئصال ورم في القولون من الدرجة الرابعة كان ملتصقا بجدار البطن وقناة الرحم اليمنى والمبيض. ويعكس إجراء مثل هذه العمليات تطور الخدمات الطبية المتخصصة ويعزز من قدرة المستشفيات في المحافظات على التعامل مع الحالات المعقدة.
1: التقنية وتسارع الحياة بوتيرة مغايرة تحديات تواجه الأسرة في تربية أبنائها في هذا العصر، ورغم ما وفرته الثورة الرقمية من فرص واسعة للتعلم والمعرفة والتواصل، إلا أنها فرضت تحديات جديدة في مجال التنشئة والتربية.
15: بين الأمس واليوم تبدلت تفاصيل الحياة وتغيرت بيئة الأطفال بشكل كبير، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تغيرت أساليب التربية أم أن الأجيال الجديدة هي التي فرضت واقعاً مختلفاً؟ في الماضي كانت الأسرة هي المصدر الأول للتوجيه والتعلم، أما اليوم فأصبحت الشاشات والتقنيات جزءاً أساسياً من حياة الأبناء، ما أوجد تحديات جديدة أمام الأباء والأمهات.
16: دكتورة فاخرة علي المعمري، تربوية ومؤلفة مناهج وقصص أطفال. هناك مشكلة حالياً اللي هي مشكلة إدمان الشاشات. هذا إدمان الشاشات يؤدي إلى أن الطفل يعني ينفصل تماماً عن العالم ويركز فقط داخل الشاشة، وهذا ما يأثر على تركيزه في المستقبل، بالإضافة إلى أنه الشاشات ما هو المحتوى الذي يراه؟ المحتوى هذا قد يؤثر على شخصيته، يؤثر على هويته بشكل كبير.
15: ومع هذه التغيرات ظهرت مفاهيم تربوية حديثة تعتمد على الحوار والاستماع وفهم احتياجات الطفل النفسية، لكن تطبيق هذه الأساليب لا يخلو من التحديات، خاصة في ظل الانشغالات اليومية والتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الأبناء.
17: دكتورة أمينة بنت راشد من خلف الصارخي، مدربة وتربوية سابقة. يعني إذا كنت صارم نفس الصرامة اللي قبل، والسوشيال ميديا ما مقصر، وسائل الإعلام ما مقصرة، فكثير يعني مغريات وكثير متغيرات. يسمعها ويشوفها، فلازم نحن نواكب بحيث ان نحن ما نكون يعني صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، يعني الموضوع يكون فيه توازن. فصار لزاما علينا انه نحن شويه ننزل الى مستواهم ونتواكب مع التربيه.
15: اصبحت منصات التواصل مساحه لنشر الوعي التربوي، حيث يقدم المختصون وصناع المحتوى نصائح وتجارب تساعد الأسر على التعامل مع متطلبات التربية الحديثة.
18: محمد بن زاهر العبري كاتب وصانع محتوى.
19: وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في توعية الأبناء لها تأثير كبير. اليوم نشوف أطفال عندهم أجهزة هواتف وأعمارهم لا تتعدى 14 سنة أو لم يبلغوا سن الرشد، فهم يتابعوا أشخاص، وهذول الأشخاص يجب أن يكون لهم بعض اللمسات الإنسانية اللي ممكن يكون لها تأثير إيجابي على تربية وتنشئة الأبناء في التعليم والتأهيل والتطوير، وتكون رسالتهم دائماً رسالة فيها من القيم والمبادئ والأخلاق.
15: سواء كانت الأساليب هي التي تغيرت أم أن الأجيال الجديدة فرضت واقعاً مختلفاً، تبقى التربية رحلة مستمرة تبحث عن التوازن بين مواكبة العصر والحفاظ على القيم التي تبني الإنسان.
20: خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: وفي ختام فترتنا الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس، ويهنئ عزه الله رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
0: صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات في قطاعات متنوعة بقيمة 583 مليون ريال عماني.
1: وفي العنوان الأخير، مقتل وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التطواف مع فترتنا الإخبارية الثانية التي قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان. تقبلوا تحياتي معد الفترة حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة زميلي داود بن سليمان القاسمي ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني.
0: نشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنقلب لوحة الطبيعة المألوفة رأسا على عقب، ونعيد تلوين الكوكب بألوان غير متوقعة. ماذا لو كانت السماء خضراء وكانت الأشجار والنباتات زرقاء؟
2: تخيلوا فقط أن نفتح نوافذنا صباحاً لنرى سقف العالم قد تلون بالأخضر الزمردي، بينما ترتدي الغابات والحقول رداءً أزرقاً نيلي. كيف سيؤثر هذا الانعكاس اللوني على نفسية البشر؟ وما هي التفسيرات العلمية التي قد تقف وراء هذا المشهد العجيب؟
1: في الحقيقة، هذا التحول اللوني ليس مجرد لعبة بصريات، بل هو يعني تغييراً جذرياً في كيمياء الغلاف الجوي والحياة النباتية. لكي تكون السماء خضراء، يجب أن يتغير تركيب الغازات التي تقوم بتشتيت ضوء الشمس، أو ربما أن نجمنا الذي يمدنا بالضوء يطلق أشعة بأطوال موجية مختلفة عما نعرفه حالياً.
2: نعم، ومن ناحية الأشجار الزرقاء، فهذا يعني أن مادة الكلوروفيل الخضراء التي تمتص الضوء لصنع الغذاء قد اختفت، وحلت محلها صبغة أخرى تعكس اللون الأزرق. علمياً، النباتات الزرقاء ستكون قادرة على امتصاص أشعة الشمس الحمراء والخضراء بكفاءة أعلى، مما قد يجعل نموها وإنتاجها للأكسجين مختلفاً تماماً عن نباتاتنا الحالية.
1: هذا علمياً. أما نفسياً وبصرياً، فإن العالم سيبدو أشبه بكوكب فضائي غريب. نحن البشر اعتدنا أن نربط اللون الأخضر بالأرض والعطاء والاستقرار، بينما نربط الأزرق بالاتساع والأفق والسماء. انعكاس الآية قد يصيب البشرية في البداية بحالة من الدوار البصري وعدم الاتزان، حتى تعتاد أعيننا على هذا التقسيم الجديد.
0: ماذا لو؟
2: صحيح، لكن تخيل معي كيف سيعيد الشعراء والمبدعون صياغة أعمالهم. فرسامو الطبيعة سيحتاجون إلى قلب لوحاتهم لتكون القمم خضراء والقاعدة زرقاء. كل المفاهيم الجمالية ستتغير كليا.
1: ولنفكر أيضا في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات تعتمد على التمويه والاختفاء للنجاة. الحيوانات الخضراء التي تختبئ الآن بين غصون الأشجار مثل بعض أنواع الزواحف والطيور ستصبح هدفاً سهلاً ومكشوفاً للمفترسات، وسيتحتم على الطبيعة أن تعيد تلوين الحيوانات باللون الأزرق لكي تتناسب مع الغابات الزرقاء الجديدة.
2: الطقس والمناخ سيتأثران أيضاً. كلما أبحرنا في هذه الفرضية اللونية نكتشف عمق الانسجام الذي نعيش فيه حالياً. الألوان التي تحيط بنا ليست عبثاً، بل هي مبنية على توازن دقيق بين ضوء النجم وطبيعة الغازات وبنية الخلايا الحية. لقد صمم كوكبنا ليكون مريحاً للعين ومناسباً للحياة بألوانه الحالية.
1: صحيح، فالغاية من هذه التخيلات هي أن نعيد النظر إلى ما نعتبره بديهياً. الزرقة في الأعلى والخضرة في الأسفل هي التشكيل الأبهى الذي يحمي نفسيتنا ويضمن استمرار غذائنا وهوائنا بأفضل صورة ممكنة.
2: كلمات رائعة تجعلنا ننظر إلى الأشجار الخضراء والسماء الزرقاء بعيون جديدة ملؤها الشكر والامتنان. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه اللوحة الخيالية قد أثارت فضولكم. نلتقي بكم مع فرضية جديدة في برنامجكم
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيتسلي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مسا عليكم بالخير ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه الرحلة المسائية التي تعودتم عليها مستمعينا من الآن وحتى السابعة مساء، ونتمنى دائما أن نكون رفقة طيبة لكم وتستمتعوا مع كل ما نقدمه خلال هاتين الساعتين. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10. إذن حياكم الله مستمعينا في رحلة الثلاثاء، ومثل ما تعودتوا في طبعا حلقة الثلاثاء محطة بالمختصر، ومحطة بالمختصر اليوم ستكون يعني مخصصة لطلبة دبلوم التعليم العام، وبالتالي التهيئة والاستعداد للاختبارات لمرحلة دبلوم التعليم العام اللي بتبدأ إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا غدا بينتهي طلاب التاسع إلى الحادي عشر من اختباراتهم، ثم تنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني عشر دبلوم التعليم العام، اللي نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق والله يسهل أمورهم. ونعرف أن في هذه الفترة وهي مرحلة مصيرية يعني يكون في طوارئ ليس فقط على الطالب بل حتى على ولي الأمر، وإن شاء الله تتسهل الأمور وتكون الاختبارات طيبة والنتائج مثل ما توقعوها ومثل ما خططوا لها إن شاء الله بعد ذلك. إذن مستمعينا حياكم الله في هذه الرحلة المسائية من بانوراما مع ارتفاع درجات الحرارة، وهناك تنويه طبعا من مركز الانذار المبكر وهيئة الطيران المدني حول ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة خاصة هذا الأسبوع. ونتمنى دائما مستمعينا انكم يعني تلتزموا بعض الاجراءات الصحيه المهمه، اللي من ضمنها يعني اشياء بسيطه، شرب الماء باستمرار، عدم الخروج يعني في اوقات الظهيره الا للضروره يعني، وكذلك ان شاء الله صيانه السياره وبعض الامور اللي يعني المفروض انك ما تحطها داخل السياره حتى لا تتسبب في حرائق، دائما ما نكررها، اللي هي قنينات العطر، المياه، اجهزه شاحن الهواتف هذه الصغيره او المستخدمه في السياره، قنينات الغاز الصغيره هذه لمحبي الرحلات، واي شيء قابل للاحتراق من الافضل انك لا تحطه ابدا في السياره مع هذه الاجواء الحاره. نسال الله السلامه للجميع وحياكم الله. ان شاء الله سنكون معكم في هذه الرحله، في الاعداد والتقديم فتحيه الخنبشي وياسر الهنائي، وفي الاخراج محمد الشبيبي. ومساء الخير بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمنى للجميع، وأكيد مشوار بانوراما ومساء الثلاثاء منتصف الأسبوع. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم، إن شاء الله الأمور طيبة وتحت السيطرة، والأهم أكيد تفاصيلكم المسائية مع جو العصرية على 7244-2010. أما المرة أنا وياسر نروح لمحطة إيش صاير.
1: وفي محطة إيش صاير، مثل ما تعودتوا مستمعينا، مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا بأمر سام سلطاني، تعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز بأمر سلطاني سامي تعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يترأس مجلس إدارة المركز صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس مجلس الإدارة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وعضوية كل من معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي محافظ البنك المركزي العماني وسعادة محمود بن عبد الله العويني وسعادة ملهم بن بشير الجرف وخبير دولي مستقل. صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس الإدارة يصرح لوكالة الأنباء العمانية، حيث ذكر سموه بأن هذه الثقة السامية لجلالة السلطان المعظم بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي تجسد أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية.
0: وأيضا من علومنا وأخبارنا مستمعينا، سلطنة عمان تولي اهتماما متزايد بتمكين الشباب كونهم عنصر محوري في استدامة التنمية وصناعة المستقبل في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
1: ومعالي السيد وزير الداخلية يجتمع بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. تم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من الموضوعات، منها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات التي ستنطلق خلال الفترة القادمة، والتقييم والوقوف على سير أعمال صناديق دعم الزواج في المحافظات ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها.
0: ومجلس الشورى يناقش عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية، من بينها مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة ومشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون.
1: وتدشين مختبر التوافق النسيجي في المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني في خطوة تعزز من قدرات المنظومة الصحية في سلطنة عمان لدعم برامج زراعة الأعضاء وتطوير خدمات التشخيص المخبري المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.
0: ومكتب مجلس الدولة يناقش دراسة حول تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 ويعزز كفاءة الإنفاق والإنتاجية وجودة الخدمات.
1: وإدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى تنفذ مبادرة صفقة ريادة بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة من تقديم مشروعاتهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين في الدقم.
0: ورياضيا مستمعينا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم معسكره الخارجي في العاصمة الأندونيسية جاكرتا ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتوي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا 2027.
1: وصندوق عمان المستقبل يعزز جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية بالتوقيع على 105 مشروعات بلغت قيمتها 583 مليون ريال عماني، شملت قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، ومنصوبكم على 7244-2010.

0: حياكم الله مستمعينا، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا. ورسائلكم على رقم الواتساب 7244210. مسعود العوائد من محافظة ظفار يقول مساكم الله بالخير يا سرو فتحية، ومساء السعادة لكم جميعا. نتمنى لطلاب الدبلوم العام اختبارات ميسرة، ونتمنى لهم التوفيق، والله يوفقنا جميعا ويحفظ لنا الأمن والأمان في ربوع هذا الوطن المعطاء، اللهم آمين. شكرا لك يا مسعود.
1: تحية لمسعود العوايد اللي استمعنا من ظفار، وما أعرف كيف بدايات موسم الخريف بدأت أم بعدها يا مسعود، تحياتنا لك. وتحية أيضا لعادل المخيني يقول لكل المستمعين ومقدمي البرنامج من منطقة الامتياز، حابة أوصل سلامي لجدي وجدتي، أحلى سلام، وأيضا سلام لفاطمة العلوي وسبيت المخيني. شكرا لك يا عادل المخيني، ولك كل التحايا والتقدير.
0: إذا أكيد مستمعينا نسعد بتواصلكم معنا، وشكرا لك يا أبو أسعد الهاشمي، ودائما نتمنى لك إن شاء الله مساء جميل. شكرا على حرصك للاستماع المستمر حقيقة للبرنامج.
1: أما هالمرة ياسر بنروح مع مستمعينا لمحطة سالفة. ومحطة سالفة ياسر اليوم موضوع اجتماعي نوعا ما، يعني يسبب حساسيات، يمكن يسبب زعل، يمكن يسبب قطيعة، لكن أحيانا الواحد لما يتقبل الموضوع ويحسبه من نواحي كثيرة يشوف الموضوع ما يستحق أنك تعطيه أكثر من حجمه. فرضا يعني في يوم من الأيام صارت مناسبة عند شخص عزيز منك،
0: قريب منك،
1: وقريب منك، ويعتمد هذا على قرب الشخص فعلا، يعني ردة فعلك مدى قرب هذا الشخص منك. كان عنده مناسبة، يمكن مناسبة عائلية، مناسبة تخص فرح، أو مناسبة يعني أكيد وراها رسائل من البساطة والفرح والجمال،
0: أو عزومة للأصدقاء. نعم. الزملاء.
1: نعم. تفاجأت لاحقا أنك ما من ضمن المدعوين ولا من ضمن المعزومين.
0: كيف بتكون ردة الفعل هذا؟
1: هل بتلوم اللي ما عزمك؟ هل بتعاتب؟
0: هو يعتمد حقيقة، يعني البعض يقول لك والله ما أهتم، يمكن هو ما كان يقصد، سبحان الله. نعم. يعني اسمي سقط سهوا، أو يمكن يعني هو يريد هذه المجموعة. نعم. فالبعض يتحسس حقيقة، لكن نعم. البعض يعني يمشي الأمر ولا نعم. يهتم، يعني ولو أنه نوعا ما فيه من نوع من الحساسية، خاصة إذا قريب منك بشكل كبير. يعني أنت تستغرب، يعني عندك علامات استفهام، ليش سقط اسمي أنا سهو من بين المدعوين مثلا؟ هل هو كان يقصد أنه يعزمني، لكن سبحان الله يفكر أنه عازمني؟ نعم. لكن هو في الأصل ما قدم لي الدعوة. يصير في بعض الأحيان ترى. صحيح. يعني يمكن هو عازم أشخاص كثيرين، فظن أنه أنت من ضمن الأشخاص اللي قدم لهم الدعوة. نعم. فأنت ما كنت من ضمنهم أصلا، فهو يفكر أن أنت من ضمنهم، لكن في بعض الأحيان يمكن هو يريد مجموعة معينة.
1: نعم.
0: فهنا يعني الشخص يتحسس طبعا، هذا شيء طبيعي. فتحية، إذا كان هذا الشخص اللي قام بهذه العزيمة لا. شخص قريب منه، عزيز عليه، فيكون في نوع من الحساسية. لا. ممكن يعاتبه بعدين، يعني بعض الأحيان البعض يمرر، قول الأمور عادية، يعني ما ممكن أنا أكبر الموضوع. يعني
1: بالفعل يعني ياسر أحيانا نحن محتاجين أنه نضع يمكن نفسنا مكان الشخص صاحب المناسبة أو صاحب العزيمة. معروف يعني العزائم والمناسبات لها مكانة خاصة في مجتمعنا. نعم. وبالتالي أنه يتم دعوتك وأنهم يعزموك أكيد يعني فيها نوع من التقدير. نعم. طيب يمكن صاحب العزومة عنده أسباب كثيرة، مثلا تتعلق هو وحاط ميزانية معينة.
0: نعم.
1: ويمكن هذه العزومة أو المناسبة محصورة جدا على المقربين جدا جدا، يمكن المكان ما يسمح بأعداد كبيرة من المعازيم، وبالتالي اختصرها على ناس معينين لأسباب كثيرة. يمكن متعلقة أيضا بميزانيته المالية.
0: نعم.
1: وما يقدر مثلا يسوي عزيمة بمستوى مهرجان،
0: لكن هو بيقول أنا إنسان عزيز عليه وقريب جدا منه، لماذا هذه المجموعة الصغيرة؟ أنا ما كنت من ضمنهم.
1: كل عزيز عنده إنسان عزيز.
0: فهي يعتمد يعني، فهو يفكر نفسه يمكن هو الأقرب يعني، لكن يمكن سبحان الله ما تعرف كيف. فبالتالي يعني هو عنده حق حتى الشخص اللي يتحسس اللي ما معزوم.
1: نعم، هو في أشخاص أحيانا يمكن أيضا يقللوا من شأنهم في حال أنه عاتب أو لام. يعني هو أنت ما وصلتك دعوة
0: خلاص
1: يعني. وممكن تكون من الأشخاص الموجودين صح في دائرة علاقاته، لكن أنت ما من المقربين.
0: نعم، فيمكن صح يعني، يمكن أنت من ضمن الأشخاص اللي تربطك بعلاقة،
1: بس ما من المقربين،
0: لكن ما من المقربين درجة الأولى مثلا.
1: درجة أولى. بالتالي لما حتى الشخص اللي تم معاتبته ترى يقع تحت ضغط شديد، إنه هذا يعاتبه وهذا يلومه وهذا زعلان منه. وبالتالي أحيانا لو نتبادل الأدوار بيكون الموضوع مزعج. انت بتضطر تبرر ليش ما عزمته، بتضطر تسمع الاسباب
0: ولمن تبرر يعني، يمكن اعداد كثيرين. فبالتالي يجب ان يعني الشخص اللي قام بالعزيمه يمكن عنده اسبابه مثل ما ذكرتي، يمكن المكان لا يكفي، يمكن العزومه خاصه،
1: ميزانية
0: يمكن
1: ميزانيه
0: محدوده، فيمكن هناك اسباب. لكن حتى الشخص اللي لم يتم يعني عزيمته دعوته للعزيمه قد يكون نفس الشيء، عنده مبررات يعني، فيمكن يتحسس. لكن البعض يراها من الثقل عدم المعاتبة، البعض يقول لك لا أنا قريب منه ومن حقي أعاتبه، فيعتمد على الشخص وكيف يفسر الأمور وكيف يقيم الوضع يعني.
1: يعني هنا السؤال يطرح نفسه، لما تعاتب ليش ما عزمتوني ما خبرتوني، هل هذا حق طبيعي؟ هل هذا حق مشروع لك؟ والسؤال الثاني، أم هو تضخيم للموقف؟ أنت جالس تكبر الموضوع والموضوع ما يستاهل. قطيعة، تصل للقطيعة أحيانا
0: في بعض الأحيان.
1: فالسؤال اللي احنا حابين نطرحه على المستمع الكريم، لو مر عليك هذا الموقف وأنك ما انعزمت لمناسبة معينة مثل عرس، عزومة، أيا كانت أسبابها، هل تحس بالزعل وتبادر أنك تلوم صاحب العزيمة أو تتجاوز وما تعلق؟
0: إذا ننتظر أكيد آرائكم مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10. شبيبي كيف بيكون ردة فعلك؟ طنش تعيش
1: يعني، ما راح يهتم،
0: ما بيهتم.
2: أي حد يسأل علي أنا قاعد على القهوة برضه.
0: فهو موجود في مكان معين معروف، إذا تريد تعزمني أنا موجود في هذا المكان.
1: يعني محمد يمكن يمثل الكثيرين ياسر، أنه ما بيهم الموضوع، والنعزم ما نعزم يعني لا يشكل له قيمة، يعني ما راح يقلل من نفسه ولا راح أيضا يروح يلوم ويعاتب. هذا محمد. بالنسبة للكثيرين يمكن يقول لك لا والله بعاتبه وبلومه لأن أنا قدري عنده المفروض يكون غير ومكانتي تكون عنده غير. المهم باختلاف الشخصيات وباختلاف العلاقة مع هذا الشخص
0: وتقييم لهذا الشخص الوضع كيف بيقيمه يعني. هل والله أنا حقي أن أعاتبه، ولا يقول مثل ما قال الشبيب يطنش وما أهتم. فبالتالي مستمعينا لو حصل وكان في شخص عزيز عليه قام بعزومة ولكن لم يتم دعوتك لهذه العزومة، كيف بتكون ردة فعلك؟ هل تعاتب وتقول لهم، تقول له يعني ليش ما عزمتني، ولا تطنش وتعتبر العذر موجود؟ إذن هذا هو سؤالنا أكيد.
1: بالفعل
0: ننتظر مستمعينا أراكم على رقم الواتساب.
1: كيف بتتصرف
0: مثل الشبيبي؟
1: ما بتعلق،
0: ما أهتم يعني، هذا شيء خاص يعني، هذا شيء خاص للشخص اللي قام بالعزومة يعني، فما ممكن انك تعاتبه وما تعرف ايش الظروف يعني. ف يعني هو حر من يعزمه ومن اللي ما يريد يعزمه يعني.
1: بالضبط. اذا الاراء اكيد ستكون مختلفة حسب ردات فعلكم مستمعين على هذا الموقف. شاركونا. وفاصل مع محمد الشبيبي ونواصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا ومساءات سعيدة نتمناها للجميع. بانوراما ساعة تشير إلى الدقيقة 31 بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. وسؤالنا أنا وياسر اليوم في محطة سالفة موضوع اجتماعي يمكن مر علينا فعلا أوقات حسينا فيها أنه إحنا منسايين أو تم تجاوزنا يعني، أو كنت معطي نفسك قيمة كبيرة عند شخص معين وتفاجأت لاحقا بعكس ذلك. هل تعاتب أو تلوم لو ما وصلتك دعوة لعزومة أو مناسبة، ولا تشوف إن العتب رح يقلل يعني من شأنك، أو أحيانا ممكن يسبب فجوة بينك وبين الشخص الآخر؟
1: يعني هل البعض يعتبره حق طبيعي أم لا؟ هذا حق لصاحب العزومة يعزم من ويخلي من، فهذا أمر خاص. مثل ما ذكر عادل المخيني يقول ردي على السؤال ما بعاتب، لأن النسيان نعمة ويمكن شغلتنا العزيمة، وفي النهاية هذه عزيمته هو يختار يعزم من.
0: هذا متصالح مع نفسه. تحياتنا لك، وأيضا تحية بعرف ما ذكر اسمه بس المهم يوجه تحية للمخرج ويقول المثل بيروح من دون عزيمة يجلس آخر البساط.
1: أبو أسعد الهاشمي.
0: أبو أسعد وين اسمك يا أبو أسعد؟ أنت حافظ رقم شكلك ياسر
1: كذا يعني أبو أسعد، واضحة رسالته.
0: تحية
1: لك يا أبو أسعد. وأبو أسعد الشبيبي يقول تحية للمخرج أبو عيسى محمد وجميع طاقم العمل، تحية طيبة. وبعد بناء على الكلمات المذكورة طنش تعش تنتعش، المعاتبة ليس من طبع الرجال، قد يكون نساك أو أمور شخصية. أود التأكيد على أن التغاضي عن بعض الأمور والتغافل عن تفاصيلها قد يجلب الراحة النفسية ويبعث على الانتعاش. إن المعاتبة المستمرة ليست من شيم الرجال الحكماء، قد تكون هناك أسباب شخصية وانشغالات أدت إلى سهو أو نسيان، ولا يتوجب بالضرورة تفسير ذلك على أنه تقصير متعمد. مع خالص تحياتي لجمعة صالح الزهيمي وطالب علي عامر المعمري. شكرا لك يا أبو أسعد.
0: وأيضا تحية لي محمود الشبيبي يقول طنش تعش تنتعش، اللي يبى يعزمك بيعزمك، أما تعقب عمرك كذا ما حلوة. العتب ممكن يكون من الأقارب لأنه بيكون في صلة رحم، أما إذا كان زميل عمل أو غيره فالوضع طبيعي جدا. فرفش حياتك لا يفرشوا كفنك. لا إله إلا الله، سمعت العبارة؟ فرفش حياتك لا يفرشوا كفنك. تحية لك محمود الشبيب.
1: ليش بتشائم يا محمود؟ تحية لك يعني مهما كان يعني فرفش، يستمر في الفرفش يعني. وتحية لي أبو سلطان الغافري يقول إلى طاقم البرنامج ياسر الهناي وفتحية الخنبشي كل التقدير والاحترام لكم على جهودكم الطيبة، ونحن نشكركم على تواصلكم الدائم معنا. يقول بخصوص الموضوع اللوم، فإن الرد أو التعليق على هذا الأمر يترك لراحة ورغبة الشخص صاحب العلاقة، وليس هناك ما يستدعي التعليق على الموضوع من أي طرف آخر، مع كامل الاحترام والتقدير للجميع. نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويديم عليكم التمييز والنجاح ويجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم. شكرا لك يا أبو سلطان الغافري. إذن يقول يعني صاحب العزيمة هو صاحب العلاقة، مفروض أنت لا تعلق من عزم ومن ما عزم حتى لو لم يقدم لك العزيمة. شكرا لك يا أبو سلطان، وجهة نظر.
0: بالفعل ياسر، أحد المشاركين ذكر قال إذا كان يعني من صلة الأرحام أكيد من حق يا عاتب، لكن إذا كان يعني من
1: زملاء
0: أصدقاء أكيد هذه أشياء شخصية أحيانا يفضل الواحد أنه فعلا ما يحقق فيها. تحياتنا للجميع. إذن ما ردت فعلك مستمع العزيز لو ما انعزمت وما تمت دعوتك لمناسبة أو عزومة شخص يعني إله مكانة عندك؟ هل بتعاتب وتلوم ولا ما رح تعلق إطلاقا وتخلي الموضوع ولا كأنه صاير شيء؟ على 7244201. أما هالمرة نروح لمحطة بالمختصر.
1: وفي محطة بالمختصر رحبوا معنا بالأستاذة أسماء السويد، مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك. مسي عليك بالخير أستاذة أسماء، سعيدين وجودك معنا.
2: يسعد مساكم بالخير والعافية أستاذ ياسر، أستاذة فتحية وجميع المتابعين والمستمعين.
0: الله يعطيك العافية أستاذة أسماء. في البداية كيفك مع درجات الحرارة؟
2: نسأل الله اللطف، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. سؤال فني أستاذة أسماء، قبل الهوى كنت تسألي عن رابط البث، واضح أنه ما شغال صح؟
2: والله حاولت أدخل من أكثر من جهاز لكن كان عم يرفض يدخل، يعني أنا بحب عادة
0: تسمعينا
2: أسمع
0: قبل.
2: السؤال أيوة اللي بتطرحوه قبل فقرة بالمختصر يعني، وكون معكم بالجو سبحان الله،
0: تشريف.
2: فما استطعت إني أدخل اليوم.
0: يعني أكيد بنوجه السؤال للمختصين الفنيين
1: هي تستمع عن
0: عن
1: طريق
0: طريق
1: من
0: الهاتف.
1: عن
2: أيوة عن طريق الهاتف.
0: في مسقط. في مسقط أستاذة أسماء؟
2: أيوة في
0: أيوة
2: مسقط.
0: في مسقط.
1: هي لا تستمع عن طريق المذياع، عن طريق التطبيق،
0: نعم
1: منصة
2: أيوة
1: عين.
2: تمام.
0: إن شاء الله نوصل للملاحظة أستاذة أسماء.
2: الله
0: وموضوعنا،
2: يجزيكم الخير، ما تقصروا دائما.
0: الله يخليك، إيش تعليقك على موضوعنا لليوم قبل لا نروح لسالفتنا معاك
2: ما
0: في
2: سمعت الموضوع، ما عليكي أمر، إذا بتعطيني السؤال لأقدر أكون معكم.
1: هو سؤالنا عن شخص قام بعزومة، شخص عزيز عليك،
2: أيوة
1: ولكن لم يقدم الدعوة لك، هل تعاتبي وتقولي ليش ما عزمتني؟ أو والله تترك الأمر ولا تهتمي، يمكن لظرف معين أو لأمور شخصية، فكيف بتكون ردة فعلك؟
2: هلا غالبا يعني اذا بدنا نحكي بطريقه عقلانيه ناضجه فما من حقي اني اعتب او اتدخل بالموضوع. تمت الدعوه واكيد لو كان خاطره ان يكون موجوده ضمن قائمه المعزومين يعني كان وجه لي الدعوه بشكل مباشر، هي من الناحيه الناضجه العقليه والله يسر له، لكن من الناحيه تبع العشم والمشاعر والعلاقات وخاصة إذا كانت في علاقة طيبة وود موصول يعني فبيكون في بالنفس شيء يعني نوع من العتب، لكن بلتمس العذر، ممكن داعي أشخاص بيعرف ربما أني أنا ما بفضل يكونوا موجودين فأحترم يعني مشاعري وما بده يعني يكون مو براحتي بالجلسة، ممكن يكون في ظرف معين بده ينطرح موضوع معين قد يؤذيني لأي سبب ما، فالأصل التماس الأعذار، وإذا كانت العلاقة قوية ممكن يكون في عتب بطريقة لطيفة ما يعني ما تخرب الود اللي بيني وبينه.
0: ممتاز.
2: وبجميع الأحوال يعني الإنسان حر بما يتصرف في ملكه، في ماله، في عزوماته، ما أحد يستطيع يملي رغباته على أي أحد.
0: نعم، يعني نقطة مهمة أشارت لها أستاذة أسماء، أنه ممكن أنه عاتب بس ما بطريقة توصل للتجريح
1: بطريقة لطيفة
0: أو
1: يعني.
0: بطريقة لطيفة، لأنه يقال العتب على قدر المحبة. يعطيك العافية أستاذة أسماء.
2: الله
0: وموضوعنا
2: يسعدك
0: طبعا
2: يا رب.
0: حسب اختيارك طبعا للأحداث في الوقت الحالي، أكيد الحدث الأهم هو الاختبارات لمرحلة الدبلوم، نتمنى لهم التوفيق ولكل مجتهد نصيب. وعنونت الموضوع التهيئة والاستعداد للاختبارات لمرحلة الدبلوم. إيش يعني التهيئة الامتحانية أستاذة أسماء؟
2: الحقيقة مثل ما تفضلتي أستاذة الموضوع مهم، وأحيانا كتير يعني بحكم الضغط التوتر القلق وخاصة الآن مع درجات الحرارة قد يكون في إغفال لبعض الجوانب وتزيد يعني نسبة التوتر والقلق عند الأهل أحيانا أكثر من عند مقدم الامتحان نفسه، لذلك نحن بحاجة فعلا أنه نسلط الضوء على موضوع التهيئة الامتحانية اللي ببساطة ممكن نعرفها أنه الإعداد المتكامل من الاستعدادات النفسية، الذهنية، الاجتماعية، اللوجستية، الصحية. لما منقول إعداد نفسي معناتها نتقن مهارة إدارة القلق والتعزيز الإيجابي، لما منقول إعداد ذهني معناتها في عندي مراجعة وتخطيط، عندي تدريب، عندي خلينا نقول حل أسئلة اختبارات سابقة، يعني يكون الذهن حاضر ومرتب أموري تجاه الامتحانات اللي أنا مقبلة عليها. لما
0: ممتاز.
2: منقول صحي حيكون في عندي تنظيم الغذاء، تنظيم النوم والاستيقاظ، تهيئة بيئة دراسية جيدة، اللوجستي، كل ما يدعم العملية الدراسية، الأوراق، الكتب، الملخصات، الآلة الحاسبة، ربما الأدوات تبع الكتابة، أدوات الرسم، كل ما يدعم العملية التعليمية أو العملية الامتحانية. أخيرا موضوع التهيئة الاجتماعية، أنه فعلا يكون في عندي بيئة اجتماعية داعمة بشكل جيد جدا. فهي بالمجمل ما نستطيع أن نعرف به التهيئة الامتحانية.
1: ممتاز. وبالتالي يعني التهيئة مهمة خاصة لطلاب دبلوم التعليم العام اللي هم طلاب الصف الثاني عشر. هناك كذلك أنماط طلاب، يعني كل طالب يمكن له نمط خاص في الدراسة والاستعداد للاختبارات، البعض يمكن يبدأ المراجعة مبكرا، وهناك من يؤجلها للأيام الأخيرة، يعني تختلف من طالب إلى طالب. ما أبرز أنماط الطلاب في الاستعداد للاختبارات، وكيف يمكن لكل طالب أن يتعرف على النمط، كذلك الأسرة، كذلك كيف يمكن أن تهيئ الجو لكل نمط من أنماط الطلاب مختلفة؟
2: الحقيقة عندنا نمطين أساسيين يعني من أنماط الطلاب بنقدر نحكي عليهم، وعندي مواصفات سريعة حنحكيها لنقدر نعرف نمطنا الشخصي، أو الأهل والأسرة والعائلة يقدروا ينتبهوا شو هي البيئة الأمثل لحتى تتقدم الامتحانات بدرجة كفاءة عالية وبأخفض مستوى من القلق والتوتر. عندنا النمط الأول اللي الذاكرة عنده ذاكرة قوية، منظمة، تعاقبية، مرتبة، يعني هذا النمط بيحب دائما يكون ببيئة تعليمية أو بيئة دراسة منظمة، هادئة، مرتبة، معلوماته دائما منظمة، مراجعه أمامه، بعيد كل البعد عن الفوضى والضغط. ممكن يكون الأهل عندهم، خلينا نقول، طلعة برا البيت لسبب معين، روحوا تركوني ادرس، ابتعدوا عني، يغلق على نفسه الباب وبيجلس. هذا النمط غالبا بيحفظ صمت، حتى ممكن يكون في عنده ذاكرة مثل السكانر، بياخذ الصفحة مثل ما هي، بيصمها صم وبيرجع بيكتبها مرة ثانية على الورقة الامتحانية كما وردت في الكتاب نفسه، باعتبار الذاكرة قوية عنده. الإنجاز عنده مرتب، يعني بهمه دائما الدرجات العالية، بهمه دائما تحقيق التفوق، بهمه دائما الدرجة الكاملة. هذا النمط من أولادنا اللي بيكون متأكد من الإجابات تبع الأسئلة، في حال خسر نصف علامة أو علامة ممكن يروح يطالب بفتح الورقة الامتحانية مرة أخرى، بده يعرف النص علامة وين راحت، ممكن يعمل مأتم بسبب النصف العلامة. هذا النمط من الطلاب هو اللي يصاب غالبا بدرجة عالية من التوتر والقلق، وبحاجة دائما أنه انطمنه، نطبطب عليه ونقدم له الدعم النفسي اللازم. أما النمط الثاني، خلينا نقول العشوائي أو العفوي، بيحب يدرس دائما ببيئة مفتوحة بأساليب خارج الصندوق، يعني ممكن يدرس بطرائق التعلم عن طريق اللعب، الرياضيات السريعة، تفكير خارج الصندوق، المخططات. ممكن تلاقيه عم يتمشى بالحوش ماسك الكتاب عم يغني الدرس، ما عنده مشكلة، المهم تثبت المعلومة بباله. لا يستطيع أصلا أنه يكون عم يلقن المعلومات تلقينا. وبنفس الوقت إذا ما حب المادة ما بتلاقيه أنه قادر يتعامل معها. هذا النمط بيدرس قبل الامتحان بليلة، قبل الامتحان بليلتين، وبجيب علامة جيدة، ودائما بيقول انه انا يلا درست قبل الامتحان وجبت علامة. النمط الاول بيقضي حياته كلياتها بالدراسة والاعداد والمذاكرات والامتحانات وكتابة الوظائف والالتزام بكل شيء، وبيعتبره النمط الثاني انه عم يضيع حياته بشدة التوتر والقلق والانضباط المفرط أحيانا. فهذا النمط بحب مثل ما قلنا البيئة المفتوحة اللي ما يكون في أبواب مغلقة. ممكن نلاقي الطالب ماسك كتابه وجالس بنص المجلس والأسرة والعائلة عم تشاهد تلفزيون أو عم يحكوا سوالف بين بعضهم وهو مركز بدراسته، هي البيئة اللي ينشط فيها. ممكن لازم يكون في عنا شباك مفتوح أمامه، في يعني منفذ هوائي عم يدخل له لحتى يقدر يفتح مخه ويستوعب الدرس اللي عم يدرسه، بعيد كل البعد عن البيئات المغلقة أو عن الأسلوب التقليدي تبع الدراسة. وين بتصير عنا الإشكاليات غالباً؟ لما بيكون الأهل الوالدين متعودين على رتم معين من الدراسة ومتوقعين ابنهم يدرس بنفس الآلية اللي هن تعودوا عليها. لذلك معرفة أنماط الطلاب بالدراسة بيساعدنا على تهيئة البيئة المناسبة بالنسبة لنمطهم، وحتى يصير في عنا مثل ما قلنا تتقدم الامتحانات بكفاءة عالية وبأخفض مستوى من القلق والتوتر.
0: ممتاز. إذن من المهم جدا أنه الأسرة تكون على علم أنه ابنهم أو بنتهم من أي نمط فعلا من الطلاب في الدراسة. طيب أستاذة أسماء، أحيانا في مثل هذه الظروف يعني البعض قد يحول البيت إلى معسكر فيما يتعلق بالامتحانات والاستعداد لها، وهناك دعوات دائما بأنه لا تحولوا الموضوع الامتحانات إلى فعلا معسكر لأنه هذا يسبب قلق وتوتر أكثر. دور الأسرة في التهيئة الامتحانية وين يكون إيجابي ومتى يكون سلبي؟
2: والله سؤالك ممتاز جدا، الله يفتح عليك يا رب. مثل ما منعرف فترة الاختبارات يعني مرحلة هامة ومصيرية بحياة كل طالب، فنحن بحاجة ليكون في عنا دور واضح عم تمارسه الأسرة لحتى فعلا مثل ما قلت يكون الدور أو الجهود المبذولة جهود إيجابية. أهم شيء ممكن تقدمه الأسرة هو موضوع الدعم النفسي، تجنب الابتعاد كل البعد عن موضوع الخوف والقلق والتوتر المفرط. خلينا نركز على نقطة بسيطة هون من فضلك، إنه القلق في عنا قلق صحي وفي عنا قلق صار مرضي. القلق الصحي إنه الطالب خايف إنه إذا ما درس ما لحق المادة ما قام باللي عليه ممكن ما يحقق العلامة اللي هو بده إياها، فهذا بيعطيه حافز ليدرس ليجد ليبذل جهد لحتى يطلع بالنتيجة اللي هو بده إياها. القلق المفرط كل شيء زاد عن حده، فممكن يصير في عنا توتر يعني زيادة عن اللزوم، ممكن يتحول لضغط نفسي عالي. مهما قام الطالب ساعتها بالاستعداد المناسب للامتحان بسبب هذا القلق والتوتر المفرط ممكن يعطي نتيجة عكسية وفعلا يخسر المعلومات كلها. فالأسرة دورها بشكل أساسي الدعم النفسي، الابتعاد عن الخوف والقلق المفرط، تبني الثقة، تحفز الأبناء وتبتعد تماما عن التوبيخ، تبتعد تماما عن اللوم. شفت الامتحان الماضي انت فشلت، انت ما درست، شفت شو صار معك. يفترض نحن نذكره دائما انه في ايام انت بذلت فيها جهد بسيط وحصلت على نتيجة عالية، وفي ايام بذلت فيها جهد عالي وكانت النتيجة ربما مو مثل ما توقعنا. فالموضوع بحاجة اني ذكره دائما بانجازاته بنجاحاته السابقة اللي قام فيها، أعطيه جرعة من التفاؤل حتى يتحفز أنه يدرس هو مرتاح. أنا بساعده أنه يتخلص من هذا التوتر والقلق. أيضا تأمين البيئة المناسبة اللي تتناسب مع نمطه للدراسة. أحيانا كتير منلاقي الأهل يعني سبحان الله مثل ما قلتي حضرتك بالبداية حولوا البيت لمعسكر، صار في عندي أوامر صارمة، صار في إجبار على تناول طعام معين، إجبار على موضوع النوم، بتحسي الأم يعني متوترة بطريقة كأنه هي اللي رايحة تعمل الامتحان، وبنسمع على لسانها يعني كثير من الأمهات كلمة يا ريت روح أنا أقدم الامتحان عنه وأخلص. هذا بيزيد جرعة التوتر والقلق ما بيحل الموضوع. فأنا بدي هيئ له بيئة بعيدة عن المشاكل والضغط والتوتر. كثير من الأحيان بسبب توتر الأهل بسبب الامتحانات بيصير مشاكل زوجية مع الأب أو مع بقية الأخوة، وبيصير الشجار بالمكان اللي الطالب عم يدرس فيه. حتى لو كان عندي خلافات مهما كان نوعها، أنا مطالبة بإني حيد هذا الطالب عن كل أنواع الخلافات أو المشاكل اللي ممكن تظهر. وحتى لو وصلنا يعني لموضوع خلينا نقول خطير، لا يطرح أمام الولد. كم من الطلاب بنسمع بعد ما كبروا ووصلوا لمراحل عمرية معينة، والله بسبب المشاكل اللي كانت بالبيت، الصوت العالي اللي كان مستمر، الضربات اللي عم بتصير، ما قدرت ركز بالامتحانات فرسبت، عد السنة، حملت المادة الفلانية. فهذا يؤثر نفسيا وذهنيا وصحيا على الطالب. نحن بحاجة كأهل أنه نأخذ الموضوع بعين الاعتبار.
1: نعم ممتاز.
2: أيضا نساعد الطالب على موضوع تقليص المشتتات، يعني ما بعزم حدا يجي لعندي على الغداء ولا الأهل، يعني يكون في عنا تقنين لموضوع الزيارات الاجتماعية. عندي استنفار، عندي طالب بالبيت بس استنفار
0: بعضهم
2: توازي.
0: يتحسسوا أستاذة أسماء، يعني
2: عفوا،
0: ما يقدروا الوضع، البعض يمكن ما يقدر الوضع فيقول لك
2: هلا غالبا أستاذ البيئات اللي تجاوزت موضوع الامتحانات ما لها عايشة الحالة، ما لها عايشة الظرف.
0: طيب
2: فمثل ما قلتي الموضوع مختلف بالنسبة لهم، سواء بنومهم، بزياراتهم، بترتيب أولوياتهم. أما الأسرة اللي في عندها طلاب، الاستنفار بيكون يعني بأقصى درجاته. فالناس اللي ما عندها امتحانات تلتمس الأعذار للأسر اللي عندها
0: صحيح
2: طلاب، وتحاول تقلص أو تخفف قدر الإمكان من الواجبات الاجتماعية، العزومات،
0: رسالة مهمة.
2: الزيارات،
0: نعم
2: لحتى نعطي الطالب فرصته

0: بتاعته كل 50 دقيقة دراسة بحاجة بعدها 10 دقائق استراحة، تغيير مكان الدراسة، ممكن أكل معين كذا، لحتى نعمل أبديت ريفريش لهذا الطالب ولذهنه. عندي مجموعة مواد ببدله بين المواد كل ساعتين لحتى يصير في عنده قابلية واستيعاب المادة الواحدة، ممكن يصير في عنده إغلاق سبحان الله، يعني ما يعود يقدر يستوعبها. في مواد بحاجة فهم، في مواد بحاجة حفظ، بعمل له تنسيق وترتيب بينهم حتى ما يوصل لمرحلة خلاص ما عاد يستوعب ولا أي شيء. مع ضبط طعامه وشرابه، مع ضبط ساعات النوم تبعه، ضبط ساعات الاستيقاظ الأولى، الإعداد المتوازن قبل الذهاب للامتحان أيضا هذا بتساهم فيه الأسرة بشكل جيد جدا.
1: نعم ممتاز.
0: فهذا بالمجمل دور الأسرة بالتهيئة الامتحانية.
1: جميل، وأكيد دور الأسرة هو الدور الكبير حقيقة في تهيئة طبعا الأجواء المناسبة للاستعداد للاختبارات النهائية لدبلوم أو طلب الدبلوم التعليم العام. لكن هناك أكيد للمدرسة كذلك دور أستاذة أسماء، ونحن نلاحظ يعني اهتمام كبير من المدارس لتهيئة الأجواء، وكذلك حتى يعني تنفيذ بعض الدروس للطلبة سواء كان يعني عن بعد أو حتى فتح أبواب المدرسة لأي طالب قبل طبعا فترة الامتحانات، لأي طالب يحتاج إلى المراجعة أو مثلا يلتقي بمعلمينا. فما هو الدور المطلوب اليوم من المدرسة لتهيئة كذلك الأجواء والظروف لطلبة الدبلوم، دبلوم التعليم العام؟
0: جميل جدا. هلأ المدرسة يعني تقود بشكل مباشر الجانب الأكاديمي والتنظيمي المباشر لإزالة رهبة الامتحان. خلينا نقول عنا بداية تزويد الطلاب يعني المقررات الدراسية، يكون في عنا إنهاء للمادة، هي رقم واحد. نحن بعرف على حالي أنا كمعلم أو كمدرسة، الطالب أخذ المقررات اللي بده يمتحن فيها، تم شرحها كما يجب، تم تقديم كل الدعم الإجابة على الأسئلة، نماذج الامتحانات السابقة حطيناه بوضع يشابه وضع الامتحان الفعلي، عملنا محاكاة لحتى نختبره نشوف أنه نحن عم نعده بالشكل المناسب. أيضا مساعدة الطلاب، تعليمهم على موضوع إدارة الوقت، يعني في أحيانا كتير طلاب يوم الامتحان ما بيعرف يقسم ساعتين الامتحانات اللي عنده لا يعني شو بدي جاوب بالأول، من وين بدي أبدأ. فالمدرسة هون بتساعد، بتعلم الطلاب مهارات توزيع وقت الإجابة والتعامل مع الورقة الامتحانية، هذا بيخلي التوتر والقلق ينزل بنسبة 50-60% تقريبا. بفترة قبل الامتحان وأثناء الامتحان ممكن تساعد المدارس بتنظيم جلسات الأخصائي الاجتماعي أو المرشد النفسي اللي موجود ضمن المدرسة، ممكن يفتح بابه لأي طالب عنده توتر وقلق، عنده مخاوف معينة، ممكن يصير في عنا متابعة لهدول الطلاب لحتى يعني نساعدهم، نعطيهم جرعة الدعم النفسي المناسبة لحتى يقدر يقدم بقية امتحانه وهو بثقة عالية بتقدير ذاتي مرتفع، وبنفس الوقت بتفاؤل، ما يشعر بالإحباط باليأس بالتعب. أحيانا الطالب بيقدم أول مادة ما بيقدمها بالشكل المناسب اللي هو متوقعه، بيقيس كل الأحباط اللي عنده على بقية الامتحان، هون بحاجة يقينا إنه يكون في عنده جلسة دعم من البيت ومن المدرسة لحتى نقدر نتجاوز بقية المواد بدون أي خسائر أو بدون أي أحباط، أو حتى لا سمح الله بداية اكتئاب أو توتر أو أي شيء من هاي الاضطرابات. أيضا المدرسة بتساعد على موضوع التشبيك مع الأسرة والعائلة، هذا أحد الأدوار المهمة إنه يكون في تنسيق بينهم، كيف الولد، كيف نفسيته، نحن لاحظنا طول السنة والله إنه عنده توتر، امتحانه في منتصف العام ما تم كما يجب، كان عنده المشكلة الفلانية، هذا الدور الباكاب أو الداعم بين الأسرة والمدرسة، لما بيصير دور متكامل نقدر نتجاوز عدد كبير

0: كثير من العقبات والتحديات اللي عند الطالب، وبيشعر الطالب انه هو داخل على الامتحان هو نفسيته مرتاحة. لا ننسى انه طلاب الدبلوم العام عم يقدموا امتحاناتهم مو بمدارسهم اللي درسوا فيها،
1: نعم
0: ببيئة داخل عليها جديد.
1: صحيح.
0: فهذا التوتر بحد ذاته، هذا الصف أنا ما سبق لي قعدت فيه، المعلمين هدول عم شوفهم لأول مرة، فهذا أحد يعني الأدوار اللي بتقدمه المدرسة سواء قبل ولا أثناء الامتحانات، دعم الطلاب، تحفيزهم، تشجيعهم، تهدئة مخاوفهم لحتى يتعاملوا مع امتحاناتهم قبل وأثناء بنفسية مرتاحة متوازنة قدر الإمكان.
1: بالضبط أستاذة أسماء، يعني المرحلة هذه فعلا مرحلة حساسة، مرحلة مصيرية يتحتم عليها يعني أكيد رحلة للقادم، ونتمنى التوفيق للجميع. بعد ما تكلمنا عن دور المدرسة ودور أولياء الأمور في التهيئة الامتحانية للطلبة، طلبة الدبلوم العام، إيش دور الطالب بالذات اتجاه نفسه وأيضا مسؤوليته الشخصية اتجاه امتحاناته واتجاه مستقبله؟
0: ما شاء الله عنك، أسئلتك دائما على الوتر أستاذة فتحية. الحقيقة التهيئة الشخصية هي يعني عملية متكاملة، هي العملية المتكاملة تحتاج إلى وعي بشكل أساسي. الطالب يعني مطلوب منه أنه يعي ذاته، هو من أي نمط، هو كيف بيرتاح بدراسته، ما هي الأشياء اللي بتعمل له توتر، شو هي الأشياء اللي بتخليه قلق أو مفرط بالقلق. فهو لما بيعرف نمطه وبيعرف نقاط القوة والضعف بشخصيته، يعني مثل ما منقول إذا عرف السبب بطل
1: بطل
0: العجب،
1: العجب.
0: خلص أنا صارت خريطتي بإيدي، بعرف شو الأشياء اللي بتحفزني للدراسة، وبعرف شو هي الأشياء اللي ممكن يعني تسبب لي إزعاج أو توتر، فببتعد عنها. هي رقم واحد. الرقم الثاني اثنين، تقبل القلق. أنا كطالب يعني عارفان انه القلق شيء طبيعي مثل ما حكينا قبل شوي،
1: نعم.
0: وهذا القلق الطبيعي حيحفزني اني ادرس وابذل جهد اكثر. المهم ما اوصل لقلق مفرط او مبالغ فيه يقوم يمنعني عن اني انا ادرس، يوترني، يخليني اشعر بالاحباط وما اعود استوعب المادة اللي انا عم بدرسها. ايضا موضوع التفكير الايجابي، هذا من الاشياء اللي انا بعمل تهيئة لنفسي، بكرر دائما أنه أنا استطعت أني أتجاوز امتحانات صعبة ماضية. هاي الامتحانات بوقتها كنت معتبر أني أنا مستحيل أنجح بها المادة مثلا، وعديتها بفضل الله. شو الأشياء اللي خلتني عديها؟ نمت كويس، أكلت بشكل جيد، درست بشكل جيد، اعتمدت الأسلوب الفلاني. فأنا مطلوب مني أني أعمل تكرار لهي الأشياء اللي ساعدتني على الدراسة والإنجاز للوصول ل يعني درجة امتحانية بكفاءة عالية، وارجع كررها مرة أخرى. أيضا مهم إني أنا أدرب نفسي على موضوع الاسترخاء، سواء ممارسة التنفس العميق، لأنه منعرف إنه متى ما صار في عندي قلق وتوتر حيصير في عندي تسرع بضربات القلب أحيانا، وحيصير في عندي تنفس سريع، ولا سمح الله ممكن يصير عندي نوبة هلع أو إغماء أو ما إلى ذلك. فلما بيدرب الطالب نفسه على الاسترخاء، التنفس بعمق، هذا بيساعده على تهدئة دقات القلب، وبيساعده بشكل جيد على تخفيف الضغط العصبي اللي ممكن يكون عم يمر فيه. أيضا بحاجة الطالب أنه يكون يهيئ نفسه سواء بالمذاكرة، بتأمين خلينا نقول أسئلة الامتحانات، مراجعتها، حلها، إذا كان بيمشي الحال معه وبيعطي نتيجة أفضل الدراسة ضمن مجموعة، سمع لصديقي ويسمع له ويسمع لي، ندرس مع بعضنا، هاي الأمور بعرف شو هي الأشياء اللي بتخليني أوصل للنتيجة الأمثل. بالإضافة مثل ما منقول نام بكير مشان الصحيان بكير، هذا بيساعد أيضا على اليقظة الذهنية، وأخذ الكفاية من النوم بيساعد بشكل كتير كبير على تخفيف التوتر والقلق. والجانب الأساسي اللي بحب دائما أكد وركز عليه موضوع الجانب الروحي، سواء كان جانب الدعاء. يعني الطلاب، في طلاب بفترة الامتحانات بيرقدوا ماما ادعي لنا ماما ادعي لنا، بفترة الامتحانات بيتذكر انه صار لازم يصلي حتى رب العالمين ينجحه. يعني كلياتنا بنعرف الابيات اللي حكاها الامام الشافعي: شكوت الى وكيع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا بيساعد بشكل كثير كبير تقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات الخاطئة، عن المشاكل، عن هالأمور كلها، طلب بر الوالدين، ما بس بفترة الامتحانات. خلينا نبدأ بفترة الامتحانات ونستمر لما بعده لحتى يعني نكون على صلة مع الله سبحانه وتعالى، ونأكد على أنه في أشياء كتير بحياتنا أو ربما كل حياتنا مفتاحها دائما التواصل الدائم والصحيح مع الله سبحانه وتعالى. هاي الأمور كلياتها تندرج تحت التهيئة الشخصية للطالب.
2: إذن كل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات اللي إن شاء الله بعد أيام قليلة سيبدأون امتحانات بالدبلوم التعليم العام الصف الثاني عشر. طبعا نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لأسرهم كذلك التوفيق في تهيئة الظروف للاستعداد لهذه الاختبارات. وإحنا شاكرين لك الأستاذة أسماء السويد، مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك، كنت معنا في محطة بالمختصر. يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لجهودكم أستاذ ياسر، أستاذة فتحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل جهود طلابنا جميعا بالنجاح والتفوق. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك أستاذة أسماء، شكرا جزيلا ونتمنى لك مساء سعيد. يعطيك العافية.
0: مساءكم أسعد بحفظ الله
1: بإذن الله، ومستمرين معكم في بانوراما، خلكم معنا.

0: مستمعينا، وتحية لكل أولياء الأمور اللي فعلا مع أبنائهم طبعا في الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلوم العام. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. وتحية أيضا لكل المتواصلين معنا على رقم الواتساب 7244-2010، وفي محطة سالفة سؤالنا نوعا ما يعني يخص موقف اجتماعي، يا ترى كيف راح تكون ردة فعلك مع هذا الموقف؟ وبصراحة مثل ما أشرنا يعني في مجتمعنا العزايم والدعوات لها مكانة. لو حصل هذا الموقف لأحد الأشخاص المقربين منك، دريت أنه عنده مناسبة وعزومة وما عزمك، هل بتعاتب وتسألهم ليش ما عزموك، ولا بتطنش وتعتبر العذر موجود؟
1: أكيد مستمعينا، يعني يعتمد من شخص إلى شخص، وأراكم مهمة. فأكيد نقرأ مجموعة من الرسائل على رقم الواتساب 7244-2010. أم عماد تقول مساء الخير لطاقم البرنامج، لا تعاتب لأنك لا تعلم الظروف من الطرف الثاني، ولكن ما أسير وأرمي بنفسي، ساير ما معزوم تجلس بدون فراش، وعز نفسك وربي يحفظ الجميع. أكيد يا أم عماد، إذا شخص ما معزوم مفروض أنه ما يروح. تحية لك.
0: تحية لك يا أم عماد، وتحية أيضا لأم أحمد تقول لا أعاتب ولا ألوم، الدعوة ليست حقا مكتسبا بل هي تصرف شخصي يعبر عن رغبة صاحب المناسبة. قد يكون لديهم أسبابهم مثل ضيق المكان أو إنها مناسبة عائلية بحتة، أو ببساطة أنا ما خطرت على بالهم. لومي أو عتابي ما رح يغير شيء، بالعكس سيزيد العلاقة توترا.
1: نعم،
0: تحياتنا لك.
1: وتحية لسمير العماني يقول تمنياتي لكم بالصحة والعافية. المثل يقول العتب الجميل يحفظ الصداقة، أما الحكم السريع فقد يفسدها. قد تكون بعض الأسباب التالية: المناسبة كانت محدودة جدا على الأقارب فقط، الميزانية وعدد المقاعد محدودة، شخص آخر تولى الدعوات وحصل سهوا لاسمي لأنه لا يعرفني، صديقي ظنا منه أنني مشغول أو خارج البلاد طول فترة، أو عدم التواصل الشخصي. قد يكون عنده معيار للشخصيات التي دعاها، مثل علاقة عمل أو علاقة مشروع ما، وليس علاقة محبة وقرب. رغم كل تلك الأعذار التي أعطيته إياها، فإنه من الطبيعي أن تشعر بشيء من الاستغراب أو الزعل، لأن العلاقة القوية تولد استغرابا لمثل تلك المواقف. كان من الأفضل إخبار صديق المقرب منه أنه عنده مناسبة خاصة وأنت في القلب، رغم عدم دعوتي لك. سمير يقول يعني حتى لو ما قدم له الدعوة، كان زين لو خبره أن أنا عندي دعوة خاصة لأشخاص معينين، وأنت ترك في القلب، لكن سبحان الله هذا للأشخاص اللي بيكونوا في العزيمة يعني.
0: تحياتنا لهم، وتحية أيضا لوليد سالم الغافري ولاية عبري وبالتحديد من منطقة الدريز، يقول لو أحد ما عزمني على عزيمة سواء من الأقارب أو من الأصدقاء، تبقى حرية شخصية بالنسبة لي، الموقف عادي وأخلق له كم عذر، يمكن من كثرة الزحمة نسى
1: يمكن. سبحان الله، يعني فالبعض يعني يلتمس العذار.
0: نعم.
1: أبو مصطفى سالم الحراسي يقول أسعد الله مساكم بكل خير، حول الموضوع سالفة اليوم، التمس لأخيك عذرا وجميع اللي ذكرتموه وذكروه الأصدقاء حسب ظروفه وإمكانياته، لا نحمله فوق طاقته. تحية لكم وللمخرج والأصدقاء. تحية لك يا أبو مصطفى.
0: وفي مشاركة من صاحب الرقم اللي نهايته 2113، هذا يستخدم العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، يقول صارت معي بس عادي مردودة.
1: إذن هو حصل له هذا الموقف
0: مردودة، يعني ما بيعزم،
1: لأني بيرد عليه ونفس الشيء بيسوي عزيمة وما بيعزمه.
2: أنا بصراحة جوعان كثير لأن الباحة ما بتشحر.
0: يعني هو أيضا حق مشروع، يعني هذا يقول لك أحيانا ما يحتاج ترد كلاميا، هذا الموقف هو رد،
1: موقف رد يعني. هو الموقف اللي بيسويه هو رد على الشخص هذا، إنه نفس الشيء أنا بخون بعزيمة
0: صحيح
1: وما بعزمك.
0: نعم. في مشاركة أيضا من نادية تقول أشعر بالأسف إذا فعلا ما انعزمت وكانوا من المقربين، لكنني لا أعتقد أن العتاب أو اللوم هو الحل. الأجمل أني أترك لهم مساحة وأكمل حياتي وأفرح لمناسباتهم وعزايمهم بدون حقد. ربما تكون الظروف هي السبب، لكن ما تجاهل متعمد.
1: يمكن الظروف
0: هي تلتمس لهم العذر.
1: نعم.
0: هي بتزعل لكن ما بتعاتب ولا بتلوم.
1: هو يمكن طبع طبيعي فتحية أن الشخص إذا كان عزيز يعني بيحس بنوع من الزعل يعني.
0: نعم.
1: هذا شيء طبيعي، لكن ما المفروض أنك ما تلوم، يمكن لظرف ما تقدر هذا الظرف.
0: نعم.
1: اللي رسلت إن إذا ما عزمني مردودة هي أم الجلند، تحية لك يا أم الجلند. أما سالم محمد الهاجري تقول اللي يمشي لبلا حوش يقعد بلا فراش. والهنا الحوش معنى دعوة أو عزيمة. ويقول وصلت الدعوة حاضرين، ما وصلت الأمور طيبة. سالم الحراسي سالم الهاجري يقول وصلت الدعوة،
0: يعني ما بيشل في خاطرة ولا بيعاتب ولا بيلوم،
1: هو كذا المفروض.
0: نعم.
1: يعني
0: لكن على العكس تماما أبو عبد الله الخروصي إيش يقول؟ يقول لا أعاتب إطلاقا، الناس تعزمني إذا حبت وجودي في العزيمة. وإذا لم يفعلوا وما عزموني السكوت أفضل. العتاب في مذلة واللوم يجرح، أعتبرها فرصة لأعرف حجمي عند هذا الشخص وأكتفي بمن يذكرني.
1: أكتفي بمن يذكرني،
0: يعني قصده أنه هذا الموقف يوضح قدرك. وإذا كان وجودك مرغوب بيعزموك، وجودك ما مرغوب
1: ما بيعزمك.
0: نعم.
1: إذن هو قدرها بهذا المنطق.
0: نعم.
1: تحية لك.
0: سعيد
1: شكيلي أبو آية من ولاية بهلة يقول تحية لياسر وفتحية وطاقم البرنامج. يقول عن نفسي أعطي العذر لصاحب المناسبة، ربما تكون العزومة محدودة أو ربما تكون عائلية، أي أنها مناسبة خاصة. أما إذا كنت أنا صاحب الدعوة فأعذر الشخص اللي ما حضر ولا أعاتب أحد أبدا في كل الأحوال. الود موجود للجميع. تحية لك يا سعيد شكيلي.
0: تحية لسعيد الشكيل وتحية لمخرجنا محمد الشبيبي. فاصل ونواصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: وتحية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد نرحب بالجميع ونشكر تواصلكم. واليوم سالفتنا طبعا سالفة يعني اجتماعية، لو شخص عزيز عليك عمل عزومة وما تم دعوتك لهذه العزومة، كيف بتكون ردة فعلك؟ هل بتعاتب أم لا؟ يعني ما بتهتم، وبالتالي يعني تعذر صاحب العزومة اللي ما قدم لك الدعوة. أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة حول العالم واللي نخصصها لمونديال 2026.
1: ومونديال 2026 أكيد ساعات معدودة بعد بكرة، طبعا الافتتاح لهذه النسخة الجديدة، جديدة بكل المقاييس، بعدد المنتخبات المشاركة، بعدد المباريات، وأيضا بالإجراءات التحكيمية الجديدة التقنية اللي راح تكون حاضرة في هذا المونديال، تفاديا لأي أخطاء تحكيمية أحيانا تكون في منتخبات فعلا يعني تتعرض للظلم بسبب قرارات تحكيمية في تلك اللحظة هي خاطئة وغير صحيحة، مثل موضوع التسلل.
0: نعم بالفعل،
1: في تقنية جديدة لسيطرة على موضوع الأخطاء التحكيمية في التسلل.
0: إذن البعض أطلق عليها بأنها ثورة تحكيمية في المونديال، وتعتبر تقنية تاريخية في مونديال 2026. سيكون أول كأس عالم يستخدم تقنية التسلل شبه الآلية. النظام يعتمد على كاميرا تتابع حركة اللاعبين بمعدل 50 صورة في الثانية، بهدف تسريع القرارات وتقليل الأخطاء في واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل.
1: وكيف تعمل هذه التقنية مستمعينا؟ تتعقب الكاميرات اللاعبين ونقاط محددة من أجسادهم لحظة تمرير الكرة، بعدها يحلل النظام موقع المهاجم مقارنة بثاني آخر مدافع ليحدد إن كان في موقف تسلل واضح أو إن كانت الحالة تحتاج إلى انتظار ومراجعة.
0: وهذه التقنية تعتمد على السماعة اللي يلبسها الحكام، يعني سواء حكم الساحة أو الحكام الآخرين، فإذا تأكد النظام من وجود تسلل واضح يسمع الحكم المساعد رسالة آلية عبر السماعة تقول تسلل تسلل تسلل. أما إذا كانت المسافة ضيقة أو اللقطة معقدة فتصل رسالة تطلب منه الانتظار ومواصلة متابعة اللعب.
1: فارق السنتيمترات مستمعين في كأس العالم للأندية اعتبرت الحالة تسللا واضحا عندما يكون الفارق بين المهاجم والمدافع أكثر من 10 سنتيمترات، أما اللقطات الأقرب من ذلك فلا تحسم آليا فورا بل تحتاج إلى تقييم إضافي من الحكام.
0: طبعا هذه التقنية لا تخفي الحكم المساعد ولا تلغي دور الحكم المساعد. مايكل باروغان أحد حكام مونديال 2026 يؤكد أن النظام ليس مثاليا، لذلك يبقى الحكم مطالبا بمتابعة الخط وقراءة اللعبة والتواصل المستمر مع الحكم الرئيسي.
1: طبعا ميزة النظام هذا أنه لا يصدر قراره إلا عندما يلمس اللاعب الموجود في موقف تسلل الكرة، وفي هاللحظات ينقل الحكم المساعد قراءته للحكم الرئيسي سريعا، لأن ثواني الانتظار داخل الملعب قد تبدو طويلة جدا.
0: إذن هذه التقنية تعتبر اختبار عالمي جديد، حيث يرى الحكام أن التقنية دقيقة جدا في حالات التسلل التقليدية، ربما تضاهي الحكم المساعد أو تتفوق عليه، لكن مونديال 2026 سيكون الاختبار الأكبر. هل تجعل التكنولوجيا قرارات التسلل أسرع وأوضح وأقل جدلا؟ هذا ما سننتظره من خلال متابعتنا لمونديال 2026.
1: بالضبط ياسر، ما أننا نتكلم عن الجانب التقني والآليات الجديدة المستخدمة طبعا في مونديال 2026، هناك أيضا يعني ترقب كبير جدا للافتتاح ياسر، وشخصية يراها البعض بأنها اللاعب الذي لا يمسه قانون الاعتزال، هو لازم يكون في كل مونديال موجود،
0: وارتبط اسمها أصلا بالمونديال
1: بالفعل. ويراها البعض هي أسطورة المونديال أو يعني أيقونة المونديال فعلا. شاكيرا والفيفا، قصة اللاعب الذي لا يمسه قانون الاعتزال.
0: في كل مونديال مستمعينا تتغير القوانين والمنتخبات، وتبقى شاكيرا هي الثابت الوحيد منذ 20 عاما.
1: فعلا ياسر، شاكيرا هي لغة المونديال الحقيقية، ومثل ما يراها الكثيرين أغانيها دايما تكسر حاجز اللغة وتوحد المشجعين من كل القارات في لحن واحد.
0: وتعتبر القوة التسويقية الضاربة، حيث الفيفا تراهن على شاكيرا لأنها العلامة التجارية الأضمن للانتشار العالمي.
1: وفي 2026 ستكون شاكيرا هي روح المونديال الأمريكي والجسر الرابط بين الثقافات المختلفة.
0: والمونديال طبعا لا يبدأ بقرعة أو صافرة، بل يبدأ عندما تطلق شاكيرا نشيدها الخاص، أغنيتها الخاصة طبعا.
1: ونسمع شاكيرا.
0: إذن كأس العالم، وطبعا يومين يفصلنا عن كأس العالم 2026، مونديال طبعا اللي بيكون في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، رغم بعض الظروف والملاحظات اللي البعض يراها بأن هذا المونديال نوعا ما باهت بسبب الإجراءات الموجودة. يعني كثير من المنتخبات اشتكت، اليابان اشتكى من الملاعب، وهناك منتخب اشتكى من أن المقر إقامته قريب منه منطقة فيها ثعابين سامة، وهناك من اشتكى المنتخب مثلا الإنجليزي في مقر إقامته صار في إطلاق نار لأحد الأشخاص، أطلق النار يعني في قريب من مقر إقامته. وبالتالي يعني كل هذه الأمور يمكن من نوع من المنغصات لكأس العالم، من بالإضافة إلى التذاكر الغالية والإجراءات الأمنية المتشددة. حتى شاهدتنا في بعض أحد المقاطع لمنتخب السنغال كيف تم تفتيشه عندما دخل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني إذا كانت كذا البداية كيف بتكون النهاية؟ أشرت إلى نقطة ياسر، أنت ذكرت موضوع الإجراءات الصعبة. الآن حسب لغة الأرقام الجماهير نسبة كبيرة منهم تتجه إلى كندا، ونسبة كبيرة منهم تتجه إلى المكسيك. النسبة الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية
0: بسبب الإجراءات الصارمة،
1: إجراءات أمنية مشددة، إجراءات احترازية أحيانا تكون تعسفية. غير كذا غلاء الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للحجوزات، تذاكر السفر، حتى فيما يتعلق بوسائل النقل، هي أسعار فلكية مقارنة مع كندا والمكسيك. لذلك هناك نظرية تقول أن المونديال في أمريكا سيكون مقتصر على الأثرياء.
0: نعم، لكن في بعد نقطة يعني أثارها بعض الرياضيين والمتابعين سواء من الإعلاميين للمونديال. المباراة النهائية بتكون غريبة.
1: ليش؟
0: بتتوقف في الدقيقة 22، بتتوقف وبين الشوطين بيعملوا احتفالية مدتها 30 دقيقة، وبتتوقف مرة أخرى في الدقيقة 67.
1: طيب،
0: فالبعض يقول هذه مباراة نهائية ولا مهرجان؟
1: بالفعل.
0: ترى المفروض ما تعرف ليش يعني
1: لأول مرة بهذا الطريقة،
0: يعني البعض يقول لك لأول مرة، يعني ليش هذه التوقفات؟ المفروض يعني الاحتفالية تكون في الأخيرة،
1: نعم،
0: أو مثلا بين الشوطين، بين الشوطين
1: المشارك.
0: مدة قصيرة يعني،
1: نعم،
0: فتستغرب يعني.
1: الظاهر أن هناك الكثير من المفاجآت ياسر في هذا المونديال. عموما ما بقى شيء، الخميس الافتتاح، فاصل ونواصل.

0: عودة لكم مستمعينا، 36 دقيقة بعد السادسة مساء، كيفكم وأخبار مساء الثلاثاء معاكم، وشكرا لرسائلكم على 7244201 صفر. ما زال التفاعل مستمر على هالموضوع ياسر، بما أنه موضوع اجتماعي، ومنهم أبو حكيم عبد الله الدبدوب يسمعنا من صحار، يقول طبعا أنا من الأشخاص اللي يقدروا ظروف الآخرين وأحوالهم ولا أزعل ولا أعاتب صاحب الدعوة أو المناسبة لو ما عزمني. ويقول أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه له مقولة من ذهب يقول فيها: التمس لأخاك 70 عذر، فإن لم تجد له عذرا فاعذره، ودمتم في أمان الله. شكرا يا أبو حكيم.
1: ورسالة من خميس الغزالي أبو الحسن يقول: السلام عليكم ياسر وفتحية والمخرج المتميز، وعليك السلام أخي خميس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على ما تقدموه في هذا البرنامج الجميل والممتع. عندي اقتراح لكم للبرنامج بس بطرحه في وقت لاحق إن شاء الله، إذا ننتظر هذا الاقتراح يا خميس. بخصوص سالفة اليوم عن كيفية التعامل مع شخص لم يقم بعزيمتي لمناسبة ما، حتى ولو كان زميلي صديقي شيء خاص به، قد أشعر بعتاب بسيط ولكن عتاب محب ومقدر وملتمس له، لأنه قد تكون العزيمة خاصة وما يريد عدد كبير من المدعوين يحضروا، فأقول له مبارك له ولمناسبته والله يوفقه. ليش يعني عاتبه؟ الدنيا ما مستاهلة، لأن الكمال ليس في الناس، وإنما الكمال في قدرتنا على فهم ظروفهم والتماس العذر لهم، والعذر للآخرين يكون من شيمة الكبار وسعة الصدر عنوان الحكماء. تحية لك يا خميس، وشكرا على مشاركتك.
0: وشكرا لبدر السعدي. أبو رغد يقول: سبحان الله، يمكن الشخص اللي سوى العزيمة فعلا نسى، أو كان في ظرف ما كان متحكم فيه، وأنا بصراحة مقدر لهذا الشيء وأثق في صدقه، ما بزعل، بالعكس بدعي له من قلبي بالتوفيق والنجاح دائما. تحية لطاقم برنامج بانوراما، وتحية لكم ياسر وفتحية. شكرا يا أبو رغد.
1: ورسالة من أبو محمد. أبو محمد يقول: بعض الناس يتعاملون معها ببساطة ويقولون أكيد صار سهو أو نسيان، والبعض الآخر يأخذها بخاطره، وخصوصا إذا كانت العلاقة قريبة أو كان يتوقع الدعوة. أما العتاب فهو شائع أكثر من الزعل، لأن الشخص يريد يعرف هل كان الموضوع نسيان فعلا أم أنه غير مرغوب فيه. شكرا لك يا أبو محمد.
0: وشكرا أيضا لعيسى عبد الله البوسعيدي، أبو حمد وعبد الله وحمزة، يقول: مساء الخير فتحية وياسر، بعد غياب طويل فعلا اختفى عيسى البوسعيدي، يقول: تو سمعت السؤال، فالموقف أقول لطاف صح وغاف.
1: طاف صح وغاف،
0: هذه جديدة بقراطيسها. يقول: ما شل يعني أهمية. أي هم وأي أهمية، والسلام عليكم، عادي الموضوع يعني
1: ببساطة.
0: طاف صح وغاف.
1: طاف صح وغاف. مثل جديد يعني.
0: شكرا على المثل الجديد عيسى البوسعيد، تحياتنا لك.
1: ويعني مشاركة طيبة صراحة. على الأقل يعني سمعنا وقرينا مثل جديد.
0: بالضبط، والله المستمعين أحيانا يتحفون ببعض المشاركات. تحية أيضا لأم غيث تقول: ما أشوف أن اللوم والعتاب سلوك ناضج. كل شخص له حرية اختيار من يعزم ومن يدعو إلى مناسباته. أنا أتقبل الأمر ببساطة وأحافظ على مشاعر إيجابية تجاه هؤلاء الأشخاص، مع إعادة تقييم طبيعة العلاقة بشكل هادئ وخاص. في تناقض في رسالتها أم غيث،
1: يعني تلتمس له العذر لكن بتراجع العلاقة
0: وتكون مشاعرها إيجابية تجاههم، لكن في نفس الوقت بتراجع طبيعة العلاقة.
1: كيف الإيجابية الحين؟
0: بعرف.
1: يعني معناته هي بتاخذ على
0: يعني
1: خاطرها،
0: يعني ضامة يا أم غيث، بتكوني ضامة،
1: يعني أنت ماخذ على خاطرك يعني، بالتالي بتراجع العلاقة،
0: بسوي يمكن ديليت إلغاء
1: أو تقلل المستوى يعني.
0: نعم، تقلل التصنيف.
1: التصنيف
0: من مقربين صف أول إلى صف أخير.
1: يمكن بعد. أبو جاسم يقول: مساء الخير ياسر وفتحية، لازم أتساءل في قلبي ليش ما عزمني، لكن ألتمس له العذر. أبو جاسم يعني قل نعم. في قلبه يعني بيتساءل ليش نعم. ما عزمني، لكن في النهاية ترى بيلتمس له العذر.
0: نعم.
1: تحية لك يا أبو جاسم.
0: تحية لأبو جاسم، وتحية أيضا لعايشة البطاشي تقول إذا كانت المناسبة لشخص عزيز جدا وما تم دعوتي بلا مثالية سأشعر بالحزن وأشعر بالألم، لكني ما رح أعاتب أو ألوم أحد. بحتفظ بمشاعري لنفسي، لأن المواجهة بالعتاب قد تخسرني العلاقة تماما. يمكن ما عزموني سهوا، يمكن مقصودة، في الحالتين الصمت أفضل.
1: الصمت أفضل
0: يعني سهوا ولا قصدا حتلتزم بسياسة الصمت.
1: الصمت حكمة في بعض الأحيان
0: في العلاقات الاجتماعية والله لحفظ الود، احيانا تحتاج للصمت.
1: نعم، وبعض يعني بعض المستمعين يعني يعيدهم ان الموضوع ما مستاهل، خلاص شيء خاص، هو يريد يعزمني حياه الله، ما يريد هذا شيء راجع له، وان اخذت في خاطري، لكن الصمت افضل يعني، والصمت حكمه.
0: تحياتنا لهم. وايضا في مشاركه
1: عبد الرحيم سالم العبري يقول باختصار اقول شهرا
0: شهر.
1: شهرا ما يلي فيه نفقة ما عدل له أيامه. إيه شهرا ما يلي فيه نفقة ما عدل له أيامه.
0: نعم، هذا بعد مثل يشبه الموقف.
1: يشبه الموقف.
0: نعم.
1: يعني شهر ما يلي فيه نفقة ما عدل له أيامه، ما يلي فيه علاقة.
0: والشخص اللي يعني ما كثير يهمك لو ما عزمك ما راح يهمك.
1: ما راح يهمك. نعم. يعني ما بتهتم.
0: شكرا لك عبد الرحيم سالم العبري ولكل أهالينا في ولاية الحمراء. فاصل مع الشبيبي ونواصل.

0: بانوراما. مستمعينا مساء سعيدة نتمناها للجميع، وتحية لمساءاتكم وخاصة إذا كانت برفقة مشوار بانوراما. أما المرة نروح لخبر من بريطانيا، والخبر يعني فعلا تم تداوله بشكل كبير. ما أنه إحنا على نهاية العام الدراسي ياسر، مناهج جديدة في المدارس البريطانية تدرس الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين لمواجهة التنمر الرقمي والصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي. قرار تقول فيه الحكومة البريطانية أنه يهدف إلى الحد من العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع الإنجليزي.
1: إذن بريطانيا تدرس أو تدرس الأولاد كيف يعاملون الفتيات. طبعا الاحترام هي مادة دراسية أعلنت بريطانيا عن إدراج تعليم الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين ضمن المناهج الإلزامية ابتداء من سبتمبر 2026 في إطار خطة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
0: فعلا ياسر، الاحترام مادة دراسية سيتم إدراجها لتعليم الاحترام، ورح تكون ضمن المناهج الإلزامية ما الاختيارية. طبعا لماذا الآن هذه المادة ستكون إلزامية، مادة الاحترام المتبادل؟ 70% من معلمي الثانوية في بريطانيا تعاملوا مع حوادث تحرش بين الطلاب، 54% من الفتيات بين سن 11 و19 سنة تعرضن لتعليقات مسيئة وتنمر ذكوري نوعا ما.
1: إذن ماذا سيتعلم الطلاب في هذه المادة؟ وطبعا المنهج الجديد يشمل تعليم الطلاب الاحترام المتبادل، مواجهة التنمر والتحرش، مخاطر الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، التعامل مع المحتوى الضار عبر الإنترنت،
0: وخطة تتجاوز الفصول الدراسية بلغة الأرقام. الحكومة البريطانية تعتزم استثمار 550 مليون جنيه استرليني لدعم ضحايا العنف وتدريب المعلمين والاستعانة بمتخصصين للتعامل مع حالات التحرش والسلوك الضار.
1: إذن مادة الاحترام هي مادة دراسية جديدة في بريطانيا، سيبدأ تدريسها ابتداء من سبتمبر 2026 في إطار خطة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. هي مخصصة للطلاب طبعا.
0: فعلا ياسر، ستكون مادة إلزامية، والظاهر أن مواقع التواصل الاجتماعي كشفت يعني الكثير من الحقائق الصادمة المتعلقة ببعض المجتمعات، لأن يمكن هذه التصرفات كانت موجودة لكنها غير مرئية. الآن مع المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي كل شيء يظهر
1: بالفعل،
0: وبالتالي سياسة الوقاية يعني لهذا الموضوع ضرورية جدا قبل أن تتفاقم.
1: نعم فتحي، يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما بس أظهرت المشاكل، هي زادت حقيقة من موضوع التنمر، وخاصة في موضوع التعدي على الفتيات أو التحرش بين الطلاب، وهذه الأمور زادت بعد ما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة وسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل الجميع سواء كان صغار وكبار. وبالتالي يعني هناك جهود تقوم بها الدول من ضمنها بريطانيا لتدريس الاحترام المتبادل بين الطلاب، سواء الطلاب الصغار الكبار. يعني حقيقة يعني مثل هذه الأمور خاصة في هذه المجتمعات، يعني مثل هذه المواد ضرورية حقيقة. يمكن احنا في المجتمعات الإسلامية ديننا يعني هو المادة الأساسية اللي تعلمنا الاحترام المتبادل فيما بيننا ولله الحمد، وبالتالي رغم ذلك يوجد التنمر، وهناك جهود سواء من وزارة التعليم، من وزارة التنمية الاجتماعية لعمل ندوات، محاضرات، توعية في المدارس،
0: حتى
1: الأسر،
0: حتى فيما يتعلق بقانون جرائم
1: الجديد.
0: تقنية
1: نعم.
0: المعلومات.
1: نعم.
0: نعم، فهو سلط الضوء على بعض الحالات كجانب تشريعي وجانب تنظيمي.
1: نعم.

0: إلزامية لتعليم الاحترام في المجتمع الإنجليزي سيتم تنفيذها بداية من شهر سبتمبر 2026. مع الخبر نكون وصلنا لنهاية المشوار. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد إن شاء الله في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحي الخنبشي وفي الإخراج محمد الشبيبي. وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
3: بانوراما
2: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، دقيقة الثانية بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مرحبا بكم مستمعين إلى أخبار عمان، استهلها بأبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، وأعرب جلالته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيرغو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير القرف، وخبير دولي مستقل. وقال صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من جانبه قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة إن المركز يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً متكاملاً يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحكومة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال، وسيتولى مجلس الإدارة الإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026، ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام، ويتكون من 3 هيئات، وهي هيئة مركز عمان المالي العالمي، وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي، وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040، وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوق بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله تعالى خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها، بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية. وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان. أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل.
1: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني، جاءت مقادة من القطاع الخاص وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناء. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان، التي ترى من سلطنة عمان ملاذا آمنا وكذلك مجالا لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها، فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
0: ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير منهجية التخطيط الحكومي وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. كما اطلع المكتب على الدراسة المقدمة بشأن تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان، خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. واعتمد المكتب بنود جدول أعمال الجلسة 9 لدور الانعقاد العادي 3 من الفترة 8 وحدد موضوعاتها. ترأس الاجتماع مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. استعرض مجلس الشورى عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية وإحاطات حول مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة. وناقش المجلس خلال اجتماعه تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات لكبح التضخم، وإقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وتقييم واقع الصناعات المحلية، وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات. كما ناقش أيضا مشروعات القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون البيئي بسلطنة عمان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها أنماط العمل الحديثة في دعم النمو الاقتصادي وتمكين الكفاءات الوطنية استعرضتها ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان. وتبحث الندوة تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة في فتح آفاق أوسع للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل مستدامة.
2: يشهد العمل الحر نموا متسارعا على المستويين المحلي والعالمي في ظل التحول والتطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الجانب نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان، استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الهدف من هذه الندوة هو تعريف أصحاب الأعمال بوجود منصات للعمل الحر، وأيضا تعريف الباحثين عن عمل، وأيضا الغير متفرغين بأنه يوجد هناك مجال للعمل الحر خارج أعمالهم. أيضا ناقشت التحديات وأيضا إيجاد بدائل وحلول لهذه التحديات.
2: وناقشت الندوة دور المنصات الرقمية في دعم وتنمية العمل الحر والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، إضافة إلى استعراض قصص وتجارب نجاح عمانية. كما أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل تفاعلية بحثت التحديات والمقترحات العملية لتطوير منظومة العمل الحر والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
3: تم الإعلان عن العديد من المبادرات، من ضمنها تخصيص نسبة من المناقصات عن طريق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأن يكون هناك نسبة للعمل الحر. أيضا أعلننا عن منتج من بنك التنمية بأن تكون هناك قروض خاصة للعاملين بالعمل الحر بدون فوائد. كل هذه الحوافز التي تم الإعلان عنها هي الهدف منها تعزيز ثقافة العمل الحر، ونحن على أمل أن يكون هذا يعني العمل الحر أحد الممكنات للرقي بالاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
2: وتأتي ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان لدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة. فقد أصبح العمل الحر اليوم أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأداة فاعلة لإيجاد فرص الدخل الذاتي وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار.
0: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. هدفت الحلقة إلى تعزيز القدرات التنافسية الدولية لهذه المؤسسات وتعريفها بالمنهجيات والبرامج التي يتبناها مركز التجارة الدولي في هذا المجال.
4: السلع العمانية تنتقل من الاستهلاك المحلي نحو أفاق أوسع وأرحب تجوب فيها البحار والمحيطات عبر السفن التجارية العملاقة، حاملة شعار صنع في عمان. ومع تنامي المنافسة العالمية توضع الصادرات العمانية ضمن استراتيجيات تواكب متطلبات التصدير، وهو الأمر الذي تبحثه حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. ليلى بنت محمد الحارثي، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
5: نحاول بقدر الإمكان أنه ندف بالمصدرين ونوجههم للأسواق الخارجية ونعزز من تنافسية المنتجات العمانية في الخارج. بالإضافة إلى هذا البرنامج عندنا مجموعة من المبادرات والبرامج الأخرى، منها المشاركات الخارجية نقوم فيها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة.
4: جاهزية التصدير وتغليف المنتجات والتحسين المستمر مسارات رئيسية تمثل خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية عالميا، ولتحقيقها على أرض الواقع يتعين تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة وترويج المنتجات وضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية واعتماد منهجية حديثة قائمة على الابتكار الصناعي. خلفان بن سعيد الخاطري، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6: من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة هو رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكون جاهزة لأي برامج تصديرية أو توسع خارجي. طبعا هذه البرامج تقوم برفع كفاءة هذه المؤسسات من الأدوات التي تركز عليها لأي توسع خارجي، كانت تتعلق بالتغليف، كانت تتعلق بالأدوات التي يتطلب عليها أي رائد عمل للتوسع الخارجي.
4: توجه حكومي نحو ربط مباشر للمناطق والمدن الصناعية بالموانئ البحرية تكون فيه الصادرات العمانية على طريق سلس وممهد يضمن عبورها نحو الأسواق الخارجية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت فيه أكثر من 6,700,000,000 ريال عماني خلال العام 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 7.5%. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: استعرضت مدينة صحار الصناعية عددا من الرؤى والخبرات للخروج بأفكار عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتعزز مستويات السلامة والاستدامة، كما تحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بعنوان نحو شراكة فاعلة وبيئة استثمارية مستدامة، والذي شهد تقديم جلستين حواريتين تناولت الأولى موضوع تعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع الصناعي، فيما استعرضت الثانية موضوع استدامة الأعمال في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المتخصصين من مختلف القطاعات. يتراوح حجم سوق مواد البناء في سلطنة عمان بين 80 و115 مليون ريال عماني. جاء ذلك خلال حلقة العمل المتخصصة لدراسة قطاع مواد البناء في سلطنة عمان، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بهدف تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى التنافسية في القطاع. كما استعرضت الحلقة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ندوة بعنوان من المزرعة إلى المصنع، هدفت إلى إيجاد منصة تواصل مباشرة بين أصحاب المزارع وإدارات المشتريات في المصانع الغذائية، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة عبر تعزيز استخدام المنتجات المحلية عالية الجودة، إلى جانب توفير سوق مستدام للمزارعين يضمن تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتأمين تدفق مستقر للمواد الخام للمصانع، فضلا عن التعريف بالمواصفات والمعايير المطلوبة في مجالات الجودة والتغليف والتوريد. ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقييم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، ومن أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء. وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الإحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تسطح لتصطاد الأسماك، ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، أي أنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية. فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرت المخلفات والشباك الضائعة، تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي، يظهر في فصل الخريف فقط ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط مائي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس، وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف، الزواحف بدلا أن يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب، ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر، ينمو من جديد، يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني العجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله، يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية، اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواز، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الظلم له أيادي كثيرة، لأن الظالم ما يخاف الله، وخوفي أن أمك تخلي أخوك يظلم سهيلة مرة ثانية.
1: لا يا خالتي، اللي كنتي تعرفيه تغير ولو شوي، وأتمنى يتغير على طول.
2: زين يا ولدي، إيش المطلوب الحين؟
1: ولا شيء، بس حبيت أجيكم وأسلم عليكم، ومثل ما تعودت أزور عبد الله من فترة لفترة. أنا أدرس في الكلية، ما بعيد عنكم وايد، أتمنى تطمنوا إن ما في شيء راح يتغير. أرجوك عمي، لا تفكر أبد بالهجرة، خليك مع خالتي وسهيلة بوجود عبد الله، لأنهم بدونك يصيروا ضعاف.
3: ها أشوفك ما رحت تجيب ولدك من عندي اللي اسمها سهيلي، ولا خلاص بنت المطوع غيرت رايك؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إيش ناك؟ كأنك تتقمقم، سمعني صوتك ولا خايف؟
4: أمي إذا ما تبين أي عندك خبريني.
3: كيف يعني؟ بتمرد علي؟ ما صادني أبوك ما يكلمني؟ ها ولا يلاغيني؟ لو أنت بعد تسكت قدامي وما تتكلم؟
4: ما أنت قلت إن ما ولدي؟ ليش تبيني أروح أجيبه؟ خلي عند أمه، هي تعلم فيه أكثر منا، هو أبدى بها.
3: خواف؟ خواف جوان مثل أبوك؟ أنتوا أصلاً عمركم ما كنتوا عند كلمتكم. أحيدكم يعني أحيد إنه متوله عليه وتبي تطير من الفرحة ما واسع ثيابك يوم سمعت به؟ إيش اللي خلاك تغير رأيك وتتراجع ولا خايف؟ ها؟
4: عشان خايف أصاير مطيع ها؟ لو إني ما أخاف كان سويت اللي المفروض أسويه بلا خوف ولا تردد.
3: زين ورينا يا أبويك الثاني اللي توري أبوك وحرمتك. قولي خايف خايف خايف انطق خايف.
4: أيوة خايف، أنا خايف من الظلم وما أريد أكون ظالم أكثر، لأني حاس أني ظلمت سهيلة وظلمت فنة، ما أريد أظلم حسين الصغير اللي ما له ذنب.
3: أيوة أيوة أيوة أيوة، تراكم كلكم متفقين أني أنا رأس الشيطان والظالم، أنا خرابة البيوت، لكن اسمعني يا ولد، أنا عنيدة بنت الشيخ. إيه نعم، وكلمتي تمشي واللي بيوقف قدامي بكسرة.
4: بهيش تكسرينه؟ لا تقولي بسلاحك اللي متطمنة منها، لا تقولي بناصر أخوك. أنا طالع رايح البيت، توصيني بشي؟
3: لا تنسى اللي رايحين يجيبوا ولدك. قول لهم قول لهم لا يقربونا عندي في البيت ولا بحشكم كلكم.
4: ريحي نفسك، ما حد راح يجيبه، أنا بروح أشوفه وبخليه عند أمه.
5: ما أدري ليش ما صرت أسأل عن أخوي حسين. حسين رجع وما بعيد عندي. إيه يا كرب، أحسك قسيت علي، خليتني قاسي وقاسي بعد. حقولة حقولة حمدان الأخ الأكبر اللي يوقف في وجه أخوه يشوف عليه وهو يهاجر، يبقى ساكت كل هالزمن حتى وهو راجع بعد واقف وساكت. نعم حسين هو اللي كان واقف وأنا كنت جالس أمر. نعم أمر عليه وأدلل. اليوم اليوم لاني جالس ولاني واقف. وينك يا حمد؟ وينك يا حمد؟ ليش تاركني وحيد يا ولدي؟ وينك يا حمد؟
6: وش ناوي تسوي؟
4: انتظر نصيحتك، دلني على الطريق. انت اهم واحد يعرف مصلحتي بصدقك وانصافك اللي عشتهم في هذا البيت وبينكم.
6: ايش اقول لك يا ولدي، انا بين نارين، بنتي وبنتي.
4: كيف يعني بنتك وبنتك يا عمي؟
6: بنتي اخاف عليها من وساوس الشيطان والحقد اللي يخرب اخلاق البشر، لأن رحت لسهيلة وولدها، وبنتي اللي عايشة على الأمل وما حد قدامها يسعد حياتها.
4: عمي فن ما شاء الله عليها عاقلة ومتربية، لا تفتكر أني أنا ما سألتها. فن مشتاقة يا أهل حتى لو ما كان ولدها، كيف عادي إذا حسين ولدي ومن صلبي؟
6: الحريم ما تعرف لهن، وكيف الرقيم يسرع لعقولهن إلا من رحم ربي. هي الحين تقول اللي تقوله، بس تفتكر لو حسين اللي عمره 3 سنين لو جبته ممكن يرضى يعيش بدون أمه؟ وش بيكون موقف فنه لو الولد صاح وصرخ وقال أبي أمي، يعني هي مو بأمه؟
4: حتى أنا خايف يا عمي، خايف من هالشي، وخايف أظلم سهيلة للمرة الثانية، ويمكن حتى أظلم فنه.
6: الله يكون في عونك يا ولدي، الله يكون في عونك يا ولدي.
2: ايش في؟ ليش حسك خايفة؟ من ساعة جاي زكريا وانت خايفة.
0: خايفة، خايفة كثير. زليخة جبارة، تقدر تأثر على حمد وتخليه يرتكب أي شيء يخليها تحقق جبروتها.
2: والله راح يكون آخر يوم في حياتها.
0: وهذا اللي تريده؟ تولع الحرب بينك وبين أخوك. عندها قوة تخليها واقفة وخشمها فوق. عندها قانون الولد لأبوه، ما مهم الولد إيش يصير فيه، المهم تسوي اللي تبيه. هذه ما تخاف الله.
2: قلت لك خلينا نرجع من وين ما جينا. رفضتي يا جميلة، رفضتي.
0: إلين متى تبانا نركض ونركض ونركض؟ آخرتها بنتعب. إحنا مالنا غير وطننا، وفي وطننا نقدر نتحمل كل شيء حتى الضيم، بس تبقى ترابها أرحم وبتحضننا، ما ترمينا أبدا.
2: ريتك ما طليت علينا يا زكريا.
4: لازم نسرع، الأيام تركض والساعات تتعدانا بسرعة.
5: كل شيء صار ثقيل، كل شيء صار ما يمد قوتنا، لأن داخلنا صار يفكر ويخاف.
4: لا ينوخذه، كذا الأمور كلها بتخترب. وصلني إن الشيخ سالم ناوي يزورنا عشان يطمن على السفينة، وحسب ما وصلني بعد يبي يركب أشياء يقول بيوردها من الهند.
5: ما في شيء ما مقدور عليه يا أخوي أمبار.
4: لا في يا عمي حمدان، الشيء بهالو استاد، وإذا حمد ما فتح عينه وما ركز راح نضطر نجيب استاد من البر الثاني، وهذا يعني وقت ومال زيادة.
5: وينك يا حمد؟ وينك؟ ليش تاركني ولاهي في نفسك؟ وينك؟
7: ما جايلك نوم؟
8: النوم يباله بال، وأنا بالي ما له قرار.
7: إيش اللي معكر قرارك؟
8: قلب ما عارف وين يوقف، بعيد ولا قريب.
7: بيدك تقرب البعيد.
8: كيف يا فنة والإيد ترجف من الخوف؟
7: إيش اللي مخوفك؟
8: النفس، ما أبي أرد العذاب النفس. تعبت، تعبت يا فنة، والزمن طويل، ما بغاني أنسى كل اللي صار. ظهر مرة ثانية في صورة حسين.
7: أنت شفته؟
8: أتمنى أشوفه.
7: تقدر لو تبى؟ تقدر.
8: خايف.
7: جرب، ما انت خسران شيء.
8: من قال لك ما بخسر؟ بخسر اذا فزت، وبخسر بعد اذا خسرت، وفي الحالتين الضحيه نفس الضحيه. يا فن، الزمن ما يرحم.
7: الزمن ما له علاقه بغلطاتنا، وانت مالك علاقه باللي صار. حالك من حالها يا حمد.
8: وحسين الصغير؟
7: يا حسين الصغير.
9: ليه يا قلبي؟

0: نسوه.
1: وين حسين؟ وين حسين؟ ليش ما اشوفه في البيت؟
2: ايش تقولي؟ ليش ما كان معك؟
1: انا كنت في المطبخ شوي انشغلت عنه، ما انتبهت، ما لقيته، ما شفته في الحوش.
2: ابوكي وينه؟
1: حسيت كأنه طلع مع خالي سعود، بس ما ادري وين راحوا.
2: سعود يا دانا وينكم؟ ما حد لحس في البيت، وين راحوا؟
1: لا يكون راح مع دانا وحسين وولدها.
2: هذه عمرها ما سوتها.
1: لا تخوفيني يا أمي، لا تخوفيني.
2: وليش خايفة؟ ومن إيش؟
1: أنا من يوم جيت ولد عمي زكريا وأنا الخوف ما راح عن بالي أبداً.
2: قصدك يمكن يعني يكون زكريا خطف الولد؟
1: لا لا لا لا، أرجوش لا تقوليها، سواها زكريا وأخذ ولدي، أخذ ولدي.
3: قلبي يا بحر، رحال، عمري لو خطر. سطر على صفحة شراعك شعر، من عرق أجدادي بنور القمر، يكتب لي أنا مواد سيرة بشر، ويحفظ في القلب قصة بحب. قولوا للخلجان حنا نواخذه، اشهد لنا التاريخ وهل السفر.
4: مساك الله بالخير.
5: مسيت بالخير، تفضل يا اخوي.
4: دام فضلك ادور على شخص يقولون قريبكم.
5: وانت قريبنا دامك في بلادنا، ويا حي الله جيت، يا بك الله وفراشك معنا الليلة. انت ضيفنا دام قاصد حد من البلاد. آمر، هات علومك.
4: علومنا طيبة والديار سكون، من صوبكم.
5: تسلم ودوم، الحمد لله والشكر لله على النعمة،
4: دايم بحول الله.
5: قرب خذ ميلسك وهات من سألت عنه.
4: ايه، ريال من بلادنا هقرنا من بعيد الزمان، ويقولون ندر صوبكم في عودته من غربته، له أهل نسايب وولده سبق قيته.
5: إذا ما خاب ظني مقصدك النوخذة حسين بن سليمان.
4: ما غيره، زين الرياييل، أبو عبد الله الريال الطيب الخير، اللي مكانه من يوم ما هقره وهقر البلاد ما زال ما حد قدر يحله.
5: أبشر وفالك الطيب. سبحان الله، صدق يوم قالوا للطيب نصيب، ما يات، ويوم يات مرة واحدة.
4: ما فهمت.
5: بن خاطر شماس وطارش النوخذ عيد، والحين طارش من حمدان.
6: فهمت يا مبارك، أنا كنت مصر على الغربة، ويمكن بعدني مصر، لأني شفت نفسي ما نافع لا شغل ولا حركة، ولا حتى البحر ياورني وبغاني أصارع موجة، والحين البحر يجرني صوبة غصب زور. النوخذ شماس يباني عنده، والنوخذ عيد يباني أرد البلاد، وهذا أنت يا يدور علي. بس ما عرفنا يا يدور علي عشان تردني البلاد مثل عيد، ولا لك غرض ثاني فليية.
4: لا والله، النوخذ حسين يا زين الريايل وأطيبهم، يا يطمن عليك من صوب وهذا من عندي، ويا يطمن حمد على ولده حسين وهذا مطرش عليه.
6: أما علي فأنا بخير، ما أفكر أرجع البلد، عرفت أن عيد ميهود، يباني أرجع أشغل المصنع، وهذا يعني بوقف ويه أخوي حمدان ولد حمد. جيتك خير يا مبارك، وحياك الله في بيت النسيب سعود، وترى هالبيت يوسع البلاد كلها. أما حمد قل له اطمن، الولد في الحفظ والصون، وقل له بعد إذا كان سؤالك بس تطمن فحياه من سؤال، وخبره إن ما له شيء عندنا.
4: النوخذ حسين عمره ما كان ظالم، ويعرف الله والحق، ولا أظن يفكر في اللي يفكر به غيره من اللي ما يحبون الناس. وانت ما بس نوخذة بحر، انت نوخذة القلوب، والكل يشهد لك في البلاد من يومك.
6: الظلم يغير الحديد، وانا بشر يا مبارك بشر. انت ما ترضى تنظلم سهيلة، تعبت كثير من بعد حكم الظالم، تغربت وعانت، والولد روحها، تعرف إيش يعني روحها إذا حد فكر ياخذ منها روحها؟
4: ومن قال لك إني أرضى بأذية البنت؟ هذه بنتنا، لا وبالله ما سويها لو على قصر قبتي. هذا كان شرطي بهالقية، وهذا أنا قدامك خبرني إيش تباني أقول له وأنا راجع حتى لو كذبت.
6: حاشاك عن الكذب وأنا أخوك يا مبارك، وعرفك زين الخصال. قول له مالك شيء عندنا، وصل لطارش بن عيد إذا كنت تقدر توصل له إن حسين بخير، ويدعو الله سبحانه وتعالى لك بالشفاء والقوة.
4: تم تم طال عمرك.
0: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أمجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقات السابقة تحدثنا عن تاريخ مجان في جنوب مجان في محافظة ظفار، وبدأنا طبعا الحديث في مقدمة عن متى بدأ الآثار توجد في ظفار. طبعا الآثار التي وجدت في ظفار منذ العصر الحجري القديم، أي منذ مليون عام وجدت آثار حجرية في ظفار منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان. وطبعا وصل الإنسان منذ مليون إلى مليون ومئتين سنة من الآن. طبعا الحضارة والنشاط البشري بدأ في شمال عمان سابق لجنوب عمان. في الألفية الرابعة قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في مجان والتواصل الحضاري. الحضارة يعني والنشاط البشري وتجارة اللبان بدأت في جنوب عمان ظفار جنوب مجان، بدأت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبدأ الاسم يعني اللبان يظهر في سجلات بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد. وأيضا ظهر أول اكتشاف للمبخرة فيها لبان في رأس الجنز منذ 2200 قبل الميلاد، وتعتبر هذه المبخرة أقدم مبخرة لبان في الجزيرة العربية، وأيضا تدل على تواصل حضاري بين الجنوب مجان وشمال مجان، وبين أيضا يعني أماكن المنطقة المهمة اللي هم وادي الرافدين في العراق ووادي السند في الهند. طبعا الآثار بعدها كثير من الآثار اللي وجدت في ظفار في عدة مواقع، منها داخل صلالة غرب وشرق صلالة في خوروري اللي هو طبعا كان يسمى سمهرم سابقا ميناء سمهرم، شمال طاقة في الحقف، في مواقع كثيرة. كثير من الآثار تعود إلى العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي هو 3200 قبل الميلاد إلى 1300

السعودية، وقلنا أن الخط الملاحي أو الخط التجارة البري كان يستخدم الحمير في نقل اللبان، واستؤنست طبعا الجمال في الألفية الأولى قبل الميلاد، واستبدلت بدل استخدام الحمير اللي هي طبعا استخدمت من فترة سابقة لذلك، قد تكون الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد. طبعا معظم التجارة اللي كانت عن طريق القوافل التجارية إلى شبه الجزيرة العربية كانت نشطة في الألفية الثانية قبل الميلاد، لكن أصبحت أكثر نشاطا منذ منتصف الألف الأول قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد. طبعا حتى نهاية الألفية الميلادية الأولى بدأت المصادر التاريخية الكلاسيكية اللي هم طبعا الأغريق واليونان بدأوا يكتبوا عن يعني عن جنوب مجان وعن تجارة اللبان وغيرها، من بينهم أبو التاريخ هيرودوت، ومن بينهم بليني أيضا كتب عن تاريخ مجان أو تاريخ جنوب مجان، وأيضا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري، وبطليموس واستراب وغيرهم من الكتاب الكلاسيكيين. أهم الموانئ اللي كانت تصدر اللبان في الجنوب كان ميناء المخا وميناء موشكا. طبعا ميناء موشكا هو ميناء سمهرم وهو ميناء روري حاليا، وهي أيضا تعتبر من الموانئ الرئيسية اللي كان يصدر منها اللبان، حيث كان يشحن اللبان شرقا بالسفن إلى الهند والخليج العربي، بينما كان أيضا يعني يشحن إلى مواقع أخرى مثل بلاد الرافدين، وقد يكون أيضا إلى مصر وادي النيل وإلى الحضارة الفرعونية. طبعا استمر سكان ظفار في استخدام نوع من الأحجار اللي هو حجر الصوان في أدواتهم، بينما نادرا ما وجد الحديد حتى في العصر الحديدي في ظفار، كما وجدت في القرون الأخيرة من الألف الأول قبل الميلاد حروف تسمى بالخط الثمودي، وجد في ظفار اللي هو قريب من خط المسند، وجدت الخطوط هذه في عدة مواقع من ظفار، وأشهر المواقع التي وجد فيها الآثار في ظفار هي موقع شصر الذي يعرف باسم أوبار، طبعا من المواقع المهمة جدا، وذكر طبعا ذكر حتى العلماء المسلمين ذكر هذا الموقع، ومن بينهم الحميري والإدريسي والثعالبي وياقوت الحموي، كلهم ذكروا هذا الموقع ووصفوه بأنه عاصمة ثرية ومزدهرة، ويوجد به نبع ماء يستخدم منذ العصر الحجري، وهو آخر ماء متوفر لعابري الصحراء الربع الخالي عند هجرتهم أو دخولهم إلى داخل الجزيرة العربية، سواء كان للشمال هذه الهجرة أو للوسط أو لمواقع أخرى داخل الجزيرة العربية. وقد بنيت قلعة حوله في القرن الثالث قبل الميلاد، أي في موقع أوبار، كما عثرت حملة عبر شبه الجزيرة العربية، هذه الحملة تسمى، على مستوطنة مماثلة في عين حمران، وموقع أثري زراعي يضم قلعة في قمة الجبل تشبه تلك القلعة التي وجدت في شصر أو أوبار، بها أيضا نبع ماء متدفق ومقبرة، قبورها على شكل قوارب. تعود هذه القلعة اللي هي طبعا في عين حمران إلى 325 قبل الميلاد، واستخدم الطوب المحروق في ظفار خلال العصر البارثي، ولا توجد هذه المادة إلا في مواقع محدودة في المحيط الهندي، منها صحار وقنا، والفخار الذي وجد في عين حمران يشبه الفخار الذي وجد في كل من شصر والمغسيل وريسوت وطاقة القديمة وخور صولي وخور جنوف وحاسك وجزيرة السوداء اللي هي طبعا جزيرة من جزر الحلانيات، وأيضا منطقة أنظور في نجد، كما وجد هذا الفخار في البليد، مما يدل على استيطان قديم لهذا الموقع قبل العهد الإسلامي. كان يظن أن موقع البليد في محافظة ظفار هو موقع إسلامي فقط، لكن أيضا وجدت في آثار تدل على وجود الإنسان في هذا الموقع منذ ما قبل الميلاد، كما غاب هذا الفخار عن مستوطنات ملك حضرموت المحصنة في سمهرم، مما يشير إلى استخلاص اللبان البخور وبعض أخصائه.

0: نظام تجارته كانت بأيدي محلية، يعني كانت مستوطنة الملك حضرموت داخل سمهرم، لكن ما وجد فيها هذا النوع من الفخار، ولكن وجد حولها، حول هذا الميناء اللي هو ميناء سمهرم. أوبار طبعا من المناطق المهمة جدا، أو شصر، وهي آخر نقطة في طريق التجارة البرية عبر الربع الخالي إلى شبه الجزيرة العربية، والتي تصل المدن التجارية مثل القرهاء التي أنشأها الكلدانيين من وادي الرافدين في القرن السابع قبل الميلاد، بالإضافة إلى مدن أخرى في المملكة العربية السعودية والبحرين، ومعه طرق أخرى بحرية عبر حاسك وجزر الحلانيات ومصيرة وأقصى الشرق، وينشط فيه السكان المحليين في الإنتاج والتجارة والملاحة الخاصة باللبان. يعني كانت التجارة اللبان مستمرة قبل القرون قبل الميلاد والقرون ما بعده في جنوب ظفار. أشكركم على حسن الاستماع أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنقرأ كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، للباحث والناقد الأردني الدكتور نضال الشمالي.
10: إشكاليتنا في الدراسات النقدية المعاصرة هي إلحاق أدب الرحلة بفن الرواية، مع العلم بأنه جنس أدبي مستقل. الرحلات الأربعة جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، هذا الآخر المجهول، هذا الآخر المنتصر.
9: إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الرحلة باعتبارها محاولة لاستعادة الذات الممحوة أو المهددة بالمحو؟
10: هذه الرحلة ركزت على المدنية الأوروبية، ما هي أسباب النهوض الأوروبي وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأسباب في إنجاز النهوض العربي. اخترت كلمة العون السردي، وهو مصطلح سردي يتعلق بمبحث الرؤية، من الذي يرى وكيف يرى.
9: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، للباحث والناقد الأردني الدكتور نضال الشمالي، صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع في القاهرة عام 2025، وهو كتاب يضع سرد الرحلة ضمن أسئلة الهوية وصورة الآخر في الوعي العربي، وينطلق من التعامل مع الرحلة باعتبارها خطابا ثقافيا ومعرفيا تتجاور فيه الخبرة بالمكان مع بناء الرؤية، وتتعالق فيه ملاحظات الرحالة مع تمثلاته الحضارية والثقافية. ومن هذا المنظور يقترب نضال الشمالي من السرد الرحلي باعتباره مساحة تتقاطع فيها المعرفة بالتأويل والذات بصورة الآخر والكتابة بموقعها في تشكيل الوعي بالعالم. يتألف كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، من 4 فصول. حمل الفصل الأول عنوان الهوية، إشكالية الهوية في رحلة الأمير فخر الدين المعني إلى إيطاليا بين عامي 1613 و1618، بين تحصين النسق وتهميش المرجعية، مقاربة ثقافية. أما الفصل الثاني فحمل عنوان الإقصاء، إيديولوجية الإقصاء وإثبات الهوية في مختصر رحلة أفقاي الأندلسي المعنونة الشهاب إلى لقاء الأحباب، في حين حمل الفصل الثالث عنوان الوعي بالآخر، نظرة مبكرة في أدب التفاعل الحضاري الحديث، رحلة باريس 1867 لفرانسيس المراش أنموذجا. أما الفصل الرابع فتناول الصوت السردي، تمظهرات العون السردي في خطاب كتاب تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار. ومعنا في الوقت القادم من عمان مؤلف الكتاب الدكتور نضال الشمالي. مرحبا بك دكتور نضال.
1: سعيد بتواصلكم الثقافي أستاذ سليمان، وسعادتي أكثر أن أكون على أثير سلطنة عمان، فلك ولمستمعين مني خالص المودة والتقدير.
0: أهلا بك، نحن أسعد طبعا. دعني أسألك في البداية، طبعا نحن نعرف أن أدب الرحلة مزدهر عربيا في الآونة الأخيرة، لكنك اخترت في كتابك الذي تبحث فيه سؤال الهوية وتأويل الآخر أن تتناول نصوصا رحلية تمتد من القرن 17 حتى 19، لماذا هذا الاختيار تحديدا؟
1: نعم، حياك الله أخي سليمان، والحقيقة أنك وضعت يعني يدك على مفصل مهم من مفاصل تأليف هذا الكتاب الذي هو في محصلته 4 بحوث اشتغلت عليها على فترات متعددة، والرابط بين هذه البحوث والفترة الزمنية التي ذكرت هي أنها نصوص داخمت عصر النهضة العربية، إما أنها سبقته بقرن من الزمان أو أنها واكبته بالقرن 19 الذي تولدت فيه النهضة العربية. هذا الأمر دفعني إلى أن أركز على هذه النصوص ذات طابع النهضوي التحرري الذي يحاول أن يقدم قراءة الثقافية لملء فراغ حضاري وثقافي كان واضحا في الذهنية العربية في القرن 17، 18، و19.
0: نعم، في مقدمة الكتاب كتبت أن أدب الرحلة يحتاج إلى تأصيل لتوزعه بين فعل التلفظ والفعل المادي، وقد أدى ذلك إلى اقتراح تسميات عديدة كالرحلة وأدب الرحلات والأدب الجغرافي وأدب الاكتشاف، مما أحدث تباينا في تحديد طبيعة الخطاب، أكانت تاريخية أم جغرافية أم سيارية أم قصصية. انتهى اقتباسي من مقدمتك. سؤالي لهذا، إذن دكتور نضال اخترت مسمى سرد الرحلة في العنوان؟
1: نعم، الآن كلمة سرد الرحلة أو مصطلح سرد الرحلة هو مصطلح حيادي فيه دعوة لتأصيل هذا الجنس الأدبي. في مقدمتي فيما اقتبست حضرتك أستاذ سليمان في مسألة الدعوة إلى التأصيل، إشكاليتنا في الدراسات النقدية المعاصرة هي إلحاق أدب الرحلة بفن الرواية بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مع العلم بأنه جنس أدبي مستقل يعتمد على ميثاق واقعي وليس ميثاق تخيلي. يعني بمعنى أن العهد بين الكاتب والقارئ هو عهد الحقيقة، هو أنني سأنقل لك ما رأيت، سأنقل لك ما شاهدت، واسمح لي أن أفسر لك بعض المظاهر وأن أؤول لك بعض الظواهر التي لمستها في هذه الرحلة. من هنا لا يمكن التعامل مع أدب الرحلة على أنه نص روائي أو نص يعني فيه بعد تخيل كبير. من هنا نقسم إلى فعل مادي وإلى فعل تلفظي. بمعنى الفعل المادي مرئيات الرحالة فيما شاهد أو ما أطلقت عليها بالإثنوغرافيا، وصف أحوال الشعوب، وفعل تلفظي طريقة الكاتب ونظرته وموقفه وموقعه من تلاوة الأحداث وتقديمها. حاولت أن أجمع هذين الفعلين في مسمى واحد وهو سرد الرحلة، أي أن هذا الفن إذا أردنا أن ندرسه بالشكل الصحيح فيجب أن نتخذ من مصطلح السرد فيصلا للتعامل مع هذا النص، فلا نلحقه بجنس آخر أو لا ندور عليه باعتباره أدبا جغرافيا فقط ينقل لنا أحوال الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم. إنه سرد الرحلة، إنه الكيفية التي يرى ويتلفظ ويتكلم بها الرحالة تجاه قرائه ومتلقي رحلته.
0: نعم، وأيضا لفتتني في العنوان عبارة تأويل الآخر وليس مثلا وصف الآخر، يعني اختيارك لعبارة تأويل يعني يبدو أنه أيضا لها مغزى.
1: نعم وهذا صحيح. الرحلات الأربع التي أنا توقفت عندها وربما يأتي الحديث عنها أنا بعد قليل،
0: نعم،
1: الرحلات الأربعة جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، هذا الآخر المجهول، هذا الآخر المنتصر، سواء بالقرن 17 أو بالقرن 19 أزمنة الرحلات الأربع التي ناقشتها، هناك ارتحال إلى هذا الآخر الأوروبي. الآن الارتحال هذا يختلف عن ارتحال رحال العرب القدماء كابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان سابقا، إذ كان المثقف المنتصر هو الذي يغزو البلاد وينتقل إلى البلاد البعيدة ليصف مشاهداتها من باب استجلاب المعرفة والتعرف على طبائع الشعوب إلى آخره. لكن هذه الرحلات الأربع التي تاخمت عصر النهضة، هنا يرتحل إما السلطان أو الأمير أو المثقف من أجل خلينا نقول سد إشكالية يعيشها في بلاده، ولربما يجد هذا الحل مع الاطلاع على حضارة الأوروبي الآخر الذي يقود المعرفة في ذلك الوقت. كل رحالة منهم قرأ الآخر بطريقته، هم لم يستقيموا أو لم يستووا في التعامل مع الآخر.
0: نعم، وسنمر عليهم. نعم، ودعنا نبدأ بالأول. طبعا في الفصل الأول تناولت نصا رحليا عربيا أنت وصفته بالمهمش، ألا وهو نص رحلة فخر الدين المعني إلى إيطاليا على مدى 5 سنوات من عام 1613 إلى 1618.
1: نعم.
0: سنتحدث الآن عن هذه الرحلة، ولماذا اخترت دكتور نضال زاويتي تحصين النسق وتهميش المرجعية لمقاربة هذه الرحلة؟
1: نعم، هذه الرحلة صحيح من الرحلات التي حققت يعني في مشروع ارتياد الأفاق في العقدين الأخيرين، ولفتت انتباهي بداية بضعفها اللغوي ولغتها المكسرة التي كتب فيها فخر الدين المعني رحلته. هو فخر الدين المعني هو أمير عربي كان حاكما في الدولة العثمانية على مناطق صيدا وبيروت وطرابلس، وهذا الأمير العربي كان له رؤية نهضوية في القرن 17 يريد أن ينظم بلاده بطريقة تقدمية إذا جاز التعبير، لكن واجه إشكالية كبيرة من السلطة العثمانية التي تراه يغرد خارج السرب أو لا يشتغل ضمن سياساتها. فسيرت جيوش لاقتلاعه وإزاحته من الحكم، لكن هو اختار المهادنة مع السلطة العثمانية واللجوء أو الذهاب في رحلة إلى إيطاليا مدتها 5 سنوات إلى أن تهدأ الأمور مع الباب العالي. هذه السنوات الخمس هي رحلة قصرية، يعني هو أجبر عليها وكان مجبرا عليها، وهذه الرحلة أنا ممكن أسميها لجوء سياسي. كانت أشبه بلجوء سياسي لأمير عربي درزي مثقف له نظرة يريد أن يصنع هذا الأمر. الآن هذه الرحلة التي ذهب فيها إلى إيطاليا أراد أن يحصن النسق وأن يهمش المرجعية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هو تعرض لابتزاز ثقافي في رحلته، يعني يتعرض لابتزاز ثقافي في رحلته وللاستغلال حالة انقسام الأنا عندهم بين أنا جريحة رفضت تقبله اللي هي الصدق.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العثمانية وأناه اللبنانية الخاصة التي يريد فيها أن يتقدم فيها بلبنان، لكن وجد أمامه كثير من المنجزات الأوروبية، والأوروبيون عرضوا عليه أن يكون مسؤولا عندهم وأميرا عندهم، وعرضوا عليه العديد من نقول المغريات، لكنه حصن نفسه، حصن ثقافته، آثر أن يتمسك بها، آثر أن يتمسك بمرجعيته في هذا الأمر، وأن يستلهم ثقافة الآخر في محاولة لتطبيق هذا الأمر عندما يعود إلى بلاده. طبعا هو يعني توفي بعد سنوات، يمكن 15 أو 17 سنة من عودته من الرحلة، ولم يستطع أن ينفذ أي أمر من ذلك. خلال هذه الرحلة لاحظنا انقسام الهوية عند فخر الدين المهدي، انقسام واضح للهوية. هذا الانقسام حاول أن يرأب صدعه قدر الإمكان فيما كان يتعرض له، وحافظ على ذلك ووثق هذا الأمر في رحلته، وكأنه يقول أنني بقيت على ثقافتي وبقيت على عهدي مهما تعرضت لمضايقات من العثمانيين وإغراءات من الأوروبيين.
3: نعم، وأنت تصف هذه الرحلة بأنها وثيقة نادرة في بابها، لأنها من أقدم المدونات العربية التي وصفت جوانب مهمة من مدنية أوروبا في ذلك الوقت، في تحديدا القرن السابع عشر.
2: صحيح. يعني هذه الرحلة ومثيلتها رحلة قادمة سنتحدث عنها، رحلة فرانسيس المراش، ركزت على المدنية الأوروبية وهو ما كان يفتقر إليه المثقف في القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر. ما هي أسباب النهوض الأوروبي، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأسباب في إنجاز نهوض عربي؟ وأنا ذكرت بأن الرحلات الأربعة تاخمت عصر النهضة وأنها اقتربت منها، وكان كل رحالة من الأربعة يحاول أن يقدم شيئا لأمته في هذا النهوض. وثيقة فخر الدين المعني وثيقة مهملة، هي حققت يعني قلت في العقدين الأخيرين، ولكنها تتضمن الكثير من الإشارات الثقافية التي تستحق الدراسة، وأنا في ظني يعني لم يدرس أحد هذه الوثيقة حتى الآن بالشكل التفصيلي، لربما أنا قدمت بحثا فيها من معينا بحثا محكما، ولكن يبقى هذا النص ينطق بالكثير.
3: نعم، جميل. ننتقل الآن إذن إلى الفصل الثاني الذي قرأت فيه مختصر رحلة أحمد بن قاسم الحجري المعروف بأفقاي الأندلسي، المعنونة الشهاب إلى لقاء الأحباب، والتي لم تصل إلينا كاملة كما بينت في كتابك.
2: نعم.
3: أولا، لماذا لم تصل كاملة؟
2: هي مخطوطات تبقى في النهاية، وليست كل المخطوطات وصلت إلى عصرنا، بالرغم من أنها يعني كانت هذه الرحلة بين عامي 1611 و1613، وهذا يعني أحمد بن قاسم الحجري وفي النهاية موريسكي مطرود من الأندلس، يعني لا يوجد له من يرعاه في النهاية، وفي رحلته هذه اقتبس منها أو قدم منها أهم ملامحها، وصدرت في ظن عام 2004 عن مشروع افتياد الأفاق تحت مسمى مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب.
3: نعم، وإذن كما تفضلت أنه أفقاي الأندلسي كان يكتب من ذاكرة موريسكية مثقلة بالفقد والطرد والصراع الديني والثقافي، إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الرحلة باعتبارها محاولة لاستعادة الذات الممحوة أو المهددة بالمحو.
2: رحلة أحمد بن قاسم الحجري المعروف بأفوقاي هي تصنف ضمن رحلات السفارية التي انتدبه فيها السلطان المغرب السلطان زيدان إلى مقابلة ملوك أوروبا للمطالبة ببعض حقوق الموريسكيين التي نهبها البحارة أثناء طرد الموريسكيين من الأندلس ما بين عام 1609 و1614 بقرار من الملك فيليب الثالث. وطبعا هذا الطرد جاء بعد ضياع آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس وهي غرناطة عام 1492. تعايش المسلمون الذين بقوا في الأندلس قرابة القرن من الزمان مع القشتاليين أو مسيحي إسبانيا، ولكن لم يكتب لهم البقاء رغم أنهم أعلنوا تنصرهم، إلا أن قرار الطرد كان لهم بالمرصاد لأسباب عديدة يطول شرحها. صاحبنا أحمد بن قاسم الحجري كان يعني يمثل الموريسكي المثقف الذي يتقن أكثر من لغة، العارف بالأديان
3: المؤدلج
2: الإنجيل
3: المؤدلج. نعم. أيضا
2: نعم بالضبط، مؤدلج، يعرف الأديان بشكل جيد، يعرف التاريخ الثقافي. فقرر عندما قرر الهروب من الأندلس ليحافظ على هذه الثقافة من محاكم التفتيش استقبلوا المغاربة، ولثقافته عين كاتبا لدى السلطان زيدان، فانتدبه في رحلة سفارية للمطالبة بحقوق الموريسكيين الذين جرى قذفهم إلى الشواطئ المغربية ما بين عام 1609 و 1609 و 1614. فخرج لمقابلة ملوك فرنسا وملوك هولندا من باب الضغط على القشتاليين بإعادة حقوق بعض حقوق الموريسكيين، ليس بإعادتهم إلى إسبانيا أو، ولكن لاستعادة أمتعتهم وذهبهم وأموالهم الذي نهب. فحاول أن يعني أشبه بتدويل القضية. فعندما سافر أحمد بن قاسم الحجري ودخل في حجاجات طويلة مع مثقفي ورجال الدين في أوروبا وحوارية متقدمة في موضوع الثقافة والأديان والحقوق وخلافه، فكتب أراد أن يكتب هذه الرحلة من باب رفض الإقصاء، يعني وأنا حتى سميت الفصل فصل الإقصاء. أن هذا الموريسكي الذي جرى إقصاؤه لدينه وثقافته من مكانه الذي تجذر فيه، الأصل أنه يستحق أفضل من ذلك. وتعلم أن الموريسكيين تعرضوا لإقصائين، إقصاء من الأندلس وإقصاء من أفريقيا أيضا، يعني المسلمين والعرب في أفريقيا لم يعني يحسنوا استقبالهم، لم يحسنوا استيعابهم، لم عاشوا هذه الازدواجية التي كانوا يعني يشعرون بها في هذه في في في تلك الفترة القرن السابع تقريبا السابع عشر.
3: نعم.
2: هي نص حقيقة مهم يعني، بحمد الله كنت أنا من السباقين في الكتابة عن هذه الرحلة، يمكن عام 2011 كتبت عنها، ثم بعد ذلك تدفقت الأعمال حول هذه الرحلة وما فيها من منطوقات ثقافية وأنساق تستحق الدراسة، وأبدع كثير من الباحثين في دراسة هذه الرحلة، وهي الآن هي نص مهم من النصوص الوثائقية والرحلية والسفارية المهمة في أدب الرحلة الحديثة.
3: نعم، أنت تكتب أيضا أنه كان يعني كان يسرد مأساة قومه الموريسكيين منجمة على أرجاء الرحلة، يعني يستحضرها كلما حانت المناسبة. ونحن تحدثنا أيضا عن أدلجته، يعني لهذا السبب كان هناك وصف شحيح للأماكن الرئيسية التي زارها.
2: نعم، وهو ربما يعني كان خلاف الرحال الآخرين أنه كان منشغلا بالقضايا الدينية والثقافية أكثر من انشغاله بوصف الأماكن. كان يصف الأماكن ولكن لا يعطيها الأهمية الكبرى التي تعطيها باقي الرحلات. لأنه هو يمتلك رسالة في النهاية، يريد أن يوصل هذه الرسالة، وكان يتحدث بطريقة فيها ترفع، يعني يحاول أن يتحدث بأسلوب المنتصر، يتحدث بضمير صاحب الحق وليس بالمهزوم الذي يطلب استعادة شيء من حقوقه أو مقاومة التهميش. لا، وكان في نبرته، في تلفظه، شيء من الفوقية في التعامل مع الآخر إذا ما ناقشه في قضية من القضايا. فلذلك وحتى عن الأماكن، حتى الأماكن الأوروبية كان يحاول أن يترفع عنها قدر الإمكان.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نقرأ فيها كتاب سرد الرحلة سؤال الهوية والتأويل الآخر من خلال حوار مع مؤلفه نضال الشمالي. نأتي الآن إلى الأديب السوري فرانسيس فتح الله المراش صاحب رحلة باريس عام 1867، أيضا أفردت له فصلا في هذا الكتاب واخترت لمقاربته عنوان الوعي بالآخر. لماذا الوعي بالآخر في مقاربة فرانسيس المراش؟
1: فرانسيس المراش هذا الحلبي المثقف وهو من مسيحي بلاد الشام، صاحب فكر نهضوي، لم يعش كثيرا، يعني هو يمكن كل السنوات اللي عاشها يعني تقريبا 35 عاما فقط في حياته، ويعني كانت وفاته بعد سنوات قليلة من عودته من باريس. فرانسيس المراش ينتمي إلى العائلات المسيحية التي حملت لواء الثقافة في بلاد الشام في القرن 18 و19، يعني بصيص الثقافة الذي لم ينطفئ في بلاد الشام وكان صنوا من ناحية ما مع الثقافة في مصر، كان معلقا بالعديد من العائلات المسيحية في بلاد الشام، كعائلة البستاني وعائلة الشدياق وعائلة اليازجي وعائلة المراش. فرانسيس المراش من هؤلاء المثقفين الذين كانوا يحاولون أن ينهضوا ببلادهم قدر ما يستطيع. طبعا هو مسيحي، فخر الدين المعني، كان درزيا، أفقاي مسلما، نعم في هناك تنوع ولكن تجمعهم العروبة، تجمعهم العروبة فيما يقدمون. صاحبنا فرانسيس المراش كان في رحلته إلى باريس يحاول أن يستنطق الثقافة الأوروبية، وكان معجبا بها إعجابا شديدا، ويحاول أن ينقلها إلى بلاد الشام قدر ما يستطيع. يقرأ ملامح الانتصار، ملامح التفوق عند الأوروبي، عند باريس، باريس اللي هي عاصمة الثقافة في ذلك الوقت، عاصمة النور والفن والجمال. يحاول أن يستلهم ما يوجد من باريس من أسباب القوة والتقدم والثقافة وينقلها إلى بلاده. ذلك اسميت موضوع الوعي بالآخر، يحاول أن يعيه، يحاول أن يفهمه، يحاول أن يسير على خطى قدر ما يستطيع دون أن يتنازل عن هويته، طبعا دون أن يتنازل عن هويته. وبالمناسبة هذه الرحلة أعقبت رحلة رفاعة الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ربما أعقدتها ب30 عاما فقط، لكن رحلة الطهطاوي أخذت حجم اهتمام كبير جدا، وهو نص يستحق الاهتمام.
0: نعم، أنا أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور نضال. يعني طبعا أنت تكتب أنه أكثر من دارس شكوا من صعوبة الحصول على النص الأصلي لرحلة باريس لفرانسيس المراش، وأيضا نعم. ذكرت أنه لم يكتب لها أن تنشر إلا عام 2004 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. لماذا تأخر كل هذه القرون وليس السنوات؟
1: هو هذا الأمر يعني لم يصب فقط في رحلة فرانسيس المراش، تقريبا كثير من الأعمال السردية والرحلية والثقافية اللي كتبت في بلاد الشام في القرن 18 و19 تأخر تحقيقها لأسباب عديدة، وهو الاتجاه الأكبر إلى مصر بثقافتها العريقة، ثقافتها النهضوية، مصر التي أشعلت شعلة النهضة في وقت مبكر مع محمد علي باشا ومن جاء بعده وسلسلة هائلة من المثقفين. كان التركيز أكبر على مصر، بلاد الشام لم يكن لها بواكي كما مصر، لذلك أهملت العديد من النصوص بأبناء بلاد الشام، أهملت العديد من النصوص حول هذه المسألة. من هذه النصوص فرانسيس المراش، نص رحلة باريس الذي انشغل الناس أكثر بكتابه الأول اللي هي غابة الحق، رواية غابة الحق، وهذا اعتبروه نص هامشي إلى أن كتب له أن يحقق في عام 2004 وظهر إلى النور، وهو نص صغير، يعني ليس نصا ممتدا، نص صغير لكن له وزن ثقافي كبير يضع في سلسلة الأهمية التي صنعها رفاعة الطهطاوي في تخليص الإبريز عندما تحدث عن باريس. فباريس كانت حاضرة بقوة عند الطهطاوي، حاضرة بقوة عند كثير من الروائيين، وحاضرة بقوة أصلا كانت عند فرانسيس المراج سابقا.
0: نعم.
1: حاول أن يعي الآخر من خلال هذا.
0: نعم، نحن ذكرنا في بداية الحديث عنه الوعي بالآخر، لكن أيضا في جزء من الفصل تذكر أن المراش لم يستطع أن يخفف من شهقة انبهاره بما شاهد عليه باريس من تقدم وحضارة وعمران وبناء وجد وعمل وحركة دؤوب وطعام وشراب إلى آخره. إذن هل نحن هنا إذا يعني أكثر من الوعي بالآخر، الانبهار بالآخر؟
1: صحيح، وهذا له أسبابه. يعني عند صاحبنا المراش له أسبابه، لأنه يأتي من بلاد شبه محطمة في القرن التاسع عشر، شبه محطمة، يعني بلاد تستعد للدخول في مرحلة الاستعمارية، بلاد كانت تستعد في الدخول للمرحلة الاستعمارية. يعني هذا النص يسبق ما قبل الكولونيالية. الواقع بلاد الشام حتى من بعد 1860، الحرب الطائفية اللي صارت بين الدروز والموارنة، وتدمير ما بقي من مظاهر الثقافة والعزة هناك، ووصول البلاد إلى الحضيض، كما كانت مصر قد وصلت إلى الحضيض مع المماليك ثم دخلها نابليون بسهولة، كانت بلاد الشام لقمة سائغة. فهذا المثقف وجد في تواصله مع الأوروبيين حالة من حالات النجاة أو الوعد بالنجاة، إذا نحن استفدنا من معطياتهم. فلم يستطع أن يخفف الانبهار. وأنا ذكرت قبل قليل بأنه هو أصلا كل اللي عاشهم 35 سنة.
0: نعم.
1: وما هي مرئيات شاب عمره 30 سنة؟ ما هو الوعي الكبير الذي يمكن
0: صحيح.
1: أن يمتلكه تجاه هذه الحضارة وهذه الثقافة؟ ولا ما كان أنه لم يفلح في إخفاء انبهاره، بل كان عفويا فيما كتب.
0: نعم، جميل. نأتي الآن إلى الفصل الرابع، الصوت السردي، تمظهرات العون السردي في خطاب الرحلة السلطانية. وهذا تناولت فيه كتاب تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار لزاهر بن سعيد النخلي، الذي يعني يروي فيه رحلة السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار إلى لندن عام 1878، والتي يعني طبعا إحدى الرحلات التي حققت هنا في عمان ونشرت في كتاب. اخترت لمقاربة هذا الفصل الصوت السردي وتمظهرات العون السردي، ربما لاعتبار أنه زهر بن سعيد لم يكن يصف رحلته وإنما رحلة السلطان، وهو العون السردي هنا. يعني أم هناك أسباب أخرى لاختيارك لهذا
1: هذا الفصل الذي عنوانته بعنوان الصوت السردي، واتخذت من رحلة السلطان برغش بن سعيد آل بوسعيد ثاني سلاطين زنجبار نموذجا رحلة تنزيه الأبصار والأفكار التي أنجزها إلى بريطانيا عام 1878 بدعوة من الملكة فيكتوريا.
0: نعم، طبعا عندما نقول ثاني سلاطين زنجبار قصدك بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان، يعني
1: نعم هو بعد وفاة سعيد بن سلطان.
0: نعم.
1: التاريخ يقول هكذا، أن انفصلت زنجبار عن الحكم العماني وأسسوا حكما، فكان السلطان الأول الذي انفصل هو ماجد بن سعيد
0: صحيح
1: في الحكم، وبعد وفاته يعني أخذ الحكم من بعده أخو برغش.
0: صحيح.
1: سعيد. نعم برغش، عم يحسب يعني الوثائق التاريخية.
0: نعم.
1: الموجودة. هذه الرحلة يا سيدي العزيز درجت في سياق ثقافي، لكنني تعاملت معها تعاملا سرديا، وسأتي على كلمة مصطلح العون السردي. لكن هي اندرجت تحت معاهدة إلغاء الرقيق. معاهدة إلغاء الرقيق التي وقع عليها السلطان برغش عام 1873 بطلب من بريطانيا. هذا الأمر رفع من مقام السلطان برغش عندهم، فلذلك وجهوا إليه دعوة رسمية لزيارة بريطانيا، وكانت هذه الرحلة التي خاضها السلطان برغش ومر فيها في بلاد عديدة، وأوكل مهمة تدوين هذه الرحلة إلى كاتبه الأول زاهر بن سعيد.
0: نعم
1: نعم فزاهر هو العون السردي هنا في هذه الرحلة، واخترت كلمة العون السردي وهو مصطلح سردي يتعلق بمبحث الرؤية، من الذي يرى وكيف يرى. الذي كان يرى هو زاهر بن سعيد، لكن كيف يرى؟ كان يرى بكيفية سلطانية، يعني لا يجوز أن يخرج عن البروتوكولات السلطانية.
0: زد على يعني ذلك أنه يسجل الرحلة بعد انتهائها.
1: لربما، لكن يبدو أنه يعني دقة المعلومات الوثائقية في هذه الرحلة أقنعتني بأنها كانت تدون الوثائق والحيفيات أثناء الرحلة، لكن جمعت بطريقة قصصية بعد.
0: نعم صحيح،
1: استجمعت بعد
0: ربما
1: ذلك.
0: كانت هناك تقارير. نعم صحيح،
1: معلومات دقيقة توثيقية، يعني وكأنه هو مراسل صحفي كان يرافق السلطان، والمراسل الصحفي إذا رافق السلطان فلا يجوز أن يعتمد على ذاكرته.
0: صحيح،
1: يجب أن يعني، ولا يوجد كاميرات تصوير، لذلك عينه تصور وقلمه يكتب. لكن التسلسل بعد ذلك، أكيد رجعت الرحلة، لا شك أن هناك في بروتوكولات معينة ورجعت الرحلة. لكن هنا كيف يمكن أن تكون الرحلة بعين المساعد أو بعين العون الذي يرى نيابة عن السلطان ويتحدث عن ما يجري؟ الآن لاحظ في هذه الرحلة تمظهرات العون السردي، بأن إذا كان الحدث عاما كان يبرع زاهر بن سعيد في وصفه، أما إذا دخل السلطان بحوارات دقيقة أو جلسات مغلقة مع المسؤولين في بريطانيا كان حبل السرد ينقطع، ولا يوجد معلومات عند العون السردي في تقديمها. فيركز على وصف الملابس، وصف الأماكن، وصف القلاع، وصف اللوحات، اجتماعات، كيف أن السلطانة فيكتوريا قد أكرمت وفادة السلطان برغش، كيف أن كبار رجال الدولة كانوا يمتدحون السلطان برغش في إلغائه لمعاهدة الرق، وأيضا كان يرى بعين السلطان أسباب تفوق بريطانيا، كان يرى بدقة، فيصف مصانع الأسلحة ويصف المصانع الأخرى والمتاحف والمكتبات والتسلسل الإداري في الدولة، وكان ينقل انبهار السلطان بهذه الأمور، كان ينقل انبهار السلطان بهذه الأمور.
0: نعم، وهي يعني عموما أيضا زاوية مدهشة أن تتناول هذه الرحلة من زاوية العون السردي تحديدا. يعني
1: الحقيقة أنه هي أكثر ظاهرة يعني لفتت انتباهي في هذه الرحلة، لأن الرحلة عندما تقرأها للمرة الأولى لا تجد هناك شغف في القراءة، أنك أنت تقرأ بيانات رسمية.
0: نعم.
1: يعني كأنك فاتح سجل حكومي وتقرأه، فلا صحيح. تشعر بهناك الامتداد القصصي في هذه الرحلة، مما يعني إعادة القراءة ومحاولة التقاط بعض الإشارات السردية التي شدت أوصال هذه الرحلة. فكان تمظهر العون السردي ووظائفه، له وظائف عديدة في الرحلة العون السردي، يعني أقلها الوظيفة التواصلية، الوظيفة الإيديولوجية، الوظيفة الوصفية، له وظائف عديدة جرى وصفه يعني رصدها في هذه الرحلة وتقديم شواهد عليها باعتبارها نصا رحليا عمانيا بامتياز يؤطر لمرحلة معينة يعني عاشتها الإمبراطورية أو الدولة العمانية في تاريخها القديم.
0: نعم طيب، يعني أيضا أود أن أسأل عن نقطة التزام زاهر سعيد كما تفضلت قبل قليل بالبروتوكول أو بوصف الرحلة كما جمعت هناك، إلى أي حد حد ذلك من أدبية الرحلة؟
1: بالدرجة الأولى غياب ضمير زاهر بن سعيد، الضمير السردي هنا.
0: نعم.
1: زاهر بن سعيد روى بطريقة الكاميرا أو بطريقة رصد الموجود فقط، وأخفى مشاعره في مواطن في معظم الرحلة، يعني هو كان يخبئ هذه المشاعر. وتعلم أن الرحالة عندما يدخل مشاعره في وصف مشاهد الرحلة فإن ذلك يضاعف من أدبية العمل. فالطريقة الجافة التي أمر أن يكتب بها زاهر بن سعيد بوصفه راصد أمين جعلتنا أمام خطاب وثائقي إخباري بالدرجة الأولى. فالرحلة منسوب الأدبية فيها قليل جدا، لكن لها قيمة ثقافية، لها قيمة ثقافية، لها قيمة سياسية لا شك. وأيضا أنا أضفت لها قيمة سردية كونني أتكلم عن سرد الرحلة. قيمتها السردية كما قلت لك تمثلت في كيف يروي العون عن الأصل، كيف يقدم الحدث عن البطل. نعم، وكأننا أمام نحن رحلة غيرية وليس رحلة وليس أدب رحلة، لأن أدب الرحلة يعتمد على الذاتية، ذاتية الرحالة فيما يكتب. لكن هنا كان هناك غيرا يكتب، يعني هو خارج الحكاية ويكتب هذه الحكاية عن هذا السلطان. ذلك الأدبية يعني كانت خلينا نقول منسوبها كان بسيطا ومحدودا بغياب مشاعر الراوي الذي يروي هذا الحدث.
0: نعم. طيب سؤال أخير دكتور نضال، يعني بعد هذا الكتاب هل هناك مساحات ترى أنها بحاجة إلى قراءة جديدة في أدب الرحلة العربي، خصوصا أن هناك كثير من المواضيع التي لم تطرق بعد، وهناك رحلات غير مشهورة أيضا كالتي ذكرتها في كتابك هذا؟
1: نعم نعم. شوف، أدب الرحلة هو أدب أجدد بالآونة الأخيرة عن كيفياته القديمة. وما هو لماذا يفتح للرحالة؟ ينقل لنا ما لا نشاهده. اليوم يكتب كاتب الرحلة في العصر الحديث رحلته لبلاد نشاهدها على التلفاز ونشاهدها على الإنترنت وبتفاصيلها مع اليوتيوبر ومع المؤثرين ومع المصورين ومباريات كرة القدم. فأقاصي البلاد أصبحت بالنسبة إلينا مألوفة بصريا. أدب الرحلة الآن تحول في رسالته من نقل ما لا يرى إلى تفسير ما يرى، من نقل ما لا يرى سابقا إلى تفسير ما يرى بضمير المؤلف، بضمير المؤلف بثقافته. لكن أنا قلت إنه أدب الرحلة اليوم ليس له مؤلف واحد، له مؤلفان، مؤلف المعلن اسمه على الكتاب، والثاني هو الثقافة التي يتدثر فيها هذا المؤلف ويؤول فيها المظاهر الموجودة أمامه. من أراد أن يكتب أدب رحلة الآن عليه أن يؤول المشهد، ولا يكفي فقط بأن يصف الأبواب والشبابيك والمنتجعات والصالونات والأسواق والطبيعة، لا، الأصل هو الآن أن يدخل

0: يصف مظاهر الشعوب وثقافتها وفلكلورها وما يتطلعون إليه. فهذا ما أرى. طيب هل تأثر أدب الرحلة؟ تأثر في بدايات الثورة التكنولوجية الإعلامية، لكن الآن أدب الرحلة عاد بقوة إلى أن يكتب وأن يمثل وأن يدرس، وهذا هو ما نحتاج بالفترة الأخيرة. هل يقارن مع الرواية؟ طبعا لا، الرواية هي نهر جارف يعني لا ينتظر أحد، وإنما هو في النهاية رافد، وهو يعني استلال من استلالات السرد التي يمكن أن توضع في ميزان الدرس النقدي اليوم.
1: نعم، إذن الباحث والناقد الأردني دكتور نضال الشمالي، مؤلف كتاب سرد الرحلة سؤال الهوية وتأويل الآخر الذي تناولناه في هذا الحوار، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل والممتع معك.
0: تقديري الكبير لجهودكم أستاذ سليمان في الارتقاء في المحتوى الثقافي الهادف دائما، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12

0: قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب جلالته عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيجورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خريطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل. وقال صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة: إن المركز يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا متكاملا يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة الإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام. يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026 ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام، ويتكون من 3 هيئات، هي هيئة مركز عمان المالي العالمي وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040 وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معالي بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها، وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية. وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عماني في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان. أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل.
1: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني، جاءت مقادة من القطاع الخاص وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناءة. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان، التي ترى من سلطنة عمان ملاذا آمنا وكذلك مجالا لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها، فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أسقطت طائرة مروحية أمريكية من نوع أباتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وفي وقت سابق جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران حسب وصفه، مجددا تأكيده بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيعلن عن الاتفاق، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أفضل من العسكري. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية جنوب لبنان مستهدفا مناطق عدة، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن 3 أشخاص أصيبوا، بينهم 2 من طواقمه في غارة على بلدة الشرقية، وفي حي الشريفة في بلدة حبوش قتل شاب في غارة لمسيرة استهدفته أمام منزله، كما قتل شخصان في هجوم بمسيرة على حي المرج في بلدة كفر رمان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات بالمسيرات على مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القرى اللبنانية الجنوبية. فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت أكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024 مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. غوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي طال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب. وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، إضافة إلى 9 صيادين قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استنفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية، إضافة إلى مواد بترولية ووقود. وصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي محادثاته في اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالإيجابية، مؤكدا استعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا، أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية بأن روسيا شنت نحو 8 هجمات على خاركيف باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى تضرر مبان سكنية متعددة الطوابق إلى جانب منشآت إدارية وصناعية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق. هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك لبحث سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا، وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أمام المجلس إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى منذ بدايتها عام 2022. من جهته أكد إندريكا راتواتيا القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن أوكرانيا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مكافحة تفشي الإيبولا بالكونغو، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص وإمدادات طبية ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد والاستجابة للمرض. كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا لدعم العاملين في الخطوط الأمامية وتعزيز قدرات مكافحة الأوبئة في إفريقيا. من جانبها قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن مواجهة الإيبولا تتطلب تعاونا دوليا، مشددة على أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة لا تقف عند حد معين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 37 وفاة، وأشارت السلطات الفلبينية إلى إصابة 487 شخصا بالزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. وفي سياق ذاتها أفاد المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي بأنه تم تسجيل نحو 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال يوم أمس. ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير منهجية التخطيط الحكومي وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. كما اطلع المكتب على الدراسة المقدمة بشأن تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. واعتمد المكتب بنود جدول أعمال الجلسة 9 لدور الانعقاد العادي 3 من الفترة 8 وحدد موضوعاتها. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. استعرض مجلس الشورى عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية وإحاطات حول مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة. وناقش المجلس خلال اجتماعه تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات لكبح التضخم، وإقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وتقييم واقع الصناعات المحلية، وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات. كما ناقش أيضا مشروعات القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون البيئي بسلطنة عمان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: نقرأ كتب الرحلات عادة لنكتشف أماكن جديدة، لكن بعض كتب الرحلات تمنحنا أكثر من ذلك، إذ تجعلنا نعيد اكتشاف المدن التي نظن أننا نعرفها، ونرى التاريخ وهو يتحرك داخل الشوارع والمقاهي والميادين والوجوه العابرة. وهذا ما يفعله كتاب رأيت الأضواء مطفأة للكاتب عاصم الشيدي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. في هذا الكتاب تتجاور القاهرة وباريس وغرناطة ولندن، وتتقاطع الأماكن مع الكتب والكتاب والأحداث الكبرى. فالسفر هنا ليس انتقالا جغرافيا فحسب، بل حوار مستمر مع المدن كما كانت وكما أصبحت، ومع الشخصيات التي مرت بها، ومع اللحظات التاريخية التي أعادت تشكيلها.

0: مرحبا أستاذ عاصم.
1: أهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ من بداية هذا الكتاب. أنت أشرت لاستمرار شعبية كتب أدب الرحلة خصوصا هنا في عمان، لأنه هذا الإصدار جاء بعد إصدار سابق بعنوان لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي، وأيضا هذا لاقى إعجاب من القراء. لماذا برأيك يستمر حضور كتب أدب الرحلة يعني بهذه الصورة؟
1: أتصور أن الموضوع يعني أو هذه الشعبية هي شعبية إنسانية. دائما القارئ يريد أن يعرف تصور الآخر للأمكنة التي يزورها، لعلاقته بتلك الأمكنة. وموضوع أدب الرحلة هو ليس جديد في العالم العربي، موضوع قديم، وإن كانت طريقة الكتابة القديمة مختلفة عن طريقة الكتابة الحديثة في أدب الرحلة نظرا للتحولات التي شهدها العالم. يعني كان من يكتب في أدب الرحلة يهتم بوصف المكان، لأنه لا يتسنى للجميع أن يزور هذه الأمكنة إلا نادرا يعني. لكن في المرحلة الحديثة صار أدب الرحلة يحاول أن يتفاعل مع هذه الأمكنة، يستعيد تاريخها، يستعيد رموزها، يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى. فيما يخص في عمان بالذات، أهل عمان هم أهل سفر، سواء كان هذا السفر داخلي أو خارجي. دائما في الأزمنة القديمة كان العمانيون ينتقلون بين مسكن للصيف ومسكن للشتاء، ثم يرحلون أو يرتحلون بين الساحل والداخل، يبحثون عن الأماكن أيضا التي تتوفر فيها سبل الحياة، نظرا لأن طبيعة المنطقة هنا جافة. فهذا الانتقال هو نوع من السفر بطريقة أو بأخرى. ولذلك أعتقد أنه كتب أدب الرحلات تلقى رواجا في عمان بشكل كثير في الفترة الأخيرة. أيضا لا ننسى أنه أهل عمان هم ارتحلوا إلى عبر القارات، راحوا إلى شرق أفريقيا، راحوا إلى شرق آسيا، راحوا أماكن كثيرة، وحملوا معهم هاجس المكان الأول وهاجس المكان الجديد.
0: نعم، وحتى يعني يبدو لي بأنه مشهد كتابة أدب الرحلة في عمان حيوي. يعني أنا تحديدا هنا في إصدارات عمانية، يمكن هذه الحلقة الرابعة والخامسة في فترة قصيرة لكتب عن أدب الرحلة، وحتى لمناطق جديدة أو ثقافات يعني كنا نعتقد بأنه نحن نعرفها مثل إيران وغيرها، لكن الشباب ما مقصرين يعني يكتبوا عن وجه آخر ربما لهذه الوجهات.
1: نعم، أنا أعتقد أنه فكرة معرفتنا بالأماكن بالطريقة التقليدية هي غير مكتملة، هذه الفكرة، لأنه إحنا نعرف الصورة أو الطبقة الواضحة من هذه الأماكن. لكن كاتب أدب الرحلة يحاول البحث عن طبقة أخرى، طبقة تاريخية، طبقة رمزية، طبقة يعني كيف تحول هذا المكان من صورة إلى صورة. ولذلك قراء أدب الرحلة يبحثون عن مثل هذه التحولات، عن مثل نبش في هذه الطبقات، إضافة إلى نوع من الشيء الإنساني هو التلصص على ماذا يفعل الآخر في السفر يعني.
0: أكيد سنعود لمسألة التحولات والتغيير، لكن قبل هذا أنت تشير إلى شيدة وهي قرية في صحم، وكأن عيشك فيها بداية للسفر والترحل، وهذه الرحلات الجديدة هي تقريبا استئناف لتلك التي عشتها في طفولتك هناك.
1: لا شك أنه قرية شيدة، أنا مسكون بقريتي التي ولدت فيها، رغم أني لم أعش فيها فترة طويلة ولكن سنوات الطفولة الأولى، ولكن ما زالت تفاصيل تلك الأيام أو بعضها عالقا في ذهني. ثم بعد فترة اكتشف أنه أيضا ما سمعته من الآباء والأجداد يتحول إلى شيء عالق في الذاكرة، وكأنني عشت رغم أنني ربما لم أعش تلك التفاصيل بوعي بحيث أستطيع أن أستذكرها. يعني شيدة قرية وسط الجبال، كان الخروج منها إلى إلى مركز الولاية هو سفر في حد ذاته.
0: نعم.
1: وسفر تصاحبه الكثير من التحولات. أن تعيشي في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسط قرية في قرية وسط الجبال، ثم تخرجي إلى وسط المدينة حيث فضاء البحر وحيث المدارس والمستشفيات، يعني كان هذا بحد ذاته تحول كبير. أنا مسكون بتلك الذاكرة، ومسكون أيضا بذلك السفر الأول.
0: نعم.
1: لحظة الخروج من قرية شيدة، وأيضا تلك الطائرة التي كنت أراها تمر من في المساء، وهي بمعنى أو بآخر هي السفر أيضا، ما زالت عالقة في ذاكرتي.
0: نعم، جميل جدا. أريد أن نعود إلى مسألة اكتشاف طبقات جديدة أو حتى تفاعل مع تغييرات المكان. كيف تتعامل ككاتب يكتب أسفاره مع هذا، يعني بين الاندثار والولادة الجديدة؟ نراك في أكثر من موقع في الكتاب تشير لذلك، مثلا رمزية ميدان التحرير قبل وأثناء وبعد الثورة، أيضا مبنى ربما مسكن أو مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وطبعا مواقع أخرى. هل يؤثر ذلك فيك بشكل خاص، وكيف تكتب عنه؟
1: المكان بالنسبة لي كائن حي يتطور يتغير، قد أزوره في لحظة أراه بشكل، وأزوره في لحظة أخرى أراه يعني تحول من حالة إلى حالة، يكبر يشيخ يتعرض للانطفاء، يعني كما حدث وأخذ الكتاب رمزية انطفاء الأنوار في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل. القاهرة عندما زرتها في المرة الأولى كنت أبحث فيها عن أمكنة نجيب محفوظ.
0: نعم.
1: تلك الأمكنة التي قرأتها في أعماله، كنت أبحث عن خان الخليلي، عن السكرية، عن مقاهي نجيب محفوظ، لكن في زيارة أخرى تحول الموضوع إلى شيء آخر.
0: نعم.
1: لأنه المكان تغير.
0: نعم.
1: أقصد أضيف على المكان طبقة رمزية أخرى، صار الذي يشدني أو ربما يشد غيري هو ميدان التحرير.
0: نعم.
1: في أحداث بعد أحداث 2011 صار ميدان التحرير هو الأكثر رمزية، هو الأكثر حضورا، هو المكان الأكثر يعني طلبا من قبل الزوار. لكن بعد ذلك أيضا بعد عدة سنوات عندما زرت القاهرة، وأنا أزور القاهرة بشكل يعني أنا مسكون بالقاهرة، عندما زرت القاهرة مرة أخرى لم يعد ميدان التحرير يحمل تلك الرمزية في تلك اللحظة، لكنه إذا أردت أن أستعيد الجانب التاريخي فلا شك لن أغفل عن رمزية ما حدث في ميدان التحرير. وهكذا عندما زرت الأستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه، وزرت القاهرة بعد وفاته بسنتين ورأيت الأضواء مغلقة، كان الموضوع يحمل رمزية أخرى. فالأمكنة تتحول، وتفاعلي وتفاعل جميع الكتاب معها يتغير بناء على هذا التحول، يعني على بناء على الرمزية التي تكون حاضرة في لحظة وتغيب في لحظة أخرى.
0: نعم. يعني أنا بالنسبة لي هذه اللحظات فيها كذا قدر من خليني أقول الحزن أو النستالوجيا، اللي يعني كيف تحول المكان اللي أنا ألفه أو جيته أكثر من مرة وصار له ربما معاني جديدة، أو مثل ما قلت طبقات جديدة ربما نتعامل معها. طيب أريد نحكي أكثر عن نجيب محفوظ. إحنا نراك تفكر في المكان بعين من قرأتهم، تكتشف مثلا القاهرة بعين نجيب محفوظ، خصوصا في ثلاثيته بين القصرين الأشواق. نعم. والسكرية أيضا. عند حديثك عن قوس النصر في باريس تستدعي باتريك موديانو، ألبير كامو، سارتر، هنالك يعني عدسة أخرى مميزة ترى بها، ليس كذلك؟ حتى أنه بعض من رافقوك لم يكونوا على درجة الاهتمام نفسها بتلك العوالم الخارجة من الكتب، ما أهمية ذلك في السفر وما الذي يمنحه هذا لهذه التجربة؟ يعني أنا ذكرت عن أحد عن رفيق سفر قال لك أنه صدعتنا بنجيب محفوظ.
1: يعني بالنسبة إلي لا أسافر بعيني وحدي، يعني دائما أحب أن أسافر بما أقرأ. الرصيد القرائي مهم جدا في السفر إذا كنت تبحث عن رؤية أخرى للمكان، أما إذا كنت فقط تريد أن تستمتع باللحظة بعيدا عن استدعاء التاريخ، بعيدا عن استدعاء الرمزية، فقد تستطيع بدون قراءة. لكن أنا لا أحب هذا النوع من السفر. أحب أن أقرأ إن لم أكن قد قرأت عن المكان الذي أنوي السفر إليه. أحب أن أقرأ قبل السفر وخلال السفر، ربما أحمل روايات تحدثت عن ذلك المكان، أحمل كتب أخرى تناقش جانبا تاريخيا من جوانب المنطقة التي أو البلد الذي أنوي السفر إليه. ربما خلال السفر أستعيد بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا المكان، حتى أيضا أستنطق طبقة أخرى من طبقات الرمزية التي يحملها هذا المكان، وربما جوانب الحنين التي كتبت حول هذا الجانب، رموز تاريخية مهمة. يعني عندما مثلا زرت قصر الحمراء كان لابد أن أفهم الكثير من جوانب الدولة الأندلسية، وكيف تحولت هذه الإمبراطورية، هذه الدولة من عاصمة ملأت الدنيا أو حضارة ملأت الدنيا إلى لحظة انطفاء. يعني ربما هذه لا تستطيع أن تستحضر كل هذه الرموز إلا بالقراءة. يعني عندما أزور مثلا الحي اللاتيني، عندما كتبت عن الحي اللاتيني في باريس، لا يمكن إلا أن أستحضر سارتر وأستحضر ألبرت كامو وأستحضر رموز عصر النهضة في فرنسا.
0: نعم، يعني أنت أيضا على ذكر القصائد وعلى ذكر التعامل مع ربما رموز أو أماكن بعينها بهذه العدسة، أنت تذكر نزار قباني كان هنالك ربما مثل مسلة مصرية أو شيء يتعلق بمصر ولكنه موجود في قلب أوروبا.
1: نعم، موجود في فرنسا. نعم. ما يعني إحدى المسلات التي أخذت من مصر أعطيت هدية لباريس في لحظة من اللحظات، لا يمكن أن تقفي هناك إلا وتستعيدي ما كتبه نزار قباني وما كتبه آخرين. لا يمكن إلا أن تستعيدي الوقفة التي وقفها ياسر عرفات وهو يخطب بالفلسطينيين في فندق مطل على هذه المسلة المصرية الموجودة في باريس. كل هذه اللحظات التاريخية، هذه الأبيات الشعرية، هذه الطبقات من التاريخ والرموز، عندما تستحضريها تكون كتابة أدب الرحلات مختلفة.
0: نعم.
1: تحمل بعد آخر أكثر عمقا من البعد الذي يصف فقط المكان وصفا عابرا. وهذه العدسة التي أستخدمها وهي عدسة القراءة وعدسة استحضار التاريخ، أعتقد تعطي المكان الواقعي بعدا أكثر كثافة. عمق وكثافة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، جميل جدا. أنت تكتب، يعني نعود إلى القاهرة، تكتب بأسى ورقة عن طفلة صغيرة اقتربت للتسول منك في الحسين تحديدا بجانب قهوة الفيشاوي، ويبدو بأنه اللي يعمل هناك طردها. هل قصصت لنا هذه الحادثة ولماذا أثرت كتابتها في هذا الكتاب؟
1: هذه الحادثة تعود إلى تقريبا 7 سنوات مضت. يعني ربما أنت قرأتي الآن الموضوع وأنت تعدين لهذه الأسئلة فتستحضرين تفاصيلها، لكن القصة ببساطة أنه الناس في الحسين مثلا، في منطقة الحسين، في مقهى الفيشاوي، يجلسون هناك للاستمتاع باللحظة والاستعادة أيضا تاريخ الحسين وتاريخ مقهى الفيشاوي الذي كان ملتقى لكبار الأدباء وكبار الصحفيين والمفكرين في مصر. يستعيدوا تلك أو ذلك التاريخ عبر لحظة آنية يعني. وأنا مسكون بهذه المقاهي، فكنت أجلس هناك أيضا أحاول استعادة بعضا من تاريخ مدينة القاهرة عبر فضاء مقهى الفيشاوي. فهذه الطفلة البسيطة تبيع مناديل ورقية، ويبدو أنها كثيرا ما تأتي إلى هذا المقهى تحاول مع السياح أن يشتروا منها هذه المناديل، فطردها صاحب المقهى بعنف ورعونة وصفعها على وجهها. فكثير أثر في هذا المشهد، فحاولت أن أعقد مقارنة بين هدفي أنا من الحضور أو هدف هؤلاء السياح من الحضور إلى هذا المقهى وهدف هذه الطفلة المسكينة التي تحاول أن تبحث عن مبلغ بسيط تعود به للأسف ليس لنفسها ولكن لما فيها أكبر منها، هي ما فيها التسول. شعرت بالأسى وكأن الصفعة وجهت لي، فذهبت وبحثت عنها وسط مئات الأطفال المتسولين واشتريت منها وسألتها عن اسمها وقالت أن اسمها رحمة. يعني أيضا حتى موضوع الاسم كان في نوع من الدلالة الرمزية يعني. هذه اسمها رحمة لكنها لم تلقى أدنى شيء من الرحمة، ناهيك أنها لا تعيش في هذا الفضاء السياحي الذي يأمه السياح من مختلف أنحاء العالم، لا تعيش حتى طفولتها يعني، ولكن تلقى هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الظلم الاجتماعي.
0: نعم. طيب، السفر إلى مكان ما بينما تحدث فيه تغييرات أو تحولات كبيرة تجربة خاصة. أنا أعتقد يعني كنت في مئوية الحرب العالمية في باريس، لكن في اليوم التالي اشتعلت واحدة من أكبر الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا، وهي اللي عرفت طبعا بالستر الصفراء. احكي لنا عن هذا، ما أهميته؟ كيف يغير من خطة السفر أو حتى شكله؟ كيف تحرص على أن تقترب منه ككاتب يشهد لحظة تاريخية خاصة وربما غير متوقعة؟
1: هو أحيانا الصحافة تتيح لك أن تكون في أماكن في لحظة حدوث تغيرات كبرى فيها. هذه الصدف أحيانا هي قدرية ولكن أيضا الوظيفة تقودك إليها. فكنت في باريس في لحظة كان العالم يحتفي فيها بمئوية توقف الحرب العالمية الأولى. كان أكثر من 70 زعيم من زعماء العالم يجلسون تحت قوس النصر، كل منهم يحمل إرثا خاصا من الحرب. هناك المنتصر الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى، وهناك من خسر، هناك أحقاد، هناك أحفاد زعماء خاضوا حروب كبرى من أجل التوسع، وبعضهم من أجل البقاء. كان مشهد رمزي، مشهدا رمزيا، عندما ترين الوجوه وهي تبتسم في ظاهرها ولكنها قد تخفي الكثير من المرارة. وهذا ما حدث بعد 3 سنوات عندما نشبت الحرب في جزء من أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية. وكأنه ما قرأته في تلك اللحظة تحقق بعد ذلك من استدعاء عداوات تاريخية وحروب تاريخية. هذه اللحظة التي كانت تعيشها باريس تجمع كل زعماء العالم ليحتفوا بلحظة صمت المدافع، مدافع الحرب العالمية الأولى، في اليوم التالي تتحول إلى رمزية أخرى، رمزية احتجاجات أقرب إلى الثورة في لحظتها ضد أوضاع اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. وكأن ما كان بالأمس رمز للحظة نصر هو اليوم رمز للحظة
0: مساءلة
1: للتاريخ.
0: نعم.
1: مساءلة للاقتصاد، طرح الكثير. نعم. طرح الكثير من الأسئلة. فباريس التي كانت بالأمس تحتفي بالنصر هي اليوم في في في لحظة تلك الزيارة أمام مساءلة كبيرة للتاريخ والاقتصاد والواقع.
0: نعم، فأنت كيف هذا غير من خطة سفرك وقتها؟ كنت متوقعه أو يعني كان عندك فضول تدور على ربما مصادر تفهم من خلالها إيش اللي جالس يصير؟
1: هو أكبر تحول هو كيف تشوفي مدينة كانت رمز للجمال وللهدوء ورمز تسمى رمز للرومانسية وهي
0: نعم.
1: باريس، تتحول إلى مدينة كلها خراب.
0: نعم.
1: الحرائق في كل مكان، واجهات المحلات مكسرة، لا يأمن أي شخص يسير فيها على حياته. كل شيء تحول في لحظة واحدة، وكأن قنبلة سقطت من السماء وحولت هذه المدينة من رمز للجمال إلى رمز تشظي وللخراب وغيره. هذا التحول يجعلك أنت تبحث عن لحظة أمان يعني.
0: نعم.
1: وهذا ما حدث فعلا يعني.
0: نعم، هذا يذكرني بكتاب رائع بعنوان باريس عندما تتعرى للشاعرة اللبنانية إتيل عدنان. هي كانت أيضا في أدب الرحلة تقريبا، وكتبت عن باريس، عن المهاجرين، عن الأزقة البعيدة. ففعلا يعني ربما حتى تقاطع تجارب كتاب ونظرتهم المسألة تعطيك حتى تصور أو بعد أكثر عن تجربة زيارته. طيب، أنت تعتمد على دليل سياحي كما تكتب في قصر الحمراء بغرناطة. هنالك من لا يهتم بذلك بدعوى أنه مثل ما قلت أنت يعيش اللحظة واللي عرفه عرفه، لكن آخرين يكونوا حريصين على أنه يتقاطعوا بشكل مباشر مع الموقع اللي يكتشفوه. أيضا هنالك مجموعة ثالثة ترى أن الدليل السياحي ربما يأخذ أعينهم بدلا من اختبارهم الواقع بشكل مباشر. ما رأيك في هذه المسألة؟ وكثر إيش مهمة حتى لشخص يكتب عن الرحلة مش بس يسافر؟
1: نعم، هو يعتمد أيضا ما هو الدليل السياحي. البعض يحمل دليل سياحي كتاب، البعض دليل سياحي وظيفي إنسان لكنه يعني يتحدث بشكل وظيفي. لكن نيكولا في رحلة قصر الحمراء لا أتصور أنه كان دليلا سياحيا بقدر ما كان رجل عاشق لقصر الحمراء، دارس خريج بكالوريوس في التاريخ ومتخصص بحوثه متخصصة في قصر الحمراء، يعرف الطبقات التاريخية التي مر بها هذا القصر، ويعرف تاريخ الأندلس، ويعرف تاريخ العرب الذين بنوا قصر الحمراء وبنوا مدن الأندلس، ولذلك كان الحديث معه ومناقشته والاستماع إليه أكبر بكثير من فكرة الدليل السياحي الذي يحمله السائح في يده أو الذي يستعين به عبر الشركات السياحية. ولذلك أنا كنت مستمتع، وكانت هذه المرة مع أسرتي مستمتعين لنيكولا وهو يتحدث عن تاريخ قصر الحمراء، عن النقوش، دلالة النقوش، التحولات التي شهدها القصر، معنى ودلالة المياه، دلالة خروج الماء من فم السباع في بهو السباع في القصر، دلالة أيضا القاعات، هذه قاعة العرش وهذه قاعة السفراء وهذه قاعة الاستقبالات والأعياد وغيره. كل هذه ربما لن تعرفيها وأنت تزورين القصر بدون وجود شخص بحجم وبذاكرة نيكولا الذي كان برفقتنا فيه. ولذلك يختلف الوضع، ربما في أماكن أخرى لا تتمكني من الحصول على دليل سياحي بهذا المستوى فتجتهدي بنفسك. الآن الأمور أيضا مع وجود آلية البحث عن الأماكن التي تزوريها تسهل الموضوع، ولكن عندما يكون الشخص متخصص صحيح. وثقة يختلف الأمر.
0: نعم صحيح بكل تأكيد. طيب، أنت قبل شوي ذكرت بأنك رحت حتى قصر الحمراء مع العائلة، وربما هنالك رحلات شخصية ورحلات عمل. هل تختلف رحلة العمل عن رحلة السفر الشخصية بالنسبة لك ككاتب يدون رحلاته؟ أنت تكتب عن رحلة عمل مثلا مهمة للندن ومؤسسات إعلامية ضخمة هناك، هل في فرق بالنسبة لك؟
1: الفرق يصنعه الشخص نفسه. طبعا أحيانا عندما تكوني مع الأسرة فأنت تضيفي إلى نفسك مسؤولية أكبر، مسؤولية الاهتمام بهذه الأسرة، مسؤولية أيضا أنك لابد أن تكوني مستعدة للإجابة على الكثير من الأسئلة التي تطرح عليك هذه المرة، ولست أنت التي تطرحينها على الدليل السياحي، لأن الأسرة ستعتبرك أنت الدليل السياحي. في الرحلات الوظيفية أو رحلات العمل وهي الأكثر، يعني يتاح لك الوصول أحيانا، الميزة أنه يتاح لك الوصول إلى أماكن ما كنت لتستطيع الوصول لها لو كانت الرحلة شخصية. في الكثير من الرحلات دخلنا إلى داخل برلمانات قد لا يسمح لك بشكل شخصي الدخول فيها، والاستماع إلى تفاصيل عن تحولات المدينة، تحولات المكان برؤية سياسية مختلفة عن الرؤية التاريخية أو الرؤية يعني التي يمكن أن يقولها لك الدليل السياحي. في الرحلة التي تحدثت عنها هي رحلة لندن، زرت أيضا فيها كبريات المؤسسات الإعلامية في عاصمة من عواصم الإعلام وهي لندن. ربما لو كنت في رحلة شخصية لن أستطيع الدخول إليها. هناك أيضا تستطيع أن تري هذه المؤسسات كيف تحولت، كيف صنعت تاريخها وكيف صنعت ذاكرتها من خلال التحول المهني الذي شهدته عبر عشرات السنين وربما عشرات العقود في بعض المؤسسات. هذا يضيف معرفة تنعكس عليك أنت عندما تقارني بين كيف صنعت هذه المؤسسات تاريخها وكيف يجب أن تصنع المؤسسات التي تنتمي أنت لها تاريخها وذاكرتها. في اعتقادي لكل رحلة ميزاتها ولكل رحلة من هذه الرحلات مسؤولياتها الأخرى.
0: نعم، يعني نتوقع بأنك تسافر كثيرا بصفتك يعني رئيس تحرير جريدة عمان، وبالتأكيد هذه التغييرات أو التحولات اللي تصير في الأماكن ربما حتى تمسك بشكل شخصي، تشوف الأخبار كيف في أماكن أنت ربما ارتدتها في يوم من الأيام وتشوف كيف تغيرت ملامحها أو تغير حتى وجودها وحتى إمكانية السفر لها.
1: صحيح، نعم، هذا يضيف بعد مهم كما قلت لك سابقا، ربما لا تستطيع أن تصل إلى هذه الطبقة من الفهم لو كنت تسافر بشكل شخصي. تقترب أكثر من عمق المؤسسات عندما تسافر في رحلة عمل، وتقترب أكثر من عمق الأمكنة الشعبية والأمكنة الخارجية عندما تسافر بشكل

0: يكاد يحدث العكس، أقترب من الأسرة أكثر، أرى تحولات أيضا حتى على أسرتي يعني.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير هو عن صحفي من البيت، لكن صحفي يعيش لحظات كابوسية مع وباء كورونا، هذا أيضا سفر من نوع ما، إيش اللي حدث في هذيك الفترة؟ وحتى أنت تصف لحظات دقيقة من قبيل اختيار صور للمقابر أو ما إلى ذلك.
0: نعم، هذه أنت تعيديني إلى لحظات صعبة علينا جميعا، اللحظات التي عشناها خلال جائحة كورونا فرضت علينا أن نبقى لفترات طويلة في المنازل، أن نعمل من البيوت، لكن الغريب أنه مع رمزية البقاء في المنزل والحظر، أيام الحظر وأيام يعني تحديد التحركات، كان هناك نوع من السفر عبر قراءة العالم، ماذا يحدث في العالم.
1: نعم.
0: كانت لحظات صعبة يعني، تشاهد الصور التي تبثها وكالات الأنباء، وعليك أن تختاري من بين هذه الصور التي تعبر عن حجم المأساة، حجم الموت، أعداد الوفيات في لحظة. هذا الموت يحيط بك من كل مكان يعني، وكانت أخبار الوفيات في عمان تصلنا عبر الهواتف وعبر الإذاعات، فالموت الذي نبحث عن صور له في الخارج هو أيضا يحيط بنا هنا. كانت لحظات صعبة، كيف تبحثي عن صورة تحاول أن تكشف للآخر حجم المأساة، لكن لحظة الاختيار بين الصور هي مأساة أخرى.
1: نعم.
0: ماذا تختاري؟ تختاري اللحظة التي فيها الصورة التي فيها وفيات أطفال، أو فيها وفيات عجزة، أو فيها مشهد للعالم وهو عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. كانت لحظات صعبة، لا أتمنى أن أستعيدها ولا أن أعيشها مرة أخرى، ولكن لا أحد يعلم، الفيروسات كما يقال تحاصرنا في كل مكان.
1: نعم، يعني للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان يعني كنا نريد نسمع أكثر عن أسفارك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عاصم الشيدي لنقاش كتابك رأية الأضواء مطفأة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022.
0: شكرا لك أستاذة أنكم سلطتوا الضوء على هذا الكتاب وأتحتم لي هذه الفرصة للحديث.
1: إذا نلقاكم أحبتنا المستمعين في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية.
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العزيز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك. نعم. من عناصر
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء. نعم. حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، تشرفنا،
3: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس،
3: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة، خطاب الافتتاح. تمثل العولمة والتطور متسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة.
3: نعم.
1: لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها. نعم. ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه.
3: نعم.
1: لذلك في المنطقة الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل،
3: نعم،
1: كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية.
3: نعم.
1: تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا.
3: نعم.
1: ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم.
3: نعم.
1: يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى. لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هوية هذه الشخصية إلى العالم. يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
3: نعم، وتنسجم مع مختلف
1: مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة.
3: نعم،
1: يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.
3: نعم،
1: وأن نرسخ هذا الاختلاف سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا، يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذه كله
3: نعم
1: يساهم بطريقة أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
3: نعم،
1: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
3: نعم، ولهذا التأسيس الذي تضع في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. انتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني ثلاث دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
2: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
3: نعم،
2: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك.
3: نعم،
2: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام.
3: نعم،
2: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص، يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج، حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
3: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية، مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
1: طبعا وجود العولمة معنى في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة،
3: نعم،
1: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية. بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل، يعني مثلا اللغة العربية عدد الناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وهو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة،
3: نعم،
1: هي متحركة ومتفاعلة. ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا، بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على زيادة المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
3: نعم،
1: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية.
3: نعم،
1: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل السابق. في السابق كان يشعر له، في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية، نجد الموضوع جدا مثري أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا حتى اللهجة المصرية في كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة،
3: وما اللغة
1: هي مكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر.
3: نعم،
1: كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط.
3: نعم،
1: فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية، يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع نشهد في الضحية من الضحايا وهي المشترك البشري.
3: نعم،
1: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا.
3: نعم.
1: ونحن تأتي من جديد. هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
3: بالضبط. وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
1: بالضبط.
3: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات.
3: نعم.
2: بين الدول بشكل عام. يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم الأستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية، بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة، فأصبحت تظهر لا تمارس.
3: نعم.
2: فما نبحث عن فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء.
3: نعم.
2: حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
3: نعم.
2: إذن هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة.
3: نعم.
2: كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا. يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
3: تأثير على
2: فهي
3: يعني.
2: أكيد.
3: نعم.
2: طيب، تأثير مباشر.
3: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد، ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
3: نعم، من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب، بس لو تعيد لي الفرضية.
3: الفرضية نعم، تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات، في العادات والتقاليد، في كذلك الموروث الثقافي. تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
3: واضح جدا. يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد في الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
1: أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر.
3: نعم.
1: طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية.
3: نعم.
1: الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
3: نعم.
1: هذا هو السؤال الذي أراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر وأمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
3: نعم.
1: يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير تطوير ذاته، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
3: نعم.
1: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
3: نعم.
1: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني، ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي أو أمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة. الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
3: نعم.
1: اكتشفت أن لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
3: نعم.
1: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد، أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأن ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
3: نعم.
1: لم يعد والصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
3: نعم.
1: والمؤسسات.
3: نعم.
1: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
3: نعم.
1: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
3: نعم.
1: وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
3: نعم، هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك سيد أحمد.
1: طبعا عندما جاءت العولمة، على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم، وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار، سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
3: نعم.
1: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط. يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
3: نعم.
1: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج. يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
3: لا تدفعك إلى الأمام،
1: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
3: نعم.
1: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
3: نعم.
1: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخ معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
3: نعم.
1: العولمة جاءت لتضع الآن والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر، الرداء الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
3: نعم.
1: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقالات كثيرة على الموضوع. يعني
3: نعم.
1: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا.
3: نعم.
1: والآن تقاد واقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن نعم. الشركات تدير كل شيء، كل العالم، لحساب الربح وليس للقيم.
3: نعم، واضح.
1: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
3: نعم،
1: ستفقد الأجيال الجديدة.
3: بكل تأكيد. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام، صح التعبير. كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم، هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود اليوم. نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج تواصل اجتماعي، عن طريق يعني VR وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين. لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني، نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض.
5: نعم.
2: لوجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
5: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي. من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافات المحلية والثقافة العالمية.
5: نعم،
1: دائما يقابل الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعناها صح.
5: نعم،
1: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات، وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية. الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات التي تنهي الفرد، يعني تقصم الفرد، لا وجود الفرد. بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
5: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لوجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات بين بعضها البعض. ونؤكد من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها للأجيال القادمة.
5: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي. شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا وشاكر لكم هذا.
5: بارك الله فيك. أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
1: شكرا على الاستضافة الكريمة.
5: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، ومن أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء. وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير، وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الإحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تسبح لتصطاد الأسماك، ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي، تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، أي أنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية. فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرة المخلفات والشباك الضائعة، تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي، يظهر في فصل الخريف فقط ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط مائي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس، وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف. الزواحف بدلا أن يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم. الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم، يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب، ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر، ينمو من جديد، يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني الإعجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله، يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية، اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله، هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
1: أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي.
0: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو المعالي والسعادة المحافظين.
1: بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبلي يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات.
0: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس، وأعرب جلالته عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لجلالة الملك بمفور الصحة والسعادة، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
0: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام الرقي والتقدم والازدهار.
1: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، حيث يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس

0: تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خريطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف، وخبير دولي مستقل.
1: وقال صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي: تجسد الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي باعتباره ركيزة محورية في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والإسهام في ترسيخ اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على الفرص العالمية. وأضاف سموه: يطمح المركز ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني من خلال بناء منظومة أعمال متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وإطار تشريعي وتنظيمي متقدم، وبيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة. وسيستثمر المركز المزايا التنافسية الفريدة التي تتميز بها سلطنة عمان لتعزيز القيمة المضافة للمستثمرين والشركات العاملة من خلاله، كما سيسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
0: من جانبه قال معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة إن المركز يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا متكاملا يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى والمعايير العالمية للنزاهة المؤسسية، ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتنظيم الموثوق سيبعث المركز رسائل ثقة واضحة للمستثمرين العالميين، ويعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة موثوق بها لرؤوس الأموال. وسيتولى مجلس الإدارة الإشراف على استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية وتقديم التوجه الاستراتيجي للمركز لتحقيق أهدافه، وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز الثقة الدولية في المركز ويمهد الطريق للتدشين المبدئي لأعماله بنهاية هذا العام.
1: يذكر أن مركز عمان المالي العالمي مركز مالي مستقل قانونيا وتشريعيا تأسس بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2026، ويعمل وفق إطار قانوني مستند إلى مبادئ القانون العام، ويتكون من 3 هيئات: هي هيئة مركز عمان المالي العالمي، وهيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي، وهيئة حسم المنازعات في المركز. ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية عمان 2040، وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق إفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية.
0: عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معالي بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها، بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على الخطط السنوية لأعمال المجالس البلدية في المحافظات وسبل تطويرها، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.
1: وقع صندوق عمان المستقبل على 105 مشروعات بقيمة 583 مليون ريال عمانية في قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنيات الطبية والابتكار. رعى حفل التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
0: وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عمان. أكد على ذلك راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل.
2: تبلغ إجمالي عدد المشاريع 1.8 مليار ريال عماني، جاءت مقادة من القطاع الخاص وحفزها صندوق عمان المستقبل بقرابة 36%، وذلك إيمانا من القطاع الخاص بدور صندوق عمان المستقبل في الشراكة الاستراتيجية البناءة. رأينا أهم لمحات صناعات تولد من الصفر كصناعات الطاقة المتجددة، الألواح الشمسية والبطاريات، بطاريات السيارة الكهربائية، وقطاعات أخرى جاءت مكملة لفجوات الاقتصاد الوطني كصناديق سيادية مع شركاء نافذين في قطاعات السياحة وقطاعات الصحة وغيرها. فنرى في صندوق عمان المستقبل ما وراء الأرقام المباشرة، نرى فيها الأثر على المدى الطويل، خلق قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، كما نرى فيها الشريك الموثوق للاستثمارات طويلة الأمد في سلطنة عمان، التي ترى من سلطنة عمان ملاذا آمنا وكذلك مجالا لاستثماراتها طويلة المدى. كذلك نرى أن الأثر الاجتماعي هو من ينفع البلد ويكون جزء منها، فوجدت حوالي 4400 فرصة في مدار أعمال الشركات المعتمدة، 1800 منها جاءت فورية والحمد لله، ونرى في المستقبل مجموعة من المشاريع ستدخل في دائرة التنفيذ.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أسقطت طائرة مروحية أمريكية من نوع باتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وفي وقت سابق جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران حسب وصفه، مجددا تأكيده بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وفي وقت سابق أكد ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق وأن ذلك قد يتم قريبا، وأضاف أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيعلن عن الاتفاق، مشيرا إلى أن الحصار الاقتصادي أفضل من العسكرية.
0: وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية جنوب لبنان مستهدفا مناطق عدة، وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن 3 أشخاص أصيبوا بينهم 2 من طواقمه في غارة على بلدة الشرقية. وفي حي الشريفة في بلدة تحبوش قتل شاب في غارة لمسيرة استهدفته أمام منزله، كما قتل شخصان في هجوم بمسيرة على حي المرج في بلدة كفر رمان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذه عدة هجمات بالمسيرات على مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القرى اللبنانية الجنوبية.
1: فرضت فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إسرائيل بشأن أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إلى جانب قادة منظمات المستوطنين ومستوطنين متورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت نكدت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية تنفذ بدعم مالي وعسكري من السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. وأشار التقرير الأممي إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المستوطنين خلال عام 2025 بنسبة 130% مقارنة بعام 2024 مع استمرار الاعتداءات بشكل يومي خلال العام الجاري.
0: في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء التصعيد ووقف الاقتتال في جميع الجبهات بالشرق الأوسط، مناشدا جميع أطراف النزاع بالالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة. غوتيريش وفي منشور له على منصة إكس دعا إسرائيل إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المحاصر، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصراع الذي طال أمده في المنطقة وممارسات إسرائيل بإغلاق المعابر وإحكام حصارها على القطاع المنكوب.
1: وفي سياق متصل، استشهد نحو 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالقطاع، إضافة إلى 9 صيادين قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، استوقفت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد توقفها أمس إثر إغلاق المعابر نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل. وأوضحت مصادر أن الشاحنات التي تم إدخالها ضمن القافلة تحمل كميات من المساعدات الإنسانية والإغاثية تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية إضافة إلى مواد بترولية ووقود.
0: هذا ويسيطر الترقب على الوضع في المنطقة عقب الإعلان عن وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل دون أن تغير تل أبيب من نهجها التصعيدي في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية.
3: مع انتهاء جولة التصعيد القصيرة بين إيران وإسرائيل عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه وسط توجس من احتمالية الدخول في جولة أو جولات أخرى. فإيران أكدت تمسكها بحق توجيه ضربات ضد إسرائيل حال استمرار استهدافها للبنان، ووزير الجيش الإسرائيلي كاتس صرح بأن كل هجوم يطال المستوطنات الشمالية لإسرائيل سوف يقابل بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وما يعزز المخاوف تسريبات من قادة في الجيش تفيد أنه حال الضرورة سيتم مهاجمة لبنان والضاحية. ويبدو أن إسرائيل تريد حصر هجماتها في الجنوب اللبناني، إذ سقط عشرات اللبنانيين بين شهيد وجريح بفعل غارات جوية عنيفة طالت مدينة صور ومحيطها عقب أمر إسرائيلي بالإخلاء، إلى جانب استهداف بلدات الشرقية في محيط النبطية وقرى جبشيت وصريفة وبنت جبايل وبرعشيت. كما يستمر جيش الاحتلال في نسف المنازل والمباني في الجنوب مع رصد حركة نزوح واسعة لسكان مخيمات وبلدات جنوبية عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافها. وضع متذبذب تفرضه إسرائيل الساعية لفصل لبنان عن أي اتفاق سياسي مع إيران التي ترفض بالمقابل هذه المعادلة. المعادلة الثابتة لإسرائيل هي توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، فإلى جانب المخطط المستهدف للضفة الغربية يدفع وزراء الجيش والمالية الإسرائيليين بخطة لإقامة 3 بؤر استيطان شمال قطاع غزة، ما يتعارض ويعرقل الجهود السياسية لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. الوسطاء يبذلون منذ 3 أيام جهودا للتوصل لاتفاق على ورقة جديدة من 15 بندا تستند إلى رؤية مجلس سلام غزة. وحسب مصادر مقربة فإن المباحثات أفضت إلى توافق مع بقاء بندين عالقين هما نزع السلاح من غزة والانسحاب الإسرائيلي. ورؤية الوسطاء بشأن السلاح تقضي بتسليمه تدريجيا إلى لجنة الأمن التابعة للجنة إدارة غزة بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من القطاع وفتح مسار سياسي لغزة والضفة الغربية. غزة تعيش يوميا التصعيد، جيش الاحتلال اعتقل 9 صيادين قبالة مدينتي غزة ودير البلح، كما اعتقل 7 مسعفين لعدة ساعات قبل أن يفرج عن 5 ويواصل اعتقال 2 آخرين. وودع القطاع خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء. في الضفة الغربية، نفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات اعتقل خلالها 15 فلسطينيا على الأقل، وصادر الجيش أراض غرب الخليل لصالح إقامة بؤرة السيطان، وأخطر بهدم 13 منزلا ومنشأة في قرية بيرين شرق الخليل. كما أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبات شمال نابلس وخربوا أراض زراعية في الأغوار الشمالية وشرق مدينة رام الله. ولضرب السلطة الفلسطينية صادق الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون تتوسع بموجبه آليات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية. إسرائيل المنفلتة بسياساتها التصعيدية الإقصائية تمضي نحو الأسوأ، دافعها لذلك انتخابات الكنيسة وثقتها بغياب تحرك دولي حقيقي ضدها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي محادثاته في اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالإيجابية، مؤكدا استعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا أسفرت غارات جوية روسية على منطقة خاركيف شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأفادت دائرة الطوارئ الأوكرانية بأن روسيا شنت نحو 8 هجمات على خاركيف باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى تضرر مباني سكنية متعددة الطوابق إلى جانب منشآت إدارية وصناعية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 140 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق.
0: هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في نيويورك لبحث سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أمام المجلس إن الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت اليوم أكثر دموية من أي وقت مضى منذ بدايتها عام 2022. من جهتها أكد أندري كاراتواتي القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالة الطوارئ إن أوكرانيا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
1: طورت تركيا نظاما يرصد المسيرات عبر أصواتها في الوقت الذي دخلت فيه مرحلة جديدة عبر نشر صاروخ باليستي على الطائرات المسيرة القتالية، والذي يمنح قواتها قدرة ضرب دقيقة من مدى بعيد، كانت في السابق حصرية تقريبا للطائرات المهولة ومنظومات الصواريخ الأرضية.
4: في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد التهديد المتزايد للطائرات المسيرة، طورت تركيا نظاما جديدا قادرا على اكتشاف المسيرات وتتبعها عبر تحليل أصوات محركاتها ومراوحها. ويحمل النظام اسم نظام الكشف والتتبع الصوتي للمسيرات، وقد تم تطويره بهدف دعم أنظمة الرادار والمستشعرات الكهروبصرية المستخدمة حاليا في مواجهة الطائرات المسيرة، لا سيما في البيئات المعقدة التي تكثر فيها الأهداف المتحركة والإشارات المتداخلة. أبرز ما يميز نظام رصد المسيرات عبر أصواتها اعتماده على مبدأ الرصد السلبي، إذ لا يرسل أي إشارات كهرومغناطيسية كما تفعل الرادارات التقليدية، ويمكن نشر النظام في المناطق المتوقع مرور الطائرات المسيرة فوقها أو بالقرب من المنشآت المراد حمايتها، كما أنه قادر على الرصد لمسافة تمتد إلى نحو 3 كيلومترات، ويتميز ببنية مرنة تسمح باستخدامه في المنشآت الثابتة مثل القواعد العسكرية والوحدات الميدانية المتحركة. تجدر الإشارة إلى أن وزن الجهاز أقل من كيلوغرام واحد ولا يتجاوز استهلاكه للطاقة نحو 30 واط، الأمر الذي يتيح تشغيله حتى بواسطة بطارية محمولة من النوع المستخدم لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ما يمنح الفرق الميدانية قدرة إضافية على اكتشاف المسيرات المعادية أثناء التحرك أو التمركز في المواقع الميدانية، ويوفر وقتا ثمينا لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة. على صعيد متصل، أعلنت تركيا عن صاروخ إيها 230، وهو صاروخ باليستي أسرع من الصوت من فئة جو أرض، صمم للاستخدام عبر الطائرات المسيرة الهجومية، يتجاوز مداه العملياتي 150 كيلومترا، ويستخدم ضد أهداف مثل رادارات الدفاع الجوي وعناصر الاتصالات ومراكز القيادة، ويتميز بقدرته على تنفيذ مهامه بدقة عالية حتى في بيئات التشويش الإلكتروني، ويبلغ وزنه نحو 225 كيلوغراما، ويمكن تزويده برأس حربي مخصص لتنفيذ مهام قتالية مختلفة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لدعم جهود مكافحة تفشي الإيبولا بالكونغو، ويشمل الدعم تقديم معدات فحص وإمدادات طبية ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الرصد والاستجابة للمرض. كما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا لدعم العاملين في الخطوط الأمامية وتعزيز قدرات مكافحة الأوبئة في إفريقيا. من جانبها، قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن مواجهة الإيبولا تتطلب تعاونا دوليا، مشددة على أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة لا تقف عند حد معين.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 37 وفاة، وأشارت السلطات الفلبينية إلى إصابة 487 شخصا بالزلزال الذي تسبب في انهيارات أرضية وأضرار واسعة في البنية الأساسية. وفي السياق ذاته، أفاد المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي بأنه تم تسجيل نحو 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال يوم أمس.
0: مستمعينا، حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالية العالمية.
0: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
1: بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات.
0: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية.
1: ناقش مكتب مجلس الدولة خلال اجتماعه الدراسة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، والتي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية عمان 2040 وتطوير منهجية التخطيط الحكومي وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيارة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. كما اطلع المكتب على الدراسة المقدمة بعنوان تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان، خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال. واعتمد المكتب بنود جدول أعمال الجلسة التاسعة لدور الانعقاد العالي الثالث من الفترة الثامنة وحدد موضوعاتها. ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
0: استعرض مجلس الشورى عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية وإحاطات حول مشروعات قوانين واتفاقيات محالة من الحكومة. وناقش المجلس خلال اجتماعه تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات لكبح التضخم، وإقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وتقييم واقع الصناعات المحلية وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات. كما ناقش أيضا مشروعات القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي والقانون البيئي بسلطنة عمان، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
1: تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها أنماط العمل الحديثة في دعم النمو الاقتصادي وتمكين الكفاءة الوطنية استعرضتها ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان. وتبحث الندوة تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة في فتح آفاق أوسع للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل مستدامة.
5: يشهد العمل الحر نموا متسارعا على المستويين المحلي والعالمي في ظل التحول والتطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الجانب، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان استعرضت من خلالها التحديات والفرص والإطار التنظيمي ودور الجهات الداعمة في العمل الحر، إضافة إلى بحث البيئة التنظيمية والتشريعية والبرامج والمبادرات والحوافز المقدمة للعاملين المستقلين. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
6: الهدف من هذه الندوة هو تعريف أصحاب الأعمال بوجود منصات للعمل الحر، وأيضا تعريف الباحثين عن عمل، وأيضا الغير متفرغين بأنه يوجد هناك مجال للعمل الحر خارج أعمالهم، أيضا ناقشت التحديات وأيضا إيجاد بدائل وحلول لهذه التحديات.
5: وناقشت الندوة دور المنصات الرقمية في دعم وتنمية العمل الحر والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، إضافة إلى استعراض قصص وتجارب نجاح عمانية. كما أقيمت على هامش الندوة حلقة عمل تفاعلية بحثت التحديات والمقترحات العملية لتطوير منظومة العمل الحر والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
6: تم الإعلان عن العديد من المبادرات، من ضمنها تخصيص نسبة من المناقصات عن طريق هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأن يكون هناك نسبة للعمل الحر. أيضا أعلننا عن منتج من بنك التنمية بأن تكون هناك قروض خاصة للعاملين بالعمل الحر بدون فوائد. كل هذه الحوافز التي تم الإعلان عنها هي الهدف منها تعزيز ثقافة العمل الحر، ونحن على أمل أن يكون هذا يعني العمل الحر أحد الممكنات للرقي بالاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى.
5: وتأتي ندوة واقع العمل الحر في سلطنة عمان لدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وأنماط العمل الحديثة. فقد أصبح العمل الحر اليوم أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني وأداة فاعلة لإيجاد فرص الدخل الذاتي وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار.
0: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. هدفت الحلقة إلى تعزيز القدرات التنافسية الدولية لهذه المؤسسات وتعريفها بالمنهجيات والبرامج التي يتبناها مركز التجارة الدولي في هذا المجال.
7: السلع العمانية تنتقل من الاستهلاك المحلي نحو آفاق أوسع وأرحب تجوب فيها البحار والمحيطات عبر السفن التجارية العملاقة، حاملة شعار صنع في عمان. ومع تنامي المنافسة العالمية توضع الصادرات العمانية ضمن استراتيجيات تواكب متطلبات التصدير، وهو الأمر الذي تبحثه حلقة عمل حول تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية. ليلى بنت محمد الحارثي، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
8: نحاول بقدر الإمكان أنه ندف بالمصدرين ونوجههم للأسواق الخارجية ونعزز من تنافسية المنتجات العمانية في الخارج. بالإضافة إلى هذا البرنامج عندنا مجموعة من المبادرات والبرامج الأخرى، منها المشاركات الخارجية نقوم فيها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة.
7: جاهزية التصدير وتغليف المنتجات والتحسين المستمر مسارات رئيسية تمثل خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية عالميا ولتحقيقها على أرض الواقع. يتعين تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة وترويج المنتجات وضمان توافقها مع الاشتراطات الدولية واعتماد منهجية حديثة قائمة على الابتكار الصناعي. خلفان بن سعيد الخاطري، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
9: من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة هو رفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون جاهزة لأي برامج تصديرية أو توسع خارجي. طبعا هذه البرامج تقوم برفع كفاءة هذه المؤسسات من الأدوات التي تركز عليها لأي توسع خارجي، كانت تتعلق بالتغليف، كانت تتعلق بالأدوات التي يتطلب عليها أي رائد عمل للتوسع الخارجي.
7: توجه حكومي نحو ربط مباشر للمناطق والمدن الصناعية بالموانئ البحرية تكون فيه الصادرات العمانية على طريق سلس وممهد يضمن عبورها نحو الأسواق الخارجية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والتي سجلت فيه أكثر من 6,700,000,000 ريال عماني خلال العام 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 7.5%. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة الوسطى عددا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت المقترحات توفير فرص تدريبية ووظيفية لأبناء الولاية وإعادة تأهيل طريق محوت الدقم لدعم الحركة الاقتصادية والسياحية بين ولايات المحافظة. كما دعا الأعضاء إلى تنفيذ مبادرات لتنشيط القطاع السياحي وزيارة الاستثمارات إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستكمال بعض المشروعات بالمحافظة.
0: استعرضت مدينة صحار الصناعية عددا من الرؤى والخبرات للخروج بأفكار عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتعزز مستويات السلامة والاستدامة، كما تحقق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بعنوان نحو شراكة فعالة وبيئة استثمارية مستدامة، والذي شهد تقديم جلسة حواريتين تناولت الأولى موضوع تعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع الصناعي، فيما استعرضت الثانية موضوع استدامة الأعمال في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المتخصصين من مختلف القطاعات.
1: يتراوح حجم سوق مواد البناء في سلطنة عمان بين 80 و115 مليون ريال عماني. جاء ذلك خلال حلقة العمل المتخصصة لدراسة قطاع مواد البناء في سلطنة عمان، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستوى التنافسية في القطاع. كما استعرضت الحلقة الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتوسع العمراني والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ندوة بعنوان من المزرعة إلى المصنع، هدفت إلى إيجاد منصة تواصل مباشرة بين أصحاب المزارع وإدارات المشتريات في المصانع الغذائية، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة عبر تعزيز استخدام المنتجات المحلية عالية الجودة، إلى جانب توفير سوق مستدام للمزارعين يضمن تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتأمين تدفق مستقر للمواد الخام للمصانع، فضلا عن التعليم بالمواصفات والمعايير المطلوبة في مجالات الجودة والتغليف والتوريد.
1: بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل بولاية صلالة 85%، مع توقع افتتاح الحركة المرورية على الطريق والجسر مطلع شهر يوليو المقبل، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الوصول إلى أبرز المواقع السياحية والربط اللوجستي بمحافظة ظفار. وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن المشروع يعد من المشروعات الحيوية لما يمثله من إضافة نوعية لشبكة الطرق في المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على أن يجمع المشروع بين الجوانب الهندسية والجمالية بما ينسجم مع المعالم السياحية المحيطة وفي مقدمتها كهف المرنيف والنوافير الطبيعية بشاطئ المغسيل.
0: أكد ملتقى البيانات المفتوحة واقتصاد المستقبل الذي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية المصنعة على أهمية تعزيز ثقافة البيانات المفتوحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها لدعم البحث العلمي والابتكار وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
10: ماذا لو خرجت المعرفة من جدران الإرشيف وتحولت إلى قوة تصنع القرار وتعيد تشكيل المستقبل؟ سؤال يفتح أفقا جديدا لفهم التحول الذي تشهده بيئة البيانات، حيث لم تعد المعلومات مجرد محتوى يحفظ، بل أصبحت موردا حيا يعاد توظيفه ويبنى على التطوير والابتكار. الدكتورة منيا بنت محمد الفارسية، نائب مساعد رئيس الأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة.
11: من ضمن أهداف الملتقى أن نتطرق إلى ثورة البيانات في سلطنة عمان وتأثيرها في اتخاذ القرارات والتحديات التي يواجهها متخذي القرار في هذا المجال، وأيضا توضيح الطرق المختلفة التي ممكن يستخدمها الباحثين العلميين وأيضا طلاب الجامعات في طريقة التعامل مع هذه البيانات بمصداقيتها والبحث عن الجودة بما يتناسب مع الأخلاقيات المختلفة لتسهيل العملية البحثية في البحث العلمي.
10: جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة نظمت ملتقى البيانات المفتوحة واقتصاد المستقبل لتسليط الضوء على أهمية انفتاح البيانات ودورها في تعزيز الشفافية وتمكين التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى تدعم التخطيط وصناعة القرار وترفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. دكتور سالم بن سعيد الكندي الممثل الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية:
12: هذا الملتقى نناقش قضية التحديات، والتحديات حقيقة عميقة في الحديث عنها، بعض التحديات تأخذ جانب سياسي وبعضها جانب أمني وبعضها جانب اقتصادي، لكن خلاصة القول نريد أن نصل إلى توصيات متعلقة بكيفية توظيف هذه البيانات المفتوحة، وفي نفس السياق كيفية أيضا أن نتعدى التحديات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.
10: منصة آفاق للنتاج الفكري شكلت إحدى أبرز مخرجات الملتقى عبر إتاحة الإنتاج العلمي والمعرفي ضمن بيئة رقمية تدعم الوصول إلى المعرفة ونشرها وفق أحدث الممارسات الرقمية. لإذاعة السلطنة عمان، بثينة بنت حمود البحرية، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة.
1: احتفل سلطنة عمان باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق 9 يونيو سنويا تحت شعار الاعتماد، الابتكار والثقة والاستدامة، قوة الاعتماد. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تأكيدا على الدور المحوري الذي يؤديه الاعتماد في دعم الجودة وتعزيز الثقة وتمكين الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
0: يمثل اليوم العالمي للاعتماد مناسبة مهمة لإبراز الدور الاستراتيجي الذي يؤديه الاعتماد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات، فالاعتماد لم يعد مجرد أداة فنية، بل أصبح عنصرا أساسيا في بناء الثقة وتحفيز الابتكار وضمان جودة المنتجات والخدمات وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. كما يؤكد هذا اليوم على أهمية الاعتماد في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة والاستدامة، ودوره في توفير الثقة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز الاعتماد العماني متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
13: يعد الاعتماد أحد الركائز الهامة للبنية الأساسية للجودة، حيث يضمن كفاءة جهات تقويم المطابقة، ونقصد بهذه الجهات المختبرات، سواء مختبرات الفحص أو مختبرات المعايرة أو المختبرات الطبية، بالإضافة إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات في نظم الإدارة وللمنتجات، بالإضافة إلى شهادات الحلال، وذلك وفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، والذي بدوره يسهم في تعزيز موثوقية هذه النتائج والخدمات المقدمة من قبل جهات تقويم المطابقة، ما يعمل على رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين والشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والرقابية في سلطنة عمان.
0: وتعزيزا لحضوره الإقليمي والدولي، جرى رفع ملف مركز الاعتماد العماني للجهاز العربي للاعتماد للحصول على الاعتراف الدولي واستكمال متطلبات مرحلة تقييم النظراء التي تمثل خطوة محورية في مسار الاعتراف الدولي. كما يواصل المركز جهوده نحو الحصول على العضوية في منظمة التعاون العالمي للاعتماد، بما يسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد العماني.
13: تمكن المركز حتى الآن من اعتماد 6 مختبرات فحص في سلطنة عمان وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، كما يتم في الوقت الحالي على دراسة عدد من الملفات، والتي إن شاء الله سوف يكون بعد ذلك اعتماد هذه الجهات من قبل المركز. وبلا شك فإن ذلك يعزز كفاءة قطاع المختبرات والفحوصات في سلطنة عمان ويرفع من مستوى الثقة في نتائج المختبرات الوطنية وطنياً وإقليمياً ودولياً.
0: هذا وتؤكد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الالتزام بمواصلة تطوير خدمات الاعتماد وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي واعد في مجالات الجودة والاعتماد بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
14: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 4.79 دولارات مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 88.59 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
1: اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في إندونيسيا والذي استمر لمدة 10 أيام. وخاض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين تحت قيادة مدربه المغربي طارق سكتاوي، وخسر في الأولى أمام إندونيسيا ب3 أهداف دون رد، وحقق بالثانية الفوز على موزمبيق ب4 أهداف لهدف. وذكر طارق سكتاوي أن هذا المعسكر سيبنى عليه الكثير من الخطط خلال المرحلة المقبلة.
14: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حصاد اليوم الإخباري، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالية العالمية.
14: جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
1: بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات.
14: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية.
1: حرر حصاد هذه الليلة أحمد بن عبد الله الندابي ونفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة،
14: وفي التقديم خلفان بن سعيد العمري وخالد بن عبد العزيز العبري. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح

ولا لون بينسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: tout s'arrête.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي هذا البرنامج تغاريد، ما زلنا معكم في سمد الشان، وما زلنا مع الأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي، وهو يقدم لنا شرح عن ركض العارضة أو ركض الحشمة. ركض العارضة أو ركض الحشمة. كيف حالك يا عبد الله؟
3: الحمد لله،
2: عساك بخير.
3: خير،
2: طيب إن شاء الله.
3: صحيح.
2: الحين وصلتوا المدي؟
3: نعم،
2: وصلتوا المدي وبديتوا عاد الحين تجهزون للسباق.
3: السباق، نعم،
2: سباق العارضة. كيف جهزوت؟ كيف أنا بركض مع من، وهذاك الثاني بركض مع من، وهذاك
3: زميل؟ كيف؟ عندك زميل؟
2: كيف سوي زميل؟
3: زميل من بدو التضمي يركض معك.
2: مبوني مختار أننا نروح يه؟ ولا في ناس يختارون لي؟
3: لا، روحك أنت وخويك.
2: أنا وخوي.
3: آه، زميلك هذاك مونكم ضمنوا إرباعة وتركضون إرباعة لين ينتهي الركض. اللي كان معه هنتين هو وانت عندك واحدة، يسمونها يسلون ثلثة. قال انت تركض تاد مع واحدة.
2: يسمون هيش؟
3: يثلثة.
2: يثلثة؟
3: اها،
2: يثلثة.
3: ترد كل حين مع واحدة.
2: الناقة هاي كل حين مع واحدة؟
3: اها، ناقة يعني تردهن مع بعضهم بعض.
2: مع بعضهم بعض. اذا انت زميلك عنده ناقة واحدة،
3: وزميلك عنده ناقة، وانت عندك ناقتين؟
2: عندك ناقتين.
3: لازم يردنا.
2: مع الناقة نفسهي؟
3: لا.
2: ولا غير؟
3: لا، يثلثة.
2: يثلثة.
3: آه.
2: كيف ثلثة؟
3: اول تركض مع واحدة. الأولية، والثانية تركض مع الثانية.
2: ولايف بيصير؟
3: سيرن. آه، سيرن ولايف.
2: ولايف. يركض، يصير يركض وراي ولايف. آه. مع رجال واحد، ناقتين رجال واحد.
3: يركض الأولية قلنا بوش.
2: وحدة مع، خليك معي. مع عشان الشباب. عندي أنا ناقة.
3: نعم.
2: وأنت عندك ناقة. ناقتين. عندك أنت مثلاً فرحة وعندك خميسة.
3: نعم.
2: وأنا عندي مصيحة.
3: زين.
2: ركضنا فرحة مع مصيحة.
3: زين.
2: زين.
3: آه.
2: الحين باقي خميسة، مع من نركضها؟ مع مصيحة مالتيني ولا مع فرحة معك انت؟
3: تركضها مع مصيحة.
2: مع مصيحة
3: ولا يعني ولا مع فرحة؟ ما يخالف.
2: كل واحد.
3: ما يخالف.
2: ما يخالف.
3: لا،
2: اذا صار مع فرحة انت عندك فرحة وخميسة، هذا ولايف مع بعض، كل الناقات واحد.
3: مرة.
2: بوش واحد.
3: مرة يكون الركاز كيف مستويين. وبوش تستوي.
2: يستوي.
3: يستوي.
2: يعني
3: يستوي. ولا كان زامط بينهم، هذاك الزامط من ستي الزامط ركض الزامط، انت شيل الركض.
2: من استوى الزمطة؟
3: انشل الركض بين الثنيين، استيزمط بينهم.
2: استيزمط بينهم. طلعوا من الحشمة.
3: طلعوا من الحشمة. طلعوا من الحشمة.
2: طلعوا من الحشمة، مش الحشمة عادة.
3: لا.
2: زين الحاج، في بعض الركض الحشمة.
3: نعم.
2: ناقة زينة مثلاً. مع حمود الهادي مثلاً عنده ناقة.
3: نعم.
2: ناقة زينة. وأنا عندي ناقة. لا بس.
3: والله إنه.
2: والله إنه يعني. تلحق ما تلحق، وبيقربه. مع حمود. كيف اتمني؟ كيف اقول لي؟ اقول امشي اقول له يعني، يقول لك والله انا ما بركض معك انت، ناقتك ما بتلحق علي. كيف يستوي هني؟
3: يستوي تقبض بحبال، يركبون ركاكيب.
2: يركبوا ركاكيب.
3: اها، ويقبضون بحبال ما ينعرف لبينها.
2: ما ينعرف لبينها.
3: اها،
2: يعني خليها
3: مع بعض.
2: مع بعض. ويقبضون بحبال.
3: بحبال. ها، قبضون.
2: يقبضون بحبال.
3: يقبضون بحبال، ما يركبون لمن يجي.
2: من اللي يقبض حبال؟ كيف من اللي
3: يقبض الركاب؟
2: الناقة الزموط أكثر شيء تركض بحبال.
3: كلهم هنتين.
2: ثنتين.
3: هنتين. أكل ركاب وأكل ركاب.
2: بحيث أنهن ما يسبقن بعضهم بعض.
3: ما يسبقن بعضهم.
2: نقلهن يكون واحد.
3: واحد.
2: من أول نقلهن واحد.
3: ثورتن.
2: ثورتن.
3: ونقلهن.
2: ونقلهن.
3: آه.
2: واحد وصل المدي أربعة.
3: أربعة.
2: يوصل لنهاية المدي.
3: أربعة.
2: أربعة.
3: اللي كان بينهم زمط. لا. بينهم زمط صيح الصوت العصب.
2: ما شاء الله لهالدرجة.
3: آه.
2: لهالدرجة.
3: لهالدرجة.
2: إذا زمط واحد وطلعت ناقته.
3: آه.
2: علي يقبضها يعني
3: مركاض الأولي ومركاض الثاني.
2: مركاض الثاني.
3: يخليه.
2: يخليه.
3: ومركاض الثالث ناهمه، يقول له ركض كب حلو.
2: قدمتني.
3: آه. ركض كب حلو. بتحترمني ولا لا؟
2: أحيانا حاجة عبد الله. نعم. نتكلم عن هذا الركض الجميل، ركض عمان الأصلي.
3: الأصلي ترى هاي الأصلي.
2: هذا الركض الأصلي.
3: هاي الأصلي.
2: والكلام فيه جميل، والكلام فيه حلو. ولأنه فيه معاني، فيه دلائل،
3: فيه قبائل. فيه احترام.
2: فيه احترام.
3: فيه احترام، صح.
2: وهي طبيعة الإنسان العماني.
3: لكن
2: يعني.
3: واحد إنسان واحد ما فيه احترام.
2: يضيع المدارس.
3: يضيع اللشي.
2: يضيع السباق كله. البوش هني وهن باركاتها. مثلا في جايب ركيبين راكب هذي والراكب هذي
3: الراكب هذي
2: وبكلهم مثل بعض الركيب وكل وحي هذي وحي ولا هذي وحي
3: لا
2: يمكن هذي قحمت ياد قبل وهذاك ياد خلاف
3: لا
2: حمت هذيك قبلية
3: لا
2: يردن كيف
3: يردن
2: يردن
3: نوخا وركوب عند يمين
2: عند اليمين
3: آه.
2: هو اللي يقحم قبل
3: أي هو اللي يركب قدام
2: هو
3: هذاك آه عين عليه
2: ها اللي على اليمين
3: يركب قدام
2: يركب هو اللي يقحم قبل
3: آه. على الناس وهذاك عين عليه عندما شافه ركب هاك يركب
2: عاد هاك يركب
3: آه.
2: بحيث انه
3: اليمين هذاك آه. تراه من شقه
2: من شقه بحيث انه اذا تقدمت على اليمين يقدر يقبضها يعني.
3: لا يثور ربعه
2: يثور ربعه
3: ولا ثارت قدام هذيك هاك ما يركب ترد
2: اي وحده تثور قبل
3: آه. ترد مكانها
2: ترد مكانها
3: مكانها
2: شوف الاحترام شوف الحشمة عند القدر عند العمانيين إذا قحمت عنه
3: ترد
2: ترد مرة ثانية
3: يقبضه
2: يقبضه
3: ويرده مكانه
2: يقحمن مرة
3: ولو كان ناقة خبيثة ما عنده وقت يسمت له واحد
2: غير يعني
3: آه يقبضه لين واحد يركبه وفكان
2: الحاج عبد الله
3: نعم
2: طبعا الناس ما كلها واحد
3: صحيح
2: والركض الحشمة كل واحد يبقى ناقته تكون يعني
3: ركض الحشمة هو اللي يبقى
2: هو اللي يبقى
3: آه.
2: الشباب هم كانوا يركضون أبو الشباب
3: يركضون الشباب آه. ولا الشياب
2: ولا كم يعني لسن معين
3: مشي سن
2: مشي سن سواء صغير ولا كبير
3: آه. تمرين
2: تبو التمرين
3: آه. الرجال الركاب ملحل
2: ملحل
3: لا
2: ما بمثل الحين
3: لا
2: قال لك سن لازم 15 ولا 16 ولا 20
3: لا. لا ركض الزمط
2: آه.
3: مثل ركض الزمط تبارى الزمط وركض وسمعة عندما انقلها نبوش وعنده كرهوة تصير واقف
2: ها تصير واقف
3: آه. اللي كان سنين هلاك عندهم شدة
2: باثنينهم
3: باثنينهم يثورون ولا واحد ما عنده شدة يثور واحد
2: ما شختلاف. ما شختلاف
3: ما شختلاف
2: اذا كان مثلا واحد عنده شده وثار فوق الناقه ويترد
3: ما شختلاف
2: ما شختلاف
3: على الراكب هذا
2: على الراكب
3: الا كان اختلاف على الركيكيب الثانيه
2: كيف الركيكيب الثانيه
3: الثانيه ما يقدرون يسوون هي ان هي هذيك زمط
2: كيف ما فهمت لك بعد
3: زمط يعني ما يقدرون يسوا لهم زمط النثار
2: النثار
3: اه صار فلان فوق ناقته
2: هني كيف يتفق معانا قبل أن يبثور على الناقة ولا ما
3: لا
2: يتفق
3: لا ما يتفق
2: ما يتفق معانا
3: لا هي طرب
2: لكن إذا ثار
3: آه.
2: إذا ثار القبائل والناس والجماعة هاي
3: ما يقولون شيء هم
2: ما يعيلونه
3: يعني شددوه هذير
2: شددوه
3: آه.
2: ما يعيلونه
3: ما يعيلونه
2: ما يعيلونه
3: لا ما فيه شعيل
2: لأن هذه مهارة
3: مهارة
2: لكن عليه إني ساير ربيعة ما يتقدم على ربيعة
3: لا
2: ما يتقدم على
3: لا يقبضه
2: يقبضه
3: الراهية تقبض
2: الراهية تقبض
3: آه.
2: الراهية تقبض الحاج عبد الله
3: نعم
2: سباق العرضة اليوم قل ما مثل أول ها؟
3: نعم
2: إيش تقول حق الشباب اليوم الناس اللي يعني يطربون حق العرضة شو بتقول لهم شيء كيف بتقول لهم إيش بتقول لهم شيء
3: الحين الله يطول عمرك اللي نسلت عن عن عن ركوب اليوم حين هلا الأول نركب ومتشددين النقدة
2: تقدون
3: آه. حين يوم رديناها من رأس مركاو مركضينهم هناك حوشا ين متسايرات ختمها عند الكبها
2: من حيلا
3: آه.
2: من مدي
3: مدي ردن
2: ردن متسايرات
3: متسايرات الحين لا
2: اركض المتسايرات
3: اركض
2: ردن المتسايرات
3: متسايرات
2: وردن لمكانهم متسايرات
3: متسايرات
2: شوف الحشمه كيف
3: آه. الثانيه هلاك فكن وهلا يصيدهم ركاب رادات
2: رادات
3: وهلاك ناقلات
2: اها
3: هلاك يجي في طرف وهلا ما يخوزن ختمها عند الكبت مسنعات
2: مسنعات مره, مرة ما يحتاج
3: ما ما, ما ما يفتر يمين ولا يسار
2: زهوه زهوه كانت زهوه آه.
3: ويوم بين يميعا يمشي يعدن الصف لما وصلا عند بوش بين ماركوات ردا وعقل يختامه هو طعمه
2: وهي لف مكانه
3: في موقف
2: وهي في موقف
3: آه.
2: والشيء اللي كان قبل احنا بنتكلم عنه ايضا الركيب اللي كان يركب على الناقة كان يركبها بزيه العماني الأصيل كوان بخنجرة وعمامته
3: كله خنجرة
2: خنجرة
3: فوقه
2: فوقه
3: آه
2: وكان فوقه محزم فوقه
3: فوقه
2: وكان عند عمامته فوقه
3: مصار فوقه
2: مصار فوقه
3: آه كم
2: مرة
3: ولا طاح ما شحري
2: لا ما شحري ما شحري ما شحري ترى الإنسان
3: لا طاح مصره
2: آه
3: ما شحري
2: ما شحري
3: لا
2: حتى إذا طاحوا بيكون سبحان الله بعد
3: ما شعر أذاك هناك شيء عند الشيء
2: عند الشيء سبحان الله يمكن
3: لكن ركوب لمعتد
2: لمعتد
3: آه لا إنسان نزد إنسان
2: ما يستوي إنسان
3: آه الشديد ركوب الشديد مثل ناقة روق وما قدر يردونه عطوها ركاب قالوا عطى الركاب فلان
2: هو اللي يقدر الهي.
3: هو اللي يقدر الهي. لما ثارت مسكتي مسكتي وعصاها يعني عصا وردت في ربيعتي.
2: ردت على ربيعتي. تستعمل العصا؟ يستعمل العصا.
3: العصا لازم
2: في العرض. استعمل
3: العصا فيها العصا لازم العصا
2: عشان ترد متروغ
3: مثل لك الناقة باردة لازم يشيلها العصا. أبكلها نبوش وحدة.
2: أبكلها نبوش. أبكلها نبوش وحدة. بعد انتهاء العارضة يعني سباق العارضة ترجعون للبيوت ولا تغدون رباعة ولا كيف؟
3: تغدي كان زي خلينا غداني من زي من ركضنا الصبح أركضنا بعدنا عصر.
2: الغداء بيكون على
3: من زي
2: من الزي يعني لدا عنكم على لصاحب لدا عنكم سواء كان عرس ولا كان
3: عرس ولا كان صدقه ولا كان ختان. ختان أول في زمن السنين
2: إيه سمعنا حرف
3: أول في زمن السنين الختان إيه؟ الحين الختان دختر
2: الحين اي زمان يصير كان اختان وزي غي وهذا والناس مناخات كل حد مناخ كل حد مناخ
3: وفي حياب
2: وفي حياب
3: في حياب حليم
2: حياب لهن النساء
3: النساء
2: النساء يشوفن
3: يشوفن
2: يشوفن
3: يعني ابغى صف.
2: قلت لي اول تروحون للباطنة يجيكم داعي وتروحون توصلون للباطنة زين في الباطنة اختان المستوى في الباطنة
3: باطنة اني قبل مني هنا اركض هي
2: تشلونهم في ايش تقودونهم
3: فوق ظهورهم
2: مني تسروبهن إلين للباطن
3: ليل ونهار وصبح وعصر
2: مدعاين
3: قطع السير
2: لفوقهن لفوق
3: لفوق
2: فوقهن
3: نهبط ونتقهوى ونتغدي ونت وحنا ومن خلصني عليهن.
2: نعم. طيب الحاج احنا الحين تكلمنا عن سباق العارضة شيء ما قلنا؟
3: لا
2: لا ما قلنا شيء؟ شيء نسينا عن العارضة؟
3: لا ما نسيت
2: عشان الإخوان المستمعين؟
3: لا ما نسيت شيء وشيء نحيده.
2: طيب الحين أنا أبيك قط زي انقط زي أبا شله ما انقطعت زي
3: قطعت زي الهم ترى هذه اللي علمناك به.
2: قول لي قول لي بعد واحد غيره انقط زي نحن الحين انقط أنا وياك انقط زيني ركضني وتحدثني وعرفني الحين عاد ختام
3: ختام
2: عشان عارف إن الإخوان المستمعين ان انا وياك لقانا انتهى بهش
3: يقول ولا حمينا دارنا
2: ولا حمينا دارنا
3: ولا حمينا دارنا ولا سكننا في اللحو يا لابتي يا اهل السنه كنوا حلاها سوره ولا حمينا دارنا ولا سكننا في اللحود يا لابتي يا اهل السنه كنوا حلاها سوره يليه يبا شرعي السنان يصبر على مخسوره.
2: أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد تغريدتنا اليوم انتهت مع الأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي. إن شاء الله نتمنى أن نلتقي أعزائي المستمعين بالأخ عبد الله في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجنا هذا تغاريد. عبد الله
3: نعم
2: نشكرك
3: نعم
2: نتمنى ان شاء الله نلتقيك في حلقه قادمه ان شاء الله.
3: امين.
2: ونشكرك على هذه المعلومات اللي قلتها لنا عن العارضه.
3: طيب
2: او سباق العارضه او سباق الحشم مثل ما يسمونه.
3: نعم
2: احسنت.
3: جزاكم الله.
2: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا تغاريد مع تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: يروى أن عكرشة بنت الأطرش دخلت على معاوية وهي متوكئة على عكاز لها، فسلمت عليه بالخلافة ثم جلست، فقال لها معاوية:
1: أي عكرشة، الآن صرت عندك أمير المؤمنين.
0: فقالت: نعم، إذ لا علي حي.
1: قال معاوية: ألست المتقلدة حمائل السيف بصفين وأنت واقفة بين الصفين تقولين: أيها الناس، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن الجنة لا يحزن من قطفها، ولا يهزم من سكنها، ولا يموت من دخلها، فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها ولا تنصرم همومها، وكونوا قوما متبصرين في دينهم مستظهرين على حقهم، إن معاوية دلف إليكم بعجم العرب لا يفقهون الإيمان ولا يدرون ما الحكمة، دعاهم إلى الباطل فأجابوه، واستدعاهم إلى الدنيا فلبوه، فالله الله عبد الله في دين الله، وإياكم والتواكل، فإن ذلك ينقض عرى الإسلام ويطفئ نور الحق. هذه بدرنا الصغرى والعقبة الأخرى، يا معشر المهاجرين والأنصار، امضوا على بصيرتكم واصبروا على عزيمتكم، فكأني بكم غدا وقد لقيتم أهل الشام كالحمر الناهقة تتعتع كتتعتع البعير. ثم قال: فكأني أراك الآن على عصاك هذه قد انكفأ عليك العسكر، وهم يقولون: هذه عكرشة بنت الأطرش، فإنك كدت لتغلين أهل الشام لولا قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما حملك على ذلك؟
0: فقالت: يا أمير المؤمنين، يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم، عفى الله عنها والله غفور رحيم. وإن اللبيب إذا كره أمرا لا يحب إعادته.
1: قال معاوية: صدقت يا عكرشة، فاذكري حاجتك.
0: قالت: كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا، وقد فقدنا ذلك

0: الله لنا حقا فجعل فيه ضرارا لغيرنا وهو علام الغيوب. انتهت حكاية اليوم، لنا موعد معكم غدا بحول الله مع حكاية أخرى من حكايات العرب.
1: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. مكتب مجلس الدولة يناقش إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، ويطلع على الخطوات العملية لتعزيز ريادة الأعمال. مجلس الشورى يبحث تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لكبح التضخم، ويناقش إقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. مليار ومائة واثنان وثلاثون مليون ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي تتجاوز 140%. غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة وواقع العمل الحر وآفاق تطويره في سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أسقطت مروحية أمريكية من نوع باتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، ويهدد بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. 10 شهداء في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وتحقيق أممي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمكن المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الظلم لها أيادي كثيرة، لأن الظالم ما يخاف الله. وخوفي أن أمك تخلي أخوك يظلم سهيلة مرة ثانية.
1: لا يا خالتي، اللي كنتي تعرفيه تغير ولو شوي، وأتمنى يتغير على طول.
2: زين يا ولدي، إيش المطلوب الحين؟
1: ولا شيء، بس حبيت أجيكم وأسلم عليكم، ومثل ما تعودت أزور عبد الله من فترة لفترة. أنا أدرس في الكلية، ما بعيد عنكم وايد. أتمنى تطمنوا إن ما في شيء راح يتغير. أرجوك عمي، لا تفكر أبد بالهجرة، خليك مع خالتي وسهيلة بوجود عبد الله، لأنهم بدونك يصيروا ضعاف.
3: ها أشوفك ما رحت تجيب ولدك من عندي اللي اسمها سهيلة، ولا خلاص بنت المطوع غيرت رايك؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إيش ناك؟ كأنك تتقمقم، سمعني صوتك ولا خايف؟
4: أمي إذا ما تبيني أجي عندك خبريني.
3: كيف يعني؟ بتمرد علي؟ ما صدني أبوك ما يكلمني؟ ها؟ ولا يلاغيني؟ لو أنت بعد تسكت قدامي وما تتكلم؟
4: ما أنت قلتي إن ما ولدي؟ ليش تبيني أروح أجيبه؟ خلي عند أمه، هي تعلم فيه أكثر منا، هو أبدا بيها.
3: خواف؟ خواف وجوان مثل أبوك؟ أنتوا أصلا عمركم ما كنتوا عند كلمتكم. أحيدكم يعني أحيد إنه متوله عليه وتبي تطير من الفرحة ما واسع ثيابك يوم سمعت به؟ إيش اللي خلاك تغير رأيك وتتراجع ولا خايف؟ ها؟
4: عشان خايف أصاير مطيع ها؟ لو إني ما أخاف كان سويت اللي المفروض أسويه بلا خوف ولا تردد.
3: زين وريني يا أبويك الثاني اللي توري أبوك وحرمتك ولا خايف؟ خايف خايف انطق خايف.
4: أيوة خايف. أنا خايف من الظلم وما أريد أكون ظالم أكثر، لأني حاس أني ظلمت سهيلة وظلمت فنه، ما أريد أظلم حسين الصغير اللي ما له ذنب.
3: أيوة أيوة أيوة أيوة، تراكم كلكم متفقين أني أنا رأس الشيطان والظالم، أنا خربت البيوت. لكن اسمعني يا ولد، أنا عنيدة بنت الشيخ. إيه نعم، وكلمتي تمشي واللي بيوقف قدامي بكسرة.
4: بهيش تكسرينا؟ لا تقولي بسلاحك اللي مطمنة منها، لا تقولي بناصر أخوك. أنا طالع رايح البيت، توصيني بشيء؟
3: لا تنسى اللي رايحين يجيب ولدك. ها ها، قول لهم قول لهم لا يقربونا عندي في البيت ولا بحشكم كلكم.
4: ريحي نفسك، ما حد راح يجيبه، أنا بروح أشوفه وبخليه عند أمه.
5: ما أدري ليش ما صرت أسأل عن أخوي حسين. حسين رجع وما بعيد عني. إيه يا قلب، أحسك قسيت علي، خليتني قاسي وقاسي بعد. معقولة حمدان الأخ الأكبر اللي يوقف في وجه أخوه يشوف عليه وهو يهاجر يبقى ساكت كل هالزمن حتى وهو راجع بعد واقف وساكت؟ نعم حسين هو اللي كان واقف وأنا كنت جالس أمر. نعم أمر عليه وأدلل. اليوم لاني جالس ولاني واقف. وينك يا حمد؟ وينك يا حمد؟ ليش تاركني وحيد يا ولدي؟ وينك يا حمد؟
6: وش ناوي تسوي؟
4: انتظر نصيحتك، دلني على الطريق. انت اهم واحد يعرف مصلحتي بصدقك وانصافك اللي عشتهم في هذا البيت وبينكم.
6: ايش اقول لك يا ولدي، انا بين نارين، بنتي وبنتي.
4: كيف يعني بنتك وبنتك يا عمي؟
6: بنتي اخاف عليها من وساوس الشيطان والحقد اللي يخرب أخلاق البشر، لأن رحت لسهيلة وولدها، وبنتي اللي عايشة على الأمل وما حد قدامها يسعد حياتها.
4: عمي فن ما شاء الله عليها عاقلة ومتربية، لا تفتكر أني أنا ما سألتها. فن مشتاقة ياهل حتى لو ما كان ولدها، كيف عادي إذا حسين ولدي ومن صلبي؟
6: الحريم ما تعرف لهن، وكيف الرقيم يسرع لعقولهن إلا من رحم ربي. هي الحين تقول اللي تقوله، بس تفتكر لو حسين اللي عمره 3 سنين لو جبته ممكن يرضى يعيش بدون أمه؟ وش بيكون موقف فنه لو الولد صاح وصرخ وقال أبي أمي، يعني هي مو بأمه؟
4: حتى أنا خايف يا عمي، خايف من هالشي، وخايف أظلم سهيلة للمرة الثانية، ويمكن حتى أظلم فنه.
6: الله يكون في عونك يا ولدي، الله يكون في عونك يا ولدي.
2: إيش في؟ ليش حسك خايفة؟ من ساعة جاية زكريا وانت خايفة.
0: خايفة، خايفة كثير. زليخة جبارة تقدر تأثر على حمد وتخليه يرتكب أي شيء يخليها تحقق جبروتها.
2: والله راح يكون آخر يوم في حياتها.
0: وهذا اللي تريده؟ اتولع الحرب بينك وبين أخوك. عندها قوة تخليها واقفة وخشمها فوق. عندها قانون، الولد لأبوه، ما مهم الولد إيش يصير فيه، المهم تسوي اللي تبيه. هذه ما تخاف الله.
2: قلت لك خلينا نرجع من وين ما جينا. رفضتي يا جميلة، رفضتي.
0: إلين متى تبانا نركض ونركض ونركض؟ آخرتها بنتعب. إحنا مالنا غير وطننا، وفي وطننا نقدر نتحمل كل شيء حتى الضيم، بس تبقى ترابها أرحم وبتحضننا، ما ترمينا أبدا.
2: ريتك ما طليت علينا يا زكريا.
7: لازم نسرع، الأيام تركض والساعات تتعدانا بسرعة.
5: كل شيء صار ثقيل، كل شيء صار ما يمد قوتنا، لأن داخلنا صار يفكر ويخاف.
7: لا ينوخذه كذا، الأمور كلها بتخترب. وصلني إن الشيخ سالم ناوي يزورنا عشان يطمن على السفينة، وحسب ما وصلني بعد يبى يركب أشياء يقول بيوردها من الهند.
5: ما في شيء ما مقدور عليه يا أخوي مبارك.
7: لا في، في يا عمي حمدان، الشيء باله أستاذ، وإذا حمد ما فتح عينه وما ركز راح نضطر نجيب أستاذ من البر الثاني، وهذا يعني وقت ومال زيادة.
5: وينك يا حمد؟ وينك؟ ليش تاركني ولاهي في نفسك؟ وينك؟
8: ما جاينك نوم؟
4: النوم يباله بال، وأنا بالي ما له قرار.
8: إيش اللي معكر قرارك؟
4: قلب ما عارف وين يوقف، بعيد ولا قريب.
8: بيدك تقرب البعيد.
4: كيف يا فنة؟ والإيد ترجف من الخوف.
8: إيش اللي مخوفك؟
4: النفس، ما بيرد العذاب النفس. تعبت، تعبت يا فنة، والزمن طويل، ما بغاني أنسى كل اللي صار. ظهر مرة ثانية في صورة حسين.
8: أنت شفته؟
4: أتمنى أشوفه.
8: تقدر لو تبى؟ تقدر؟
4: خايف.
8: جرب، ما أنت خسران شيء.
4: من قال لك ما بخسر؟ بخسر إذا فزت، وبخسر بعد إذا خسرت، وفي الحالتين الضحية نفس الضحية. يا فن، الزمن ما يرحم.
8: الزمن ما له علاقة بغلطاتنا، وانت مالك علاقة باللي صار. حالك من حالها يا حمد.
4: وحسين الصغير؟
8: يا حسين الصغير.
9: ليه يا قلبي؟

0: ما أشوفه في البيت.
1: إيش تقولي؟ ليش ما كان معك؟
0: أنا كنت في المطبخ شوي انشغلت عنه، ما انتبهت، ما لقيته، ما شفته في الحوش.
1: وأبوكي وينه؟
0: حسيت كأنه طلع مع خالي سعود، بس ما أدري وين راحوا.
1: سعود يا دانا وينكم؟ ما حد لحس في البيت، وين راحوا؟
0: لا يكون راح مع دانا وحسين وولدها.
1: هذه عمرها ما سوتها.
0: لا تخوفيني يا أمي، لا تخوفيني.
1: وليش خايفة؟ ومن إيش؟
0: أنا من يوم جيت ولد عمي زكريا وأنا الخوف ما راح عن بالي أبدا.
1: قصدك يمكن يعني يكون زكريا خطف الولد؟
0: لا لا لا لا، أرجوش لا تقوليها. سواها زكريا وأخذ ولدي. أخذ ولدي زكريا.
2: قلبي يا بحر، قلبي يا بحر، رحال عمري له خطر. سطر على صفحة شراعك شعر. من عرق أجدادي ونور القمر يكتب لي أنا مواد سيرة بشر، ويحفظ في القلب قصة بحب. قولوا للخلجان حنا نواخذه، اشهد لنا التاريخ وهل السفر.
3: مساك الله بالخير.
4: مسيت بالخير، تفضل تفضل يا اخوي.
3: دام فضلك ادور على شخص يقولون قريبكم.
4: وانت قريبنا دامك في بلادنا، ويا حي الله جيت، يا بك الله وفراشك معنا الليله. انت ضيفنا دام قاصد حد من البلاد. آمر هات علومك.
3: علومنا طيبة والديار سكون. من صوبكم؟
4: تسلم ودوم، الحمد لله والشكر لله على النعمة،
3: دايم بحول الله.
4: قرب خذ ميلسك وهات من سألت عنه.
3: ايه ريال من بلادنا هقرنا من بعيد الزمان، ويقولون ندر صوبكم في عودته من غربته، له أهل نسايب وولده سبقيته.
4: إذا ما خاب ظني مقصدك النوخذة حسين بن سليمان.
3: ما غيره، زين الرياييل، أبو عبد الله الريال الطيب الخير، اللي مكانه من يوم ما هجره وهجر البلاد ما زال ما حد قدر يحله.
4: أبشر أبشر وفالك الطيب.
5: سبحان الله، صدق يوم قالوا للطيب نصيب، ما يات، ويوم يات مرة واحدة.
3: ما فهمت.
5: بن خاطر شماس وطارش النوخذ عيد، والحين طارش من حمدان.
6: فهمت يا مبارك. أنا كنت مصر على الغربة، ويمكن بعدني مصر، لأني شفت نفسي ما نافع لا شغل ولا حركة، ولا حتى البحر ياورني وبغاني أصارع موجة. والحين البحر يجرني صوبة غصب زور. النوخذ شماس يباني عنده، والنوخذ عيد يباني أرد البلاد، وهذا أنت يا يدور علي. بس ما عرفنا يا يدور علي عشان تردني البلاد مثل عيد، ولا لك غرض ثاني في هاليية.
3: لا والله ينوخذ حسين يا زين الريايل وأطيبهم، يا يطمن عليك من صوب وهذا من عندي، ويا يطمن حمد على ولده حسين وهذا مطرش عليه.
6: أما علي فأنا بخير، ما أفكر أرجع البلد. عرفت أن عيد ميهود، يباني أرجع أشغل المصنع، وهذا يعني بوقف فيه أخوي حمدان ولد حمد. جيتك خير يا مبارك، وحياك الله في بيت النسيب سعود، وترى هالبيت يوسع البلاد كلها. أما حمد قل له اطمن، الولد في الحفظ والصون. وقل له بعد إذا كان سؤالك بس تطمن فحياه من سؤال، وخبره إن ما له شيء عندنا.
3: النوخذ حسين عمره ما كان ظالم، ويعرف الله والحق، ولا أظن يفكر في اللي يفكر به غيره من اللي ما يحبون الناس. وانت ما بس نوخذة بحر، انت نوخذة القلوب، والكل يشهد لك في البلاد من يومك.
6: الظلم يغير الحديد، وانا بشر يا مبارك بشر. انت ما ترضى تنظلم سهيلة تعبت كثير من بعد حكم الظالم، تغربت وعانت، والولد روحها. تعرف إيش يعني روحها إذا حد فكر ياخذ منها روحها؟
3: ومن قال لك إني أرضى بأذية البنت؟ هذه بنتنا، لا وبالله ما سويها لو على قص رقبتي. هذا كان شرطي بهالقية، وهذا أنا قدامك خبرني إيش تباني أقول له وأنا راجع حتى لو كذبت.
6: حاشاك عن الكذب وأنا أخوك يا مبارك وعرفك زين الخصال. قول له مالك شيء عندنا، وصل لطارش بن عيد إذا كنت تقدر توصل له إن حسين بخير، ويدعو الله سبحانه وتعالى لك بالشفاء والقوة.
3: تم تم طال عمرك.
7: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
8: والطفل سام الخصيبي،
7: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

ترى للحين أحبك، وترى والي لو أخليك ما راح يتغير شيء. أبي أفهم أنا وياك شو التالي؟ أنا ما عادني لهلي ولا ليلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن بحر الشمال، هذا البحر البارد الموجود في شمال أوروبا، ونتحدث عنه بشكل خاص يعني في هولندا إلى حد ما. يعيش في بحر الشمال الكثير من الكائنات البحرية، من أشهرها الفقمات، ومن أهم الفقمات الموجودة الأنواع فقمة الميناء. وهذه الفقمة جسمها انسيابي يشبه شكل السمكة الكبيرة، لكنها من الثدييات وليست طبعا من الأسماك، ولونها رمادي أو بني رمادي، عليه بقع داكنة غير منتظمة، رأسها مستدير وعيناها واسعتان، ولها كذا شاربان واضحان يساعدانها على الإحساس بحركة الفريسة تحت الماء. طولها غالبا بين متر ونصف ومترين تقريبا، وزنها قد يصل إلى عشرات الكيلوغرامات. تعيش بين الماء واليابسة، تصبح لتصطاد الأسماك ثم تصعد إلى الرمل أو الطين لتستريح وتعتني بصغارها. وتوجد أيضا الفقمة الرمادية، وهي أكبر من فقمة الميناء، لها رأس أطول وخطم أوضح، الخطم والأنف الأوضح، ولونها رمادي تتخلل بقع، قد يبدو الذكر كبيرا وثقيلا مقارنة بالأنثى. وهذه الفقمات مهمة لأنها مفترسات بحرية عليا نسبيا في الشبكة الغذائية، أي أنها تساعد في تنظيم أعداد بعض الأسماك، وهي أيضا مؤشر على صحة البيئة البحرية. فإذا زاد التلوث أو نقص الغذاء أو كثرة المخلفات والشباك الضائعة، تتأثر الفقمات بسرعة. فالمؤشرات البيئية الصحية جميلة جدا، مثلها مثل الكثير من الكائنات الحية التي تتواجد في مختلف النظم البيئية، تعتبر أيضا من المؤشرات البيئية المهمة جدا، مثل الضفدع في محافظة ظفار، الضفدع، الحلزون، الحرباء. الضفدع بالذات من المؤشرات البيئية المهمة جدا، لأنه كائن حي برمائي موسمي، يظهر في فصل الخريف فقط ثم يختفي، يدخل في السبات في المناطق الرطبة حتى يأتي الخريف مجددا، فيخرج إلى السطح ويبدأ بصوته المميز جدا والكركرة المميزة جدا للضفادع، وينشر البيض ماله، لأنه البرمائيات تحتاج إلى وسط مائي. وهذا أيضا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كائنات حية بأشكال مختلفة جدا. البرمائيات البيض يحتاج إلى وسط مائي حتى يتشكل وينمو، ثم يبدأ كائن حي يعيش في الماء، ثم يتحول إلى كائن حي يستطيع أن يتنفس، وهو الضفدع البالغة. بعدها تأتي الزواحف. الزواحف بدلا يعيش البيض في الماء، يعيش البيض في البيضة ذاتها، أصبح لها كالسيوم، أصبح لها جسم صلب يحميها، وهذا الجسم الصلب يحميها يوفر لها البيئة المناسبة والماء المناسب، فيفقس البيض ويخرج يعني المواليد الجديدة. ثم يعني صار الموضوع في البشر أو في الثدييات، الرحم هو اللي يحفظ الكائن الحي لفترة زمنية معينة، ثم يولد الكائن الحي بكامل بكل حواسه ناضج، وينمو مع الوقت حتى يصل إلى مرحلة البلوغ التي تختلف من كائن حي إلى آخر. ثم سبحان الله أتانا يعني الكنجر، والكنجر هذا عنده رحم شهر أو شهرين، ثم يخرج هذا الجنين الصغير اللي يصل 2 سنتي بحجم الإصبع، يخرج كولادة ويتسلق خارج جسم الأم، يمكن مسافة طويلة جدا تصل إلى 60 أو 80 سنتي مقارنة بحجمه الصغير جدا، ويدخل في الجراب ويتمسك بالغدد اللبنية في الجراب، ويجلس في الجراب 3 أشهر 6 أشهر، ينمو من جديد، يعني عنده رحمين مختلفين. هذه يعني الإعجاز الرباني المبدع، هذا الخالق سبحان الله، يعني الرحم يختلف، كان في البرمائيات عبارة عن ماء، كان في الزواحف عبارة عن بيضة، وفي الثدييات الكبيرة عبارة عن رحم، وفي الكنجر اختلط له الكنجر والكائنات الحية الجرابية، اختلط له المفهوم من جزء في الرحم والجزء الأكبر في هذا الجراب اللي يعيش فيه أغلب فترته حتى ينضج. فسبحان الله، هذه الأشياء يعني الإبداع الرباني في الكائنات الحية، وهذه كلها أيضا من المؤشرات التي تستخدم للتعرف على صحة النظم البيئية وحمايتها. نستكمل حديثنا عن بحر الشمال بشكل أكبر في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
3: أبو الطيب المتنبي، الجزء الأول.

0: تركني وذهب دون وداع.
1: سوف يعوضك الله الكثير يا عبد الله.
0: أنت نعمة الزوجة، لقد ساندتني في أحزاني على رحيل أستاذي العظيم.
1: طالت فترة أحزانك، أنا الأوان لتعود إلى كتبك وعملك.
0: تعرفين أنه كان هو عملي، كرست كل حياتي من أجل استيعاب.
1: معذرة، كنت أتصورك تغالي.
0: إلا هو، تعرفين أنني ما تمنيت أن أكون نفسي بقدر ما أكونه.
1: وأنا لا أتصور أحدا آخر مكانك، فأنت شاعري وحبيبي ووالد أبنائي عبد الله أبو البراء.
0: أيتها المرأة، لقد فهمت المعنى بشكل مختلف. هو كان أشعر الشعراء وسيف الفرسان،
1: وأنت بالنسبة لي أكثر منه شعرا وأكثر معرفة.
0: هل تمزحي؟ أنا مجرد أبو البراء، أما هو فأبو الطيب المتنبي.
1: أعرف.
0: هل تعرفين مدى إعجابي بشعره؟
1: حفظت كل شعره ودفعتني أن أفعل ذلك.
0: كان شعره يعجبك، يفتنك.
1: لم يعجبني أحد في هذه الدنيا إلا أنت. أسلوبك، طريقتك، أبوتك.
0: لن أنسى ما قاله عن رأي أبو العلاء المعري فيه حين قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم.
1: أدخل حجرتك وأخرج كل أحزانك بأن تكتب عنه.
0: أخال أن الكلمات قد اندثرت برحيل المتنبي.
1: جرب وستجد الكلمات تنهض من مقبرتها.
0: هل تعتقدين ذلك؟
1: جرب، ولأول مرة سأكون إلى جوارك.

0: ماذا ستكتب يا أبي؟
1: يا ولدي، شجع أباك أن يكتب عن أستاذه أبي الطيب المتنبي.
0: هل قررت الكتابة عنه يا أبي؟
2: أمك تريدني الكتابة على طريقتها.
1: يا أبا الوليد، ألا ترى طفولة أستاذك أقرب إلى هذا الابن الموهوب؟
2: هناك فرق كبير للغاية بين ألمعية الطفل وبين ابني، حتى وإن كان ابني.
0: أبي يقول الحق يا أمي، لم أكن أبدا عبقريا مثل أستاذنا الجليل الراحل.
1: وأنا لا أرضى أبدا لهذا البطن أن ينجب موهبة أقل من التي أنجبت أمه.
2: لهذه الدرجة؟
1: ابني أيضا شاعر، وسوف يكون فارسا، ولو اعتدل الزمن ورجع المتنبي إلى الحياة وصار ابني فارسا، فإن الوليد سوف يباريه شعرا وفروسية.
2: أنت لا تعرفين شيئا أيتها الزوجة.

0: أنت أيها الصبي، أخالك سوف تلتهم الأوراق والمخطوطات.
1: يا مولاي الوراق، صرت تقول لي هذا الكلام 10 مرات في اليوم.
0: بل أعرف أن كافة الوراقين في السوق يخبرونك بذلك.
1: ولماذا يتضايقون وأنا أجعل بضاعتهم رائجة؟
0: أنت تلتهم الكتب دون أن تشتري.
1: وهبني الله القدرة أن أقرأ وأستوعب بمجرد أن تقع عيني على ما أقرأ.
0: يكفينا أن أباك هو ابن عبدان.
1: هذا اسم أبي، كما يطلقون عليه في سوق الورق.
0: أبوك هو الزبون الأول في السوق، وأنت وريثه فيما يحب.
1: الحمد لله على ذلك.
0: القص عليك أحدهم ما فعله أبوك بالأمس في المحل المقابل؟
1: أبي هو الذي كان يجب أن يحكي لذلك، لكنني حضرت معه الواقعة.
0: فعلا.
1: نعم، هل أقصص عليك؟
0: بالتفصيل لطفا، بالتفصيل.
1: كنا هناك عند الوراق، كل منا يبحث بين المخطوطات عن شيء يحبه، وفجأة دخل رجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هل أنت صاحب المحل؟
3: لا، بل أنا صديقه. ذهب الرجل ليقضي أمرا.
2: معي كتابي وأريد أن أنسخه.
3: دعني ألقي عليه نظرة.
2: تفضل. إنه كتاب في الطب، لا أظن أنك يمكن أن تستوعبه.
3: دعني أحاول.
1: راح أبي يحدق في الكتاب كأنه سوف يحفظه. اندهش التاجر كثيرا، وقبل أن يغادر التاجر المحل كان أبي قد استوعب الكتاب وراح يتلوه على صاحبه.
0: يقولون إن الرجل خرج ساخطا، كان يريد بيع المخطوط النادر.
1: لكن أبي علم التاجر درسا، أن هناك من يمكنه امتلاك الكتاب لنفسه بمجرد أن يتصفح صفحاته.
0: تصفح واحد يكفي كي يحفظه عن ظهر قلب.

0: اسمعوا أيها الشعراء، في مدينة حلب صرنا في خطر، خطر شديد.
1: ماذا تقول يا شاعر الشعراء؟ وأنت أستاذنا ومعلمنا، نحن أبناء حلب في زمن مولانا الأمير الشاب.
0: يجب أن أقول ما عندي، وقد سمعت أنه في طريقه إلى هنا.
1: من المقصود به؟
0: إنه شاعر مثلنا لكنه مختلف.
1: هل يقول في البيت الشعري الواحد 3 أشطر؟
0: بل هو شاعر مختلف لأنه إنسان مختلف.
2: سمعت الكلام نفسه عن هذا الرجل، أخاف عليكم جميعا.
1: ماذا أيها الناقد؟
2: درست شعره وعرفت أنه صاحب كبرياء، لا يميل إلى شعر المديح، خاصة مديح الحال.
1: حسنا، إذن لن يطيب له البقاء هنا. مولانا أبو فراس الحمداني يحب من يمتدحه كثيرا،
2: كما أن أبا الطيب المتنبي، وهذا هو اسمه، يحب المغامرات والرحيل، وهو قارئ متعمق في الفلسفة والحكمة،
1: وهو شاب صغير رغم كل هذا.
0: مثل هذا الشاب معتد بنفسه.
1: نحن الشعراء في أزمة، سوف تقل مكانتنا لدى مولانا لو التقى بالشاعر الشاب.
3: اسمع يا صديقي، لم أتوقع أن تبقى معنا هنا في حلب أكثر من 6 أشهر.
4: هل تعرف السر يا مولاي سيف الدولة الحمداني؟
3: لأنني أعتبرك صديقي وأناديك باسمك الذي كناك به أبوك.
4: أحمد، أحمد بن الحسين بن الحسن،
3: المولود في الكوفة في العام الهجري 303.
4: نحن متقاربان في السن يا مولاي،
3: وفي أشياء كثيرة نحب العلم والحكمة والشعر.
4: أنت يا مولاي تدفعني أن أقول فيك المديح.
3: لقد اتفقنا على هذا الأمر منذ البداية، أنا الحاكم والحكام تبقيهم الأشعار في التاريخ.
4: لو سمحت يا مولاي، الحكام تبقيهم أمجادهم.
3: ألم ترى ما أنجزته؟ لقد صنعنا دولة عظيمة، وسوف ننتصر على الروم بإذن الله.
4: أعدك يا مولاي أن أنظم فيك قصيدة كبيرة عندما ينصرنا القدير على الروم بإذن الله، وندخل التاريخ بأمجادنا وليس فقط بشعرنا.
3: لقد تابعتك منذ أن كنت تقيم في أنطاكية.
4: أنطاكية، آهل من جمال أنطاكية وحاكم أنطاكية النبيل الأمير أبي العشائر.
3: أنت تعرف أنه ابن عمي؟
4: ولا أنسى أنك استدعيتني من أنطاكية لأعيش هنا معك.
3: سمعت قصائدك فيه وغبطته، وتمنيت لشاعر مثلك أن يرى حلب وما حققته من أمجاد في عهد سيف الدولة الحمدانية.

0: أنت أيضا شاعرة وتقدرين مشاعري.
1: ظللت حتى أشهر قليلة الشاعر الأول لدى مولانا سيف الدولة الحمداني.
0: يجب أن يتذكر سيف الدولة أنني أبو فراس الحمداني، أنا ابن عمه، وأنني لا أسعى إلى منصب أو إمارة أسوة بأغلب رجال العائلة.
1: صار الآن لديك خصمان لدودان، الأمير وشاعره القادم من الكوفة
0: أبو الطيب المتنبئ، إنه يقض علي مضجعي.
1: أنت أبو الفوارس؟
0: نعم أنا، إنه يؤكد كل يوم أنه يتفوق علي
1: في الشعر
0: وفي الفروسية. إنه فارس لا يباهى، تقول عيناه إنه يمكن أن ينازلني فيطعنني.
1: ينازلك بالشعر أم بالسيف؟
0: الاثنان معا.
1: اغلبه أنت بالمديح، قل مديحا أكثر.
0: فعلها هذا الماكر.
1: ماذا فعل؟
0: أنت تعرفين، لقد فعل ذلك مع كافة الأمراء والحكام الذين امتدحهم في شعره.
1: فعلا، إنه يمتدح نفسه أولا قبل أن يمتدح الحاكم، ويقدم نفسه عليهم في الشعر.
0: الأمير لم يكتشف هذا بسهولة، إنه يستمع إلى اسمه أولا،
1: ولا يتصور أبدا أن شاعرا من عامة الشعب يجرؤ على مثل هذا الفعل.
0: سوف أكرر المحاولة وسأكشف الحقيقة لابن عم الأمير سيف الدولة الحمداني.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنقرأ كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، للباحث والناقد الأردني الدكتور نضال الشمالي.
10: إشكاليتنا في الدراسات النقدية المعاصرة هي إلحاق أدب الرحلة بفن الرواية، مع العلم بأنه جنس أدبي مستقل. الرحلات الأربعة جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، هذا الآخر المجهول، هذا الآخر المنتصر.
9: إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الرحلة باعتبارها محاولة لاستعادة الذات الممحوة أو المهددة بالمحو؟
10: هذه الرحلة ركزت على المدنية الأوروبية، ما هي أسباب النهوض الأوروبي وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأسباب في إنجاز نهوض عربي. اخترت كلمة العون السردي، وهو مصطلح سردي يتعلق بمبحث الرؤية، من الذي يرى وكيف يرى.
9: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، للباحث والناقد الأردني الدكتور نضال الشمالي، صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع في القاهرة عام 2025، وهو كتاب يضع سرد الرحلة ضمن أسئلة الهوية وصورة الآخر في الوعي العربي، وينطلق من التعامل مع الرحلة باعتبارها خطابا ثقافيا ومعرفيا تتجاور فيه الخبرة بالمكان مع بناء الرؤية، وتتعالق فيه ملاحظات الرحالة مع تمثلاته الحضارية والثقافية. ومن هذا المنظور يقترب نضال الشمالي من السرد الرحلي باعتباره مساحة تتقاطع فيها المعرفة بالتأويل والذات بصورة الآخر والكتابة بموقعها في تشكيل الوعي بالعالم. يتألف كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر، من 4 فصول. حمل الفصل الأول عنوان الهوية، إشكالية الهوية في رحلة الأمير فخر الدين المعني إلى إيطاليا بين عامي 1613 و1618، بين تحصين النسق وتهميش المرجعية، مقاربة ثقافية. أما الفصل الثاني فحمل عنوان الإقصاء، إيديولوجية الإقصاء وإثبات الهوية في مختصر رحلة أفقاي الأندلسي المعنونة الشهاب إلى لقاء الأحباب، في حين حمل الفصل الثالث عنوان الوعي بالآخر، نظرة مبكرة في أدب التفاعل الحضاري الحديث، رحلة باريس 1867 لفرانسيس المراش أنموذجا. أما الفصل الرابع فتناول الصوت السردي، تمظهرات العون السردي في خطاب كتاب تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار. ومعنا في الوقت القادم من عمان مؤلف الكتاب الدكتور نضال الشمالي. مرحبا بك دكتور نضال.
1: سعيد بتواصلكم الثقافي أستاذ سليمان، وسعادتي أكثر أن أكون على أثير سلطنة عمان، فلك ولمستمعين مني خالص المودة والتقدير.
0: أهلا بك، نحن أسعد طبعا. دعني أسألك في البداية، طبعا نحن نعرف أن أدب الرحلة مزدهر عربيا في الآونة الأخيرة، لكنك اخترت في كتابك الذي تبحث فيه سؤال الهوية وتأويل الآخر أن تتناول نصوصا رحلية تمتد من القرن 17 حتى 19، لماذا هذا الاختيار تحديدا؟
1: نعم، حياك الله أخي سليمان، والحقيقة أنك وضعت يعني يدك على مفصل مهم من مفاصل تأليف هذا الكتاب، الذي هو في محصلته 4 بحوث اشتغلت عليها على فترات متعددة، والرابط بين هذه البحوث والفترة الزمنية التي ذكرت هي أنها نصوص داخمت عصر النهضة العربية، إما أنها سبقته بقرن من الزمان أو أنها واكبته بالقرن 19 الذي تولدت فيه النهضة العربية. هذا الأمر دفعني إلى أن أركز على هذه النصوص ذات الطابع النهضوي التحرري الذي يحاول أن يقدم قراءة الثقافية لملء فراغ حضاري وثقافي كان واضحا في الذهنية العربية في القرن 17، 18، و19.
0: نعم، في مقدمة الكتاب كتبت أن أدب الرحلة يحتاج إلى تأصيل لتوزعه بين فعل التلفظ والفعل المادي، وقد أدى ذلك إلى اقتراح تسميات عديدة كالرحلة وأدب الرحلات والأدب الجغرافي وأدب الاكتشاف، مما أحدث تباينا في تحديد طبيعة الخطاب، أكانت تاريخية أم جغرافية أم سيارية أم قصصية. انتهى اقتباسي من مقدمتك. سؤالي لهذا إذن دكتور نضال اخترت مسمى سرد الرحلة في العنوان؟
1: نعم، الآن كلمة سرد الرحلة أو مصطلح سرد الرحلة هو مصطلح حيادي فيه دعوة لتأصيل هذا الجنس الأدبي. في مقدمتي فيما اقتبست حضرتك أستاذ سليمان في مسألة الدعوة إلى التأصيل، إشكاليتنا في الدراسات النقدية المعاصرة هي إلحاق أدب الرحلة بفن الرواية بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مع العلم بأنه جنس أدبي مستقل يعتمد على ميثاق واقعي وليس ميثاق تحليلي. يعني بمعنى أن العهد بين الكاتب والقارئ هو عهد الحقيقة، هو أنني سأنقل لك ما رأيت، سأنقل لك ما شاهدت، واسمح لي أن أفسر لك بعض المظاهر وأن أؤول لك بعض الظواهر التي لمستها في هذه الرحلة. من هنا لا يمكن التعامل مع أدب الرحلة على أنه نص روائي أو نص يعني فيه بعد تخيل كبير. من هنا نقسم إلى فعل مادي وإلى فعل تلفظي. بمعنى الفعل المادي مرئيات الرحالة فيما شاهد أو ما أطلقت عليها بالإثنوغرافيا وصف أحوال الشعوب، وفعل تلفظي طريقة الكاتب ونظرته وموقفه وموقعه من تلاوة الأحداث وتقديمها. حاولت أن أجمع هذين الفعلين في مسمى واحد وهو سرد الرحلة، أي أن هذا الفن إذا أردنا أن ندرسه بالشكل الصحيح فيجب أن نتخذ من مصطلح السرد فيصلا للتعامل مع هذا النص، فلا نلحقه بجنس آخر أو لا ندور عليه باعتباره أدبا جغرافيا فقط ينقل لنا أحوال الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم. إنه سرد الرحلة، إنه الكيفية التي يرى ويتلفظ ويتكلم بها الرحالة تجاه قرائه ومتلقي رحلته.
0: نعم، وأيضا لفتتني في العنوان عبارة تأويل الآخر وليس مثلا وصف الآخر، يعني اختيارك لعبارة تأويل يعني يبدو أنه أيضا لها مغزى.
1: نعم هذا صحيح. الرحلات الأربعة التي أنا توقفت عندها وربما يأتي الحديث عنها أنا بعد قليل،
0: نعم،
1: الرحلات الأربعة جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، جميعها تعاملت مع الآخر الأوروبي، هذا الآخر المجهول، هذا الآخر المنتصر، سواء بالقرن 17 أو بالقرن 19 أزمنة الرحلات الأربع التي ناقشتها، هناك ارتحال إلى هذا الآخر الأوروبي. الآن الارتحال هذا يختلف عن ارتحال رحال العرب القدماء كابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان سابقا، إذ كان المثقف المنتصر هو الذي يغزو البلاد وينتقل إلى البلاد البعيدة ليصف مشاهداتها من باب استجلاب المعرفة والتعرف على طبائع الشعوب إلى آخره. لكن هذه الرحلات الأربع التي تاخمت عصر النهضة، هنا يرتحل إما السلطان أو الأمير أو المثقف من أجل خلينا نقول سد إشكالية يعيشها في بلاده، ولربما يجد هذا الحل مع الاطلاع على حضارة الأوروبي الآخر الذي يقود المعرفة في ذلك الوقت. كل رحالة منهم قرأ الآخر بطريقته، هم لم يستقيموا أو لم يستووا في التعامل مع الآخر.
0: نعم، وسنمر عليهم. نعم، ودعنا نبدأ بالأول. طبعا في الفصل الأول تناولت نصا رحليا عربيا أنت وصفته بالمهمش، ألا وهو نص رحلة فخر الدين المعني إلى إيطاليا على مدى 5 سنوات من عام 1613 إلى 1618. سنتحدث الآن عن هذه الرحلة، ولماذا اخترت دكتور نضال زاويتي تحصين النسق وتهميش المرجعية لمقاربة هذه الرحلة؟
1: نعم، هذه الرحلة صحيح من الرحلات التي حققت يعني في مشروع ارتياد الآفاق في العقدين الأخيرين، ولفتت انتباهي بداية بضعفها اللغوي ولغتها المكسرة التي كتب فيها فخر الدين المعني رحلته. وفخر الدين المعني هو أمير عربي كان حاكما في الدولة العثمانية على مناطق صيدا وبيروت وطرابلس، وهذا الأمير العربي كان له رؤية نهضوية في القرن 17 يريد أن ينظم بلاده بطريقة تقدمية إذا جاز التعبير، لكن واجه إشكالية كبيرة من السلطة العثمانية التي تراه يغرد خارج السرب أو لا يشتغل ضمن سياساتها. فسيرت جيوش لاقتلاعه وإزاحته من الحكم، لكن هو اختار المهادنة مع السلطة العثمانية واللجوء أو الذهاب في رحلة إلى إيطاليا مدتها 5 سنوات إلى أن تهدأ الأمور مع الباب العالي. هذه السنوات الخمس هي رحلة قصرية، يعني هو أجبر عليها وكان مجبرا عليها، وهذه الرحلة أنا ممكن أسميها لجوء سياسي. كانت أشبه بلجوء سياسي لأمير عربي درزي مثقف له نظرة يريد أن يصنع هذا الأمر. الآن هذه الرحلة التي ذهب فيها إلى إيطاليا أراد أن يحصن النسق وأن يهمش المرجعية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هو تعرض لابتزاز ثقافي في رحلته، يعني يتعرض لابتزاز ثقافي في رحلته وللاستغلال حالة انقسام الأنا عندهم بين أنا جريحة رفضت تقبله اللي هي السلطة العثمانية، وأناه اللبنانية الخاصة التي يريد فيها أن يتقدم فيها بلبنان، لكن وجد أمامه كثير من المنجزات الأوروبية، والأوروبيون عرضوا عليه أن يكون مسؤولا عندهم وأميرا عندهم، وعرضوا عليه العديد من نقول المغريات، لكنه حصن نفسه، حصن ثقافته، آثر أن يتمسك بها، آثر أن يتمسك بمرجعيته في هذا الأمر، وأن يستلهم ثقافة الآخر في محاولة لتطبيق هذا الأمر عندما يعود إلى بلاده. طبعا هو يعني توفي بعد سنوات يمكن 15 أو 17 سنة من عودته من الرحلة ولم يستطع أن ينفذ أي أمر من ذلك. خلال هذه الرحلة لاحظنا انقسام الهوية عند فخر الدين المهدي، انقسام واضح للهوية. هذا الانقسام حاول أن يرأب صدعه قدر الإمكان فيما كان يتعرض له، وحافظ على ذلك ووثق هذا الأمر في رحلته، وكأنه يقول أنني بقيت على ثقافتي وبقيت على عهدي مهما تعرضت لمضايقات من العثمانيين وإغراءات من الأوروبيين.
0: نعم، وأنت تصف هذه الرحلة بأنها وثيقة نادرة في بابها، لأنها من أقدم المدونات العربية التي وصفت جوانب مهمة من مدنية أوروبا في ذلك الوقت، في تحديدا القرن 17.
1: صحيح. يعني هذه الرحلة ومثيلتها رحلة قادمة سنتحدث عنها، رحلة فرانسيس المراش، ركزت على المدنية الأوروبية وهو ما كان يفتقر إليه المثقف في القرن 17 والقرن 19. ما هي أسباب النهوض الأوروبي؟ وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأسباب في إنجاز نهوض عربي؟ وأنا ذكرت بأن الرحلات الأربعة تاخمت عصر النهضة وأنها اقتربت منها، وكان كل رحالة من الأربعة يحاول أن يقدم شيئا لأمته في هذا النهوض. وثيقة فخر الدين المعني وثيقة مهملة حققت يعني قلت في العقدين الأخيرين، ولكنها تتضمن الكثير من الإشارات الثقافية التي تستحق الدراسة، وأنا في ظني يعني لم يدرس أحد هذه الوثيقة حتى الآن بالشكل التفصيلي، لربما أنا قدمت بحثا فيها من معينا بحثا محكما، ولكن يبقى هذا النص ينطق بالكثير.
0: نعم، جميل. ننتقل الآن إذن إلى الفصل الثاني الذي قرأت فيه مختصر رحلة أحمد بن قاسم الحجري المعروف بأفقاي الأندلسي، المعنونة الشهاب إلى لقاء الأحباب، والتي لم تصل إلينا كاملة كما بينت في كتابك.
1: نعم.
0: أولا، لماذا لم تصل كاملة؟
1: هي مخطوطات تبقى في النهاية، وليست كل المخطوطات وصلت إلى عصرنا، بالرغم من أنها يعني كانت هذه الرحلة بين عامي 1611 و 1613، وهذا يعني أحمد بن قاسم الحجري وفي النهاية موريسكي.
0: نعم.
1: مطرود من الأندلس يعني لا يوجد له من يرعاه في النهاية. وفي رحلته هذه اقتبس منها أو قدم منها أهم ملامحها، وصدرت في ضمن عام 2004 المشروع ارتياد الآفاق تحت مسمى مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب.
0: نعم، إذن كما تفضلت أنه أفوقاي الأندلسي كان يكتب من ذاكرة مورسكية مثقلة بالفقد والطرد والصراع الديني والثقافي، إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه الرحلة باعتبارها محاولة لاستعادة الذات الممحوة أو المهددة بالمحو؟
1: رحلة أحمد بن قاسم الحجري المعروف بأفوقاي هي تصنف ضمن رحلات السفارية التي انتدبه فيها سلطان المغرب السلطان زيدان إلى مقابلة ملوك أوروبا للمطالبة ببعض حقوق الموريسكيين التي نهبها البحارة أثناء طرد الموريسكيين من الأندلس ما بين عام 1609 و 1614 بقرار من الملك فيليب الثالث. وطبعا هذا الطرد جاء بعد ضياع آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس وهي غرناطة عام 1492. تعايش المسلمون الذين بقوا في الأندلس قرابة القرن من الزمان مع القشتاليين أو مسيحي إسبانيا، ولكن لم يكتب لهم البقاء رغم أنهم أعلنوا تنصرهم، إلا أن قرار الطرد كان لهم بالمرصاد لأسباب عديدة يطول شرحها. صاحبنا أحمد بن قاسم الحجري كان يعني يمثل الموريسكي المثقف الذي يتقن أكثر من لغة، العارف بالأديان، الإنجيل،
0: المؤدلج. نعم. أيضا
1: نعم بالضبط، مؤدلج، يعرف الأديان بشكل جيد، يعرف التاريخ الثقافي. فقرر عندما قرر الهروب من الأندلس ليحافظ على هذه الثقافة من محاكم التفتيش استقبلوا المغاربة، ولثقافته عين كاتبا لدى السلطان زيدان، فانتدبه في رحلة سفارية للمطالبة بحقوق الموريسكيين الذين جرى قذفهم إلى الشواطئ المغربية ما بين عام 1609 و 1614. فخرج لمقابلة ملوك فرنسا وملوك هولندا من باب الضغط على القشتاليين بإعادة حقوق بعض حقوق الموريسكيين، ليس بإعادتهم إلى إسبانيا ولكن لاستعادة أمتعتهم وذهبهم وأموالهم الذي نهد. فحاول أن يعني أشبه بتدويل القضية. فعندما سافر أحمد بن قاسم الحجري ودخل في حجاجات طويلة مع مثقفي ورجال الدين في أوروبا وحوارية متقدمة في موضوع الثقافة والأديان والحقوق وخلافه، فكتب أراد أن يكتب هذه الرحلة من باب رفض الإقصاء، يعني وأنا حتى سميت الفصل فصل الإقصاء.
0: نعم.
1: أن هذا الموريسكي الذي جرى إقصاؤه لدينه وثقافته من مكانه الذي تجذر فيه، الأصل أنه يستحق أفضل من ذلك. وتعلم أن الموريسكيين تعرضوا لإقصائين، إقصاء من الأندلس وإقصاء من أفريقيا أيضا، يعني المسلمين والعرب في أفريقيا لم يعني يحسنوا استقبالهم، لم يحسنوا استيعابهم، وما عاشوا هذه الازدواجية التي كانوا يعني يشعرون بها في هذه في تلك الفترة القرن السابع تقريبا السابع عشر.
0: نعم.
1: هي نص حقيقة مهم يعني، وبحمد الله كنت أنا من السباقين في الكتابة عن هذه الرحلة، يمكن عام 2011 كتبت عنها، ثم بعد ذلك تدفقت الأعمال حول هذه الرحلة وما فيها من منطوقات ثقافية وأنساق تستحق الدراسة، وأبدع كثير من الباحثين في دراسة هذه الرحلة، وهي الآن هي نص مهم من النصوص الوثائقية والرحلية والسفارية المهمة في أدب الرحلة الحديثة.
0: نعم، أنت تكتب أيضا أنه كان يعني كان يسرد مأساة قومه الموريسكيين منجمة على أرجاء الرحلة، يعني يستحضرها كلما حانت المناسبة. ونحن تحدثنا أيضا عن أدلجته، يعني لهذا السبب كان هناك وصف شحيح للأماكن الرئيسية التي زارها؟
1: نعم، وهو ربما يعني كان خلاف الرحالة الآخرين أنه كان منشغلا بالقضايا الدينية والثقافية أكثر من انشغاله بوصف الأماكن. كان يصف الأماكن ولكن لا يعطيها الأهمية الكبرى التي تعطيها باقي الرحلات، لأنه هو يمتلك رسالة في النهاية يريد أن يوصل هذه الرسالة، وكان يتحدث بطريقة فيها ترفع، يعني يحاول أن يتحدث بأسلوب المنتصف، يتحدث بضمير صاحب الحق وليس بالمهزوم الذي يطلب استعادة شيء من حقوقه أو مقاومة التهميش. لا، وكان في نبرته في تلفظه شيء من الفوقية في التعامل مع الآخر إذا ما ناقشه في قضية من القضايا. فلذلك وحتى عن الأماكن، حتى الأماكن الأوروبية كان يحاول أن يترفع عنها قدر الإمكان.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نقرأ فيها كتاب سرد الرحلة سؤال الهوية والتأويل الآخر من خلال حوار مع مؤلفه نضال الشمالي. نأتي الآن إلى الأديب السوري فرانسيس فتح الله المراش صاحب رحلة باريس عام 1867. أيضا أفردت له فصلا في هذا الكتاب واخترت لمقاربته عنوان الوعي بالآخر. لماذا الوعي بالآخر في مقاربة فرانسيس المراش؟
1: فرانسيس المراش هذا الحلبي المثقف وهو من مسيحي بلاد الشام، صاحب فكر نهضوي، لم يعش كثيرا، يعني هو يمكن كل السنوات اللي عاشها يعني تقريبا 35 عاما فقط في حياته، ويعني كانت وفاته بعد سنوات قليلة من عودته من باريس. فرانسيس المراش ينتمي إلى العائلات المسيحية التي حملت لواء الثقافة في بلاد الشام في القرن 18 و19، يعني بصيص الثقافة الذي لم ينطفئ في بلاد الشام وكان صنوا من ناحية ما مع الثقافة في مصر، كان معلقا بالعديد من العائلات المسيحية في بلاد الشام كعائلة البستاني وعائلة الشدياق وعائلة اليازجي وعائلة المراش. فرانسيس المراش من هؤلاء المثقفين الذين كانوا يحاولون أن ينهضوا ببلادهم قدر ما يستطيع. طبعا هو مسيحي، فخر الدين المعني، كان درزيا، أفقاي مسلما، نعم في هناك تنوع ولكن تجمعهم العروبة فيما يقدمون. صاحبنا فرانسيس المراش كان في رحلته إلى باريس يحاول أن يستنطق الثقافة الأوروبية وكان معجبا بها إعجابا شديدا، ويحاول أن ينقلها إلى بلاد الشام قدر ما يستطيع. يقرأ ملامح الانتصار، ملامح التفوق عند الأوروبي، عند باريس اللي هي عاصمة الثقافة في ذلك الوقت، عاصمة النور والفن والجمال، يحاول أن يستلهم ما يوجد من باريس من أسباب القوة والتقدم والثقافة وينقلها إلى بلاده. ذلك اسميت موضوع الوعي بالآخر، يحاول أن يعيه، يحاول أن يفهمه، يحاول أن يسير على خطى قدر ما يستطيع دون أن يتنازل عن هويته. طبعا دون أن يتنازل عن هويته. وبالمناسبة هذه الرحلة أعقبت رحلة رفاعة الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ربما أعقبتها ب30 عاما فقط، لكن رحلة الطهطاوي أخذت حجم اهتمام كبير جدا وهو نص يستحق الاهتمام.
0: نعم، وأنا أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور نضال. يعني طبعا أنت تكتب أنه أكثر من دارس شكوا من صعوبة الحصول على النص الأصلي لرحلة باريس لفرانسيس المراش، وأيضا ذكرت أنه لم يكتب لها أن تنشر إلا عام 2004 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. لماذا تأخر كل هذه القرون وليس السنوات؟
1: هو هذا الأمر يعني لم يصب فقط في رحلة فرانسيس المراش، تقريبا كثير من الأعمال السردية والرحلية والثقافية اللي كتبت في بلاد الشام في القرن 18 و19 تأخر تحقيقها لأسباب عديدة، وهو الاتجاه الأكبر إلى مصر بثقافتها العريقة، ثقافتها النهضوية، مصر التي أشعلت شعلة النهضة في وقت مبكر مع محمد علي باشا ومن جاء بعده وسلسلة هائلة من المثقفين. كان التركيز أكبر على مصر، بلاد الشام لم يكن لها بواكي كما مصر، لذلك أهملت العديد من النصوص بأبناء بلاد الشام، أهملت العديد من النصوص حول هذه المسألة. من هذه النصوص فرانسيس المراش، نص رحلة باريس الذي انشغل الناس أكثر بكتابه الأول اللي هي غابة الحق، رواية غابة الحق، وهذا اعتبروه نص هامشي إلى أن كتب له أن يحقق في عام 2004 وظهر إلى النور، وهو نص صغير، يعني ليس نصا ممتدا، نص صغير لكن له وزن ثقافي كبير يضع في سلسلة الأهمية التي صنعها رفاعة الطهطاوي في تخليص الإبريز عندما تحدث عن باريس. فباريس كانت حاضرة بقوة عند الطهطاوي، حاضرة بقوة عند كثير من الروائيين، وحاضرة بقوة أصلا كانت عند فرانسيس المراج سابقا.
0: نعم.
1: حاول أن يعي الآخر من خلال هذا.
0: نعم، نحن ذكرنا في بداية الحديث عنه الوعي بالآخر، لكن أيضا في جزء من الفصل تذكر أن المراش لم يستطع أن يخفف من شهقة انبهاره بما شاهد عليه باريس من تقدم وحضارة وعمران وبناء وجد وعمل وحركة دؤوب وطعام وشراب إلى آخره. إذن هل نحن هنا إذا يعني أكثر من الوعي بالآخر، الانبهار بالآخر؟
1: صحيح، وهذا له أسبابه. يعني عند صاحبنا المراش له أسبابه، لأنه يأتي من بلاد شبه محطمة في القرن التاسع عشر، شبه محطمة، يعني بلاد تستعد للدخول في مرحلة الاستعمارية، بلاد كانت تستعد في الدخول للمرحلة الاستعمارية. يعني هذا النص يسبق ما قبل الكولونيالية. ف الواقع بلاد الشام حتى من بعد 1860، الحرب الطائفية اللي صارت بين الدروز والموارنة، وتدمير ما بقي من مظاهر الثقافة والعزة هناك، ووصول البلاد إلى الحضيض كما كانت مصر قد وصلت إلى الحضيض مع المماليك ثم دخلها نابليون بسهولة، كانت بلاد الشام لقمة سائغة. فهذا المثقف وجد في تواصله مع الأوروبيين حالة من حالات النجاة أو الوعد بالنجاة إذا نحن استفدنا من معطياتهم، فلم يستطع أن يخفف الانبهار. وأنا ذكرت قبل قليل بأنه هو أصلا كل اللي عاشهم 35 سنة.
0: نعم.
1: فما هي مرئيات شاب عمره 30 سنة؟ ما هو الوعي الكبير الذي يمكن
0: صحيح.
1: أن يمتلكه تجاه هذه الحضارة وهذه الثقافة؟ وهذا ما كان، أنه لم يفلح في إخفاء انبهاره، بل كان عفويا فيما كتب.
0: نعم، جميل. نأتي الآن إلى الفصل الرابع، الصوت السردي، تمظهرات العون السردي في خطاب الرحلة السلطانية. وهذا تناولت فيه كتاب تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار لزاهر بن سعيد النخلي، الذي يعني يروي فيه رحلة السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار إلى لندن عام 1878، والتي يعني طبعا إحدى الرحلات التي حققت هنا في عمان ونشرت في كتاب. اخترت لمقاربة هذا الفصل الصوت السردي وتمظهرات العون السردي، ربما لاعتبار أنه زهر بن سعيد لم يكن يصف رحلته وإنما رحلة السلطان، وهو العون السردي هنا. يعني أم هناك أسباب أخرى لاختيارك لهذا الـ
1: هذا الفصل الذي عنوانته بعنوان الصوت السردي، واتخذت من رحلة السلطان برغش بن سعيد آل بوسعيد ثاني سلاطين زنجبار نموذجا، رحلة تنزيه الأبصار والأفكار التي أنجزها إلى بريطانيا عام 1878 بدعوة من الملكة فيكتوريا.
0: نعم، طبعا عندما نقول ثاني سلاطين زنجبار قصدك بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان، يعني
1: نعم، هو بعد وفاة سعيد بن سلطان.
0: نعم.
1: التاريخ يقول هكذا، أن انفصلت زنجبار عن الحكم العماني وأسس حكما، فكان السلطان الأول الذي انفصل هو ماجد بن سعيد
0: صحيح
1: في الحكم، وبعد وفاته يعني أخذ الحكم من بعده أخوه برغش.
0: صحيح.
1: سعيد. نعم، برغش، نعم، حسب يعني الوثائق التاريخية.
0: نعم.
1: الموجودة. هذه الرحلة يا سيدي العزيز درجت في سياق ثقافي، لكنني تعاملت معها تعاملا سرديا، وسأتي على كلمة مصطلح العون السردي. لكن هي درجت تحت معاهدة إلغاء الرقيق. معاهدة إلغاء الرقيق التي وقع عليها السلطان برغش عام 1873 بطلب من بريطانيا. هذا الأمر رفع من مقام السلطان برغش عندهم، فلذلك وجهوا إليه دعوة رسمية لزيارة بريطانيا، وكانت هذه الرحلة التي خاضها السلطان برغش ومر فيها بلاد عديدة، وأوكل مهمة تدوين هذه الرحلة إلى كاتبه الأول زاهر بن سعيد.
0: نعم
1: نعم فظاهر هو العون السردي هنا في هذه الرحلة، واخترت كلمة العون السردي وهو مصطلح سردي يتعلق بمبحث الرؤية، من الذي يرى وكيف يرى. الذي كان يرى هو زاهر بن سعيد، لكن كيف يرى؟ كان يرى بكيفية سلطانية، يعني لا يجوز أن يخرج عن البروتوكولات السلطانية.
0: زد على يعني ذلك أنه يسجل الرحلة بعد انتهائها،
1: لربما، لكن يبدو أنه يعني دقت المعلومات الوثائقية في هذه الرحلة أقنعتني بأنها كانت تدون الوثائق والحيثيات أثناء الرحلة، لكن جمعت بطريقة قصصية بعد.
0: نعم صحيح، ربما كانت هناك تقارير. نعم صحيح،
1: معلومات دقيقة.
0: نعم
1: توثيقية، يعني وكأنه هو مراسل صحفي كان يرافق السلطان، والمراسل الصحفي إذا رافق السلطان فلا يجوز أن يعتمد على ذاكرته.
0: صحيح،
1: يجب أن يعني لا يوجد كاميرات تصوير، لذلك عينه تصور وقلمه يكتب. لكن التسلسل بعد ذلك، أكيد رجعت الرحلة، لا شك أن هناك في بروتوكولات معينة ورجعت الرحلة. لكن هنا كيف يمكن أن تكون الرحلة بعين المساعد أو بعين العون الذي يرى نيابة عن السلطان ويتحدث عن ما يجري؟ الآن لاحظت في هذه الرحلة تمظهرات العون السردي، بأن إذا كان الحدث عاما كان يبرع زاهر بن سعيد في وصفه، أما إذا دخل السلطان بحوارات دقيقة أو جلسات مغلقة مع المسؤولين في بريطانيا كان حبل السرد ينقطع، ولا يوجد معلومات عند العون السردي في تقديمها. فيركز على وصف الملابس، وصف الأماكن، وصف القلاع، وصف اللوحات، اجتماعات، كيف أن السلطانة فيكتوريا قد أكرمت وفادة السلطان برغش، كيف أن كبار رجال الدولة كانوا يمتدحون السلطان برغش في إلغائه لمعاهدة الرق، وأيضا كان يرى بعين السلطان أسباب تفوق بريطانيا، كان يرى بدقة، فيصف مصانع الأسلحة ويصف المصانع الأخرى والمتاحف والمكتبات والتسلسل الإداري في الدولة، وكان ينقل انبهار السلطان بهذه الأمور، كان ينقل انبهار السلطان بمثل هذه الأمور.
0: نعم، وهي يعني عموما أيضا زاوية مدهشة أن تتناول هذه الرحلة من زاوية العون السردي تحديدا. يعني
1: الحقيقة أنه هي أكثر ظاهرة يعني لفتت انتباهي في هذه الرحلة، لأن الرحلة عندما تقرأها للمرة الأولى لا تجد هناك شغف في القراءة، أنك أنت تقرأ بيانات رسمية.
0: نعم،
1: يعني كأنك فاتح سجل حكومي وتقرأه، فلا تشعر بهناك الامتداد القصصي في هذه الرحلة، مما يعني إعادة القراءة ومحاولة التقاط بعض الإشارات السردية التي شدت أوصال هذه الرحلة. فكان تمظهر العون السردي ووظائفه، له وظائف عديدة في الرحلة العون السردي، يعني أقلها الوظيفة التواصلية، الوظيفة الإيديولوجية، الوظيفة الوصفية، له وظائف عديدة جرى وصفه يعني رصدها في هذه الرحلة وتقديم شواهد عليها باعتبارها نصا رحليا عمانيا بامتياز يؤطر لمرحلة معينة يعني عاشتها الإمبراطورية أو الدولة العمانية في تاريخها القديم.
0: نعم طيب، يعني أيضا أود أن أسأل عن نقطة التزام زاهر سعيد كما تفضلت قبل قليل بالبروتوكول أو بوصف الرحلة كما جمعت هناك، إلى أي حد حد ذلك من أدبية الرحلة؟
1: بالدرجة الأولى غياب ضمير زاهر بن سعيد، الضمير السردي هنا.
0: نعم.
1: زاهر بن سعيد روى بطريقة الكاميرا أو بطريقة رصد الموجود فقط، وأخفى مشاعره في مواطن في معظم الرحلة، يعني هو كان يخبئ هذه المشاعر، وتعلم أن الرحالة عندما يدخل مشاعره في وصف مشاهد الرحلة فإن ذلك يضاعف من أدبية العمل. فالطريقة الجافة التي أمر أن يكتب بها زاهر بن سعيد بوصفه راصد أمين جعلتنا أمام خطاب وثائقي إخباري بالدرجة الأولى. فالرحلة من سوق الأدبية فيها قليل جدا، لكن لها قيمة ثقافية، لها قيمة ثقافية، لها قيمة سياسية لا شك. وأيضا أنا أضفت لها قيمة سردية كونني أتكلم عن سرد الرحلة. قيمتها السردية كما قلت لك تمثلت في كيف يروي العون عن الأصل، كيف يقدم الحدث عن البطل. نعم، وكأننا أمام نحن رحلة غيرية وليس رحلة وليس أدب رحلة، لأن أدب رحلة يعتمد على الذاتية، ذاتية الرحالة فيما يكتب، لكن هنا كان هناك غيرا يكتب، يعني هو خارج الحكاية ويكتب هذه الحكاية عن هذا السلطان. ذلك الأدبية يعني كانت خلينا نقول منسوبها كان بسيطا ومحدودا بغياب مشاعر الراوي الذي يروي هذا الحدث.
0: نعم. طيب سؤال أخير دكتور نضال، يعني بعد هذا الكتاب هل هناك مساحات ترى أنها بحاجة إلى قراءة جديدة في أدب الرحلة العربي، خصوصا أن هناك كثير من المواضيع التي لم تطرق بعد، وهناك رحلات غير مشهورة أيضا كالتي ذكرتها في كتابك هذا؟
1: نعم. شوف، أدب الرحلة هو أدب أجدد بالآونة الأخيرة عن كيفياته القديمة. وما هو ولماذا يفتح للرحالة؟ لينقل لنا ما لا نشاهده. اليوم يكتب كاتب الرحلة في العصر الحديث رحلته لبلاد نشاهدها على التلفاز ونشاهدها على الإنترنت وبتفاصيلها مع اليوتيوبر ومع المؤثرين ومع المصورين ومباريات كرة القدم. فأقاصي البلاد أصبحت بالنسبة إلينا مألوفة بصريا. أدب الرحلة الآن تحول في رسالته من نقل ما لا يرى إلى تفسير ما يرى، من نقل ما لا يرى سابقا إلى تفسير ما يرى بضمير المؤلف، بضمير المؤلف بثقافته. لكن أنا قلت إنه أدب الرحلة اليوم ليس له مؤلف واحد، له مؤلفان، مؤلف المعلن اسمه على الكتاب، والثاني هو الثقافة التي يتدثر فيها هذا المؤلف ويؤول فيها المظاهر الموجودة أمامه. من أراد أن يكتب أدب رحلة الآن عليه أن يؤول المشهد، ولا يكفي فقط بأن يصف الأبواب والشبابيك والمنتجعات والصالونات والأسواق والطبيعة، لا، الأصل هو الآن أن يدخل في السر الثقافي لهذه البلاد، يحاول أن يصنع حالة اشتباك مع هذه مع هذا الفضاء الثقافي الذي لا ترصد الكاميرا عادة، لا يرصد الفيديو، وإنما يرصد إنسان يحاور هذه القضايا. فمن هنا أدب الرحلة الآن عندما نشتغل، وأنا أوجه طلبتي حقيقة في الدراسات العليا إلى تمثل الناحية الثقافية التأويلية فيما يكتبه الرحالة، لأن ما ينقصنا الآن هو البعد التأويلي في الرحلة وليس البعد الإثنوغرافي القائم على وصف مظاهر الشعوب وثقافتها وفلكلورها وما يتطلعون إليه. فهذا ما أرى. طيب، هل تأثر أدب الرحلة؟ تأثر في بدايات الثورة التكنولوجية الإعلامية، لكن الآن أدب الرحلة عاد بقوة إلى أن يكتب وأن يمثل وأن يدرس، وهذا هو ما نحتاجه بالفترة الأخيرة. هل يقارن مع الرواية؟ طبعا لا، الرواية هي نهر جارف، يعني لا ينتظر أحد، وإنما هو في النهاية رافد، وهو يعني استلال من استلالات السرد التي يمكن أن توضع في ميزان الدرس النقدي اليوم.
0: نعم. إذن الباحث والناقد الأردني دكتور نضال الشمالي، مؤلف كتاب سرد الرحلة، سؤال الهوية وتأويل الآخر الذي تناولناه في هذا الحوار، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل والممتع معك.
1: تقديري الكبير لجهودكم أستاذ سليمان في الارتقاء في المحتوى الثقافي الهادف دائما. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

tu ايه مفارق مفارق.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي قرأنا فيها كتاب سرد الرحلة سؤال الهوية والتأويل الآخر من خلال حوار مع مؤلفه الكاتب والناقد الأردني نضال الشمالي. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال.

0: الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أصدقائنا أصدقاء الحكايات، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة، حكاية أخرى جديدة نقدمها لكم اليوم من المغرب بخصوصية سردية مختلفة وحساسية ملفتة، حيث يتقاطع فيها الخوف مع تشابكات الفقد والذاكرة والألم، عن وطن تحن إليه كاتبة هذه القصة وهو بين يديها في قبضتها المحكمة، لكنه يفلت منها مختطفا في كيان الخوف، هذا الخوف الذي هو الحزن العميق في حقيقته كما تصفه في نص سردي للكاتبة المغربية سلوى ياسين بعنوان حزن مغربي. ستضيء لنا هذا النص الشاعرة والكاتبة المغربية منى وفيق بقراءة ورؤية انطباعية من قلب المغرب وحزنه، ثم أخيرا نستطلع ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبدعه في محاكاته لنص اليوم. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين من مجموعتها القصصية أنظر الصادرة عام 2017.
2: هذا الشعور المر المزمن في الحنجرة كالعلقة، قادم من الإدراك البطيء والمتأخر بأننا فاقدو ديار قدماء. حين تبعثر أجداد أجدادنا في كل مكان، لم يأخذوا من ديارهم القديمة سوى أشياء قليلة جدا، والكثير الذي تبقى ظل هناك. ككل الأشياء المتخلى عنها حين تحزم الحقائب، حين لا مكان إلا لما هو أهم، قدموا من مكان بعيد جدا، عبروا ربما قارة أو أكثر، شهدوا على الطريق أياما وأنهارا جافة، عاش نصفهم على التذكر، تذكر العائلة التي لم تعد تماما عائلة، والجمع الذي تشكل منهم لا يشبه قبيلة، جمع من فاقدي الديار، ملامحهم غير متشابهة، ولا يطلق عليهم لقب شعب. اليوم يقصون على الأحفاد تلك الحكايات القديمة عن النباتات التي لا تمتلك الجذور ومع ذلك تنمو وتنتشر بسرعة مخيفة. لقد تكاثروا حقا مثل الأشياء التي لا يعذبها الماضي، تضاعف عددهم مئات المرات، لكنهم مع ذلك ما زالوا يتصرفون كأقلية. خبزهم هو الخوف، خوف الأقليات غير المفهوم. هذا الخوف في الحقيقة حزن، حزن لا يفسر في أي قاموس، ولا أستطيع أن أجد له ترجمة جيدة ودقيقة من أجل أن تفهمي حزننا بدقة يا جيسيكا. لا يا جيسيكا، لا يشبه حزن الأمريكيين أبدا، ليس حزنا واضحا محدد الأضلاع والحدود. هذا الذي سأطلق عليه مؤقتاً اسم الحزن يشبه الوخزة المفاجئة تذكرني بأن كل ذلك لم يعد ممكناً وإلى الأبد. الغصة التي تصعد في وقت غير مناسب، إنه حزن غريب يسيح داخل الروح، ينزلق من بين اليدين ويحضر دون استدعاء دون استئذان. حزن لديه فيزياؤه الخاصة، حزن عابر للتاريخ، يأتيني من مكان بعيد ولا أستطيع تحديد سبب واضح له، قد يأتي مثلاً حين تعدين نقودك التي لا تكفي، قد يتسلل في وجوه الذاهبين إلى عملهم كل صباح، أو يخرج من بين أنامل المرأة التي تصنع عقداً صغيرة من الحرير، 5 سنتيمترات لكل عقدة حريرية من أجل قفطان بالملايين. تخرج العقدة الصغيرة من الأصابع فتدخل عقدة أخرى في الفم، تقف للحظة في الحلق ثم تبلعها الخياطة بالريق الناشف. الحزن الذي ينبع من الإدراك المتأخر أنك لست من الفرقة التي تمر على عربة بيك أب سريعة، فرقة من الرجال والنساء يعزفون ويغنون، عربة سريعة قادمة من قرية بعيدة خلف الجبال في حضن الضباب، متجهة نحو عرس يقام في قرية أخرى عالية خلف الضباب. إنهم يغنون ويرقصون على الطريق، والسائق تهيجه الأغاني فيفلت المقود ويصفق. تتمايل البيك أب كراقصة، يعيد السائق يديه إلى المقود سعيداً لأنه أفلت من حادثة محققة هذه المرة أيضاً. تمر الأغاني كريح خفيفة، ترحل الأهازيج الرائعة، تبتعد كعربة تينيسي ويليامز، عربة ترامب التي اسمها الرغبة. تقولين لنفسك: أنا لست واحدة منهم، أنا داخل العربة البطيئة الصامتة التي اسمها الحزن.
3: كانت هذه قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الكاتبة والشاعرة منى وفيق انطباعها عن قصة حزن مغربي. أستاذة منى، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، وجدا سعيدة بوجودك.
1: أنا الأسعد بهالإطلالة على المستمع العماني، وحضرت وسجلت في إذاعات كثيرة، ولكن اليوم الحضور بالنسبة لي خاص، خصوصا أنه في معدة كبيرة في قلب للشعب العماني بشكل عام، فأنا سعيدة وشكرا على الاستضافة.
0: منى، يعني دعينا نبدأ البرنامج بسؤال عن افتتاحية القصة. القصة تبدأ بافتتاحية غير اعتيادية، هذا الشعور المر المزمن في الحنجرة كالعلقة. يعني الكاتبة لا تعرف الحزن هنا، بل تجسده في عضو من الجسد قبل أن تنتهي الجملة الأولى. ما رأيك في هذا الاستراتيجية الأسلوبية، وكيف يتشكل هذا الحزن المغربي في كيان ووعي منى وفيق؟
1: أولاً أنا أسمي سلوى ياسين بسائقة التيكا القصصية في المغرب، أنها دائماً تحمل قصص عائلية من الحجم الكبير، قصص عائلية مغربية من الحجم الكبير، وده كثيراً ما أشبه قصصها بلوحات الألماني ألبخ إدرور، يعني قصص تذكرنا بطفولتنا وحزن المغربين الشفيف المنقول بكل عذوبة، وهي من أحب القصات ليس فقط المغربيات بل العربيات إلى قلبي والأقرب إلى ضائق. وبالنسبة لسؤالك، أعتقد أن عبقرية البداية عند سلوى ياسين أنها لا تتعامل مع الحزن كمشاعر بل كعضو داخلي، يعني الحزن هنا ليس فكرة ولا حالة نفسية عابرة، بل شيء عضوي يلتصق جسد مثل علقة تمتص الحياة طبعا ببطء. أجدها موجعة منذ أول سطر، لأنها لا تمنح للقارئ مسافة أمان. طبيعة الحال نحن لا نفهم الحزن، نحن نبتلعه مباشرة. والحزن المغربي في النص ليس حزن حادثة واحدة، أنا أجد أنه حزن تراكمات طويلة، يعني الفقر، الخوف، الاقتلاع، التعب التاريخي، الخيبات اليومية الصغيرة، لذلك يبدو كأنه شيء وراثي أكثر منه نفسي، يتسلل إلينا عبر الجدات، الأمهات، ثم الأبناء، دون أن يصادفه أحد مباشرة.
0: صحيح.
1: الحزن هنا لا يتحدث عن شخص بل عن شعب يتنفس الحزن بطريقة اعتيادية جدا، لدرجة أنه لم يعد ينتبه إليه. وأظن أن هذا قريب مني أنا شخصيا، لأن بعض الأحزان لا تعبر عبر اللغة أصلا بل عبر الجسد، الحنجرة أو الصدر، المعدة، الأرق أو التعب الغامض. وربما لهذا سلوى ياسين عندما كتبت عني يوما قالت أن الألم في جيناتي، أنا أعتقد أنه في جيناتي نحن مغاربة، لأننا لا نعيش الحزن كحدث بل كتركيبة داخلية، لأن الحزن سبق لنا إلى العالم وانتظرنا هناك.
0: صحيح، يعني بالذات عندما يقول الراوي في هذا النص: هذا الخوف في الحقيقة حزن، حزن لا يفسر في أي قاموس ولا أستطيع أن أجد له ترجمة جيدة ودقيقة. من أجل أن تفهمي حزننا بدقة يا جيسيكا، لا يا جيسيكا، لا يشبه حزن الأمريكيين أبدا. يعني بالذات عندما يأتي هذا النداء يعني إلى اسم غربي، فهذا يدل على أنه الراوي في موقع فيزيائي ليس داخل أرض الوطن، يبدو أنه خارج الحدود. وهو أيضا ما يعطينا يعني انطباعا عن القصة، أنها تروى من خارج أرض الوطن لأحد فاقدي الديار. يعني هذا العجز عن ترجمة الحزن، هل ترينه منى هو الترجمة الأعمق للنص كله؟
1: بالتأكيد أثناء، بالنسبة لي هذا هو قلب النص الحقيقي. العجز عن ترجمة الحزن ليس خجلا لغويا بل دليل على أن الحزن نفسه يعني ولد في منطقة أعمق من اللغة. وعندما تخاطب سلوى ياسين في هذا النص جيسيكا، فلتشرح لها شيئا لا يمكن شرحه لشخص ينتمي لعالم مختلف تماما. لا أتحدث هنا عن اختلاف جغرافي فقط بل حتى في طبيعة الألم نفسه. هناك طبعا مجتمعات يكون الحزن فيها واضحا جدا، خسارة، فراق، موت، أزمة. أما نحن فالحزن ضبابي ومتراكم وقديم إلى درجة أنه فقد حدوده، لهذا تقول سلوى أنه ليس حزنا واضح للأضلاع، لأن الحزن المغربي في النص به مناخا كاملا، ليس فقط حادثة منفصلة. أعتقد أن تقليدي الديار يفهمون هذا جيدا، لأن الإنسان حين يبتعد عن مكانه يكتشف أن المشاعر مرتبطة باللغة الأم، بالرائحة، بالخوف الجماعي، بطريقة الناس الصمت حتى. هناك أوجاع تموت بمجرد ترجمتها، لأنها ربما تصبح مرتبة أكثر مما ينبغي، في حين أن الحزن كما تعلمين، أعتقد أن النص كما تعلمين يريد للحزن أن يبقى فوضويا، أو لنقل خاما غير قابل للترويض. وطبعا البعض قد يتساءل، هل هنالك حزن مغربي وأمريكي وهندي؟ وهذا تساؤل مقبول بالنسبة لي، لأن البعض قد يعتبر أن الحزن شعور إنساني واحد، وأن وصفه بالمغربي أو الأمريكي أو الهندي في نوع من المبالغة أو التعميم. لكن ما يفعله نص سلوى ليس تصنيفا الحزن بيولوجيا، بل كشف الطريقة التي تنتجه بها كل ثقافة وكل ذاكرة جماعية. لا نختلف أن الحزن إنساني واحد، وأن الألم هو الألم في النهاية، لكن طريقة عيش الحزن تختلف من مجتمع لآخر. هناك شعوب تعيش كحادثة فردية، وهناك شعوب يتحول فيها الحزن إلى مناخ جماعي طويل، يدخل في اللغة، في التربية، في الخوف، وحتى في طريقة الصمت. لكن
0: بالضبط.
1: الحزن المغربي، لا أعتقد أن تلوى ياسين تقول إن المغربي يحزن أكثر من غيره، بل تقول إن هناك شكلا خاصا من الحزن تكون تاريخيا واجتماعيا، ارتبط طبعا بالخوف، بالفقد، بالهجرة، بالفقر الصامت، بالإحساس أن الإنسان يحمل تعب أجيال كاملة فوق كتفيه. ولهذا خطبت جيسيكا بالاسم، لأنها تحاول شرح حزن محلي جدا لشخص قادم من سياق آخر. وكأنها تقول يا جيسيكا، قد نفهم الكلمة نفسها لكننا لا نعيشها بالطريقة. حتى الأدب العالمي يفعل هذا دائما، نحن دائما ما نتحدث عن الكآبة الروسية، الوشدة اليابانية، القلق الأمريكي، الحنين اللاتيني مثلا، ليس لأن المشاعر مختلفة جذريا، بل لأن التاريخ والثقافة يعطيان يعني لكل شعور نكهته الخاصة وطريقته الخاصة في الظهور. أنا أحيانا أشعر أن الحزن المغربي في هذا النص ليس مجرد حزن، بل تعب حضاري طويل، كأن الروح نفسها تمشي وتلتفت خلفها باستمرار.
0: نعم.
1: وتعرفين يعني أول ما قرأت النص، يعني أنا قرأته من مدة طويلة، مجموعة قرأتها من مدة طويلة، مجموعة أنظر، وقلت سلوى أتمنى لو تعيريني هذا العنوان، الحزن المغربي.
0: فعلا
1: اكتشفت
0: جميل
1: أنه في
0: فعلا.
1: روائي مغربي آخر طلب منها نفس الأمر، لأن من كثر ما يتقاطع معي العنوان ويمثلني، تمنيت وأكون أنا صاحبته فعلا.
0: جميل جميل، يعني من حقك يا منى أكيد. فأنت تتحدثين منى عن في هذا النص عن حزن موروث، عن حزن ذات تاريخ طويل، يعني بالذات عندما تقول سلوى زمن الأجداد الذين عبروا قارة أو أكثر وشهدوا على الطريق أياما وأنهارا جافة، يعني هذا الزمن، ويوجد زمن آخر الذي يعني يرى فيه الحزن في وجوه الذاهبين إلى العمل كل صباح، حزن يأتي حين تعدين نقودك التي لا تكفي. يعني أيضا هذا الحزن يتشابك زمنيا كما قلتي يعني منى، بين حزن قديم وموروث، وبين حزن حاضر يقفز في التفاصيل اليومية البسيطة. يعني نص رائع بلا شك. يعني منى، دعينا ننتقل يعني إلى سؤال آخر، إلى عمق البنية الفنية والنفسية أيضا للنص. لجأت الكاتبة يعني في لحظات بعينها إلى التفاصيل المادية الصغيرة بدقة مشهدية مدهشة، 5 سنتيمات لكل عقدة حريرية من أجل قفطان بالملايين، تخرج العقدة الصغيرة من الأصابع فتدخل عقدة أخرى في الفم. هذا الانتقال من العقدة المادية إلى العقدة المجازية في لحظة واحدة، كيف تصفين هذه التقنية الأسلوبية الذكية؟
1: طبعا هذا من أكثر الأشياء التي ألهمتني في النص. سلوى لا تشرح الفكرة مباشرة، بل تجعل المادة نفسها تنتج معنى. سلوى قصة ذكية جدا جدا، وقارئة ذكية أيضا. هنا العقدة ليست مجرد تفصيل يدوي في القفطان، هي تتحول إلى صورة إذا شئنا القول صورة للاختناق الاجتماعي كله. المرأة تشتغل على عقدة صغيرة بأجر نقول عنه مهم، لكن العقدة الحقيقية تدخل إلى فمها وحياتها ومصيرها. هذا انتقال شديد ذكاء، لأن المجاز لا يأتي من الخارج، إنما يولد من داخل المشهد نفسه، وكأن اللغة فجأة تنقلب على الواقع وتكشف طبقته المخفية. وأعتقد أن سلوى لا تكتفي بذكائها فقط، بل حتى بحساسيتها العالية جدا تجاه التفاصيل الصغيرة. الكاتب العادي قد يرى امرأة طبق، لكن الكاتب الحقيقي يرى نظاما كاملا من القهر مختبئا داخل حركة أصابع.
0: صحيح، يعني عطفا على أنه كل جملة تحمل خصوصية معينة، سردية معينة، ما تحدثنا عنه عن عن عن العقدة الحريرية من أجل قفطان، أيضا يعني كل عبارة هنا تعبر عن خصوصية معينة، تعبر عن معنى مختلف. يعني كل جملة أشعر في هذا النص القصير أنها يعني تعبر عن معنى الحزن، وتعطي أيضا لكل جملة معنى مختلف يعني يستحق شرح منفصل. فعلى سبيل المثال عندما قالت خبزهم هو الخوف، خوف الأقليات غير المفهوم، يعني هاتان الجملتان المبتورتان تقفان كصخرة في وسط نهر جاري. يعني ونحن نعرف النص في مجمله يتنفس بجمل طويلة ومتموجة تأخذ وقتها وتسرح في الزمن وفي النص، لكن هذه الجملة كأنها قطيعة إيقاعية مفاجئة، يعني مثل تلك الجملة السابقة. فكيف ترين لحظة الخوف الجماعي هذه كما وصفتها سلوى؟
1: أولا خلينا نتفق أن الخوف الحقيقي لا يسرسر، الخوف الحقيقي لا يسرسر ولا الحزن الحقيقي لا يسرسر. هنا الجمل الطويلة في النص تشبه الذاكرة حين تسترسل وتتداعى، لكن عندما يصل النص إلى جوهره، إلى جوهر الرعب، يتقلص فجأة كأن اللغة نفسها تفقد أنفاسها. خبزهم هو الخوف، ليس أنا لا أراها جملة أدبية وحسب، بل ضربة مباشرة على الصدر. هنا تظهر براعة الإيقاع مثل الرئيسين. يتعرف أن بعض الحقائق تصبح أضعف إذا شرحناها أكثر من اللازم. أحياناً الجملة القصيرة تكون أشبه بحكم نهائي، لا تحتاج زينة ولا استعارات، فقط قطب ثقلها الكامل. وأنا أعتقد أن هذه القطيعة الإيقاعية مهمة جداً، لأنها تجعل القارئ نص نفسه استعاب للحظة وتوقف عن الزخرفة من شئنا القبل.
0: صحيح. في نهاية النص منى يستحضر يعني أو تستحضر الراوية تينيسي ويليامز ومسرحية الشهيرة كعربة تينيسي ويليامز، عربة الترام التي اسمها الرغبة، ليقابلها يعني بعربة صامتة اسمها الحزن. هذا التناص يدمج أدبا غربيا كلاسيكيا في نص مغاربي ذاتي. في اعتقادك منى، ما الذي يكسب النص من وراء هذه المقابلة بين الرغبة والحزن؟
1: أنا أجد أن هذا التناص كان ذكيا جدا ومؤلما جدا في آن. في عالم تينيسي ويليامز الرغبة هي القوة، هي القوة التي تدفع الشخصية ومصائرها حتى لو دمرتها. أما عند سلوى ياسين فالحزن هو الذي يقود العربة، لا الرغبة ولا الحلم ولا الشغف. كأن النص يقول بعض الشعوب لا تتحرك بدافع الرغبة أصلا، بل بدافع النجاة فقط. المقارنة هنا جعلتني أشعر بفرق هائل بين أدبين، أدب يملك ترف الحديث عن الرغبة، وأدب ما زال منشغلا بتفسير الحزن والخوف والاقتلاع. لكن الأجمل أن التناص لم يظهر هناك استعراض ثقافي، لكنه جاء طبيعيا داخل النص، كأن الأدب العالمي كله يمر عبر الحساسية المغربية ويخرج منها بشكل آخر ينقل أكثر مرارة. أظن في النهاية، من هذه النهاية بالتحديد، هي ما جعل النص يبقى معي، لأنه لا ينتهي فعلا، لكنه يتركك جالسة داخل تلك العربة الصامتة تسمعين احتكاك الحزن بالعالم.
0: طيب منى، يعني سؤالي الأخير لك، كيف يمكن أن تصفي هذا النص في جملة واحدة مختصرة؟
1: كما قلت، هنا الحزن المغربي ليس مجرد حزن، بل تعب حضاري طويل، تعب حضاري طويل جدا. وكنا محظوظين بأن تكتب سلوى ياسين عن الحزن المغربي. في الحقيقة نحتاج إلى سلسلة من جميع القصص عن الأحزان المغربية. ما المفاهيم السلوياتين بعد أن كتب عندما كانت تكتب هذا النص أنها لم تجعل تاريخ مادة مدرسية بل جعلته إحساس جسدي يومي، لهذا لا نقرأ الماضي في النص بل نشعر به تحت الجلد.
0: جميل جدا منى، وأنا سعيدة جدا أنك قمت اليوم بتشريح هذا الحزن المغربي بهذا العمق الجميل. شاكرة لك هذا اللقاء وهذا الحضور في برنامج الحكاءة. شكرا جزيلا منى.
1: شكرا لك جزيلا. شكرا جزيلا لك أسماء، أنا انبسطت بالتواجد معكم. شكرا جزيلا.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا من أداة كلود أن تسرد حالة الاغتراب والحزن الموروث عن كتاب وأدباء وفلاسفة عاشوا أزمة الحزن الموروث في أوطانهم، على غرار قصة اليوم حزن مغربي. ثمة حزن لا يبدأ منك ولا ينتهي بك، يأتيك كاملاً موروثاً كما تورث ملامح الوجه. وهذا بالضبط ما عناه فرانس فانون حين تحدث عن الجرح الاستعماري المتوارث جيلاً بعد جيل، كأنه دم لا ذاكرة. صاحبتنا في حزن مغربي لا تبكي على شيء فقدته هي، بل تبكي على شيء فقده أجدادها قبل أن تولد، وهو ما سماه جورج سانتايانا بالحنين إلى وطن لم تره قط، أشد أنواع الحنين وجعاً، لأنه لا يملك صورة يتكئ عليها. والغريب أن محمد خير الدين، ذلك المغربي الذي كتب بلغة من استعمره وحمل في كل جملة جمرة من أصله الأمازيغي، عاش هذا التمزق بعينه حين صرخ في روايته أغونشيش أن الإنسان المقتلع لا وطن له إلا جرحه. أما ميلان كونديرا فقد منح هذا الشعور اسما مستعارا من التشيكية ليتوست، تلك الحالة التي تنتابك حين تدرك فجأة وبشكل لا رجعة فيه أن شيئا ما ضاع إلى الأبد. وفي حزن مغربي نجد هذا كله مضغوطا في صورة امرأة تصنع عقدا حريرية بخمسة سنتيمات للعقدة لتدخل عقدة أخرى في فمها، كأن الجسد يحفظ ما نسيه العقل. هو نص لا يشكو بل يشخص، ولا يطلب التعازي بل يطلب كما طلب إدوارد سعيد طوال حياته، أن يفهم الاغتراب لا أن يعالج. إذن بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم مواساة لطيفة تطبب جراح أولئك الذين اغتربوا عن أوطانهم ولم يتبق لهم منها سوى الذاكرة، تلك الذاكرة التي تطحن بألم في وجدانهم. كونوا معنا لنسرد قصة جديدة كل أسبوع في حلقاتنا القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان حين تختبر الحياة ما نؤمن به، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس التحدي الأكبر في حياة الإنسان أن يؤمن بقيم سامية، التحدي الأكبر في أن يعيشها في واقع معقد. فكثيرا ما يحمل الإنسان في داخله تصورا واضحا عن العدل والرحمة والصدق، لكنه يجد نفسه في مواقف يومية تختبر هذه القيم تحت ضغط المصلحة أو الخوف أو التوقعات الاجتماعية. هنا تتشكل فجوة خفية بين ما نعتقد أنه صحيح وما نمارسه فعليا. هذه الفجوة ليست دليلا على ازدواجية بالضرورة، بل تعبير عن الصراع الإنساني بين المثال والواقع. الإنسان لا يعيش في عالم مثالي، هو يعيش في شبكة علاقات وأنظمة اقتصادية وثقافية تؤثر في قراراته. لذلك يصبح السؤال كيف نوازن بين إيماننا الداخلي ومسؤوليتنا في عالم متغير، وكيف نحمي قيمنا من التآكل دون أن ننعزل عن العالم. إن إنسانيتنا تتجلى في قدرتنا على تحويل القناعة إلى ممارسة، وعلى جعل الإيمان طاقة فاعلة في الواقع لا مجرد فكرة مطمئنة في الداخل. أيها المستمعون والمستمعات، القيم ليست شعارات ترفع، هي بوصلة توجه السلوك. غير أن الواقع المعاصر سريع الإيقاع، متعدد المصالح، متشابك المصائر. في هذا السياق قد يجد الإنسان نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات لا تتوافق بالكامل مع مثاله الأخلاقي. هنا يبدأ التوتر بين ما يؤمن به وما يعيشه، لكن هذا التوتر يمكن أن يكون علامة وعي لا علامة ضعف. فالإنسان الذي يشعر بالمسافة بين قناعاته وسلوكه يمتلك حسا أخلاقيا حيا. أما الخطر فيكمن حين تتكرر التنازلات حتى يصبح التكيف عادة وتتحول القيم إلى ذكريات بعيدة. العالم لا يطالبنا بالانسحاب، بل بالثبات المرن، أن نشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن نفقد مركزنا القيمي. وهذا يقتضي منا مراجعة مستمرة للذات، وسؤالا دائما عن أثر قراراتنا في الآخرين. في هذا الإطار يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن القيم المشتركة ليست ترفا فكريا، هي ضرورة لبقاء العالم قابلا للعيش. فحين تتحول القيم إلى ممارسة اجتماعية، تقل الفجوة بين الإيمان والواقع، ويصبح الفرد جزءا من حركة أوسع تعيد الاعتبار للكرامة والعدالة في الحياة اليومية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، الواقع ليس محايدا، إنه يضغط ويوجه ويغري. قد يبرر الإنسان سلوكا لا ينسجم مع قناعاته بحجة الضرورة، أو يختار الصمت بدل المواجهة حفاظا على استقراره. هنا لا يحدث الانفصال فجأة، وإنما بشكل تدريجي، فالتنازل الصغير يمهد لتنازل أكبر حتى تتآكل المسافة بين ما نؤمن به وما نمارسه. غير أن التكيف ليس دائما تخليا عن القيم، أحيانا تكون الحكمة في اختيار التوقيت أو الأسلوب. الفارق بين التكيف والتنازل يكمن في النية والاتجاه. هل ما نقوم به يحفظ جوهر القيمة أم يفرغها من معناها؟ الإنسان الناضج لا يتعامل مع الواقع برد فعل انفعالي، بل بوعي استراتيجي. يدرك أن العالم متعدد المصالح وأن العمل داخله يتطلب صبرا وبصيرة، لكنه في الوقت ذاته يحمي حدوده الأخلاقية من الانزلاق. إن الرهان ليس على نقاء معزول، وإنما على تأثير ممتد. فالقيم التي لا تجد طريقها إلى الواقع تظل أفكارا معلقة، أما القيم التي تختبر في السوق والمؤسسة والعلاقات الدولية فهي التي تعيد تشكيل العالم ببطء. وهنا يتجلى البعد العالمي للإنسان، أن يعيش قناعته لا لنفسه فقط، بل كجزء من مسؤولية مشتركة تجاه البشرية. أيها المستمعون والمستمعات، لا تقاس قوة الإيمان بعمق الشعور به، وإنما بقدرته على إنتاج أثر. حين يختار الإنسان الصدق في بيئة تميل إلى المراوغة، أو العدالة في سياق يبرر التحيز، فإنه يردم الفجوة بين ما يؤمن به وما يعيشه. بهذا المعنى يصبح الإيمان فعلا اجتماعيا لا تجربة فردية مغلقة. التحول من الاعتقاد إلى الممارسة يحتاج إلى شجاعة أخلاقية، فالعالم قد لا يكافئ دائما السلوك القيمي في المدى القصير، لكن التجارب التاريخية تظهر أن المجتمعات التي يصر أفرادها على تجسيد قناعاتهم هي التي تترك أثرا أعمق في الحضارة الإنسانية. مشروع المؤتلف الإنساني ينطلق من هذه الفكرة، أن القيم الكبرى لا تختزل في الخطاب، وإنما تبنى عبر شبكات من الفعل المشترك، حيث يلتقي الأفراد من ثقافات مختلفة حول معان إنسانية جامعة. في هذا اللقاء لا يطلب من الإنسان أن يتخلى عن خصوصيته، بل أن يوسع أفقه ليشمل العالم. حين يتحول الإيمان إلى ممارسة، يصبح الإنسان جسرا بين المثال والواقع، لا يعيش في صراع دائم بين الداخل والخارج، بل في حوار مستمر يهدف إلى تقريب المسافة بينهما.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، الإنسان يعيش دائما بين ما يؤمن به وما يعيشه، بين المثال الذي يطمح إليه والواقع الذي يواجهه. غير أن المسافة ليست قدرا محتوما، هي مجال للعمل والتأثير، فكل قرار نتخذه إما يوسع الفجوة أو يردمها. وفي عالم مترابط لا تعود القيم شأنا فرديا، وإنما مسؤولية كونية. نقف عند هذا الحد، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقب، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.